0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام

وبئس القرار.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وأنتم الآن في طريقكم إلى أعمالكم ومصالحكم. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر موجاتها العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5.

0: في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9. وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: باسمك يا رحمن يا رحيم، يا عظيم يا كريم، يا خالق العوالم والأكوان، يا ماجد يا واجد، يا واحد يا أحد، يا حي يا قيوم، يا فرد يا صمد، يا إله العالمين، يا ملهم الحائرين، يا هادي السالكين، يا نور درب السائرين، هب لنا من منازل القرب القريب قربا، وخذ بيدنا ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين، يا ملاذ القاصدين.
1: اللهم يا من أشرقت لنور وجهك الظلمات بسر النور القديم، نور قلوبنا ونق نفوسنا من شوائب النقصان، واجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في رضاك.

0: قال الله تعالى لنبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم مثنيا عليه ومظهرا نعمته عليه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن.
1: وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق، فتلا قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.
0: وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقال: يا رسول الله، ما الدين؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه عن يمينه فقال: ما الدين؟ قال عليه الصلاة والسلام: حسن الخلق. ثم أتاه من قبل شماله وسأل: يا رسول الله، ما الدين؟ فقال: حسن الخلق. ثم أتاه من ورائه فقال: يا رسول الله، ما الدين؟ فالتفت إليه وقال: أما تفقه؟ هو ألا تغضب.

0: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله.
1: فإذا قيل الحمد لله فهذا له معنيان، أحدهما أنه محمود على كل شيء وبكل ما يحمد به المحمود التام، وما يناله المرء من حمد الله فإنما يناله بحمده، فهو المحمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
0: وإذا قيل اللهم لك الحمد فالمراد به أنت المستحق لكل حمد تام من كامل، فهو المحمود على كل حال وعلى كل شيء أكمل حمد.
1: وفي دعاء الحمد المأثور عند رسول الله صلوات الله عليه وأزكى سلامه عند اعتداله من ركوعه الشريف في الصلاة:
0: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.
1: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما أبدا سرمدا، مثلما حمدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك، حمدا خالدا مع خلودك، حمدا لا منتهى له دون علمك ولا منتهى له دون مشيئتك، حمدا لا يريد قائله إلا رضاك. ولك الحمد حمدا كثيرا دائما مثلما حمدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك، حمدا كثيرا مليا عند كل طرفة عين وتنفس نفس.

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيث كنت. قال: زدني.

0: عليه الصلاة والسلام: أتبع السيئة الحسنة. ثم قال: زدني. قال: خالق الناس بخلق حسن.
1: اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ومصطفاك رحمة العالمين ذي الخلق العظيم.

0: من أخلاق الصالحين.
1: صحب عبد الله بن المبارك رجلاً سيء الخلق في سفر، فكان يحتمل منه الأذى ويداريه، فلما فارقه بكى، فقيل له: كنت تحمل أذاه وسوء خلقه وتبكي لفراقه؟ فقال ابن المبارك: بكيته رحمة له، فارقته أنا وخلقه معه لم يفارق.

0: من دعاء بريدة الأسلمي:
1: اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضاي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. اللهم وارحمني يا أرحم الراحمين.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: هو خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، ولد في بيت وارف النعمة مزهو بالسيادة من أب له في قريش صدارة وزعامة.
1: ويوم بدأت خيوط النور تسري في أنحاء مكة على استحياء، هامسة بأن محمدا الأمين يتحدث عن وحي جاءه في غار حراء، كان خالد بن سعيد يلقي للنور الهامس سمعه وهو شهيد.
0: وطارت نفس خالد بن سعيد فرحا، وأخذ يتابع خيوط النور في سيرها وفي مسارها ومسراها.
1: كان خالد يومئذ شابا هادئ السمت زكي الصمت، بينما هو في داخله مهرجان حافل بالحركة والفرح، فيه طبول تدق وفي قلبه عيد بكل جمال العيد وبهجة العيد وحماس العيد وضجة العيد.
0: وكان خالد بن سعيد يطوي على هذا العيد الكبير صدره ويكتم سره، فإن أباه لو علم أنه يحمل في سريرته كل هذه الحفاوة بدعوة محمد لأزهق حياته.
1: وذات ليلة رأى خالد بن سعيد في منامه أنه واقف على شفير نار عظيمة، وأبوه من ورائه يدفعه بكلتا يديه نحو النار ويريد أن يطرحه فيها. ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عليه ويجذبه بيده المباركة من إزاره فيأخذه بعيدا عن النار واللهب.
0: ويصحو خالد من نومه مزودا بخطة العمل في يومه الجديد، فيسارع من فوره إلى دار أبي بكر رضي الله تعالى عنه ويقص عليه رؤياه. وقال له أبو بكر: إنه الخير أريد لك، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعه فإن الإسلام حاجزك عن النار.
1: وينطلق خالد باحثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يهتدي إلى مكانه فيلقاه، ويسأل النبي عن دعوته، فيجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله وحده ولا تشرك به شيئا، وتؤمن بمحمد عبده ورسوله، وتخلع عبادة الأوثان التي لا تسمع ولا تضر ولا تنفع.
0: ويبسط خالد بن سعيد يمينه فتتلقاها يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفاوة، ويقول خالد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وتنطلق أغاريد نفسه وأناشيدها، ويبلغ النبأ والد خالد بن سعيد.

0: يوم أسلم خالد بن سعيد لم يكن قد سبقه إلى الإسلام سوى 4 أو 5، فهو إذن من 5 الأوائل المبكرين إلى الإسلام. وإسلام خالد بن سعيد يهز الأرض تحت زعامة سعيد بن العاص.
1: ودعاه والده إليه وسأله قائلا: أصحيح أنك اتبعت محمدا وأنت تسمعه يعيب آلهتنا؟ قال خالد: إنه والله لصادق، ولقد آمنت بما جاء به واتبعته. وانهال أبوه عليه ضربا، ثم زجه في غرفة مظلمة من داره حيث صار حبيسها، ثم راح يضنيه ويرهقه جوعا وظمأا، وخالد يصرخ من وراء الباب المغلق عليه: والله إنه لصادق، وإني به لمؤمن.
0: وزاد سعيد بن العاص في تعذيب ولده، فخرج به إلى رمضاء مكة حيث دسه بين حجارتها الملتهبة 3 أيام، لا يواريه فيها ظل ولا يبلل شفتيه قطرة ماء.
1: وخالد صامد يقول لأبيه: لن أدع الإسلام لشيء، وسأحيا به وأموت عليه. فصاح سعيد بن العاص: إذن فاذهب عني يا لكع، فولات لأمن عنك القوت. وأجاب خالد: والله خير الرازقين. وغادر الدار التي تعج بالرغد إلى الخصاصة والحرمان.
0: وراح خالد بن سعيد يقهر العذاب بالتضحية ويتفوق على الحرمان بالإيمان. وحين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه المؤمنين بالهجرة الثانية إلى الحبشة، كان خالد بن سعيد ممن شدوا رحالهم إليها. ومكث خالد في الحبشة ما شاء الله له أن يمكث، ثم رجع مع إخوانه إلى بلاده 7 ليجد المسلمين قد فرغوا لتوهم من فتح خيبر.
1: وأقام خالد بن سعيد في المدينة وسط المجتمع المسلم الجديد الذي كان أحد 5 الأوائل الذين شهدوا ميلاده وأسسوا بناءه. ولا يغزو النبي عليه الصلاة والسلام غزوة ولا يشهد مشهدا إلا وخالد بن سعيد من السابقين. وكان خالد بسبقه إلى الإسلام وباستقامة ضميره ونهجه موضع الحب والتكريم. وقبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جعل خالد بن سعيد واليا على اليمن.

0: ولما ترامت إليه أنباء استخلاف أبي بكر ومبايعته غادر عمله قادما إلى المدينة. وكان خالد بن سعيد يعرف لأبي بكر فضله الذي لا يطاول، بيد أنه كان يرى أن أحق المسلمين بالخلافة واحد من بني هاشم، ووقف خالد إلى جانب اقتناعه ولم يبايع أبا بكر.
1: وظل أبو بكر على حبه له وتقديره إياه، لا يكرهه على أن يبايع، ولا يكرهه لأنه لم يبايع، ولا يأتي ذكره بين المسلمين إلا أطراه الخليفة الكريم وأثنى عليه بما هو أهله. ثم تغير اقتناع خالد بن سعيد، فإذا هو يشق الصفوف في المسجد يوما وأبو بكر رضي الله تعالى عنه فوق المنبر، فبايعه بيعة صادقة وثقة.
0: ويسير أبو بكر جيوشه إلى الشام، ويعقد لخالد بن سعيد لواء فيصير أحد أمراء الجيوش، ويعارض عمر بن الخطاب في إمارة خالد بن سعيد، ويظل يلح على الخليفة حتى يبدل رأيه، ويبلغ النبأ خالدا فلا يزيد على أن يقول: والله ما سرتنا ولايتكم ولا ساءنا عزلكم.
1: ويسأله أبو بكر رضوان الله تعالى عليه مع من يريد أن يكون من القواد والأمراء، مع عمرو بن العاص وهو ابن عمه، أم مع شرحبيل بن حسنة؟ فيجيب خالد إجابة تنم عن سمو الخلق: ابن عمي أحب إلي في قرابته، وشرحبيل أحب إلي في دينه. ويختار أن يكون جنديا في كتيبة شرحبيل بن حسنة.
0: وفي موقعة مرج الصقر بأرض الشام، حيث كانت المعارك تدور بين المسلمين والروم رهيبة ضارية، كان في مقدمة الذين وقع أجرهم على الله شهيد جليل قطع حياته منذ شبابه الباكر حتى لحظة استشهاده في مسيرة صادقة مؤمنة شجاعة.
1: ورآه المسلمون وهم يتفحصون شهداء المعركة هادئ السمت، ذكي الصمت، قوي التصميم، فقالوا: اللهم ارض عن خالد بن سعيد.

إليك خشوعي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

0: اللهم رب السماوات والأراضين، اهدني للخير ولصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت يا رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد.
1: يقول الله تعالى في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
2: إخوة الإيمان، الاستقامة درجة بها كمال الأمور، وبوجودها حصول الخيرات ودوامها، ومن لم يكن مستقيما في حياته ضاع سعيه وخاب جده. وقد قيل فيها: الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، لأنها الخروج عن

0: المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله بالصدق.
1: والأكابر هنا هم أكابر الأخلاق والمعاملة، والاستقامة هي الخصلة التي بها كملت المحاسن. والله سبحانه وتعالى يأمرنا بسلوك الصراط المستقيم، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها، فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الخير كلها.
0: وإذا كانت الاستقامة هي الدرجة القصوى في كمال المعارف والأحوال وصفاء القلوب في الأقوال وطهارة النفوس والأعمال وتنزيه العقائد سفاسف البدع والضلال، فإن الإنسان لن يبلغ الاستقامة حق الاستقامة، بل لا بد من حصول تقصير في بلوغها. ودليل التقصير هذا في قول الله سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وعندما يأمرنا الرحمن بالاستغفار إنما هو لجبر النقص والتوبة والرجوع إلى الاستقامة.
1: والله تعالى يقول في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم.
0: إن هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات من بديع جوامع الكلم الذي اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مع اختصاره قد جمع أصول الإسلام للسائل في كلمتين: الإيمان والاستقامة.
1: ومن المعلوم أن الإسلام توحيد وإطاعة، فالتوحيد حاصل بآمنت بالله، والطاعة حاصلة بالاستقامة، إذ هي امتثال كل مأمور واجتناب كل محظور، ويدخل في ذلك عمل القلب والبدن من الإيمان والإحسان والإسلام. قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه.
2: إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا: قل ربي الله ثم استقم، مأخوذ من قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
0: ومما يدل على أهمية الاستقامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق من هذه الآية. والدليل على ذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تطيقوا، وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. والسداد أيها الإخوة هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد.

0: هو حذيفة بن اليمان رجل ورع وتقي صالح، هو أحد الصحابة الذين اتسمت حياتهم ببغض النفاق وحب الحق. ولاه عمر رضي الله تعالى عنه على المدائن فدخلها يركب حمارا، وسار حذيفة والناس يحتشدون حوله، فقال لهم:
1: إياكم ومواقف الفتن.
2: وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله؟
1: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الوالي أو الأمير فيصدقه بالكذب ويمتدحه بما ليس فيه.
2: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا قلت له؟
1: نعم، رأيته عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
2: وماذا قلت له؟ وكيف سألته عن الشر؟
1: قلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟
2: وبما أجابك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: نعم.
2: ماذا؟ وهل بعد هذا الشر من خير؟
1: نعم، وفيه دخن.
2: وما دخنه؟
1: قال صلى الله عليه وسلم عندما سألته: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر.
2: وهل بعد ذلك الخير من شر؟
1: قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فسألته: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟
2: ماذا قال لك؟
1: قال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.
2: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟
1: سألته عليه الصلاة والسلام فقال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أرأيتم معنى قولي؟ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
2: أنت على حق ولا تعرف غير الحق، وقد أحسن أمير المؤمنين بتوليتك على المدائن.
1: يجب على القريب أن يعنى بدراسة الشر في مآتيه ومضانه.
0: هكذا كان حذيفة بن اليمان من الحصافة ما جعله يدرك أن الخير في هذه الحياة واضح لمن يريده، وإنما الشر هو الذي يتنكر ويتخفى.

0: إخوة الإيمان، إن أصل الاستقامة كامن في استقامة القلب على التوحيد كما سبق في معنى الاستقامة. ومتى استقام القلب على معرفة الله وخشيته وإجلاله ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته، لأن القلب هو المحرك، بل هو ملك الأعضاء وهي جنوده. فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
1: وأعظم ما يراعى في الاستقامة بعد القلب من الجوارح هو اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. ويؤكد هذا ما رواه الترمذي قال: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما يخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه. وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تفكر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا.

يا أرحم الراحمين، إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

السابعة صباحا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية. الرئيس الأمريكي يعلن عن تعليق الضربات المخطط لها على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. تصعيد متبادل، كييف تغرق سفينة روسية وموسكو تقصف كييف. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام بحث خلاله العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية. وهنأ جلالة رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة توليه منصبه معربا جلالة عن تطلعه للبناء على مخرجات زيارته الأخيرة إلى بريطانيا لتعميق الشراكات بين البلدين في مختلف المجالات. وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى استمرار الأردن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه. وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال إن الولايات المتحدة جاهزة لضرب إيران بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف مع ذلك طلبت منا إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط للتو تعليق أي هجوم، وبناء على هذا الطلب وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل إلى اتفاق سريع يتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي حذر في وقت سابق من أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي وقائد الجيش الباكستاني. وشدد عرقجي عن استعداد بلاده

0: الرد بحزم على أي عدوان. وقال عرقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي إن أي عدوان من الولايات المتحدة وإسرائيل أو مشاركة دول من المنطقة في هذه الأعمال سيقابل برد حاسم ومتناسب. وسط استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من تداعيات الخروقات الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا تمسك بيروت بانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة بالتزامن مع استعداد لبنان وإسرائيل لجولة مفاوضات جديدة في روما. إلى التفاصيل.
1: حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب عقب التفجيرات الإسرائيلية في قلعة إشقيف بجنوب لبنان، وذلك قبيل جولة المفاوضات المرتقبة هذا الأسبوع في العاصمة الإيطالية روما. وقال عون إن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل خرقا للاتفاق وانتهاكا للسيادة اللبنانية، محذرا من تأثيرها على مسار اتفاق الإطار الموقع في 26 من حزيران الماضي في واشنطن برعاية أمريكية. وأكد الرئيس اللبناني أن المرحلة المقبلة تتطلب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على طول الحدود اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مشددا على أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة بامتلاك القرار والقوة باعتباره الذراع العسكرية الحصرية للدولة. وأضاف عون أن لبنان قادر بجيشه وحده على حماية سيادته وضبط الأمن في المنطقة الحدودية، بما يمهد لعودة آمنة للسكان إلى قراهم وبلداتهم. من جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الحكومة عازمة على تعزيز قدرات الجيش وتحسين أوضاعه من أجل الدفاع عن لبنان وحماية شعبه. ومن المقرر أن يعقد لبنان وإسرائيل جولة جديدة من المفاوضات في روما خلال الأسبوع الجاري لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية وفق موقع إكسيوس الأمريكي.
0: استشهد 8 فلسطينيين بضربات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بحسب ما أفاد الدفاع المدني، وذلك رغم إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس وانسحاب إسرائيل من القطاع. وأفاد الدفاع المدني في وقت سابق بمقتل 8 أشخاص آخرين بضربات إسرائيلية استهدفت مستودعا للأدوية والمستلزمات الطبية تابع لمستشفى شهداء الأقصى. وسياسيا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق الذي أعلنه لوقف الحرب في قطاع غزة يشكل انفراجة عظيمة. وفي القاهرة قال مسؤول كبير في حركة حماس إن تنفيذ اتفاق السلام الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة سيتوقف على وفاء إسرائيل أولا بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تصاعدت حدة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا مع إعلان أوكرانيا إغراق سفينة حاويات روسية تبلغ حمولتها أكثر من 100,000 طن بالتزامن مع قصف صاروخي روسي على كييف أسفر عن مقتل 9 أشخاص. التفاصيل مع محمد إبراهيم الطراونة.
2: مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية تصاعدت مؤخرا حدة المواجهات بين روسيا وأوكرانيا مع إعلان كييف إغراق سفينة حاويات روسية تبلغ حمولتها أكثر من 100,000 طن بالتزامن مع قصف صاروخي روسي على كييف أسفر عن مقتل 9 أشخاص. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استهدفت سفينة حاويات روسية خاضعة للعقوبات وأغرقتها، في حين أعلن رئيس شركة روساتوم النووية الروسية أن مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا سفينة للحاويات على بعد نحو 130 ميلا من ميناء نوفوروسيسك ما أدى إلى غرقها. وأكد أن السفينة كانت تحمل بضائع مدنية بينها مواد غذائية ومواد بناء، وأن جميع أفراد طاقمها أنقذوا دون إصابات، واصفا الهجوم بأنه قرصنة وسطو بحري. ويأتي هذا التطور مع تصاعد الهجمات المتبادلة على سفن الشحن في البحر الأسود، إذ أعلنت أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية تنفيذ 10

0: الهجمات على سفن روسية، في حين كثفت موسكو ضرباتها على الموانئ الأوكرانية لا سيما ميناء أوديسا. وقال زيلينسكي إن روسيا أطلقت 35 صاروخا بينها 27 باليستيا، إضافة إلى 185 طائرة مسيرة، مشيرا إلى أن كييف لم تتمكن من اعتراض سوى صاروخ باليستي واحد بسبب نفاذ الصواريخ الاعتراضية لمنظومات باتريوت. وأضاف أن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية ومدرسة ومنشآت للبنية التحتية، مجددا دعوته إلى تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي وصواريخ اعتراضية بشكل عاجل. في الأثناء قالت وزارة الدفاع الروسية إن ضرباتها استهدفت منشآت للصناعات العسكرية ومراكز لوجستية أوكرانية، في حين تؤكد موسكو وكييف أنهما لا تستهدفان المدنيين رغم استمرار سقوط ضحايا في الهجمات المتبادلة.
1: أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن الانفجار الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في مقهى بموسكو نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت تحملها امرأة مجهولة الهوية لقيت حتفها في الانفجار. سيداتي وسادتي، نواصل فترتنا الإخبارية بعد فاصل قصير وفيها الأمن العام 15 إصابة بتسمم غذائي بعد تناول وجبات من أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بالزرقاء. وأجواء حارة في أغلب المناطق وتحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة. قالت مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات بمديرية شرطة ودفاع مدني الزرقاء بوجود حالات تسمم غذائي لعدد من الأشخاص بعد تناولهم وجبات غذائية من أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء. وقالت المديرية في بيان إنه تم التحرك للمكان وضبط مالك المطعم وإغلاقه بالتنسيق مع الجهات المعنية وأخذ العينات اللازمة لفحصها، فيما أسعف الدفاع المدني إلى المستشفيات عددا من المصابين بلغ عددهم لغاية الآن 15 شخصا، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة وما زال التحقيق جاريا. أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات اعتبارا من اليوم، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تشغيل هذه المرحلة في شباط من هذا العام. ويغطي التشغيل التجريبي خطين رئيسين يربطان العاصمة عمان بكل من محافظتي الطفيلة وامعان عبر إسناد المهمة إلى شركتين وطنيتين التي أنشئت بموجب ائتلاف بين المشغلين على هذه الخطوط مع توقيع عقود تشغيلية تحفظ حقوق المواطنين. وأكدت الهيئة أن إطلاق هذه المرحلة يأتي وفقا أحدث الشروط والمواصفات الفنية والتشغيلية المعتمدة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وتوفير وسائط نقل عام آمنة وموثوقة ومنتظمة تلبي احتياجات المواطنين اليومية بين المحافظات. نفت وزارة التربية والتعليم ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بدء دوام الهيئات التدريسية للعام الدراسي الجديد إلى الأول من أيلول المقبل. وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمود حياصات إن التقويم المدرسي المعتمد للعام الدراسي الجديد يبدأ في موعده المحدد مسبقا، حيث يبدأ دوام الهيئات التدريسية يوم الأحد 16 من آب، فيما يبدأ دوام الطلبة في المدارس يوم الأحد 23 من آب. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة، إذ جرى رصدها من قبل

وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتشدد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على أن أمن الحدود خط أحمر، مؤكدة جاهزية ويقظة نشامى حرس الحدود للتعامل الفوري مع أي تحركات

إدارة ترخيص السائقين والمركبات في إطار رؤية الحكومة للتحول الرقمي وحرصها على تطوير خدمتها وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، التحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني في جميع معاملاتها، وإيقاف استقبال الدفع النقدي بشكل نهائي في جميع أقسام ومراكز الترخيص اعتبارا من اليوم الأحد. وأوضحت الإدارة أن وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة تشمل فواتيركم، المحافظ الإلكترونية، والتطبيقات البنكية، إضافة إلى الدفع من خلال موظفي البريد الأردني الموجودين داخل أقسام إدارة الترخيص المنتشرة في المملكة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة مع تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة وجافة وارتفاع درجات الحرارة حفاظا على سلامتهم وسلامة أفراد أسرهم. من جانبها أهابت وزارة الزراعة بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية بضرورة الالتزام بالإرشادات الزراعية والوقائية خلال موجات الحر الشديد حفاظا على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والحد من الأضرار الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة. وأكدت الوزارة أهمية اتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة أثار الموجة الحارة، مشددة على أهمية زيادة التهوية داخل البيوت البلاستيكية واستخدام مواد التظليل للمساعدة في خفض درجات الحرارة. ودعت إلى تنظيم الري خلال ساعات الصباح الباكر أو المساء، وإجراء الري التكميلي للأشجار المثمرة مع الاعتماد على تقنيات الري الحديثة التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتقليل التبخر. وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، شددت الوزارة على ضرورة توفير مياه نظيفة وباردة قدر الإمكان للدواجن والمواشي وضمان توفرها بشكل مستمر وتجنب رعي المواشي خلال ساعات الظهيرة وإبقائها في أماكن مظللة وجيدة التهوية. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية. الرئيس الأمريكي يعلن عن تعليق الضربات المخطط لها على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وتصعيد متبادل، كييف تغرق السفينة الروسية وموسكو تقصف كييف. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار محمد شوكة المجالي، رادة كريشان، وياسين القيسي، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج محمد رمضان. ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: الثامنة صباحا في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أسعد الله صباحكم أحبائي وأعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، مستمعي الموجات العاملة والتابعة لها راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى، موجودين معاكم بالصوت وبالصورة أكيد عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صفحتنا اسمها البث المباشر من عمان، موجودين معكم أيضا عبر منصاتنا الأخرى على إكس وعلى إنستغرام وعلى يوتيوب. نتشرف أن نتواصل معكم في كافة وسائل التقليدية أو الإلكترونية المتاحة، والهدف نوصل لأكبر عدد ممكن من أحبائنا وأعزائنا المستمعين. بتمنى منكم تعملوا مشاركة لحلقة اليوم فضلا وليس أمرا طبعا لو تكرمتم، وأنا بعرف أنه في ناس حريصين أنه في كل حلقة ونعرفهم بالمناسبة، يعني إحنا نيجي ونتأكد من اللي بيعمل شير، كل واحد بيعمل شير وفي مجموعة خلص بغض النظر شو إحنا بنحكينهم بيعملوا شير من باب دعم البرنامج عبر صفحاتهم الكريمة اللي إحنا بنتشرف إن نكون ضيوف عليها خلال هذا الوقت من كل يوم. يسعد صباحكم جميعا، أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي. اليوم بداية أسبوع جديد وبداية شهر جديد، إحنا دخلنا شهر أغسطس. أغسطس قيصر أصلص. عمه يعني كنا بالشهر الماضي يوليو صح؟ هو يوليوس قيصر عمه، هذا أغسطس قيصر، يعني مسمي الأسامة على اسم المجموعة من الأمبراطورات الرومانية. ليش شهر 8؟ هذا الزلمة مات بشهر 8 وكل إنجازاته العظيمة منها احتلال مصر على سبيل المثال صارت برضو شهر 8، فسمي في التقويم الجورجياني الشهر الثامن من كل سنة بأغسطس. هذا هو أغسطس، بيقولوا له آب اللهاب، وفعلا

اليومين هذول لهاب، وهو الشهر الثامن. اليوم هو الثاني من آب أغسطس للعام 2026. اليوم هو 18 من صفر. والله اليوم التواريخ كلها فيها شهر 8. اليوم 18 صفر للعام الهجري 1448. يسعد صباحكم جميعا. اسمحوا لي أني أنقل لكم تحيات فريق العمل الموجود معنا. صباح الخير لزملائي في غرفة المراقبة الرئيسة، يعطيكم العافية أيها الأحبة. صباح الخيرات لزميلي مأمون شحادة من هندسة الهواء والأثير والإخراج، الله يعطيك الصحة والعافية. صباح الخيرات لتمارا النهار من السوشيال ميديا. صباح الخير لسهر الجبور من الإعداد. فريق التقديم دائما يتمنى لكم طيب المتابعة والاستماع، وأن تكونوا رفقاء الصباح. لكم تحيات أكيد مها طبيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي. يسعد صباحكم.

0: صباح النور والسرور. خلينا نقولكم عن حالة الطقس كيف اليوم. الأجواء اليوم المملكة تبقى تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة. بالمناسبة امبارح الأزرق سجلت أعلى درجة حرارة بواقع 45 فارزة واحد أو فاصلة واحد. منطقي لأنه إذا بتتذكروا واللي تابعنا يوم الخميس إخواننا في إدارة الأرصاد الجوية قال راح يكون في كتلة هوائية حارة تأثر أكثر في المناطق الشرقية. أزرق من المناطق الشرقية في المملكة فسجلت أعلى ارتفاع كما هو يعني طبيعي في مناطق الغوار. دير علا سجلت امبارح 44، البقورة 44، غور الصافي امبارح 43.7، الصفاوة 42.3، مطار العقبة الدولي 42، وادي الضليل 41.5، الغباوة 41.2، الزرقاء 41، ميناء العقبة 41، الجفر 40 درجة مئوية. تقريبا هذه درجات الحرارة اللي كانت موجودة أمس. اليوم تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة، راح تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلها لمثل هذا الوقت من العام تقريبا من 4 إلى 5 درجات مئوية. الطقس حار في أغلب مناطق المملكة، حار جدا في البادية وفي الأغوار وفي البحر الميت وفي العقبة. الرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء، أما في ساعات المساء الليل معتدل الحرارة في أغلب المناطق، حار نسبيا في الأغوار وفي البحر الميت وفي العقبة. أما عن درجات الحرارة العظمى فهي على النحو التالي.
1: قولوا لعين الشمس ما تحماشي.
0: الله حميت عمان راح نسجل اليوم، والله حامي عمان، 39 درجة مئوية، يعني 40 درجة الحرارة اليوم بعمان، لأن الناس راح يشوفوها على موازين الحرارة خاصة بسياراتهم 40 لأنهم بكونوا تحت أشعة الشمس الساقطة مباشرة. إربد 38، الزرقاء 41، أو خلينا نحكيها بالفصحى تسجل 41 درجة مئوية، في المفرق 39، في جرش تسجل 38، عجلون 37، البلقة 37 درجة مئوية، في مادبة ستسجل 36، في الكرك 35، في الطفيلة ستسجل 32 درجة مئوية، في معان ستسجل 38، في العقبة ستسجل 43 درجة مئوية. أنا والله كان بودي

كونوا معي زملائي بإدارة الأصالة الجوية، لكني فاتح على شاشة التلفزيون يبدو أنه زملائي في التلفزيون الأردني موجودين معهم الشباب على الهواء يطلعهم على حالة الطقس ويطلعوا المشاهدين على حالة الطقس. كنت سأسألهم أنه واحدة من شروط أن نقول عنها موجة مش كتلة أنها تستمر إلى أكثر من 3 أيام. طيب ما هي مستمرة إلى أكثر من 3 أيام، ليش ما سميناها موجة؟ ما بعرف. إلى أكثر من 3 أيام صح؟ أربعة وخميس، نقول فعليا الخميس والجمعة والسبت، وهي اليوم 39 درجة الحرارة، فما بعرف. عموما الله يجيب لي في الخير. أحبائي وعزائي، أكيد النصائح صرتوا بتعرفوها أكثر من السوائل. في إشي زيادة اليوم بنقوله لأخواننا أرباب العمل، يعني بالله عليكم في فترة الذروة، خاصة إذا عندكم عمال تتطلب أعمالهم إنهم يكونوا تحت أشعة الشمس، تريحوهم تعملوا لهم بريك، يعني من 12 لتنتين يرتاحوا فيه الشباب، خاصة اللي بيشتغلوا تحت أشعة الشمس المباشرة أكيد تكون درجات الحرارة كتير مرتفعة. اشربوا مي كتير، سوائل كتير، زي ما قلنا نبتعد عن أي مواد نطحها بسيارتنا، مادة كحولية ممكن تشتعل في أي لحظة، عطر، حتى العطر قداحة غير وغيراته، هاي كلها مواد ممكن تشتعل في أي لحظة لأن فيها الكحول أو الكحول بالإنجليزية. فلذلك بتكون ديروا بالكم على صحتكم قدر الإمكان، حاولوا في وقت الذروة إنكم ما تمشوا تحت أشعة الشمس، وإذا اضطررتم إلى المشي تحت أشعة الشمس البس طاقية، البس شغلة، البس ألوان فاتحة تعكس درجات الحرارة عنك. أمنياتي للسلامة للجميع. أبناكم ما تنسوهم فترة الظهر، الطفل ترى ما بيجي بيقول أنا عطشان، فأنت بدك تذكروا تشربوا المية، ديروا بالكم من ضربات الشمس. ألف سلامة عليكم، وإن شاء الله تعدي كتلة الحرارة، خلينا نقول زي ما بيقولوا إدارة الأصالة الجوية، كتلة الحرارة هاي تعدي على خير. ألف سلام عليكم. لكن إذا شعرت بارتفاع درجات الحرارة أو شعرت بضربة شمس، أكيد ما تتردد إنك توصل إلى أقرب مركز صحة تأخذ الإسعافات الأولية اللازمة، تكثر زي ما قلنا من السوائل، تضع شيء بارد على رأسك، وسلامات للجميع إن شاء الله.

اهلا ومرحبا بكم احبائي واعزائي من جديد، ولدي خبر. الخبر يمكن تسمعوا الان وتقول احنا بدانا وحكينا الاسامي وحيينا الجميع، خلاص يعني نبدا. طيب الخبر للوهلة الاولى هو خبر عادي طبيعي، ما في اي مشكله. ترامب يعلق الهجوم على ايران، وقال يعني بناء على طلب دول في منطقة الشرق الأوسط احنا بدنا نوقف هاي الضربة الكبيرة اللي اعلن عنها بشريطة ان نوصل لمسار التفاوض ونوصل الى اتفاق قريب. هلا واضح انه في مناورات وفي اشي اسمه دهاء سياسي وفي محاولات شد وجذب، وكلها ترى بالمناسبة إخواني في علم السياسة، وإحنا مش يعني ناس سياسيين بس يعني من خلال متابعتنا هاي كلها وسائل ضغط، يعني تستخدم بالحروب، تستخدم بالصراعات، الدول تهدد، تشعرك إنك أنت على شفا الدخول في حرب، بعدين بحاول يضغط على الطرف الآخر لعل وعسى يأخذ منه أي تنازل أو أي شيء، وهذا شيء معروف للناس اللي يعني بيحكوا بالسياسة أو بفهم بالسياسة. مش أنا الموضوع، زي ما قلت لكم هذا الخبر، والخبر جيد بالنسبة لنا لأنه أنا بعتقد وأنتم تتفقوا معي على الأقل الأحبة اللي قاعدين بيسمعوني الآن إنه ما فيش حدا على وجه هذا البسيط

من مصلحته أن يكون في حرب، وتحديدا في منطقتنا مش من مصلحة أحدا أنه يكون في حرب. وفي وطننا العزيز برضو إحنا من مصلحتنا، مصلحتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، برضو ما يكونش في حرب. يعني إحنا بنتمنى فعلا أن لا تحدث حرب،

وإحنا كنا متفقين، وأظن أنتم تسمعونا متفقين. يعني أي واحد بيقول الله يجنبنا هذه الحروب، حتى لو لم تكن عنا، ما تكونش في المنطقة كلها، لأنه إحنا من خلال تجربتنا خلال السنوات الماضية، حينما تقع حرب في أي مكان في العالم، العالم أصبح يعني مكان واحد، حتى أصغر من قرية صغيرة، أقرب من قرية صغيرة، فصار العالم كله يتأثر، صار العالم كله يتأثر. وإحنا من خلال تجاربنا اكتشفنا أنه أي حرب صارت في المنطقة أو في العالم تأثرنا، على الأقل لو اقتصاديا. فلذلك مش من مصلحة حدا يكون في حرب. ما طيب، إن شاء الله إن شاء الله ما تصير حرب، وإن شاء الله أنه يتم التوصل إلى اتفاق، وبموجب هذا الاتفاق حتى كل يعني الحديث عن الحرب ينتهي في هذا المنطقة. يا رب، هذه دعواتنا. لكن خليني أقول لكم إشي، حتى ذلك الوقت امبارح تابعت محلل سياسي. طبعا هذا الكلام لا ينطبق على كل المحللين السياسيين للأمانة، في ناس يعني رصينين ورزينين. شو تابعت واحد يا أخي شعر في نشوة في كلامه، هل هو للأمانة لا يعبر، هو لا يقول أنا فرحان، لكن تجد من كلامه يعني تجد الرجل كأنه فرحان، كأنه يدعو الله في صلاته أن تؤجج هذه الحرب وأن يتم دعوته. طبعا ليش؟ لأنه يكثر متابعه ببساطة، كله يبحث عن لايك وإعجاب، والناس تصير تتابعه وتستقدم القنوات التلفزيونية والإذاعية ويبرز اسمه ويتعاطى وينشهر. وانتو شفتوا اليوم العالم الجديد، يعني ما عادت البطولة في الاستديو للمذيع زي زمان، اليوم البطولة في الاستديو للمحلل السياسي، للمحلل العسكري، للمحلل الاقتصادي. ما عادت الأدوات بيد المذيع، المذيع ينقل ينظم الوقت غيره وغيراته، لكن صار في شهرة، وهذول صاروا الناس برضو لهم متابعين. وبعد ما تنتهي الأزمة هذول الناس يعودوا يعني ويصبحوا يصبحوا رموز في عالم التحليل، ويصبحوا شخصيات، ولاحقا ممكن أن يلمعوا أسماءهم كي يصبحوا قادة، مسؤولين، وزراء، مدراء. طبعا يقدم نفسه الشخص، يروج لنفسه بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة. أرجوكم ركزوا معي في الكلام، والله أنا لا أقصد يعني العموم، أقصد بعض الأشخاص يعني. لكن أكيد نحن بحاجة للمحللين هذول، لأنه في حالة الأزمات الحروب الواحد فعلا بصير يحاول يسمع يفهم شو اللي قاعد بصير، فيستند لها الأشخاص اللي فعلا هم عندهم علم ومعرفة في هذا الكلام. لكن أنا بحكي عن حالات شاذة. هذا الشخص بدأ منذ ساعات المساء يوم أمس، اسمعني يا مأمون، مأمون اسمعني شو بدي أقول. هذا الزلمة بدأ من ساعات المساء، أنا ما كنت أعرف أنه في يعني في تصعيد، من المساء بدأ يدرج أخباره اللي ما بعرفه من وين بيجيبها، مش مرتبطة بمصدر يعني آخرها مش موجود مصدر، وبدأت تتصاعد وتيرة التصعيد في أخباره وفي منشوراته. وهو بالمناسبة يعني ناشط على جروبات الواتساب أكثر من السوشيال ميديا، وهناك بالمناسبة الضبط بصير أقل على مجموعات الفيسبوك. هلا الفيسبوك بتكتب شغلة على يتم ضبطه، إذا أخطأت، إذا قدت الناس إلى مساحة للتضليل أو شيء يتم ضبطه، لكن عبر جروبات الواتساب ترى الموضوع أسهل والضبط أصعب. عموما وبدأ هكذا وبعدين بعد الساعة 11-12 بالليل صار يتحدث عن حرب شاملة وعن دخول بري أمريكي. والله نصا بدأ يشير إلى أنه في حرب على الأبواب، وينزلت ويحلل ويعدل، وأنا بقيت معهم بارح يعني زي ما بقولوا الأردنيين أو أهل البادية، صابني هاجس، والله ما نمت مبارح، ضليت معه حتى الساعة 4 فجرا بعد ما وصلنا إلى حرب، وقسم الكعكة ورسم الحروب وغير دنيا رجع. بعدين نزل خبر إنه ترامب بيقول علقت الضر ونام. أنا متأكد إنه هلأ الآن، أنا متأكد إنه هذا الرجل الآن نايم يستعد لليلة جديدة يستعد لليلة جديدة. والله مش الهدف إن أقوله من باب الدعابة أو لا سمح الله الإساءة، يعني هو شخص مش كثير يعني معروف، بس أنا بطرحه لبعض الأشخاص الذين يلاحقون هذه الأخبار وبيبهروها بكبروها
وتشعرهم بينهم بين نفسهم يعني يريدون فعلا ان يصير في حدث كبير عشان يقول انا عشت هذا الحدث الكبير. كنا بس نطلع بنقول والله اليوم الوضع خربان، والله شكلها

في امبارح كنا قلنا والله شكلها في ضربه والله في، لكن لا بس واحد يعني يعطيها طابع علمي ويصير يورد الاخبار لك تباعا ورا بعض ورا بعض ورا بعض ويصل فيك الى حدود يعني، يعني الرجل بيقول كلام بفتح على القنوات الاخرى الجزيره العربيه محطات رويترز فرنسا ما بشت مش قاعد بشوف هاي الاخبار لكنها موجوده عند هذا الرجل وله متابعين كثر على سبيل المثال للحصر ومثله مثايل. يعني اخر واحد آخر امبارح يعلق على قضية متعلقة بقتل الفتى، الجريمة النكراء اللي صارت قبل يومين، هذه الصبية اللي قتلها أحد الأشخاص، ونتمنى فعلا أن ينال المجرم يعني العقاب الرادع له ولغيره ممن تسول لهم نفسهم أن يفسدوا في الأرض أو يسيئوا أو يعتدوا على الناس وعلى أبنائهم. عموما هذا الرجل كاتب شيء، وبالمناسبة هذا من يعني بين قوسين أو بين مزدوجين يصنف ضمن المشاهير، كاتب مادة جميلة والله، يعني الفكرة منها جميلة لكن لغة عربية مش يعني بقول إنه والله نحويا مصح، لا لا ركيكة ركيكة تفقد يعني، وأنت بتقرأ ما راح تقدر تفهم إلا إذا كنت تستخدم طريقته يعني، يعني وأنت تقرأ لا تستطيع أن تفهم، وفي آلاف عاملين ألوشير وفي آلاف معلقين عليه. أنا دخلت أقرأ في التعليقات ترى من باب الفضول، ليس تعليقا أو يعني محاولة لمعرفة الناس كيف يقرؤون أفكاره، لكن وددت إني أقرأ تعليق واحد يقول لا يا أخي صح لغتك بدنا نفهمك، ما وجدت، لقيت الناس فاهمين شو بحكي معه بدل الها في ميم عينها صح واو ويضع واو معه وهكذا كل الكلمات. فضحكت ضحكت اني شفت آلاف التعليقات ما وجدت تعليق يقول له يا اخي انا مش فاهم على لغتك. مش المصيبة فيما كتبوا او في خطأ، المصيبة انه في ناس قرأت وفهمت، انا ما استطعت اني افهم، انا ما استطعت اني افهم هذا الكلام. يلا بينا في تمارا بتقول لي عشان لا لا لا لا القضية ليست قضية لا خوارزميات، هذاك يوم يكون يتحدث بشأن سياسي مثلا، هذه مصطلحات يعني بدل معه يضع واو معه، وبعدين بحكي عن قضية جريمة وجودة محلية لا فيها خوارزميات ولا فيها من هذا الكلام. عموما يسعد صباحك، وهذولا يعني قضيتين وددت أن أشير إليهما من خلال متابعتنا اليومية لمنصات التواصل الاجتماعي. فأخواني ديروا بالكم، كل ليس كل ما يقرأ بالمناسبة صحيح، وليس كل هذا التضخيم الذي ترونه أحيانا بتجاه قضية معينة هو ترى نية سليمة، في ناس يضخموه لأهدافهم الخاصة لأنه هو بده يصير يعني أو يعني إشي كبير ومرجع، أو لأهداف أجندة خارجية تريد أن تمرر شيء. يعني مش دائما وأبدا تتعامل في حسن النوايا مع قراءة الأخبار وتناولها خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو حتى بعض المواقع الإخبارية المختلفة، حتى بعض المواقع. يعني امبارح وزارة التربية الأمر اضطرها أن تدرج خبرا اليوم يقرأ بكل النشرات الإخبارية تنفي فيه بعض الإشاعات التي تقول أنه تم تأجيل دوام المعلمين من 16 أو 18 من آب، على ما أعتقد 16 من آب إلى 1 من سبتمبر، 1 من أيلول أنه تأجل دوام المعلمين من 16/8 صار 1/9. أنا قرأت هذا الخبر، أنا أقول لكم يعني أنا صريح، ما أنا قرأت هذا الخبر على أحد الصفحات التابعة للمواقع الإخبارية وموقع إخباري، بديش أقول عنه محترم ومش محترم، لا لا مش هكذا تصنف أصلا المواقع الإخبارية، موقع إخباري مرخص وله متابعون، هيك بكتفي أقول زي هيك، وهذا الخبر موجود عليه. وامبارح وزارة التربية اضطرت انها تطلع وتنفي الخبر، واليوم قبل قليل كنت استمع الى نشرة السابعة عبر اذاعتنا الاردنية وقرأوا زميل حابس الخضير هذا الخبر. يعني الامر ادرج في النشرات الاخبارية، طبعا اكيد ما فيش حسن نية في هذا الخبر لانه الادرج هذه الاشاعة هدفه خلق حالة من الارتباك في موضوع دوام المعلمين، يعني لديه هدف، يعني ما جاء بشكل بريء، لا هو متقصد انه يعمم هذه الإشاعة ويقول انه تأجل دوام الأساتذة. طبعا اذا الأساتذة صار دوامهم 1/9

فمتى دوام الطلاب؟ الصحيح اللي ما فيش فيه نقاش دوام المعلمين في 16 من آب، بعدها بأسبوع دوام الطلبة راح يكون 23، صح ولا لا يا أستاذ مامون؟ راح يكون 23/8 دوام الطلبة في مدارسهم، والله يوفقهم في الموسم الدراسي الجديد.

0: صباح الخيرات والليرات للتالي أسمائهم.
1: حلوة. صباح الخير أم جاد البكري، طلال أسعد المحاميد، موسى خشان. شو رأيكم إخواني في اللي حكينا؟ أنا بدي أسمي فقرة اسمها واعجبي، ونحكي تحتها هاي الشغلات الغريبة اللي بنشوفها كل يوم. محمد سليمان صباح الخير، كل حب الاحترام لموسى خشان طبعا. سلطان العاشق صباح النور، أخي أبو إياد الضوافلة حي الله فيك. أبو حازم الدبايب صباح النور يا عزيزي، أخوي الحبيب رزق التلاوي، زيد الملاحيم، أبو شاكر الخلايلك بقول أنا مع قيام الحرب. يا رجل مين مع قيام الحرب يا رجل؟ يا أبو شاكر بالله عليك أنت بالذات اللي تقول هذا الكلام. لا يا رجل، ما فيش حدا مع قيام الحرب. لا. صباح الخير لأمل حماد، موفق السرحان، علي الحمايدة صباح النور والسرور. خليهم يسمعوا الشباب شيء. يلا

صباح الخير لريم اطبيشات، تحياتنا إليك يا ستي. راجح المحاشي نداء عبيدات عفوا، بهجة العبويني، كل الحب والاحترام إليك. راجع عودة طلال، أسعد المحاميد، كل الحب والاحترام إليك سيدي. أهلا وسهلا. يا هلا في محمد الكوفحي وأم مراد من البتراء،

0: فنجان.
1: طلال أسعد المحاميد بيقول يبدو أن علمك على قدك. آه والله على قدي، أكذب عليك؟ والله على قدي. يعني الواحد لازم يكون عالم بكل شيء. بأخذها منك على حبش النية يعني. أبو مصطفى المستريح، الصباح الخير، تحت أمرك، أنا بقبل أي شيء. من رضي على نفسه أنه يعمل هذا العمل عليه أن يهيئ نفسه أنه يستمع لأي شيء. عادي. بالزمان كنت أقدم برنامج على التلفزيون يا أستاذ محمود، كان اسمه أخبار وحوار. كان البرنامج فيه أحداث سياسية يعني كثير، والناس يبدو تتفاعل، في ناس تفاعلها إيجابي، في ناس تفاعلها سلبي. فأنا كنت ما زلت يعني كيف بيسموه، بيقولوا جديد الصنعة، لساتني جديد على مش كثير. فكنت أطلع من البرنامج أفتح الماسنجر عندي ألقى فيه شتائم. طبعا أنا مش مسؤول، أنا نقلت خبر، لكن في ناس فاهمة يعني هذا النقل الخبر هو مسؤول عن الخبر. فكنت أشوف شتائم ومسبات، فأنا كنت في البداية يعني أفقد أعصابي أعصب. بس بعدين يعني فهمت إنه أي شتائم ما بتخصني أنا، بتخص المذيع اللي طلع على الهواء، والمذيع للهواء مش مسؤول عن كلامه، ونقل أخبار نقل معلومات. بعدين فهمت إنه عادي يكون صدري أوسع، من قبل على نفسه أن يكون في هذا المكان يشتغل في هذا المجال بده يوسع صدره، لأنه في شخص راح يفهمك ويقدرك ويكون أديب ويعطي رأيه وبحترم، واحد راح يشتمك يعني. أنا مرات في بعض الأحيان حينما أتابع بعض الأخبار مرتبطة ببعض السادة المسؤولين بيقول الله يعينهم. للأمانة هو وضع في مكان بتخذ فيه قرارات بحكم عمله، لكن يتلقى سيل مرات من الإساءة والناس بكونش مع حق يعني، يثبت الأمر لاحقا أنه الرجل كان دقيقا، كان منصفا. فالله أعلم، سبحان الله. لكن عموما من يعمل في المجال العمل العام عليه

هي أن يوسع صدره ويفهم أنه ممكن تجي إساءات، ممكن تجي يعني، ويقول يلا عدي في ميزان حسناته، يبتسم هيك زي يقول الحمد لله رب العالمين. ويسبر هارت، صباح الخير يا ويسبر هارت. ليان الدولات حي الله، عبد الهادي، خالد مسات، إيمان أبو ليلى صديقتنا الجميلة صباح الخير. تحياتي لنواف فالح أبو فالح، حياك الله. أيضا صباح الخير لإبراهيم النسور، محمد الرشدان، يونس سليمان، كل عيو الوزن والقافية. هاي سحر السيتية، صباح الخير يا أم عصام، كيف حالك كيف أمورك؟ إيمان العسيلي، صباح الخير يا إيمان. كاتبت لنا بالتركي صباح الخير. هي شو معنى صباح الخير بالتركي يا تمارا؟ انت شاطره بالتركي. جونايدن جونايدن جونايدن. صباح الخير يا ايمن. جونايدن. فادي حدادين، كل الحب والاحترام لك. ام خالد لدعجه، ميسر ميسر، عفوا شو ميسر ميسر، صباح الخير يا ميسر. ميسر جمال عطلة، سلام السند، هذا الشاب الأنيق الجميل. نايف خليل صباح الخير. وفاء الصوالحة حي الله. جهاد الكسواني، طمنا على والدتك يا جهاد، قلت لي قبل يومين إنها كانوا بالمستشفى، ألف سلام عليها يا رب. أم زياد، سلامات سلامات طهور يا أم زياد، إن شاء الله تكوني دائما وأبدا بأفضل حال إن شاء الله يا رب. طايل الحديد صباح الخير. خالد الزليقات طبعا صديقة برنامجنا الدائمة، حي الله. مين في حدا ما قرأنا اسمه؟ بناش نزعل الناس. عبد الحفيظ الكفري حياك الله. أبو أيام العتايكة، أم سائد التكروري، رزقة رزقة اللاوي، الله يا ربي يجبر خاطرك. شكرا شكرا على كلامك الطيب، شكرا سيدي. طارق المعايطة صباح الخيرات، وأحمد الربابعة ابن خالد صباح الخير. الدكتور زياد الخوالد صباح الخير يا دكتور، تحياتي لك يا سيدي، حياك الله، أهلا وسهلا. رائد الصراير صباح النور، والدكتور العزيز على قلبي الدكتور فيصل نايف أبو قعود قاعد بتابعنا صباح الخير سيدي. ياسر الحويطات و ليل ليل، مين نقول له صباح الخير؟ مين مين مين مين مين كمان مين؟ ضيف الله العزام صباح الخير أخي ضيف الله. سهاد عزت يوسف خليل، سهاد أظن بتتابعنا من الدنمارك، بتذكر من الدنمارك بتتابعنا، أردنية موجودة هناك. أم ياسر لنعيمات وزارة الجاردينيا، كل حب، هي قرأت اسمك يا سهاد تحت أمرك طبعا. أم يوسف صباح الخير يا أم يوسف. الشباب دم يسمعوا دحية أستاذ. طيب بعد الدحية بنروح على الأخبار، يلا.

أشر من عمان. وقبل ما نروح للأخبار بدي أقول شيء عن أحبائنا وإخواننا في مديرية الأمن عام ورجال الأمن والجيش بشكل عام. ترى إحنا دائما بنعطيهم مثال بالرجولة والكرامة والعزة، صح ولا لا؟ بنقول رجال الأمن العام، رجال الجيش، مثال الرجولة ومثال الكرامة، العزة، الإباء، الفخار، هذه مصطلحات نربطها فيهم. أنا اليوم بدي أقول هذا ليس يعني الكلام في هذا الباب فقط والله غير منصف. هم طبعا رمز للرجولة ورمز للإباء وللفخار، لكن في نقطة برضو جدا مهمة، هم مثال يحتذى به في الامتثال لتطبيق دائما وأبدا التوجيهات، التطورات، الخطط. يعني أفضل من يتقن الخطط دائما وأبدا رجال الجيش والأمن العام. قرأت خبر امبارح عن إدارة ترخيص السواقين، تحول الكامل اليوم 2/8، اليوم راح يبدأ هذا الكلام، خلاص بدأ، ما فيش دفع نقود داخل إدارة مكاتب أو مديريات ترخيص المركبات والسواقين، ما فيش دفع يعني نقدي كاش، خلاص في وسائل أعلن عنها، فواتيركم عبر تطبيقات البنوك، أبليكيشن تبعت البنوك الموجودة عندنا، عبر شركات البريد الموجودة أساسا في هاي المديريات. أما هم يأخذوا نقد ما فيش، التحول الإلكتروني الكامل اليوم اليوم اليوم، خلاص ما عاد في إصدار لإشي اسمه رخص السواقة، خلاص اليوم ما في، اليوم كله إلكتروني 2/8، خلاص بيبدأ التطبيق اليوم. أنا بحكي إنهم مثال يحتذى به لأول ناس يطبقوا دائما وأبدا خطط التطور والتحديث. وحينما نستمع يعني نسمع توجيه ملكي للأمن العام، ضرورة هيكلة الأمن العام، مباشرة بعدها فترة شفنا إعلان هيكلة الأمن العام والتطور اللي صار في الأمن العام. يعني أقصد إنه رجال الجيش والأمن دائما وأبدا ليسوا فقط والله مثال للرجولة والفخار والإباء والعزة والكرامة، بل مثال أيضا للتطبيق الجيد والمناسب والتطبيق الأمثل أو بسموه الحالة المثلى في التطبيق. هم هذول الناس ثقات، هم هذول الناس مثال يحتذى فيه ليس فقط في رجالتهم، رجولتهم عفوا، أو في إبائهم أو في عزتهم أو في كرامتهم، لكن أيضا في تطبيقهم للقوانين، في امتثالهم للأوامر، في تطبيق خطط التطور والتحديث. دائما وأبدا يلتقطوا الإشارة إخواني، دائما وأبدا أي مشروع للأمن العام للجيش ناجح. دائما بقول والله يا أخي أنا بتمنى أني أشتغل مع الجيش، مشاريعهم ما شاء الله ناجحة، الأمن العام تطبيقهم سليم، حينما يعني يقروا أمر يتم تنفيذه، ما فيش عندهم يعني خلص يمضوا بالأمر يطبقوه على كل تفاصيله على خطته دون هذا مثال يحتذى به بالعالم. اليوم أي شيء تنموي مميز في الأردن بتقول يا أخي ما شاء الله، حتى إذا في عنا شيء ما مش عاجبنا في مكان ما بنقول يا ريت الجيش يستلمه، يا ريت الأمن يستلمه. لأنه في داخلنا فهم عميق إنه هذول الناس إذا مارسوا أمر أنجزوا. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنوا، وهذولا يتقنون الأعمال التي راح نبدأ وراح نبقى مع إخواننا في الأمن العام. حملات الأمن العام مستمرة في التوعية من خطر المخدرات، من الحين والآخر بنشوف مرات هيك. اليوم الحديث عن الكريستال، هو كريستال مادة مخدرة، سميتها شديدة، قاتلة، إدمانها شديد. بدنا نسمع إخواننا في الأمن العام شوي، بسمعنا واحد الآن قد يظن أنه بعيد، قد يظن أنه بعيد عن الإدمان، لكن نتيجة ظرف نفسي معين قد يجد نفسه تحت وطأة هذا المدمر، أو قد يظن أن أبنائه بعيدون كل البعد ويتفاجأ لاحقا أن أبنائه يمارسون هذا الفعل السيء. تنبهوا لأبنائكم، ليس فقط في مادة الكريستال، يعني في أي شيء آخر، قد هذه المواد قد تدمر حياة الإنسان، تحولك من شخص إلى شخص، من إنسان إلى حيوان. اعذروني في هذه الكلمة،
اعذروني على قسوة هذا التعبير، لكنه في بعض الأحيان في شيء اسمه تعبير بالصدمة، يجب أن تصدم الآخر حتى توصل له الرسالة النبيلة اللي أنت بدك تقدمها. اليوم ما فيش واحد يعني لا يعي خطورة المخدرات، وشفنا تأثيرها، خلت بعض الشباب يقتلوا أن يقدموا على القتل، جعلت بعض الناس يخسروا صحتهم وأموالهم وناسهم، يخسروا شخصيتهم، يخسروا شرفهم. أنا متأسف فيما أقول، بعض النساء سلبنا من شرفهن نتيجة تعاطيهن. الأمر لا يقتصر فقط على الرجال، بعض الأشخاص يعني عملوا أشياء مجنونة لأجل حقنة، لأجل شمة، لأجل حبة. اليوم في جهود كبيرة تبذل من إخواننا في الأمن العام، تحديدا إدارة مكافحة المخدرات، لضبط ومنع تسلل هذه المواد المخدرة والمواد القاتلة، لكن يجب أن يكون في توعية أكثر. خليكم معنا، رح نبدأ النقاش.

0: ينضم إلينا على الهواء مباشرة عطوفة المقدم نبيل الرواشد رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات. صباح الخير يا سيدي.
1: أهلا يا سيدي. الله يسعد صباحك.
0: يعني أنتم يوميا تدرجون المنشورات الفيديوهات، وطبعا أنا أعي حجم وضخامة هذا العمل، لكن الهدف نبيل، فأنا شخصيا بشوف أنه الحمد لله التوفيق موجود، لأنه الهدف والمسعى نبيل جدا، هدفكم في حماية هذا الوطن وحماية أبناء هذا الوطن من هذه المواد اللي بين فترة وفترة بنشوفها على شكل حبة، على شكل إبرة، على شكل مسحوق، على يعني كل يحاولون هذول التجار، تجار البشر، أن يمارسوا ضلالهم بأي طريقة كانت. حتى في بعض الأحيان أنا أخشى أنه في يوم من الأيام يعني يحاول يقنعوك أنه هي ليست مادة مخدرة أصلا وخذها. لكن الحمد لله في عنا رجال يقفون سدا منيعا، وأنتم منهم والله، في منع هذه الآفات. ونهيك عن جهدهم الأمن الحثيث الكبير، أيضا عندهم واجب توعوي، وهذا أكبر دلالة. معي أخي نبيل رواشد، هو رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات. أنا سأترك الحديث لك، لأني أعلم تماما أنه تأثيرك وكلامك وخبرتك وحسن تعبيرك وكلماتك أعمق آلاف المرات مما سأقوله. تفضل يا سيدي، حدثنا عن متابعة حملتكم الأمنية لالي الكريستال. تفضل سيدي.
1: نعم سيدي، بالبداية الله يسعد صباحك، صباح المستمعين، وشكرا لحضرتك على المقدمة اللطيفة. يمكن ما نحن أكثر مما نستحق.
0: لا يا سيدي،
1: لأنه إحنا واجبنا يا سيدي إنه إحنا نكون يعني في الصف الأمامي في حماية المواطن الأردني وكل من هو على الأرض الأردنية من سم المخدرات ومن خطر المخدرات. عملنا لا يقتصر على العمل الميداني العملياتي، جانب الضبط الأمني وإن كان هو الأساس، لكن يمتد بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الجانب التوعوي وأيضا إلى الجانب العلاجي. اليوم مديرية الأمن العام وقبل يعني أسبوع تقريبا من هذا التاريخ أطلقت حملة متخصصة ضد مادة الكريستال المخدر على وجه الخصوص، وهي سلسلة من يعني الحملات، لم تكن هذه الحملة الأولى ولن تكون الأخيرة. طبعا لأنه الحرب على المخدرات أخي صدام هي حرب مستمرة، وما ما دام أن هناك خبثاء تجار ومروجين للمواد المخدرة سنبقى نحارب هذه الآفة بإذن الله سبحانه وتعالى حتى نقضي على كل من يعني حتى نقضي على آخر حبة أو آخر ذرة من المادة المخدرة، لأننا نحارب المخدر ولا نحارب التاجر والمروج، وإن كان سلوكه سلوك مشين وسلوكه سلوك عدائي إلى أفراد المجتمع لأهداف مادية يعني وأطماع مادية مجبولة بدماء الآباء والأمهات والأسر، مال حرام يقبل على نفسه تاجر ومروج المادة المخدرة. لكن على أي حال الحملة التي تم إطلاقها مؤخراً أخي صدام هي حملة متخصصة يعني ضد مادة الكريستال المخدر، باعتبار أنه هاي المادة اليوم بجوز هي من أخطر المواد الكيميائية اللي موجودة واللي منتشرة.
0: احكينا عنها بيك.
1: نعم يا سيدي، هي المادة يعني مادة كيميائية ما لها أي أصول نباتية، مادة شديدة الإدمان.

0: أم على جسم الإنسان المتعاطي، بجوز المنظر تبعها ينافي الحقيقة المرة اللي بتمر فيها أو اللي موجودة فيها. قد تبدو هي مادة كريستالية تشبه الثلج، تشبه السكر الفضي، تشبه حجر الشبة، نوعا ما شكلها جاذب، لكن الخباث في محتوى هذه المادة. إذا تعاطاها الإنسان لربما من الجرعة الأولى يصبح مدمن عليها، وإذا أصبح مدمن عليها الآن يعني أصبح الإنسان هو مسلوب الإرادة، عبد لهذه المادة وعبد لتاجر المادة.
1: يعني على ماذا تحتوى؟ أو أنا عندي سؤال، من يصنع مثل هذه المواد، خاصة أنه هي أصلها ليس طبيعي، يعني ما نقول مثل نبتة الحشيش مادة مخدرة أصلها طبيعي، يعني كيف يعني ما هذه الوصفة الشيطانية التي قادتهم للوصول إلى هذا الشكل بهذا الطريقة الجاذبة في شكلها، بهذه التفاصيل القاتلة في محتوياتها؟
0: صدام، يعني بالبداية لازم نؤمن بأنه من يبيع المادة المخدرة هو تاجر، فإذا أخذ صفة التجارة بغض النظر عن حل وحرمة المادة اللي هو بيتاجر فيها. وبما أنه أخذ صفة التجارة دائما يبحث عن أمرين أساسيين، وتاجر المخدرات يبحث بالحقيقة على هذول الأمرين الأساسيين. الأمر الأول أنه يعني باللغة العامية يلاقي زباين، فهو بده يصنع زبون،
1: بيع.
0: والهدف الثاني والأساسي أيضا اللي بسعى إله تاجر المخدرات أيضا هو المحافظة على هذا الزبون. بالتالي يسعى مصنعين المواد المخدرة إلى إيجاد مادة مخدرة يقنع فيها المتعاطي أو يقنع فيها الشخص أو الشاب على وجه الخصوص، ومادة أيضا يكون شديد التعلق فيها حتى يحافظ على ديمومة هذا الشخص. وبالتالي هذا توفر، وقدر أنه يوفر الخبيث مصنع هذه المادة الخبيثة، المادة الكيميائية. هي عبارة عن معادلة كيميائية، ربما إذا جاز التعبير أسميها A زائد B زائد C، طلع عندي بالنهاية مادة
1: سميت
0: بالميثامفيتامين.
1: أسعارها رخيصة اللي بتضمن أنه هذا الكم الهائل يعني يكون في ناس كثير بحبوا يستخدموها؟
0: نعم، تاجر المخدرات أيضا ومروج المادة المخدرة خيص الدم هو يلجأ إلى غش المادة المخدرة، وبالتالي إذا بده يبيعها بشكلها الطبيعي لبيور لربما كان سعرها مرتفع جدا، وبالتالي يصعب على كثير من الشباب شرائها، وبالتالي يلجأ إلى غش هذه المادة. لربما مواد الغش والإضافة، حتى هذا التنويه، لربما مواد الغش والإضافة التي تضاف إلى هذه المادة بحد ذاتها هي مواد قاتلة، لكن هو من الأساس ما بهم مصلحة الشاب، وبالتالي ما بهم شو المادة اللي هو بيحطها.
1: يعني هذا ما بتقدر تقول انه بتقي الله في شغله وفي تجارته. اكيد
0: يا ريت انه يتقي الله في شغله انه يترك الماده عشان البطل يغش،
1: يعني ما بيقدر واحد مدمن يقول يا اخي انت غشاش، اتقي الله في هالشغل.
0: لا سيدي، احنا بدنا اياه يتقي الله ويترك الطلعه كلها، مش يتقي الله البطل يغش الناس للاسف الشديد. يعني
1: لا حول ولا قوه الا
0: بالله. لا حول، انا بعتذر عن هذه الالفاظ ابتداء على هذه الاذاعه المحترمه والمستمعين الكرام، لكن هم خبثاء. يعني تاجر ومروج الماده المخدره هو انسان خبيث يسعى لك انه بده عبي جيبته مصاري، وتناسى هذا المسكين انه المصاري اللي قاعد منها هي مصاري حرام مجبوله بدماء الاباء والامهات اللي انجرحت قلوبهم على اولادهم وعلى بناتهم جراء ادمانهم على المواد المخدره. فخباثه هؤلاء التجار للاسف الشديد صنعت بعض المتعاطين على هذه الماده، دمرت كثير من الاسر، جرحت قلوب كثير من الاباء والامهات، طلقت الزوجات وشردت الاولاد في الشوارع بكل اسف للاسف الشديد. هذه هي الماده الخبيثه، هي المواد المخدره، هي حقيقه اثر المواد المخدره في انفسنا وفي اسرنا لا قدر الله وفي مجتمعنا ان تفشت. عشان هيك اليوم الدور اخي صدام، واسمح لي اني انا استغل يعني وجودي معكم وشرف لي اني اكون في هذا المنبر الاعلامي الحر، باني انا اوجه رساله الى الشباب ابتداء. يا شباب، ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بنعمه العقل، ونتباهى بعقولنا ونتباهى بادمغتنا، وبالتالي نسعى بايدينا في ذات الوقت لان ندمر عقولنا بماده مخدره لا تسمن ولا تغني من جوع، وخصوصا انه يعني خلينا نقول نتائج استخدام هذه المواد، نتائج تعاطي هذه المواد اليوم اصبحت ظاهره للكبير وللصغير. مين فينا اليوم ما بيعي حجم مشكله المخدر؟ مين اليوم ما بيعي ضرر الماده المخدره؟ ما فينا ما شاف لربما شخص بسبب الماده المخدره ارتكب ابشع الجرائم باحق اقرب الناس اليه؟ الفطره البشريه تانف انها ترتكب هذه الجريمه بحق هؤلاء الناس، لكن للاسف الشديد لما يتعاطى الشاب الماده المخدره يصبح الان هو عبد لهذه المادة، تحرك فيه كيف ما شاءت هذه المادة، يحركه التاجر والمروج كيف ما شاء، لأنه أصبح الآن فعلا في مثابة العبد. وبالتالي هنا يعني إحنا منقول دائما وأبدا لا يستطيع أحد حماية الشباب بقدر ما يستطيع الشاب هو نفسه حماية نفسه، لربما يحمي نفسه من, من, من الخرافات والخزعبلات اللي قد تكون في ذاته اللي تدفعه إلى فضول تجربة المادة المخدرة.
1: من خلال تجربتكم، ما الذي يدفع بعض الشباب اللي أساسا نشأته محترمة موجودة في عيلة محترمة محترمة،

0: أن يذهب إلى استخدام هذه المواد وتعاطيها. يعني أنا وإنت مقتنعين 100% أنه نعمة العقل من الله ونحن يجب أن نحافظ عليها، لكن ما الذي يقود هذول الشباب اللي بأصلهم جوهرهم شباب محترمين مرتبين أن يذهبوا بهذا السلوك بيك؟
1: سيدي أنا ما بدي أحكي بالأسباب التقليدية، أقول لك الفقر والبطالة وقلة الوضع الديني وإلى آخره. تفضلت حضرتك أنه بجوز بعض المدمنين قاعد بيطلعوا من الأسر هو مربى، هو عنده دين، صحيح، هو عنده أدب، صحيح، هو عنده أخلاق، وهو إنسان يعني متعوب عليه،
0: ونصدم فيه بعدين، نصدم أنه هذا كان هيك يعني متعاطف.
1: سيدي أنا بشوف الأمر متعلق بشقين، الشق الأول شق له ارتباط بالفكر، وشق له ارتباط لربما بالعامل النفسي، وشق آخر خليني أضيفه هو ارتباط بخباثة التاجر وخباثة المروج. أنت أشرت حضرتك في بداية مقدمتك بأنه لربما ينفي إنها مادة مخدر، صحيح، من الأساس للشاب نفسه، وبالتالي هذا فعلا حقيقة الموجود، هو بيحاول يخفي إنها مادة مخدرة، بيحاول يقلل من شأن الضرر اللي موجود فيها، بيحاول يوجد فوائد مزعومة في المادة المخدرة يقنع فيها الشاب. عشان هيك احنا بنشوف احيانا بعض الشباب لما تورط في نوع معين من مادة مخدرة لربما انه صديقه او صاحبه او ابن الشلة اللي هو اصلا متعاطي مصر على تعاطي، او هو مروج او ذنب لمروج مخدرة، قد يهمه بانه هاي حبة للنشاط، او هاي حبة للدراسة، او حبة للقوة، او هاي حبة للسعادة، او حبة لنسيان الهموم والمشاكل، هاي بتخلي شخصيتك قوية، هاي بتخليك تقدر تحكي، هاي بتخليك تقدر تبني صداقات وتكون علاقات. بهاي المناظر للأسف الشديد قد يعني يتم استدراج الشباب، خصوصا لما بنتحدث عن شباب يعني بعده في مقتبل العمر في 17 وفي 18 من عمره، تو طلع من بيته وراح
0: لجامعة وبده يجرب كل شيء. نبيل بيك بده يجرب كل شيء،
1: نعم. ثم بعدين برضو كمان بيجي سبب آخر سيدي، يعني أحيانا قد يعاني الشخص من بعض الاضطرابات النفسية الداخلية اللي هو ما بيعرف عنها، لا هو مكتشفها ولا أهله مكتشفينها، وبالتالي من هاي الأشياء قد يكون عند شخص نوع من ضعف الشخصية. هذا بالعامية أنا بقول ضعف الشخصية، لكن هو بالأساس اضطراب ADHD، يعني خلنا نقول فرط الحركة وتشتت الانتباه. هذا أمر مهم جدا قد يكون عند الشاب لما بيجرب المادة المخدرة لمجرد تجربة واحدة، هي ما بدي أقول عالجت، لكن هي لامست خلل موجود عنده. نتيجة ملامسة خلل عنده ورفعت يعني خلنا نقول مستويات ومنسوب مادة كيميائية أو ناقل عصبي أو إلى آخره، رفعت هذا المنسوب، إذا هو شعر بنوع من الغبطة والسعادة، وبالتالي اعتقد هذا المسكين انه فعلا هاي المادة حققت عنده غبطة وسعادة، صار مبسوط فيها، صار نشيط فيها، صار يقدر يحكي فيها، صار يقدر يكون علاقات وصداقات فيها، وبالتالي هاي المطبات اللي للأسف الشديد قد يقع فيها بعض الشباب، صحيح، تكون سبب أساسي في استمراره في تعاطي المادة المخدرة.
0: شكرا لهذا التحليل الغير تقليدي واللي هو أكثر إقناعا والله نبيل بيك، وهذا إن كان يدل يعني تعمقكم اليوم حتى بفهم الشباب اللي تم ضبطهم في التعاطي ولدى معالجتكم لهم. طيب الآن يمكن بسمعني واحد نبيل بيك تورط في هذه الورطة وبينه وبين ذاته بقول بدي أخلص وما بدي أقول لحدا، بدوش أبو يعرف، بدوش هسه سمعنا وبدو يعمل شيء، ماذا تقول له نبيل بيك؟
1: باب الأمل موجود سيدي، وخط الرجع الحمد لله رب العالمين لا زال محفوظ ولا زال موجود. الدولة الأردنية الحمد لله رب العالمين منذ نشأتها دولة حكيمة، الحمد لله رب العالمين نظرة البعد كانت موجودة عند المشرع الأردني من لما يعني خلنا نقول وضع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وكما القانون سمح لي أنا كضابطة عدلية بإلقاء القبض على من يتعامل بالمادة المخدرة وتوديعه إلى محكمة أمن الدولة، أيضا منعني من إني أمسك شخص أيضا بإني أودي على محكمة أمن الدولة، بل منح الحق حق تشريعي بأنه يروح على مركز العلاج ويتعالج. مين هو هذا الشخص؟ كل من تقدم من خلال نفسه أو من خلال أحد ذويه قبل أن يتم ضبطه، الآن أنا ممنوع، ما بطلع لي قانونا أنا كضابط عدلي أخذه أحوله على المحكمة، هذا حقه مصان في الدستور يا سيدي وفي القانون الأردني بأنه الشخص اللي بده يتعالج يروح يسلم نفسه، مش أقول يسلم نفسه، يراجع مركز العلاج، بتم استقباله في مركز العلاج معزز مكرم، بتعالج في هذا المركز بدون عقوبة قانونية، بدون تحقيق، بدون سؤال، بدون جواب، بدون قيود أمنية الوضع عليه، علاجه في سرية وعلاجه في منتهى المجانية بنسبة 100% في مراكز العلاج التابعة لإدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام وفي وزارة الصحة. هاي ميزات وضعها المشرع الأردني للشخص اللي بده يتعالج. لربما في شخص أيضا بجوز هو ما بده يتعالج لأسباب خاصة فيه، هو مش مقتنع أنه يتعالج، لكن أهله حابين أنهم يعالجوه، حابين أنه يخلص من هاي المشكلة. أيضا برضو كمان القانون منحهم هذا الحق أنه بيقدروا أهله يراجعوا أقرب مكتب لمكافحة المخدرات ويقدموا في إفادة علاج هناك. بعد هذا الأمر بيطلعوا شباب المكتب لهذا الشخص بأخذوه وبسيارتهم بوصلوا لمركز العلاج، وبدخل مركز العلاج معزز مكرم بيأخذ الخدمة العلاجية. إذن الخط الرجعة موجود، باب الأمل موجود، لكن بدنا نبادر وبدنا نكون سريعين في طلب الخدمة.
0: واللي بده يتغير بتغير، إن الله لا يغير ما بنفس حتى يغيروا، لا يغير ما بقوم عفوا حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن أراد فعلا وكان جازما مؤمنا معتقدا إن هو مشى بطريق الحل، الله سيخلق له كل أسباب مساعدته على تجاوز هذه العقبة للأمان.
1: وهنا قصص نجاح، وهنا قصص نجاح. صحيح. الحمد لله رب العالمين. صحيح. يعني معدل الأشخاص اللي بيتم معالجته في مركز العلاج اللي يتابع فقط لإدارة مكافحة المخدرات سنويا، يعني متوسطهم من 900 إلى 1000 شخص.
0: ما شاء الله.
1: فهذا هذا رقم يعني الحمد لله رب العالمين. طبع. يعني الحمد لله. هي أنا بالنسبة لي هي قصص نجاح لناس توفوا وبالتالي يعني تخلصوا إنهم من هاي بالهاي.
0: من تستهدفون في هذه الحملات نبيل بيك؟ من هي الفئة المستهدفة؟
1: نعم، احنا بنستهدف كافة افراد المجتمع، يعني سواء الاطفال او الشباب واليافعين او حتى كبار السن، الاباء والامهات والمربين، لكن احنا بجزء بنسلط الضوء اكثر واكثر على الشباب لانه باعتبارهم هم الشباب الاكثر عرضة وهم المستهدفين في عين التاجر وعين المروج للمادة.
0: كيف بتحاولوا توصلوا لهم؟
1: والله سيدي احنا صراحة بنحاول ننوع في برامجنا، يعني الحمد لله رب العالمين بجوز حتى السنة هذه كان لنا تجربة مختلفة في الاحتفال في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، انه احنا ما تعاملنا معه كاحتفال تقليدي ليوم واحد ولساعة واحدة، بل حولنا الى برنامج وطني. كان عندنا بالبداية مؤتمر علمي بتعرف فيه اشخاص مهتمين في هذه الجوانب، وبالتالي خاطبناهم وتعاملنا معهم وتحدثنا معهم في المؤتمر العلمي، وناس لربما ما بيقدر يوصل للمؤتمر العلمي وما بنقدر ندعي كل المجتمع الاردني حتى يحضر معنا المؤتمر العلمي، وبالتالي تحركنا إليهم إلى محافظاتهم. اليوم عندنا حملة في كافة أقاليم المملكة للحافل المتنقل للمعرض المتنقل، رحنا فيها على الشمال وعلى الوسط وعلى الجنوب، وفي نهاية هذا الأسبوع كنا في محافظة العقبة، ومستمرين الأسبوع القادم في متحف الدبابات والبعد في محافظة الكرك، فمستمرين فيها. هذا إحنا قاعدين نوصل
0: ماذا يحوي هذا المتحف؟ اعذرني على أسئلتي الفضولية، لكن يمكن كل واحد بسمعنا بده يعرف شو ماذا تقدمون في هذه الحملات.
1: هذه الحفل عودة الخصوصية فيها أنواع مختلفة للمواد المخدرة، هي مواد مخدرة حقيقية. يتم شرح يعني موجز عن هذه المقتنيات، بيان أضرارها، بيان يعني تبعيات تعاطيها، طرق يعني استدراج الشباب فيها، توضيح بعض المفاهيم الخاطئة اللي موجودة عند الشباب في هذه، حتى ما يتم استدراجهم برضو كمان حلف وشوفوا شكلها عشان إذا عرضت عليهم يعرفوا إنه المعروض عليهم مادة مخدرة. لما الأب والأم أيضا بيطلعوا بيشوفوا وبيسمعوا الحديث عنها وبيشوفوها برضو كمان خوفا من انه الام تلاقيها في غرفة ابنها.
0: صحيح. حتى يتعرفوا على هاي المواد ويشوفوا اذا موجودة لا سمح الله مع ابنائهم. طيب تفضل.
1: هذه كانت حملة الجزء الثالث والاخير سيدي من ايضا من حملتنا للي ما قدر يوصلنا واللي ما قدرنا نوصله احنا في جولة الاقاليم والمحافظات من خلال حملة اعلامية عبر يعني خلنا نقول الاذاعات والتلفزيون
0: والسوشيال ميديا مؤثرة.
1: السوشيال ميديا طبعا
0: الفيديوهات القصيرة رائعة اللي انا بشوفها للامانة.
1: احنا اليوم سيدي يعني قلت لك بجوز يعني يستحيل انه نقدر نوصل لكل الناس ويستحيل كل الناس يقدروا يوصلوا لنا، فبنحاول نوصلهم اقلها من خلال شاشة الجوال اللي موجود بين ايديهم، من خلال الريلز البسيط لربما دقيقة الى الى الى دقيقة ونص او نص دقيقة احيانا بقدر اوصل فيها رسالة لشاب لربما موجود في في في, في اقصى. صح. يعني شمال المملكة او اقصى جنوبها او شرقها او غربها، وبالتالي هذه اداة قوية معنا اليوم الحمد لله رب العالمين. انتم في الاعلان شركانا، انتم اللي بتوصلوا صوتنا ايضا كمان، ترفع لكم القبعات والراية على همتكم معنا سيدي، ونشكركم طبعا والله للأمانة على يعني هذا الجهد الكبير اللي بتقوموا فيه كوسائل إعلام في المساهمة وفي المشاركة على إيصال الرسالة التوعوية، لأنه أنتم المنبر الحر، أنتم القادرين على أنكم تصلوا لكل إنسان في بيته وفي عمله وفي في أي مكان هو موجود فيه، فأنتم ذراع قوي وشريك استراتيجي.
0: هذا
1: قوي
0: واجبنا.
1: الله يسعدك
0: نبيل بيك. هل في تقييم لهذه الحملات؟ يعني لو أتينا وهاتفناك حاورناك بعد أسبوع بعد أسبوع أسبوعين وقلنا لكم ماذا حققتم؟ يعني هل اليوم فيه هنا دراسة أثر يبنى عليه قرارات، يبنى عليه أي إجراءات نتيجة هذه الحملة واحتكاككم، وصولكم، استماعكم لأسئلة الناس، ما لمستموه، حجم التأثير، هل يبنى عليه قرارات أو إجراءات؟ هذا سؤالي الأخير لك.
1: نعم نعم نعم سيدي، بكل تأكيد. إحنا بجوز ابتداء قبل ما نصل لمرحلة ختام الحملات، إحنا عادة كل ختام حملة بنعمل فيها تقرير خاص قديش عدد الأنشطة، قديش عدد المستفيدين اللي تلقوا الخدمة. لكن إحنا إن تقييم صدقني بنهاية كل نشاط، وحتى تقييم يومي للأنشطة اللي يعني خلنا نقول موجودة، سواء من خلال الاتصالات أو من خلال الرسائل الخاصة اللي تيجي على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال التعليقات اللي على

0: البوستات والاشياء اللي يتم نشرها، بانه يعني الناس قاعده يعني يعني هيك عندها همه وعندها نفس. يعني صدقا في بعض محافظات بجوز ما كانت مستهدفه عندنا، في حفل الحمله اللي حكيت لحضرتك عنها كان يجي منها اتصالات، اما اتصالات فرديه لنا او من خلال صفحاتنا ومواقعنا او من خلال اتصالات في غرفه العمليات، انه طب انت بدور المحافظه الفلانيه، احنا بدنا تيجوا على المكان الفلاني، جميل. احنا بدنا تيجوا على المكان العلاني. كنا نشوف الناس يعني وهم موجودين في الفعاليه بيحكي تليفون مع صديق او مع اخ او مع قريب له تعال على المكان الفلاني في شغله الفلاني يجيب الاولاد معك. فبالتالي مجرد هذا ان شفنا هذا الشيء وسمعنا هذا الكلام، هذا الحمد لله 40 نعتبره تقييم انه انه انه الشعب والشباب والاهالي والاباء والامهات متعطشين الى هذا النوع من المعلومه، وبالتالي قاعدين بيسعوا في رجليهم بانهم يجوا ويبذلوا قصارى جهدهم في انهم يكونوا موجود يعني في هذا المكان. يعني انا بذكر لك احدى المواقف اللي صارت معي انا شخصيا، كان في عندنا نشاط في محافظه معينه، بعد النشاط بجوز او في يوم او في يومين احد الاباء اتصل علي، يعني بيتصل هيك وبحرقه بيحكي بيقول انتم كنتوا موجودين في المكان الفلاني، والله انا كنت ناوي وحاب اني اجي والى اخره انا واسرتي، لكن عندنا صار عندنا ظرف خاص، بنترجاكم انكم ترجعوا لنفس المكان، بنترجاكم او اذا في مكان غريب انكم تكونوا موجودين فيه بنقول فيه خلينا نروح نكون موجودين معكم في هذا المكان. هذا اللي وحده بيعطيني اهتمام انه انه انه
1: وبيعطيكم يعني دافع يعني تستمروا اساسا في هذه الحملات. اكيد
0: هذا يعني خلينا نقول في ذاك خليني اسميه على ارض الواقع. نعم. وفي نهايه الحمله راح يكون طبعا بالنسبه لنا في تقييم مثل هذه الحملات حتى نراجع حساباتنا، لانه التقييم والتقويم امر صحي لاي نشاط وعمل احنا بنشتغل فيه دائما، حتى يعني نصوب من اخطائنا ان وجدت لا قدر الله، لربما يطلع معنا افكار واشياء جديده بتهم الشارع، لاني انا بحاول ابني البرنامج التوعوي بناء على ما يلائم ويوائم ميول واهتمام الشباب وميول واهتمام المتلقي. الشاب اللي بيهتم في الرياضة بروح له في الرياضة، الشاب المهتم في الفيديو وإلى آخره بروح في الفيديو، الشاب المهتم في الدراما بروح له في الدراما. فبحاول إني أنوع في البرامج، بنحاول ننوع في البرامج اللي موجودة عندنا بما يعني يراعي ميول واهتمام المتلقي، حتى أكون قادر على إني أنا أوصل له الرسالة التوعوية وأخلق جيل بالنهاية رافض. نعم. لمشكلة المخدرات، لأنه هذا الهدف الأساسي.
1: يعني
0: أنا أخلق جيل.
1: ندعو لكم أن يوفقكم الله في تحقيق المنال. نبيل بيكر رواشدي رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات، بدي أشكرك وبدي أترحم على كل شهداء إدارة مكافحة المخدرات الذين قدموا أرواحهم في سبيل حماية شباب الأردن وفي سبيل الوقوف كسد منيع في وجه المروجين وأصحاب الأسبقيات في محاولة ترويجهم لهذه المواد المخدرة. الله يكون معكم إن شاء الله، أن يكونوا مع الصالحين، مع أولياء والصالحين في عليين يا رب العالمين. شكرا جزيلا. شكرا. نبيل بيك، الله يعطيك الصحة والعافية، سنعود ونبقى على تواصل معكم إن شاء الله. شكرا
0: بإذن الله. شكرا.

امبارح بقرا تقرير احصائي من الدفاع المدني، طبعا هاي الماده اللي قدامي موجوده، اللي حررها ونزلها واشتغلها زميلي واخي الحبيب بركات الزيوت في وكالة الأنباء الأردنية بترا، مطبخ الأخبار في الأردن. الأردن أكثر من 6,000 شجرة احترقت في عامين. هذه الأرقام تتعلق بالأعوام 2024-25، خلينا أكون معكم دقيق، هذه الأرقام تتعلق ب 2024-25. احتراق أشجار، إن كان أشجار حرجية، إن كان أشجار مثمرة، إن كان حقول، إن كان ما تسمى حرائق هاي اللي بيجي عن طريق حقب سيجارة، وهي الأكثر بالمناسبة، هي الأكثر. بدي تعليق خاصة فيما يتعلق بالأشجار الحرجية. إحنا كنا مؤمنين وبنعرف حقيقة إنه إذا خسرنا شجرة فلا يعوض عنها إلا شجرة أخرى، بدك تنتظرها للسنين حتى تعطي نفس الأداء والفعالية. في في في في منطقة، ليس فقط في الأردن، في منطقة في عالم يشهد حالة من التغير المناخي، الحامل الوحيد في اليوم يكون عندنا غطاء نباتي جيد يستطيع أن يتعامل ويحافظ على حالة توازن بيئي في المنطقة. ينضم إلي على الهواء مباشرة مهندس خالد المناصير.

0: مدير دائرة الحراج في وزارة الزراعة. صباح الخيرات مهندس.
1: يسعد صباحك اخي صدام، لك ولجميع المستمعين.
0: امامي هذا الخبر، في جزئية متعلقة بالحراج او الاشجار الحرجية. تم تسجيل طبعا هذه إحصائيات صادرة وموثقة لأنها مرتبطة بالدفاع المدني وهذول الشباب اللي يتعاملوا مع هذه الحرائق على مدار طيلة هذه الفترات الزمنية. فمهم جدا يعني إنه نوقف عندها. تقريبا 2636 شجرة حرجية احترقت خلال عام 2024-2025. 2636 شجرة حرجية. حدثنا عنكم، عن معلوماتكم عن هذه الأشجار، عن جهودكم، عن محاولاتكم، عن ما تقومون به من أجل حماية هذا الغطاء النباتي تحديدا الحرجي. تفضل مهندس خالد.
1: أكيد أخي صدام، جهود الدفاع المدني من خلال مديرية الأمن العام، الإدارة المكية لحماية البيئة، كلهم يعني جهود جبارة في الحد من هذه الحرائق. لا شك أنه تقرير الدفاع المدني واللي سلط الضوء على حرائق الغابات وأيضا المحاصيل الزراعية وأيضا المحاصيل الشجرية، وهي يعني ثروة قومية الحفاظ عليها ضرورة من أجل استدامة القطاع الزراعي، أيضا من أجل الأمن الغذائي. إحنا يمكن موضوع القطاع الزراعي موضوع مهم حاليا وللمستقبل، أيضا في الأمان الغذائي للأردن وأيضا للمنطقة كاملة. إحنا اليوم إذا نتكلم عن قطاع الحراج، لا شك أنه 24-25 شهدت هناك حريقين كبيرين، وهو في مناطق وديان الشام، واللي كان فيه جهود جبارة من خلال سلاح الجو وأيضا الكوادر الموجودة في مديريات زراعة جرش وعجلون في منع امتداد هذه الحرائق.
0: وين وصلنا في خططنا للحفاظ على غطائنا النباتي، خاصة فيما يتعلق بالأشجار الحرجية؟ وما هو الجديد الذي فعلتموه للحد ومتابعة أو السيطرة يعني قبل انتشار لا سمح الله أي حريق في المستقبل؟ وإحنا بنعرف أنه هذا وارد، ارتفاع في درجات الحرارة، تغير مناخي، ناهيك عن بعض سلوك سيء من بعض الناس خاصة للمتنزهين في المناطق الحرجية، ترك النار وراءهم وغيره، مجموعة من التفاصيل تقود إلى الحرائق. ما الجديد الذي فعلتموه أو الذي فعلتموه لأجل أن يكون هناك في حل، في متابعة، في تدخل سريع، في معالجة سريعة قبل أن يتفاقم الأمر؟ تفضل مهندس.
1: تمام أخي صدام، يعني سؤال مهم جدا، ولله الحمد حتى هذا اليوم لم يحدث أي حريق غابات في خلال العام 26 نتيجة للخطة
0: الحمد لله يا رب
1: التي تم إعدادها في شهر نيسان هذا العام من خلال كوادرنا في مديريات الزراعة، وخصوصا مديريات الزراعة ذات الكثافة الحرجية الأعلى سواء في شمال ووسط المملكة. إحنا يمكن بلشنا بدري من خلال إزالة الأعشاب، ويمكن أخي صدام إحنا الأعشاب في هذا العام،
0: الأعشاب تقصد في المناطق الحرجية؟
1: نعم صحيح،
0: عشان اللي بيسمعونا، لأنه في حرائق كثير مرتبطة بالأعشاب الجافة الأخرى أنتم مش مسؤولين عنها، اللي تسبق الحقول وغيره وغيرات، ونحكي عليها في مسار أو في قطاع آخر. تفضل.
1: بالضبط في قطاع الحراج، لذلك يعني شهدنا كثافة بالأعشاب نتيجة لله الحمد
0: الموسم المطر السابق
1: فلذلك هناك عملت مديرية الحراج من خلال كوادرنا في الميدان في إزالة جميع المواقع اللي يكون فيها شكل خطورة أو انتقال الحريق من جوانب الطرق باتجاه الغابة. احنا ايضا دورياتنا وشبكة اللاسلكي مفعلة على مدار الساعة في العديد من المواقع، بالتالي احنا اليوم لله الحمد زي ما ذكرت لك لم يسجل اي حريق فعلي في هذا العام، ونتمنى من الله حماية الثروة الحرجية وهي محدودة جدا في بلدنا. احنا اليوم اخي صدام ايضا من خلال كوادرنا والحكام الاداريين، الإدارة الملكية زي ما ذكرت لك، الدفاع المدني على سوية كاملة ومتابعة كاملة على مدار الساعة في حدود يعني في حال حدوث أي حريق، التحرك فورا إلى تلك المواقع.
0: نعم.
1: أيضا أحب أضيف أخي صدام، إحنا اليوم في قطاع الحراج وزارة الزراعة مسؤوليتنا أيضا الإرشاد والتوعية، فلذلك خلال

0: العطل والمتنزهين، كوادرنا موجودة في الغابات من أجل إرشادهم وإبعادهم عن المواقع الخطرة وأيضا اللي تشكل خطورة على الثروة الحجية. احنا أيضا مزارعين المملكة كاملة تم إرشادهم في منع إزالة الأعشاب من خلال الحرث من خلال عمليات الحراثة.
1: في عندكم تشجير في المناطق الحرجية؟
0: لا شك
1: عندكم حملات تشجير في المناطق الحرجية؟
0: هذا على النطاق زيادة المساحات الخضراء موجود عندنا مشاريع
1: موجود.
0: في جميع المحافظات سواء في شمال أو وسط أو جنوب المملكة. احنا اليوم عندنا مشروع بمنطقة الكورة، في أيضا في الحسا، في القطرانة، فكلها هي مشاريع ناجحة ومتابعتها من خلال
1: الله يعطيكم الصحة والعافية. أنا بدأت أتوقف عند يعني كلام لك أنه الحمد لله هذا العام حتى هذه الساعة، ويا رب يستمر هذا الأمر، لم تسجل حريق في إحدى الغابات في وطننا، وأقصد هنا يعني مناطق الحرجية تحديدا، المنطقة اللي أنتم مسؤولين في متابعتها، وهذا للأمانة إنجاز، وإن كان يدل أنه فعلا الخطة الموضوعة اليوم على الأقل حتى هذه الساعة ناجحة في محاولة الرصد. ماذا عن موضوع التوعية للناس؟ وانت بتعرف انه سبب كبير من الحرائق مرتبط بسلوك خاطئ سلكه احد المواطنين، كان متنزه او لا سمح الله، وان شاء الله يخفوا ويقولوا ما نحكي عنهم نهائيا، الذين يفتعلون الحرائق لاجل التحطيب. واحنا يمكن يعني تحدثنا كثيرا في مجال هذه المافيات اللي على ما يبدو الحمد لله ان شاء الله انه مسيطر عليها. تفضل مهندس.
0: أكيد أخي صدام، إحنا يعني موضوع افتعال الحرائق أو من خلال بعض
1: بسوء نية أو بحسن نية، يعني خلينا بجهتين نحكي.
0: إحنا إرشاداتنا اللي مستمرة من خلال إذاعتكم الحبيبة وإذاعاتنا كاملة، إنه وخصوصا فترة التنزه وخلال أيام الصيف، إحنا يمكن غاباتنا مفتوحة للجميع، فلذلك ما في يعني خلينا نقول تقييد عليهم، لكن السلوك يكون زي ما تفضلت يعني التخلص من بقايا الشواء، الفحم الباقي وراء المتنزهين يتم اطفائه بشكل كامل، لانه احنا
1: وتبعدوا عن الشجره لانه قد لا تسيطر اساسا على النار اللي انت ولعت حتى لو كنت موجود.
0: بالضبط صدام، هي الحالات اللي احنا من خلال خبراتنا السابقه هي تاتي بعد خروج المتنزهين.
1: صحيح.
0: يبقى بعض الجمر
1: بعض الجمر مع حبه هواء مع شويه قش تعود بتولع الحريق او بتمسك
0: يعني مثلث الحريق كامل مكتمل في في في حدود حريق، لكن لله الحمد يعني الارشادات واصلة جميع
1: طوافينكم بمارسوا التوعية لدى يعني دورهم، بيكونوا راجلين في الغابات بمروا من عند زائرين بقدموا هاي النصائح هاي الإرشادات للناس المتنزهين موجودين.
0: نعم
1: في المناطق.
0: نعم أخي صدام، إحنا والإدارة الملكية للأمانة يعني على قدم وساق خلال وخصوصا خلال العطل والأيام العطل والأعياد، يعني يكونوا موجودين في
1: تمام.
0: مواقع الغابات وإرشادهم أيضا توعيتهم في التخلص من
1: إذا لا سمح الله يعني شب أي حريق، في آلية في الإخبار بالتواصل، دوركم في إيصال المعلومة لإخواننا في الدفاع المدني أو كوادركم للوصول بشكل سريع لإطفاء هذا الحريق قبل أن تتسع رقعته على سبيل المثال؟ عندكم خطة بهذا السياق؟
0: خطة كاملة، معنا مركز الأمن وإدارة الأزمات.
1: تمام.
0: إعداد خطة كاملة متكاملة العام الماضي، والوصول لأقرب منطقة وأيضا تم تحديد الطرق، كلها يتم العمل عليها
1: موجودة ضمن خارطة تتعاملوا معها لا سمح الله في صار حريق، بتطلعوا في عندكم نموذج شو الأقرب مركز تحكوا معاه، شو المكان اللي لازم توصل له، يعني موجود هذا الأمر مجهز
0: لله الحمد، كلها يتم معالجة، حتى الأخطاء السابقة اللي كانت موجودة تم معالجتها من خلال
1: الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: ولله الحمد يعني إن شاء الله أنه
1: الله كريم. يعني من خلال يعني إن شاء الله العام القادم ما نقرأ يعني ونقرأ تقرير إحصائي نحتفل فيه معاكم بعدم احتراق أي شجر. بدي أشكرك مهندس خالد المناصير مدير دائرة الحراج في وزارة الزراعة، الله يعطيك الصحة والعافية، تحية لك ولكل زملائك في مديرة الحراج على الجهد الكبير الذي يبذله، كل حب الاحترام لك، شكرا جزيلا مهندس. حياك الله، أهلا وسهلا.
2: خضرة يا بلادي خضرة، رزقك بوار محروس بعين القدرة تبقى هالدار.
1: لازم أشير أنه أنا حكيت بجانب معين، هل الحرائق أكثر من 6000 شجرة احترقت خلال عامين، منها شيء حرجي، منها شيء مرتبط بمحاقي عفواً

حقول، حقول أو حبوب حقلية، شيء مرتبطة بأشجار مثمرة. إحنا هلا حكينا في هاي الجزئية وهي الأكثر. لا، الأكثر هو الحرائق اللي بتيجي نتيجة عقب سيجارة، هكذا كتب بركات الزيود.

0787-147-222. التواصل أيضا عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. فاصل قصير نبدأ بمتابعة قضايا وملاحظات أحبائي وعزائي المواطنين. البث المباشر من عمان مستمر حتى الساعة 10 عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين.

كل سنة وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي في برنامج البث المباشر من عمان. جمال على الهواء. صباح الخير يا جمال.
1: صباح الخير أستاذ صدام.
0: تفضل يا جمال، أنت على الهواء.
1: في لي تقاعد ضمان وأخذ عليه قرض أجدد ثاني مرة.
0: أنت ماخذ عليه، خلينا أفهم، ماخذ عليه سلفة وبدك تجدد السلفة؟
1: أيوة، إلي 3 سنوات ونص بدفع، يعني 4 سنوات إلا بدفع.
0: هل تبقى كثير من السلفة عليك ولا شو؟
1: والله يمكن بحدود 500 دينار
0: يعني قصدي قطعت فيها أكثر، بدون ما ندخل بالتفاصيل، قطعت فيها أكثر من 50% 60% بالدفع مثلا؟
1: أكثر 70%.
0: طيب شو المشكلة؟ راجعت الضمان؟ شو قالوا لك؟
1: ما رجعت
0: بس أنت بتسأل إنه قبل بنفع يجدد ولا ما بنفع؟ يلا ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شمال المجالي. صباح الخير.
2: يسعد صباحك أستاذ صدام، ويسعد صباح أخونا الكريم.
0: أخونا الكريم ومثله مثايل إخواننا ماخدين سلف من الضمان الاجتماعي. أخي قطع شوطا كبيرا تجاوز 60-70% من دفع هذه السلفة، هل يحق له إعادة جدولة؟ إحنا هيك بنقول في البنوك جدولة القرض. في إشي موجود هيك بالضمان ولا يجب أن يسدد المبلغ كاملا، أو لا يحق له مرة أخرى أن يتقدم بطلب السلفة؟ شو تقديرك سيدي؟
2: يا سيد العزيز طبعا يحق له، ونحن في التعليمات أجزنا للمتقاعد اللي بيسدد 25% من سلفته اللي هي تقريبا 15 قسط.
0: تمام.
2: مش تقريبا 15 قسط بالضبط.
0: مفهوم.
2: يحق له أن يتقدم بطلب ويجدد سلفته. فأخونا هو في بيته يقدم طلب إلكتروني، ويعني
0: ما في مشكلة. ما في مشكلة.
2: طبعاً.
0: أخوي الحبيب جمال، إذا عندك مشكلة ضائقة مالية فمتاح لك أن تقدم السلفة، وإن شاء الله يا رب تصرف في الحلال وفي الخير.
1: صدام العمر الدور ولا خلص ما
2: في؟ قديش عمرك؟
1: 67.
2: نعم، يعني طالما أنه ما زلت لم تكمل 70
0: يحق لك.
2: نعطيك أنت إحنا سلفة، ولكن تقسيطها ما بكون على 60 شهر، بكون على عدد الأشهر المتبقية عن عمر 70.
0: يعني قيمة الدفعة بتكون أعلى شوية. دفع. يلا الله يرزقك.
1: بارك الله فيك.
0: حياك الله. أهلا وسهلا. شكرا أستاذ شمان المجالي الناطق باسم مؤسس العمل للضمان الاجتماعي، واسمحوا لي برضه أن أحيي هنا بالاستوديو دكتورة رنا مهيرات، شرفتنا اليوم بالزيارة، كانت موجودة عبر شاشة التلفزيون قبل قليل في مادة حول الأخبار المضللة على ما أعتقد، كانت في مشاركة. يعطيك الصحة والعافية، شرفتينا بالإذاعة الأردنية. نتابع معكم أرقامنا 47 47 111 47 47 112. فاصل ونتابعها.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعين معكم في البرنامج. أم طه معي، صباح الخير يا أم طه.
1: حياك الله.
0: تفضلي يا ستي.
1: إحنا من منطقة القادسية.
0: ونعم، كل أهل القادسية.
1: الله يكرمك يا رب. في البداية نشكرك على البرنامج الرائع صراحة اللي بوصل صوت المواطن وبحل المشاكل الصعبة على المواطن.
0: بأمرك، بأمرك يا أم طه. تفضلي يا ستي.
1: احنا عملوا عنا السنة الماضية، يعني عملوا عنا بئر في أرضنا.
0: نعم.
1: وعملوا حوالينا أكم من بيت، يعني كمان عندهم.
0: مين اللي عملوا بئر؟ المياه؟ المياه؟
1: نعم. بصراحة فرحنا يعني كأي مواطن، يعني المي في القادسية أحيانا 10 أيام أسبوعين يعني ما بتجينا المي، فشجرنا يعني كثير بتأثر.
0: نعم.
1: السنة الماضية سلمونا البئر، احنا بصراحة ما بنعرف إنه في فترة للصيانة. عبينا البئر مي من أول ما اشتغلوا، لقينا المي نقصت، يعني ما فيش مي. طلعنا في البئر من تحت في شروش بسيطة هيك يعني طالع من أول ما استلمناه، يعني من سنة 2025. في بداية الموسم المطري السنة هذه، يعني قبل ما يسد الأمطار، لقينا البئر من الجهة الشمالية، جهة يعني هو في جنب البيت، وبجنب البيت ما بينه يمكن 4-5 متر، لقيناها منهارة. حكيت أنا مع مهندسين بصراحة، في يعني أكثر من مهندس، حوالي 4-5 مهندسين اللي كنت أتواصل معهم.
0: نعم.
1: تواصلوني مع أكثر من مهندس.

0: ناقص. حكينا معاهم، تفاجأنا، رحنا بعد أسبوعين ثلاثة لقينا البير كله منهار، يعني البوابي والبير تماما كله منهار.
1: البئر، البئر يخدم من؟
0: البير هو عملوا يعني مشاريع للمواطنين، يعني
1: تمام. يعني انتوا لوحدكم ولا الحي المنطقه؟
0: لا لا لوحدنا احنا، جيراننا عندهم بير، الجار الثاني.
1: اوكي، هذا يعني بئر خاص فيكم سووه الكل؟
0: نعم نعم. تمام. انا حسب ما سمعت انه 150 بير يعني هيك ممكن، وكان لهم موازنه محدده. لما تواصلنا مع المهندسين طلع اللجنة كشفت على البير، قالوا يعني فقط انه بدنا نطمه، يعني نتواصل مع المتصرف ونطلع اللودر وينطم.
1: طيب
0: طب هسه احنا وين صرنا؟ يعني احنا اصبحنا هيك متضررين اكثر من ما احنا منتفعين بصراحة. ليش؟ لأكثر من سبب. اول اشي انه احنا يعني طلعونا التربة، طلعت عنا التربة سمقة من الارض يعني، وطلعت على شجرنا وخربت يعني الأرض، وطبيعة التربة أصبحت مضرة في الشجر. ثانيا تركوا عنا المواد اللي باقي، يعني مواد بتعرف الرمل والحصمة والباقي، طبعا هي قلابات كانت بسيطة، إجانا قلاب 2 متر رمل 2 متر بودرة. مع أنه البير له مخصصات، أنا حسب ما سمعت 1500 دينار لكل بير. طبعا ما في حديد على البواب نهائيا، ما في
1: يعني
0: حديد.
1: هل تعتقد يعني أنه أخطاء في الإنشاء أدت إلى نعم، والمواصفات نعم، أدت إلى انهيار البئر بهذه السرعة؟
0: نعم نعم. يعني ما في 6 شهور.
1: طيب هو ليش يتم يعني تم إغلاقه؟ ليش ما تم إصلاحه وإعادة إنشاؤه لكم مثلا؟
0: والله إحنا طالبنا بس قالوا ما في، يعني هو لأنه كان بصراحة كان بشكل ضرر على إنه ممكن يكون في أطفال ناس مارين. إحنا ما قدرنا نيجي على بيئة أهلا بصراحة حوالين البير نشتغل، لا نحفر على شجرنا ولا ننظف.
1: يعني أنتم أصلاً مش من مصلحتكم إنه يبقى البئر؟
0: لا يعني يعاد، إما يعاد مثلاً شغله بشكل صحيح.
1: آمن وصحيح؟
0: نعم. إحنا بحاجة والله بصراحة، لأنه كنا نشتري التنك نشتري 25 دينار مي.
1: طيب أنتم ما الذي يعني تطالبون به الآن؟
0: إحنا نطالب يعني إما البير مثلاً إنه يعاد بصراحة إعماره بشكل
1: إعادة إنشاؤه بشكل سليم وآمن. نعم. طيب
0: أو
1: وإما
0: ينعمل لنا مثلا يعني فوق الأرض، ينعمل لنا يعني مسطح لو مترين في مترين خزان ما يخدمنا.
1: طيب خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ عمر سلامة الناطق باسم وزارة المياه والشح. الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلم عمرك يا سيدي.
1: شو جبت لنا معك سيدي؟
2: أنا جاه كل الخير إن شاء الله.
1: يا أخي إحنا مسامحينك في الهدية، تابعنا قصة أم طاها ومسامحينك في الهدية.
2: أبدا
1: جاهزين. سمعت للأخت أم طاها، وهي الملاحظة يبدو أنه في مشاريع لتنمية تنموية للسكان بدعمهم وإنشاء بعض الآبار لهم، لكن هذا البئر يبدو أنه في مشكلة فيه أو بإنشاؤه، سرعان ما انهار. واستمعت لأختي أم طه، اليوم هم أمام يعني أو يطالبون بواحد من هذين المطلبين، إما أن يعاد إنشاؤه مع ضمان شروط السلامة، أو أن يعني يكون في يكون هناك في حوز خزان مسطح مائي فوقه. هذا مطالب أختنا أم طه، ما إمكانية التنفيذ؟ تفضل.
2: الله يسعد صباحك.
1: صباح النور
2: كل المستمعين والمستمعات الكرام. احنا بتعرف عم بننفذ مشاريع لتجميع مياه الامطار وتعزيز الوضع المائي في كل مناطق المملكه بالتعاون مع مشروع الصندوق الاخضر اللي هو السي دي اف، وجزء من ممول من موازنه الخزينه لتنفيذ 8500 بير في محافظات الجنوب بالذات، وهذا البرنامج مستمر على السنوات القادمه. وإحنا نفذنا مجموعة من الآبار مثل ما ذكرت الأخت المواطنة في محافظات السرك والطفيلة، وإن شاء الله المحافظات الأخرى في الجنوب راح ننفذ فيها هذا البرنامج. إحنا العام الحالي عم بننفذ في محافظة معدن. هلا إحنا الآبار هاي التجميعية لمياه الأمطار عملناها للإخوة المواطنين وجهزناها وفق مواصفات محددة، كان في عليها يعني متابعة لمدة عام والتأكد من إنه فعالية هذه الآبار بشكل صحيح، وقاموا المهندسين بمتابعتها خلال الموسم المطري العام الماضي وكانت أمورها 100%. هلا الأخت المواطنة اللي فهمته إنه بتحكي إنه في صار مشكلة بالبير بعد مضي سنة، لأنه الكفالة اللي عليه هي سنة واحدة. بعرف شو السبب يعني، قد الناس تدخل بالتفاصيل، يبدو إنه صار في مشكلة فيما بعد ذلك نتيجة قلة الخبرة أو قلة الصيانة أو عدم تدارس مجرى الماء اللي بيجي على هذا البير. احنا الان عم بننفذ بالمشروع المستمر في محافظه معدن. حاولنا مع

0: المعنيين القائمين على هذا المشروع الكبير، انه نحاول نرجع نعمل صيانه للابار اللي تم انتهاء الكفاله عليها. حتى الان احنا بنطور مفاوضات معهم. احنا السنه عم بننفذ محافظه مادبة، مع نهايه العام رح ننتهي من مادبة، رح نرد نرجع على محافظه الطفيله. فان شاء الله انه العام القادم باذن الله بنقدر نتواصل مع الاخوان اللي عندهم حالات، طبعا حالات فريده جدا، كانت ناجحة هذه التجربة وعززت مثل ما ذكرت الأخت المواطنة من وضع المياه لدى المواطنين في كل هذه المناطق.
1: يعني صعب هذه الأيام، طب مو الدنيا صيف هم بحاجة المي هم.
0: نعم، فإن شاء الله العام القادم بإذن الله بكون المشروع رجع الطفيل، بنقدر نقول إنه هذه المشاريع عمل إضافي على المشروع اللي عمل.
1: طيب شو يعملوا من الآن حتى بداية العام؟
0: هلا أنا بدي أشوف نحاول.
1: هو بدي يضمنوا يعني أول إشي يعني أنا فهمت منها.
0: هلا هم يفترض إنهم يعني هذه الآبار خاصة يعني مش آبار.
1: ما في مشكلة بالسلامة العامة عندهم أطفال.
0: يفترض هم يأخذوا الإجراءات اللازمة إنه يعني يأخذوا الاحتياطات زي أي مرفق داخل البيت، يعني هذا من مسؤولياتهم يتابعوا هذا الموضوع. إحنا راح نحاول جهدنا اللي بنقدر عليه. وأنا تواصلت مع المعنيين قبل ما مرقت لي الأخت فاضلة بالبرنامج قبل قليل، مرقت لي المعلومات، فأنا تواصلت معهم قالوا إحنا بدنا نحاول، بس حاليا حتى نكون واضحين يبدو إنه ما في مجال نعمل أي شيء، لأنه طبيعة عمل المشروع له نطاق معين محدد. فبدنا نشوف نقدر نشوف شو بنقدر نساوي العام القادم بإذن الله. يعني وعدونا إنه
1: والله كل ما تقول على الرأس والعين، بس لأنه دنيا صيف وهذه الفترة يعني الناس بحاجة.
0: هلا ما فيش تجميع لمياه الأمطار ولا في أي شيء.
1: صحيح.
0: يفترض إنه إحنا نعمل حماية.
1: أفهمتني يعني بهذا الإجابة، وكأنك تقول لي أنت شو اللي قاعد بتخبصوا يا صدام؟ بس أمطاها تفضلي، أمطاها تفضلي تفضلي.
2: لو سمحت الله يكرمك بالذات الخير يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. احنا الان بالنسبه للسلام العام يعني طلعوا البلديه بدهم يطموا البير في لودر.
1: مكلفه
2: عندنا ضيق في المكان، دخول اللودر على مكان البير انه ينضم ما قدروا.
1: اوكي،
2: احنا الان خايفين البير هو نظام انجاصه، فهو من تحت واسع كثير.
1: تمام،
2: وما بنقدر احنا
1: تخشوا
2: البيت. الاصحاب الكبار ما احنا قادرين نقرب البير.
0: هلا هو ست محمد يعني لما عملوا الصيانه له وكان في فترة الأمور حسب ما ذكروا للمعنيين أنه كانت ممتازة وما في أي مشكلة، شو اللي جرى بعد ذلك؟ يبدو أنه صار في تغيير على الشيء، على الانستركشن تبعت البير خارجيا، فصار في خلل في الموضوع، هيك اللي فهمته من المعنيين.
2: لا احنا البير والله من البداية يعني قبل يمكن 6 شهور من
0: لما كان عليك العام الماضي لما اشتغلوا
2: هو انهار من الداخل، بعدين أدى لانهيار البوابة.
1: خليكي معي، بدي أقول شغلة للأستاذ عمر. أستاذ عمر سلامة، بعيدا عن أي سبب صحيح. مسؤولية إن كان اللي عملوا المشروع ولا مسؤولية أهل البيت ولا مسؤولية شو، إحنا اليوم أمام واقع
0: هدفنا نحسن من مستوى الخدمة العامة.
1: لا والله في برضو في هدف أهم، الأخت قاعد بتحكي عن موضوع سلام عام، يعني الكبار يمكن يضبطوا نفسهم بعدم الاقتراب من هذا المكان. نعم. لكن الأطفال ما بنضمنهم بعدين
0: يعني
1: هذا الطفل
0: المطلوب من نسيج العزيز.
1: المطلوب بدهم يضمنوا شكل يضمن يعني
0: حتى يصير في إجراء، إحنا نعمل ضمانة إنه نتخذ احتياط كأصحاب البيت زيه زي أي مرفق داخل البيت، اللي نأخذ عنايتنا ورعايتنا إنه ما يكونش فيه أي ضرر على أي شخص، هذا واجب.
2: وإذا سمحت معلش أضيف أنا يعني نقطة، ياريت إنه يعني لما بيعملوا البيارة الجديدة إن يكون في حديد على البوابة، ما فيش ولا
0: في حديد.
2: أنا مسؤولة عن كلامي، ما فيش ولا في حديد انعمل على البوابة.
0: لا في حديد على البوابة كيف؟ الآبار اللي عندنا
2: ما في أبدا. أنا مسؤولة عن كلامي، وتطلع لجنة إذا في سيخ واحد ما فيش حديد.
0: البير لما سلموكم إياه ما كان عليه بيه حديد
2: بوابي، البوابة بس مسكرة. طيب. يعني الباب الرئيسي إنه مغلق، لكن ما في حديد اللي يحمي البير بحيث إنه ما ينهار.
1: ما في خرسانة قصدها.
2: ما في خرسانة.
1: مش مسلح.
0: على إيش بدي يركب الحديد؟
2: معلش يعني هم لما عملوا البوابة عملوها على التراب الجديد المتحرك اللي طلع من البير.
0: يا ست العزيزة هلا التفاصيل أنا هاي.
1: طب أنا يهمني شيء يعني أكثر يا أم طه.
2: نعم.
1: أنا شخصيا كمقدم برنامج. لدي دور متعلق بالسلامة العامة يتقدم على أي دور آخر.
0: صحيح.
1: لا بشكل البئر بالشكل القادم أو بالفترة القادمة ولا بآلية البئر أو توفر المياه. أنا يهمني الآن أستاذ عمر سلامة يقول على أصحاب البيت أنهم يضمنوا السلامة وعدم الاقتراب أو التعامل معه لإيجاد حل، لكن أنا عندي خشية أنني لا أعول دائما.

0: أبدا على وعي الناس، أو حتى إن عولت هذا طفل ممكن يزرق، يمكن يمشي، لا يمكن يعني يمنعه يطلع في الحديقة، لا يمكن. وهذا يعني بذكر إحنا أطفال صغار كان في منطقة كانوا أهلي يقولوا لا تروح لها، بس كنا نروح عندها، إحنا صغار نروح عندها. يعني أنا أخشى لا سمح الله أن يقود هذا الأمر إلى حادث، وبعدين نقول يا ريت اللي جرى ما كان يا أستاذ عمر سلام. بدنا آلية
1: بعد إذنك، صدقا إنه هذا الموضوع إحنا اللي خايفين منه الآن.
2: أنا بوعدك سيدي العزيز، بالرغم من أنه كل الآبار اللي نفذتها الحمد لله كانت ناجحة وفعالة وكان في صدى إيجابي لها، وأنه هذا الموضوع نحاول جاهدين نلاقي آلية أو طريقة لنحل هذه المشكلة الفردية
0: إن شاء الله.
2: راح أتواصل مع المعنيين نأخذ بس
0: لو تكرمت، وأنت دائما وأبدا تكرمنا بمتابعتك.
2: في أي مجال نقدر بالنظام والتعليمات اللي بتسمح لنا نقدر نلاقي أي حل، حتى لو حاولنا بطريقة.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ عمر سلامة، شكرا أختي أمطاها، كل حب الاحترام لكم، أهلا وسهلا.

0: تابعين معكم أحبائي وأعزائي مع محمد أخي المواطن محمد. صباح الخير يا محمد.
1: صباح الخير سيد الطام.
0: كيف حالك سيدي؟ كيف أمورك؟
1: الحمد لله الله يخليك يا رب السلام.
0: يلا أمرني كل أذان صاغية لك.
1: الأمر لله حبيبي. أنا في شهرين صلي شهرين براجع المركز الصحي عمان الشامل على أساس في عبر بيت ولد. لغاية الآن كل ما أروح ما في بس هاي المشكلة يعني
0: غير متوفر حقنة البي 12 أو حبوب بي 12 الموجودة في مركز عمان الشام.
1: الإبر
0: أنت بتأخذ الإبر الأمبولات الأمبولات مش متوفرة.
1: أيوة غير متوفر.
0: طيب أرجوك أن تبقى معي، ضم إلينا على الهواء مباشرة عطوفة الدكتور العزيز طه التميمي مدير صحة العاصمة عمان. صباح الخيرات يا دكتور، كيف حالك؟
2: صباح الخيرات أخي صدام، إذا كل المستمعين والمشاهدين وأخونا، وأنا الآن بعمان الشام الأصل نفس المركز الصحي المعني.
0: أخونا يتحدث عن نقص في البي 12 إبر البي 12.
2: سيدنا هو كان في تأخير من المورد نفسه بس الآن هو متوفر، واليوم في طلبية، وبكرة إن شاء الله بيقدر يراجع المركز الصحي ويصرفه من نفس المركز اللي ذكره مركز صحي عمان الشامل.
0: يعني بكرة يوم غد لو راجع المركز الأبر راح تكون متوفرة،
2: لأنه اليوم توفرت بالمستودعات الرئيسية لوزارة الصحة، واليوم السيارة تحرك إن شاء الله حسب الصور يجيب الطلبية، فبكرة إن شاء الله بيكون موجود.
0: أخي محمد
1: فضل
0: صديقي بكرة راجع بكون موجودة إبر
2: البيت إن شاء الله.
1: بارك الله فيك، شكرا سيد صدام حبيب.
0: كل الحب والاحترام، شكرا للدكتور طه، كل الحب والاحترام لك يا دكتور، اسعد الله صباحك.
2: حياك الله يا اخي صدام،
0: حياك الله يا هلا،
2: كل الاحترام هلا.

حبايبي وأعزائي، يعني بختام البرنامج صعب نأخذ هلا متابعة، لكن ضروري نوقف عند كذا خبر مهم. زي ما قلت لكم صباحا، إدارة الترخيص اعتمدت فقط وسائل الدفع الإلكتروني وألغت الدفع النقدي في كافة معاملاتها. شو وسائل الدفع الإلكتروني؟ بده يراجع مديريات أو مكاتب مديريات ترخيص منتشرة في المملكة. إما نظام أي فواتيركم يا المحافظ الإلكترونية الموجودة عند كل الناس، أو التطبيقات البنكية، أو بإمكانكم الدفع من خلال موظفي البريد الأردني الموجودين داخل أقسام إدارة الترخيص المنتشرة في كافة أرجاء المملكة. أمامي خبر ما حبيت اليوم أتابعه، قلت نخليه لبكرة إن شاء الله، لأنه كان في الليل وما أعتقد أنه فيش فيه أخبار. 15 حالة أو 15 حالة تسمم غذائي في الزرقاء، إغلاق مطعم وضبط مالكه في الزرقاء في الهاشمية. ما زلنا في أقل من شهر، قبل فترة كان في عنا مشكلة حالة تسمم. إن شاء الله أنه كل هذه الحالات، عموما الأنباء تقول أنه وصفت حالات العامة بالمتوسطة اللي تسمموا. إن شاء الله يا رب كلهم يخرجوا من المستشفى ويكونوا قد خرجوا، وبعدين بكرة ممكن نتابع هذا الموضوع بشكل أكبر. كما قلت لكم، التربية نفت تأجيل بدء دوام الهيئة الدراسية إلى الأول من أيلول، الدوام للمعلمين ب16 آب، الطلاب ب23 آب، 23/8، أي كلام آخر ما تردوا عليه. وزير العدل بسام التلهوني أؤكد بأنه الأردنيون أو أن الأردنيين في 35 دولة استفادوا من خدمات كاتب العدل الرقمي. اليوم بدأ على خط عمان الطفيلة، عمان إمعان، 33 حافلة اشتغلت جديد. نتمنى التوفيق لهذا الخط. هذا ضمن مشروع النقل المنتظم اللي أطلق تجريبيا، وأعلنت هيئة تنظيم قطاع النقل البري عن بدء التشغيل التجريبي له هذا الصباح. أخواننا في الزرقاء وفي معان، أو شو الزرقاء، في الطفيلة وفي معان، الخط هذا اشتغل. نتمنى إن شاء الله إنكم تستفيدوا منه، وأن يتم تطويره أكثر وأكثر، وأن نبني على هذه التجربة أكثر وأكثر. وبتمنى أكيد أنه تنتظم حركة وسائط النقل العام والمواصلات على كافة خطوط للطرق المنتشرة في وطننا الحبيب والغالي، شمال شرق جنوب وسط غرب، في كل المناطق يكون في عنا شبكة مواصلات ممتازة، لأنه هي هذه الشبكة كل ما كانت ناجحة فهذا معناها سلاسة أكثر، معناها تطور أكثر، معناها انتشار لتوزيع مكتسبات التنمية، معناها مشاريع اقتصادية أكثر، معناها تخفيف من الأزمات، معناها تجويد من الخدمة. بتمنى أكيد التوفيق، وشكرا لهيئة تنظيم قطاع النقل البري على جرأتها في طرح ومتابعة هذه المشاريع وضمان وصول حافلات وسائط النقل العام والمواصلات إلى كافة أرجاء المعمورة، أقصد هنا في الأردن الحبيب في كافة مدنه وقراه بواديه ومخيماته. أحبائي وعزائي، مع هذا الخبر بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. بتمنى لكم جميعا السلامة، وبعود وبذكركم اليوم درجات الحرارة مرتفعة، ديروا بالكم ما تأكلوا أشي كتير يعني دسم صعب، حاولوا تأكلوا أشياء خفيفة، كثروا من السلطات، كثروا من المياه، كثروا من العصائر. ديروا بالكم على صحتكم، بتمنى السلامة للجميع. فقط الذروة بين 12 لتنتين لتنتين ونص، بتمنى عليكم ما تمشوا تحت أشعة الشمس لأنها بتكون ساقطة بشكل عمودي وحارة جدا، وبتكون ذروة درجات الحرارة. إخواني أرباب العمل الخاصة اللي عندهم عمال تستدعي طبيعة عملهم إنهم يكونوا تحت أشعة الشمس، بتمنى عليكم ترأفوا بحالهم وتخففوا عنهم وتريحيهم، تعملوا بريك خلال هذه الفترة. نعود ونلتقيكم صباح غد إذا جعل الله في العمر بقية. اسمحوا لي أن أقول لكم تحيات فريق العمل المميز، مأمون شحادي يعطيك ألف عافية، من هندسة الهواء والأثير والإخراج تمار النهار، من السوشيال ميديا سهر الجبور، من الإعداد كان معكم على الهواء مباشرة
في تقديم البرنامج أكيد مهد بيشات، وتحيات محدثكم وأخوكم صدام راتب المجالي. ألقاكم على خير بكرة إن شاء الله، حتى ذلك الوقت هذه تحية، دمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه إسراء الطرون، أهلا بكم. جلالة الملك ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفيا العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية. مجلس النواب يناقش اليوم مشروعي قانوني الملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن عن تعليق الضربات المخطط لها على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. محلياً، المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يستكمل اليوم اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني للوقوف على جاهزيته في التحذير من الأحداث الطارئة المختلفة. إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعلن اعتماد الرخصة الإلكترونية والتحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني في جميع معاملاتها اعتباراً من اليوم. بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمشروع النقل المنتظم بين عمان ومحافظتي الطفيلة ومعان. وزارة التربية والتعليم تنفي تأجيل موعد بدء دوام الهيئات التدريسية إلى الأول من أيلول، وتؤكد أن بدء دوام الهيئات التدريسية سيكون في 16 من آب الحالي. فعاليات الدورة 40 من مهرجان جرش للثقافة والفنون تختتم اليوم بإقامة ليلة أردنية على المسرح الجنوبي تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي. وأخيراً، الكتلة الهوائية الحارة تواصل تأثيرها على المملكة حتى الثلاثاء، وإدارة الأرصاد الجوية تحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

0: الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنشد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور.

0: من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: السياحة في بلاد الهند الإنجليزية وكشمير، الأمير يوسف كمال، الجزء الثالث والأخير.

لقد رسم الخزان ويعكف على مراقبة البناء، أما الخزان فهو أكبر خزان في العالم ولم يتم بناؤه، ولكن بعد سنتين يكون طول الخزان قد أصبح 8900 قدم، وعرض قاعه 110 من الأقدام، وعرض جزئه الأعلى 12 قدما ونصف القدم، وارتفاعه من قاع النهر 118 قدما، ومن نهاية ما يصل إليه الماء الذي يراد خزنه 6 أقدام. أما المساحة التي ترويها المياه فهي 150 ألف فدان. وقبل مفارقتي لهذا العمل الجليل أعربت عن سروري من رؤية شرقي مثله يباشر مثل هذا العمل ويرأس أكثر من 4000 عامل بدون احتياج إلى إرشاد ومراقبة من أجنبي.

0: أنا أضم صوتي إلى صوت الأمير يوسف كمال، فأنا سعيدة بالعمل العظيم الذي قام به مهندس من الهند من بلاد الشرق.
1: وأنا كذلك يا شيماء. والآن؟
0: والآن سنرافق رحالتنا من جديد إلى كولومبو.
1: ويصل الأمير إلى كولومبو منطلقا من مدينة ترافانكور، حيث استراح يومين قام خلالها بزيارة مهراج المدينة للتعرف ودار الآثار وحديقة الحيوانات، ثم بعد ذلك
0: سافر قاصدا كولومبو. وقد قال:
2: ولما وصلناها شاهدت تغيرا في لون الناس وسحنتهم، لأن لونهم أحسن بياضا من لون هنود الجنوب، ويقرب شبههم من أصل الصين أكثر من أهل الهند، وبعضهم له لحية صغيرة تشبه لحية الإفرنج، لأن هؤلاء من جزيرة سيلان. أما ثغر كولومبو وهو ثغر كبير، به كثير من البواخر، ويرى الداخل فيه بعض مبان عظيمة. كولومبو مدينة جميلة لها شوارع فسيحة، ويرى السائح فيها أناسا من شعوب مختلفة. أما المسلمون فيلبس البعض منهم طربوشا، والبعض عمامة، والبعض طاقية ملونة. ومدينة كولومبو مثل غيرها من البلدان، بها الجزء الأهلي والجزء الإفرنجي، والاعتناء بالجزء الأوروبي عظيم، وأجرة السيارات بهذه المدينة غالية جدا.
1: في القطار وفي رحلته إلى كشمير، أخذت المناظر تتغير في اليوم السابع أمام أعين الأمير يوسف كمال ورفاقه، فبدلاً من الهندوس سود الألوان كان يرى الباتان. وقد قال:
2: ورأيت أهل بونجاب البيض أثناء اختراقنا هذا الإقليم، فذكرتني عمائمهم السوداء بالرفاعية في مصر، كما أن ملابسهم ذكرتني بأتراك الأناضول. أما نساؤهم فهن مبيضات الوجوه، والسمر قليلات منهن، ولكنهن لسن بدرجة سواد نساء الهندوس. وقد ذكرتني مساكن الفلاحين بمساكن فلاحي مصر.

0: وما زال الأمير في رحلته حتى وصل إلى مدينة بيشاور، وهي مدينة أكثر أهلها مسلمون، وفيها قليل من الباتان والأفغان والإفريدس. وها هو يقول:
1: توجهت مع صحبي إلى مضيق خيبر، وهو الطريق الموصل بين أفغانستان والهند، فكان هذا اليوم هو يوم المرور من هذا الطريق. وسبب ذلك أن سكان الجبال المشهورين بمناوشاتهم مع عساكر حكومة الهند يقطعون الطريق فيقتلون وينهبون ولا يرحمون، ولذا لا يفتح الطريق إلا مرة في الأسبوع. ولقد امتنعت عن طبع صور المضيق لأن ذلك ممنوع قطعيا مثل باقي البلدان.
0: ويدخل الأمير في المنطقة الجبلية أي أرض كشمير، ويسير وسط الجبال الشاهقة المغطاة بالأشجار، فيقول:
1: شعرنا عندما دخلنا هذه المنطقة بروح جديدة أنعشت أجسادنا، فقد وصلنا الآن إلى بلدة ميري، وبها نقطة عسكرية إنجليزية، وهي على الحدود بين الأملاك الإنجليزية وحكومة كشمير. تغدينا ثم سرنا حتى وصلنا نهر جيلم، وسرنا عليه حتى وصلنا منزلا للمضيف مملوكا لحكومة كشمير.

0: أفاض الرحالة في الحديث عن طبيعة كشمير، وتحدث عن جبال شاهقة يزيد ارتفاعها عن 11500 قدم عن سطح البحر، وعن أودية كثيرة الثلج. وقال الأمير يوسف:
1: ذكرني هذا الوادي بوديان جبال البيريني بقرب مدينة لوشون، لأن أول رؤية للثلج الطبيعي كان بها مدة ما كنت أصيد الإزار، وهو نوع من المعز الوحشي. قيل لي إن شهري مايو ويونيو يكون فيهما الجفاف بكشمير، ولكن كان الواقع بخلاف ذلك، وكانت درجة الحرارة تصل إلى 4 سنتيغراد فوق الصفر.
2: كانت سياحة الأمير يوسف كمال في بلاد كشمير مخصصة للصيد أيضا، وكعادته في جميع أسفاره تطرق إلى كل شاردة أو واردة حدثت معه، مدونا معلوماته عن الحيوانات التي اصطادها، وواصفا بدقة وسلاسة مشاهد القنص والصيد.
0: أطال الحديث عن كشمير نفسها، وكيف لا يطيل وثلثا عدد سكانها من المسلمين، وقال إن أكثر أراضيها جبال شاهقة، وبعض أجزائها قابلة للزراعة، وتكثر بها المعادن والفواكه. وقال أيضا:
1: من مصنوعات كشمير الأنسجة الصوفية والحريرية والشيلان التي كادت تندثر، والمصنوعات الفضية والخشبية. وقصدت شاه لامار ونشاد باغ، وهما بستانان قديمان كانا محل نزهة الحكام المغول خلفاء الأكبر، وبهما أحواض صناعية وينابيع مياه جميلة. أما البساتين فكانت في حالة جيدة، وأهم ما فيها الأشجار الضخمة القديمة العهد.
2: وصل الأمير يوسف إلى لاهور، وفي المحطة قامت عاصفة شديدة ملأت الجو غبارا، وفي الفندق لم يتمكن من النوم إذ كان الحر لاهبا، فقال:
1: لم يأخذني النوم إلا قبيل الصباح، وهذا رغما من استعمال المراوح وترك الأبواب والشبابيك مفتوحة. لطف الله بأهل هذه البلاد الملزمين بالعيش بها طيلة حياتهم. نعم إن حر مصر شديد وغبارها كثير، ولكن لا شبه بين البلدين. والذي يتعجب له أن أهل البلد يستبشرون بالهواء فيسرون بهذه العواصف التي لا يصدق شدتها القارئ، فليس من رأى كمن سمع. وصلنا دلهي، وكان ذلك صباح 26 من شهر يونيو. استرحنا لحظة ثم توجهت إلى المسجد المعروف باسم جمعة مسجد. فماذا وجدت على عتبة هذا المسجد؟ وجدت رجلا من جهة الطائف يتكلم العربية، وقال لي:
3: إن عمري يبلغ 108 سنوات.
1: ولكني لم أصدقه، لأنه يظهر أنه ابن 55 سنة لا غير. مررنا في طريقنا على الأراضي الجاري فيها عمل الشوارع وتجهيزها لبناء مدينة دلهي الجديدة، أي العاصمة الجديدة.

0: هبنا بالقرب منها دار الرصد، ثم سرنا في الطريق الموصل إلى قطب منار الذي بناه قطب الدين أيبك، مارين وسط المقابر والمساجد التي بناها الحكام السابقون. تلك المباني تذكر بمقابر الخلفاء والمماليك بمصر، حتى وصلنا إلى المنارة. توجهنا في اليوم التالي لزيارة المباني الكائنة داخل حصن دلهي، وهو الحصن الذي بناه الشاه جيهان. فزرنا الديوان عام ومحل سكن ممتاز مهال زوجة الشاه جيهان المشهور، وقد جعل بهذا المحل في الوقت الحاضر متحف يرى فيه الزائر بعض ممتلكات السلاطين.
1: وكانت رحلة العودة في 28 من يونيو حزيران، حيث يقول الأمير يوسف:
0: أمضينا الليل والنهار في القطار وكان الطقس حارا، ووصلنا بومباي بعد الظهر لبضع دقائق. في اليوم التالي أمضيت معظم جزء من النهار في الفندق ولم أخرج إلا الظهر للفسحة، ثم عدت إلى الفندق ثانية حيث أمضيت ليلتي، وكان سفري إلى القطر المصري في اليوم التالي.

0: وتمت بذلك رحلة الأمير يوسف كمال المثيرة، والتي دونها في كتاب سياحتي في بلاد الهند الإنجليزية وكشمير، وذلك ضمن برنامجنا المشوق أدب الرحلات.
1: إلى اللقاء غدا أصدقائنا المستمعين، ومع رحلة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراون. أهلا بكم. جلالة الملك ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفيا العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات الأقليمية. مجلس النواب يناقش اليوم مشروعي قانوني الملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن عن تعليق الضربات المخطط لها على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. محلياً، المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يستكمل اليوم اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني للوقوف على جاهزيته في التحذير من الأحداث الطارئة المختلفة. إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعلن اعتماد الرخصة الإلكترونية والتحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني في جميع معاملاتها اعتباراً من اليوم. بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمشروع النقل المنتظم بين عمان ومحافظتي الطفيلة ومعن. وزارة التربية والتعليم تنفي تأجيل موعد بدء دوام الهيئات التدريسية إلى الأول من أيلول، وتؤكد أن بدء دوام الهيئات التدريسية سيكون في 16 من آب. فعالية الدورة 40 من مهرجان جرش للثقافة والفنون تختتم اليوم بإقامة ليلة أردنية على المسرح الجنوبي تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي. وأخيراً، الكتلة الهوائية الحارة تواصل تأثيرها على المملكة حتى الثلاثاء، وإدارة الأرصاد الجوية تحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
2: مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. اسمحوا لي بداية أن أرحب بباقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة، من المراقبة الرئيسة الزميل إسماعيل النجار، وأيضا بكل المحبة والأمل يسعد معكم لهذا اليوم زين بشابشة على الجبور وعلم العبادي. صباح الخير.

0: مستمعينا الكرام، يحتفل العالم بداية آب كل عام بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، تأكيدا على أهميتها للأم والطفل وبيان أهم التحديات والتغلب عليها، وتأكيدا على أهمية دور المجتمع في دعم الرضاعة الطبيعية. ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة لهذا العام تحت شعار الرضاعة الطبيعية لبداية مستدامة في الحياة، تعزيز وتقوية ما ينجح. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الدكتورة ثريا العوة، استشاري دولي في الرضاعة الطبيعية، أستاذ مساعد في التغذية والحميات. دكتورة ثريا، صباح الخير.
1: صباح الخير مهندس، كيف حالك؟
0: حياكم الله، دامكم بخير. نحن بخير، وهذا الموضوع المهم جدا لهذا اليوم وهذا الاحتفال بهذه المناسبة. دعينا نتعرف بداية على أسبوع الرضاعة الطبيعية، متى بدأ، وأيضا أهمية أهداف هذه المناسبة على الصعيدين الصحي والمجتمعي. إليك التفصيل.
1: تمام. هلأ هذا الأسبوع بدأ بعام 1992 عن طريق يعني تحالفات، خلينا نحكي عدة جهات دولية زي التحالف العالمي للعمل من أجل الرضاعة الطبيعية اللي هي نسميها وابا، مع منظمة الصحة العالمية WHO ومنظمة اليونيسف. فيعني قرروا أنه بكل أسبوع يتم التركيز على موضوع الرضاعة الطبيعية لحتى يصير في عنا رفع لمستويات الرضاعة الطبيعية عالميا. لكن امتدد الموضوع وصار في عنا تقريبا 170 دولة بتشارك في هذا الأسبوع. في عنا صار في عنا فعاليات عن طريق وزارات الصحة والمستشفيات والجامعات، وأي نقابات ومؤسسات أكاديمية عم بتكون بتشاركنا في هذا الأسبوع. والسبب بهذا الإشي إنه إحنا منأكد على إنه ما في جهة واحدة مسؤولة عن إنجاح الرضاعة الطبيعية، إنما هو عملية تشاركية بين فئات المجتمع كافة. فلذلك صار في عنا تركيز بأول أسبوع من آب على موضوع الرضاعة الطبيعية وتشجيعها.
0: نعم. كيف تقرأين ارتباط شعار هذا العام بصحة الأم والطفل والأمن الغذائي والتنمية المستدامة؟ وأيضا من جهة ثانية، ما هي دلالة الهوية البصرية ورسالتها لهذه المناسبة؟
1: جميل جدا. إذا أنت ممكن شفت الشعار، وأي حدا ممكن يشوف الشعار لهذه السنة، هو باللغة العربية هيك بالضبط مكتوب: الرضاعة الطبيعية بداية مستدامة في الحياة. بعد ذلك يندرج تحتها لنعزز التجارب الناجحة، وهو شعار الأسبوع العالمي الرضاعة الطبيعية ل 2026. طبعا إذا إحنا بدنا نيجي زي ما أنت حكيت الهوية البصرية لهذا الشعار، في له عدة دلالات، فإحنا شوي هيك نحكي عنها بشكل مختصر عشان يعني لو بدنا نحكي عنها بتفاصيل بتاخذ وقت طويل. هلأ أهم إشي إنه هو بيحمل شعار أو رسالة بيأكد إنه هي أفضل بداية يمكن نقدمها للطفل، لأنه الآثار الإيجابية لا تمتد أو لا تقتصر على الأشهر الأولى من العمر الطفل، بل تمتد إلى يعني طول حياته، ومش بس للطفل نفسه، للمجتمع. وهون تيجي معنا كلمة مستدامة. إحنا كثير عم نسمع بموضوع الأمن الغذائي، وصار في عليه تركيز حتى في البحوث العلمية، دائما التركيز على موضوع الأمن الغذائي سواء كان بشكل وطني أو عالمي، لأنه صار الموضوع في عليه اهتمام كبير. فهون تيجي كلمة مستدامة، انه هاي الفوائد تمتد الى الام والاسرة والمجتمع والبيئة، لانه نعرف احنا اهمية الرضاعة الطبيعية بتقليل الامراض وتكاليف، وبالتالي بتخفف من تكاليف الرعاية الصحية، ما بيحتاج الى تصنيع او تغليف. فيعني هو بمعنى اخر صديق للبيئة، اذا نيجي نحكي من هاي الناحية. الجزء الثاني من الشعار اللي هو تعزيز التجارب الناجحة. يعني الحمد لله انه بلشت مؤشرات الرضاعة الطبيعية عالميا فيها يعني بناء على في نظام نقاط بلشت تبدأ ترتفع عنا، وهذا اشي ايجابي، وهو نتيجة طبعا هاي الجهود اللي موجودة حاليا. فاحنا اذا طلعنا على الشعار بنلاقي في يعني في شكل القلب اللي هو برمز للحب والرعاية، الام والطفل داخل القلب يعني. وفي عنا احنا يعني عدة هيك يعني لو بدنا نفصل الشعار بشكل مفصل في تفاصيل جدا جميلة، لكن الرسالة الرئيسية ان الرضاعة الطبيعية ليست مسؤولية الام وحدها، انما مسؤولية الاسرة والمستشفى ومكان العمل وصناع القرار والمجتمع باكمله. فمندعم الأم وبالتالي ندعم صحة الأجيال القادمة.
0: نعم. دور المنظمات الدولية في دعم هذه المبادرة انطلاقا من شعار هذا العام، وأيضا أهمية الاستمرار في التوعية الخاصة بالرضاعة الطبيعية خاصة على الصعيد الصحي الإعلامي.
1: هلأ يعني في عنا إحنا عم نشوف إنه في برامج عالمية، وفي عنا حتى برامج وطنية عم بتكون وكلها بتصب بنفس البوتقة خلينا نعم. نحكي كلهم عم بسعوا لإنجاح أو رفع نسبة الرضاعة الطبيعية. احنا اللي عادة بيصير إنه ممكن يكون في عنا نجاح في بداية الرحلة، بتلاقي بعد شهر شهرين الطفل أو الأم ما قدرت تستمر في موضوع الرضاعة الطبيعية. هون بيجي فكرة إنه بتدخل عنا
0: الدعم المستمر،
1: جهات المسؤولية. نعم الدعم. لا لأنه هي فعليا صحيح إنه الرضاعة الطبيعية هي شغلة فسيولوجية وبتحدث بشكل تلقائي، لكن لظروف الحياة اللي الآن صارت، عودة الأم للعمل، انشغالها، أحيانا بيكون عندها أطفال آخرين، هذا كله ممكن يأثر على عملية الرضاعة الطبيعية، بحيث إنه إذا ما وجدت الدعم الكافي هذا ممكن يخليها تتراجع. فبصير في عنا دعم عن طريق إما المؤسسات أو حتى القانون. يعني إحنا لما نيجي نحكي عن القانون الأردني بيحفظ حق اللي هي إجازة الأمومة بحيث تقدر تأخذ الوقت الكافي للطفل، وعندنا كمان ساعة الرضاعة اللي هي تمتد حتى بعد إجازة الأمومة حتى تستطيع. وفي عنا يعني بشكل مفرح، يعني دائما بسمع عن يعني في شركات عنا في الأردن بتطبق هذا الموضوع، إنه بتلاقي إنه الأم أصلا ما تاكل هم انه انا بدي ارجع للعمل، لانه نفس مكان العمل بيوفر حضانه بتقدر تشوف الطفل. فهون بيجي دور كل هاي الشراكات اللي هي مش مسؤوليه الام وحدها، يعني هون تيجي مسؤوليه كل المجتمع بهذا الموضوع.
0: نعم. كمعدلات رضاعه طبيعيه بشكل عام على الصعيد المحلي، دعينا نقول مقارنه بالصعيد العالمي، الى ماذا تشير الارقام؟
1: الارقام لحد الان مش عالية بالشكل الكافي، لكن يعني إن شاء الله إحنا بنأمل إنه عم بيزيد الوعي. يعني إحنا إذا بدي أقارن أنا بالوعي سابقا مع الوعي حاليا، في ارتفاع بنسبة الوعي عند الأمهات، وكثير منهم حتى مش بس الأمهات، عم نحكي عن الآباء كمان. يعني أنا صار يفرحني جدا إنه أنا لما أروح على استشارة ممكن يكون الأب موجود أو الأقارب.
0: نعم.
1: مثلا ممكن أخت
0: الدعم العائلي موجود. نعم
1: الدعم العائلي، فبتلاقي الأب صار عنده علم بهذا الموضوع. فهاي الأشياء يعني مبشرة إنه إن شاء الله للأمام بيكون في عنا ارتفاع في الأرقام يعني العدد اللي إحنا بنتمناه أو بالرقم اللي بنتمناه.
0: نعم. دعينا نتحدث عن خصائص حليب الأم. هل يتغير هذا الحليب يعني وفق احتياجات الطفل في الصيف في الشتاء بشكل عام، ويتأثر دعينا نقول مزاج الأم وصحتها أيضا؟
1: طبعا اكيد. هلا هو هذا اللي بيفرق الحليب الصناعي عن حليب الام، انه حليب الام هو عباره عن خلايا حيه بتتغير حسب يعني الطفل. مثلا نحكي عن الطفل اللي هو الخديج اللي بنولد قبل موعده، البريماتور احنا بنسميه، حليب الام تركيبته بتكون شوي مختلفه عن حليب الطفل اللي هو بولد ولاده كامله، او يعني بعد خلينا نحكي عدد اسابيع حمل كامله. فهي واحده من الاشياء الاختلافات اللي بتكون موجوده. إذا كان مثلا الطفل تعرضت الوالدة خلينا نحكي انفلونزا، لمرض معين، الأجسام المناعية تنتقل للطفل عن طريق حليب الأم، فهذا كمان إشي فائدة بتعود، يعني هاي مش موجودة بالحليب الصناعي في البدائل اللي موجودة خلينا نحكي. في كتير عنا يعني عمر الطفل بفرق معنا، بتلاقي حليب الطفل الكبير بيختلف عن الطفل الأصغر، خصوصا في الأيام الأولى بيكون في عنا حليب اللبا اللي هو بيكون تركيز فيه الفيتامين اي عالي، فيه المضادات اللي خلينا نحكي ضد الأمراض عالية. فيعني بتختلف من وقت لآخر.

0: نعرف انه للطفل بقلل التهابات الاذن، التهابات التنفسيه، بقلل الاسهال، بيساعد على نمو الدماغ لانه الدهون الموجوده فيه بتساعد على نمو الاعصاب وما الى ذلك بشكل افضل. كمان ايضا بقلل احتمال الاصابه بالسمنه والسكري وبعض الامراض المزمنه بالمستقبل، هذا اذا بدنا نحكي عن الطفل نفسه. لما نيجي نحكي عن الام، في ارتباط كبير خصوصا بين سرطان الثدي والرضاعه الطبيعيه، بيساعد على انه جسم الام يرجع لوضعه الطبيعي بعد الولاده، بتقلل النزيف، وبيساعد حتى في خسران الوزن اذا كانت الام عم تاخذ حاجتها من الكالوريز بشكل مناسب. ايضا عندنا حتى بعض السكري وخصوصا النوع الثاني وبعض امراض القلب كمان ممكن انه تساعد. هذا اذا بدنا نحكي على الناحيه الجسديه.
1: نعم.
0: سالتني عن الناحيه النفسيه، طبعا سبحان الله يعني يكفي اللي هو التواصل البصري بين الام والطفل اثناء عمليه الرضاعه نفسها.
1: نعم.
0: هاي بتبني رابطه قويه بين الطفل، حتى بحكي بصير الام مباشره تصير تفهم تعبير وجه الطفل كيف بتكون.
1: نعم.
0: او شو بتعني بس فقط بالنظر إلى.
1: نعم.
0: فيعني اكيد لها ايجابياتها، خلينا نحكي من ناحيه جسديه ونفسيه.
1: نعم. في احدى العمليات الجراحيه لاحدى السيدات اثناء الولاده، يعني للاسف توقف قلبها واعلنوا وفاتها، لكن كان هناك فكره من احد الاطباء بان يعود طفلها الى صدرها وتتم الرضاعه الطبيعيه حتى في بدايه هذا الامر، ولحسن الحظ عادت هذه المراه الى الحياه بفضل الله طبعا اولا، لكن هذه دلالة على أن العلاقة التي بنيت بين الأم والطفل هي علاقة قوية ويصعب تفسيرها أحيانا. نعم. دعينا نتحدث عن أهم التوصيات العالمية للرضاعة الطبيعية، خاصة خلال الساعة الأولى بعد الولادة والرضاعة الحصرية خلال أول 6 أشهر. ما هو دور الأب، العائلة وأيضا الجهات الصحية في الرضاعة الطبيعية ودعم هذا الاتجاه؟ نعم.
0: جميل جدا. هلا احنا بنعرف انه الساعة الأولى احنا بنسميها الساعة الذهبية، وصار في عنا احنا كتير مستشفيات اللي احنا بنسميها صديقة للطفل، بحيث انه حتى بالمستشفيات الحكومية، يعني انا كنت شهدت على عمليات ولادة بيكون التخدير نصفي، بحيث انه مباشرة الطفل بعد الولادة انه الام تقوم بارضاع الطفل ويعملوا اللي احنا بنسميه سكن تو سكن اللي هو التلامس الجسدي بين الطفل والام، وممكن مباشرة الطفل حتى في عنا اشي احنا بنسميه زحف الطفل، فأحيانا بيحطوا الطفل في مكان معين على بطن الام بتلاقيه لحاله زحف ورضع لحاله بدون اي مساعدة، فهاي هي اللي احنا بنسميها الساعة الذهبية اللي بتكون بعد الولادة مباشرة. سبحان الله لها فوائد كبيرة على الام وعلى
1: نعم.
0: الطفل، كتنظيم ضربات القلب، التنفس، حتى للام ببلش يفرز عنه هرمون الاكسيتوسين اللي هو الهرمون المسؤول عن ادرار الحليب. فهاي بالنسبة للساعة الاولى، يعني مهمة جدا جدا، يعني كل ما كان في امكان انه تكون موجودة هاي الساعة ويعني تطبق.
1: نعم.
0: لازم تطبق.
1: نعم.
0: هلا نيجي نحكي للرضاعة الحصرية لاول 6 اشهر. لما نيجي نحكي احنا رضاعة حصرية في لها عدة تعريفات، بعض التعريفات حتى استخدام اللهاية بعتبر انه هاي مش رضاعة حصرية، يعني متخيل لأي درجة.
1: نعم.
0: طبعا في عنا معتقدات شائعة وانه مثلا لازم نعطي الطفل مي، لازم نعطي الطفل ينسون، اعشاب، نلحسه اكل، هاي كل هالاشياء حاليا لانه حليب الام اصلا تركيبته فيه نسبة عالية من الماء سبحان الله.
1: نعم.
0: يعني هو اول ما الطفل يرضع تركيبة الحليب تختلف من بداية الرضعة الى اخرها، اول الرضعة بيكون مليء بالماء بحيث انه يروي عطش الطفل سبحان الله، وبعدين بصير الدهون اللي هي المشبعة بتكون في نهاية تقريبا الرضعة، فبالتالي الطفل لاول 6 اشهر طول ما هو عم بيرضع رضاعة طبيعية لا يحتاج لا للماء ولا لأي أعشاب أخرى أو أي مكملات غذائية أخرى، إلا طبعا فيتامين دال، هذا إشي تاني يعني يتم.
1: نعم.
0: من أول ما ينولد الطفل ممكن يأخذ فيتامين دال.
1: نعم. الولادة القيصرية تمنع الرضاعة، وأيضا هل الحليب لوحده يعني يكفي لهذا الطفل خلال فترة معينة؟
0: هلا بالنسبة للولادة القيصرية زمان كان يكون الولادة القيصرية تحت تخدير كامل، فكان شوي يصير فيها صعوبة، مع أنه يعني حسب الدراسات، وأنا يعني كنت بمؤتمر بأمريكا وسألت عن هذا الموضوع تحديدا، لأنه حتى التخدير ممكن يتم استخدامه، ممكن يتم استخدام تخدير معين بحيث ما يأثر على رضاعة الطفل من والدته.
1: نعم.
0: لكن إحنا بروتوكولات

0: مستشفيات عادة بيخلوا الأم لأربع ساعات عبين ما يطمنوا أنه راح أثر
1: تخدير.
0: التخدير، فبالتالي ممكن شوي يصير في عنا ديلي أو يعني هيك تأخير في موضوع الرضاعة. الآن صار يتوجهوا أكثر لموضوع اللي هو التخدير النصي زي ما قلت لك، حتى في العمليات القيصرية فبيكون ما في مشكلة بأنه يصير مباشر الرضاعة الطبيعية، فبتقدر الأم بكل سهولة ترضع حتى بالرغم من وجود اللي هي العملية القيصرية. الشق الثاني من السؤال أنه هل يكفي الحليب؟ حليب الأم يكفي اثنين وثلاثة كمان، يعني سبحان الله الجسم كل ما الطفل رضع كل ما الجسم صنع حليب. والحالات اللي قليلة جدا جدا اللي هي بيكون أصلا في إشي بالأثناء النمو بتكون الغدد الحليبية ما نمت بشكل كافي، هدول هم الحالات القليلة جدا اللي بتمنع الرضاعة أو تكوين الحليب الكافي. خلينا نحكي
1: متى تحتاج الأم إلى استشارة مختص في الرضاعة الطبيعية؟ هل هناك مؤشرات وعلامات تدل على وجوب الإسراع إلى مراجعة مختص؟
0: نعم صحيح 100%. يعني هذا السؤال هو المشكلة أنه الأغلب بلجأ بوقت متأخر. هلأ إحنا الأفضل الحالة الفضلة طبعاً خلينا نحكي الأوبتيمم أنه الأم تكون عندها دراية وتوجيه قبل الولادة، وعم بكثير هذا الشيء موجود أنه عن أهمية الرضاعة الطبيعية قبل الولادة، حتى يعني قبل ما تفوت على غرفة الولادة، لأنه إحنا كثير أوقات بصير أنه الأم أثناء المخاض بصير أنه بدهم يعطوها معلومات عن الولادة، طب هي أصلا في مرحلة ألم استقبالها للمعلومات حيكون شوي مش
1: صحيح.
0: الوقت فهاي الحالة خلينا نحكي أفضل إشي. بعد ذلك بتم متابعتها بالمستشفى أو خلينا نحكي عن طريق الممرضات حتى تتقن هي عملية الرضاعة. الأصل في الرضاعة أنها هي عملية غير مؤلمة، لذلك إذا شعرت الأم في ألم غالبا بيكون في عنا خطأ بالالتقام اللي احنا بنسميه التقام الطفل للثدي، بيكون هو سبب المشكلة هذه، فبالتالي بتصير مباشرة يعني أول ما تشعر في ألم الأصل أنها تشوف أخصائية أو استشارية بحيث أنه ما يوصل ويتفاقم الموضوع لمرحلة أنه هي ما تقدر تحل الموضوع.
1: أترك لك رسائل ختامية مختصرة موجهة للمجتمع والأمهات المرضعات في ظل هذه المناسبة.
0: هلأ يعني هي أهم إشي أنه إحنا لازم ندعم الأمهات يعني على بكل الأصعدة، سواء يعني كان على مستوى عائلي إحنا لازم نكون السند اللي تبحث عنه الأم. رسالتي لكل أم أنه لا تستسلمي إذا واجهتك صعوبة، إذا في وهذا إشي طبيعي في البداية لأنه أغلب مشاكل الرضاعة لها حلول. إذا احتجتي لمساعدة ما في يعني أطلب المساعدة من مختصين. المجتمع لازم دائما يكون في عنا دعم للأم المرضع. للأسف كتير ناس أعطيها صناعي شو بده يصير مثلا، فهي من الرسائل اللي إحنا شوي في عنا فيها ممكن إنه لازم
1: نوجهها.
0: نوجهها.
1: وأيضا موضوع المواقع التواصل الاجتماعي وأخذ الاستشارات من خلال غير المختصين للأسف، هذه طبعا أو تجارب يعني حالات أخرى، الحالة كل حالة لها خصوصية ولها متابعة مع الدكتور المختص أو خبير الرضاعة لأخذ المعلومة الحقيقية، وهي لا تحتاج يعني وقت كبير، إنما تحتاج إلى زيارة ودية مع الطبيب أو المختص لأخذ الاستشارة اللازمة ما يخص الطفل أو ما يخص السيدة المرضعة. أود أن أشكرك الدكتورة ثريا العوا استشاري دولي في الرضاعة الطبيعية أستاذ مساعد في التغذية والحميات على هذه الحقيبة المهمة من المعلومات حول الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية. سنكون معك إن شاء الله في لقاءات أخرى للحديث أكثر عن مواضيع تهم الأم وتهم الأم المرضعة بشكل خاص. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم.
1: يعطيكم ألف عافية. يا أهلا. الله
2: يعافيك. ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت، إذا مصيته شوي شوي عالسكت بموت.

0: مستمعينا الكرام، يعتبر الذوق والأدب العام قيمة هامة تبين حضارة المجتمع والتزاماته الدينية والإنسانية. التخلي عن هذه القيم رغم كل المؤثرات والفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي والمؤثرين وتراجع دور العائلة والمؤسسات الأكاديمية قد يقود إلى خلل واضح في الأمن المجتمعي ومستقبل الأجيال القادمة، وأيضا إلى انحلال مجتمعي وارتفاع معدلات العنوسة والاعتمادية على عناصر المجتمع. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الدكتور مفيد سرحان، مستشار تربوي وأسري، رئيس جمعية العفاف الخيرية. دكتور مفيد، صباح الخير.
1: صباح الخير، حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: نشكر تواصلك يا سيدي. وبداية، ماذا نعني بالذوق العام من المنظور التربوي والاجتماعي؟ لماذا يخالف البعض الذوق العام؟ وما الذي يريد أن يوصله ويقوله للمجتمع؟
1: نعم، شكرا للاهتمام. الحقيقة العفو. الذوق العام من المصطلحات الجميلة جدا إذا ما أدركنا قيمتها. هي تعني مجموعة من القواعد السلوكية اللي تنظم تعامل الأفراد مع بعضهم البعض، يعني الناس نعم. بين بعضها البعض، وأيضا تنظم التعامل بين الأشخاص وبين البيئة المحيطة، يعني سواء عناصر البيئة المجتمع أو غير المجتمع. وهذه القيم أو الذوق العام هو عبارة عن تعبير حقيقي عن قيم المجتمع ومبادئ المجتمع أيضا وهويته. لذلك إحنا لما نقول الذوق العام هو بيعكس قيمنا، بيعكس هويتنا، وهو ليس شيء يعني غريب عن المجتمع. نعم. وهو أيضا يؤكد التزامنا الأخلاقي ويؤكد تكافلنا مع بعضنا البعض.
0: نعم.
1: لما أنا بحترم الآخر وبقدر قيمته وبأشعر معه، أنا يعني ذلك متكافل معه. التكافل بالمناسبة ليس بالضرورة أن يكون تكافل مادي، التكافل المعنوي أحيانا بيكون أهم بكثير من التكافل المادي، وهو أيضا تعبير عن مشاعرنا وعن رقي المجتمع كما تفضلت في مقدمتك. نعم. وعن الحضارة اللي إحنا يجب أن نتميز فيها.
0: نعم.
1: أما إذا بدنا نتحدث لماذا البعض لا يحب أو لا يروق له أن يلتزم بالذوق العام، السبب الأول باعتقادي هو الجهل بأهمية الذوق العام.
0: نعم.
1: الأمر الآخر هو الفهم الخاطئ لموضوع الحرية الشخصية. البعض بيفهم الحرية الشخصية أن يعمل ما يريد دون ضوابط، وهذا كلام غير صحيح وفهم خاطئ.
0: نعم.
1: أيضا أنه يشعر أنه هو لما بخالف الذوق العام بتميز عن الناس حتى لو بده يتميز بالخطأ، وهذا أيضا من المشاعر الخاطئة اللي بيظنها. نعم. البعض أنه أنا بدي أتميز حتى لو بالخطأ والابتعاد عن القيم.
0: خالف تعرف كما يقال.
1: خالف تعرف. نعم. وهذا شعار يعني الأصل أنه نبتعد عنه. ثم
0: نعم.
1: البعد عن قيم الدين وقيم المجتمع والأخلاق الصحيحة، وأيضا ضعف التربية منذ الصغر تقليد الأعمال الآخرين، هذه باعتقادي أهم الأسباب اللي بتخلي الناس. نعم. ما يلتزموا بالذوق العام.
0: نعم، لو تحدثنا عن الأثار السلبية المترتبة على الفرد، العائلة والمجتمع عند التخلي عن هذه المبادئ الإنسانية بالمقام الأول، مبادئ الذوق العام والأدبيات في الشارع وفي العائلة ومكان العمل حتى.
1: نعم، والله آثار كبيرة وإحنا نلمسها جميعا حقيقة، خصوصا في الصيف لما بنشوف إنه في ممارسات تتنافى مع الذوق العام.
0: نعم.
1: أما إنه هو عدم الالتزام بالذوق العام يعتبر إخلال بالأمن الاجتماعي أو الأمن المجتمعي، وهذه نقطة مهمة جدا. أمن المجتمع أحيانا يعني ما نشعر فيه إلا من خلال التدقيق، يعني علاقاتنا مع بعضنا البعض، علاقاتنا مع الأقارب، مع الجيران، فيها نشعر فيها نوع من الخلل. أيضا خلقلة العلاقات الاجتماعية والاعتداء على حقوق الآخرين، أنا لازم ألتزم دائما بإني ما أعتدي على حقوق الآخرين. وكما قلت وأؤكد أن الحقوق ليس بالضرورة أن تكون حقوق مادية، بل حقوق معنوية.
0: نعم.
1: وأيضا هو ضعف وانحدار، نوع من الانحدار الأخلاقي عند البعض للأسف، خلينا نقول ونسمي الأمور بمسمياتها، عدم الالتزام بالأخلاق صحيحة، وأيضا مؤشر على ضعف العلاقات الاجتماعية وطغيان الأنا أو الأنانية، يعني.
0: نعم.
1: أنا لما ما براعي مشاعر الآخرين أنا كأني بقول أنا وفقط. وبدنا نفرق بين الذوق العام والذوق الخاص. ذوق.
0: نعم.
1: الخاص يعني مزاجي أنا بمارسه في حدودي في بيتي، لكن ما بمارسه أمام الناس وما بفرضه على الآخرين.
0: نعم، ويأخذ أشكال عديدة، يعني نتحدث عن تصرفات تتعلق باللباس، تصرفات تتعلق باستخدام المركبات والهواتف واختراق الخصوصية لبعض الأشخاص من خلال النظر واستراق النظر لمن يحاول استخدام هاتفه، وأيضا جانب مهم جدا وهو ترك الأطفال يزعجون الآخرين في الحارات وفي الأحياء للأسف في وقت متأخر من الليل، هناك المرضى وهناك يعني من يحتاج إلى الراحة، وأيضا للأسف الشديد غياب الأنشطة التي تتعلق بضبط هذا المجتمع وضبط الآباء قبل الأبناء. الآن سيدي، كيف يمكن للعائلة والمدرسة والجهات المعنية غرس مفاهيم الذوق والأدب العام في نفوس الأطفال مبكرا، بعيدا عن تقييد حرياتهم من خلال معسكرات الحسين مثلا، تجربة طبعا رائدة، وأيضا من خلال تفعيل الأنشطة الرقمية والعمل التطوعي وأخذ ساعات الطفل التي يعني سواء الطفل أو الشاب أو المراهق بكلا الجنسين، أخذ هذه الساعات وهذه الطاقات إلى إنجاز شيء يحترم ويقدم للمجتمع.
1: نعم يا أستاذ عالم، هو الاهتمام بالتربية منذ الصغر، يعني باختصار أنه تشعر الأسرة، الأب والأم والأخوة الكبار والمؤسسة التربوية والجيران، أنه الذوق شيء مهم. إحنا زمان كان لما واحد يعمل أي تصرف خطأ وإحنا صغار يقولوا له عيب، كلمة عيب الآن للأسف البعض بيقول لا مش صحيحة، لا هي عيب، يعني معناته أنت تجاوزت الذوق الآخرين، تعديت على حدود الآخرين. إذا الاهتمام بالتربية منذ الصغر، القدوة الحسنة عامل مهم، لما الأهل الأب والأم والمدرس في الكلية والمدير وغيره بمارسوا القدوة الحسنة في موضوع الالتزام بالذوقيات، هذه أفضل وسائل التربية. أيضا التوعية بأهمية الذوق في المؤسسات التربوية ومؤسسات العمل، يعني لما الشخص بيتعامل مع زملاء وبالعمل بذوق، لما المدرس بيتعامل مع التلاميذ حتى هم صغار بذوق، بيميزلهم الصحة من الخطأ، هذه كلها وسائل مهمة. كما تفضلت المؤسسات التطوعية والمؤسسات اللي تسعنا بالشباب بصورة عامة، هذه أماكن مهمة جدا لتربية الذوق. وإحنا بنلاحظ للأمانة أنه من يتربى في هذه المحاضن اللي بتعلم على العمل التطوعي وعلى خدمة المجتمع والانتماء للوطن نجده أكثر التزاما بالذوق العام من الأشخاص اللي ما عندهم تجربة في العمل العام. ولذلك إحنا بنأكد خصوصا في العطلة الصيفية على أهمية الالتزام بمثل هذه المراكز، وهي الحمد لله منتشرة في وطننا مع الكشافة مع المرشدات، بتعلموا كل هذه ممارسات عملية.
0: نعم نعم، وهنا تأتي فكرة مدونات السلوك في المؤسسات والأمكنة المختلفة بما فيها طبعا الذوقيات العامة والأدبيات العامة. الآن سيدي، كيف يمكن أن يتأثر الجيل الجديد بازدواجية معايير التربية في تصرفات الوالدين في الشارع والمجتمع، وأيضا من جهة ثانية طغيان وسائل التواصل الاجتماعي والبحث عن الترندات على حساب الذوق العام والأدب العام، كما نشاهد قنوات عديدة للمؤثرين تخترق ربما الأدبيات والذوق العام، وللأسف الأطفال يستقبلون كل هذه التصرفات باعتبارهم مثلا أعلى للأسف بدلا من الوالدين.
1: نعم كثير جميل، هي نعود إلى فكرة القدوة الحسنة عند الوالدين وعند المربين، وبدنا نفرق بين القدوة الحسنة والقدوة غير الحسنة. لأن الترندات للأسف هي ليست بالضرورة أن تعطي مؤشر على حقيقة الوضع، يعني أحيانا شخص بيكون عنده مشاركة سيئة لكن بتأخذ حجم كبير من التفاعل، هذا لا يعطي مؤشر أنه هذا الشخص أو هذا السلوك أو هذا الكلام مقبول عند المجتمع. أحيانا في لباس يفرض على بعض الناس لكنه في الحقيقة لا يعبر عن واقع المجتمع. الآن إحنا بدنا نهتم كثير بوسائل التواصل الاجتماعي، هذه للأسف تخترقنا، ليس من الآن من سنوات تخترق بيوتنا وتخترق أشخاصنا وبتصل إلى أطفالنا، وبنسمع كل يوم والثاني عن مشكلات ناتجة عن ممارسات خاطئة خصوصا عند الأطفال لسوء الاستخدام هذه المواقع. هذا بحاجة إلى جهد كبير جدا الحقيقة، وبحاجة أحيانا إلى تفعيل بعض الأنظمة والقوانين. يمكن القانون، احنا بنقول في السلوك الاجتماعي الاصل الممارسة عن القناعة، لكن القانون احيانا مهم انه في حد فاصل بين ما هو مسموح وبين ما هو مسموح، بين الحرية الشخصية وبين التعدي على حرية الاخرين. وفي كما تفضلت مدونات السلوك شيء جميل جدا، لكن حاجة الى تفعيلها والتزام فيها. بعض الدول عندها مدونات للذوق العام مثلا، شو مسموح البسه في الحديقة وشو مسموح ما البسه في الحديقة او في الشارع العام. في بعض الدول بتهتم بالزي الرسمي انه يكون موجود لمواطنيها في دولها، هذه كلها مظاهر. هؤلاء لا يعتدوا على الحقوق الشخصية، لكن عملية التنظيم حق للدولة بأن تحافظ على موروثها وتحافظ على عاداتها وتحافظ على تقاليدها وتحافظ ايضا على امنها الاجتماعي، هذا كله شيء مهم يجب انه دائما نشعر انه مسؤوليتنا جميعا نطبقه.
0: نعم نعم، وهذه محاور مهمة جدا في ان نعود لبناء نهضة اخلاقية وسلوكية في المجتمعات العربية، ليس فقط في المجتمعات المحلية المختلفة في الريف في البادية في الحضر كما يقال، أينما

0: كان وفي المدينة، نحن بحاجة إلى أن ننهض من جديد، نعود لأخلاقيات الإسلام ودياناتنا وديننا الحنيف، وأيضا بحاجة كما تفضلت إلى القدوة الحسنة، وبحاجة إلى تفعيل دور المساجد ودور العبادة والمؤسسات الأكاديمية، ولماذا لا يكون كما تفضلت مدونة سلوك تتعلق بالذوق العام والاجتماعيات بشكل عام، نبدأ بتنفيذها بالتدريج ونحارب هذه الآفات التي تدخل على تغيير السلوك الذي يحاول يعني تدمير الأمن المجتمعي ومنظر المجتمع العام والعلاقات الاجتماعية الطيبة. أود أن أشكرك حقيقة الدكتور مفيد سرحان، مستشار تربوي وأسري، رئيس جمعية العفاف الخيرية، على هذه الحقيبة المهمة من التوجيهات، ونأمل أن تصل لكل من يسمعنا من أصحاب القرار ومن المجتمع أنفسه، يعني من المجتمع ومن مكونات هذا المجتمع بنفسه كاملا، وسنكون معك إن شاء الله بلقاءات قادمة تهم الأسرة والمجتمع بشكل عام. شكرا يا سيدي.
1: شكرا، بارك الله بك،
0: حياكم الله، يا هلا.

0: مستمعينا الكرام، نذهب معكم في هذه الدقائق للإطلالة على مدينة الشرق في محافظة الزرقاء وأهم المشاريع والفعاليات والأنشطة المختلفة من خلال ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ عبد الله رياض شموط، مختار مدينة الشرق، رئيس جمعية العرين الخيرية لتمكين الشباب، عضو مجلس محلي أمن الشرق. أستاذ عبد الله، صباح الخير.
1: صباح الورد المهندس علم،
0: حياكم الله يا سيدي. وبداية في هذه الإطلالة من الزرقاء، ضعنا في صورة موجزة حول أهم المبادرات الملكية والفعاليات المقامة حاليا في مدينة الشرق والزرقاء عموما يا سيدي.
1: أول شيء صباح الخير للمستمعين الأعزاء وإلك مهندس علم،
0: صباح
1: ونشكر إذاعتنا الحبيبة صوت الحق التي دائما تمتعنا ببرامجها وبطلاتها الحلوة.
0: حياكم الله.
1: طبعا أنا مختار مدينة الشرق زي ما تفضلت. طبعا هي أصلا مدينة الشرق بالبدايات كانت هي مبادرة ملكية من جلالة الملك المفدى لما تم إنشاء سكن كريم لعيش كريم.
0: نعم.
1: هاي أحد المبادرات الملكية اللي احنا لا ننساها، ولكن ما شاء الله الأراضي توسعت والأراضي انباعت، وهناك صار مشاريع مهندس علم. يعني أنا بعتبر مدينة الشرق مدينة نموذجية في كل إشي.
0: نعم.
1: يعني هذه المدينة أنا بالنسبة إلي الآن أفضل مكان في المملكة الأردنية الهاشمية من ناحية المناخ، من ناحية القرب، من ناحية التنظيم، من ناحية النظافة. يعني هناك استثمارات يعني على مدار الأسبوع أو على مدار الأيام هناك عندنا استثمارات، مجمعات تجارية ضخمة. هناك الآن تم إنشاء مستشفى، سيكون هناك كمان فندق، وفي يعني كافور على مستوى عالي جداً.
0: نعم.
1: وصراحة يعني مدينة الشرق يعني الآن استثمارات فيها على مستوى عالي جدا والله يا مهندس.
0: الحمد لله. الحمد. في مجالات مختلفة في هذه المدينة. نعم سيد العزيز، انعكاس هذه الاستثمار

0: على واقع البطالة في مدينة الزرقاء بشكل خاص؟
1: طبيعي يعني طالما في هناك استثمار وفي هناك شغل اكيد هناك في يعني ايدي عامله تتعمل في هذه الاستثمارات، واكيد
0: نعم
1: يعني مثلا احنا المول المدينه مدينه الشرق الان ما شاء الله من اجمل المولات يعني بظاهر اللي في موجود في دول الخليج،
0: نعم
1: والان في عندنا يعني ايدي عامله كثيره في هذا المول،
0: نعم
1: واكيد الايدي العامله يعني صراحه تعمل في هذه الاستثمارات الموجوده الان في
0: نعم
1: مدينه الشرق، واهمها اللي هو اهالي مدينه الشرق انه يستفيدوا من هذه الاستثمارات.
0: نعم نعم نذهب للحديث عن أهم التحديات التي تقف أمام المشاريع والتمكين الشبابي وتمكين المرأة في مدينة الشرق بشكل خاص والزرقاء بشكل عام. هل لكم من توصيات للجهات المعنية للقطاع الخاص للإسراع أكثر ربما ببعض الإجراءات لمتابعة هذه المشاريع وأيضا فتح الأفاق أمام الشباب في الزرقاء؟
1: جميل مهندس علم، يعني احنا صراحة كمدينة الشرق
0: نعم
1: يعني أول شيء كان عندنا أنشأوا مجلس خدمات لمدينة الشرق وتم إيقاف هذا المجلس، لماذا لا أدري، لأنه إحنا ما في عندنا بلدية، إحنا مش تابعين لبلدية الزرقاء،
0: نعم
1: إحنا تابعين لمؤسسة موارد. موارد هي مش مقصرة صراحة، ولكن يعني نتمنى من مؤسسة موارد إنه فعلوا مجلس الخدمات ويكون هناك صرف على هذه المدينة النموذجية. يعني مثلا إحنا في عندنا دواوير، في عندنا جزر، لماذا لا يتم فرش الجزر والدواوير بالتراب الأحمر وزرع هاي المدينة؟ أنا بتمنى يعني يسخوا على المدينة لأن المدينة تستحق الاهتمام أكثر من هيك.
0: أكيد
1: يعني هناك كمان عندنا الآن أنشأوا حدائق، لماذا لا يكون هناك شركة أمن تحافظ على الأمن والأمان في هذه الحدائق كونها عائلية؟ هناك تجمع شباب دائما وإزعاجات. أنا بتمنى من مؤسسة موارد يعني الاهتمام والصرف على هاي المدينة، يسخوا أنهم يدفعوا لمدينة الشرق لأنها تستحق يكون هناك اهتمام، لأن المدينة الآن هي من أجمل المدن في المملكة.
0: نعم ما شاء الله، نتمنى أن تصل هذه التوصيات للجهات المعنية لجميع الشركاء في هذه المشاريع في مدينة الزرقاء وفي مدينة الشرق بشكل خاص. دعنا نعود إلى أجندة العمل لديكم وهي أجندة مزدحمة ربما على مستوى جمعية العرين وعلى مستوى أيضا نشاطاتكم في الزرقاء بشكل عام وفي مدينة الشرق بشكل خاص. ماذا لديكم من فعاليات وورش عمل معنية بمدينة الشرق يا سيدي؟
1: أكيد يعني هي المبادرات والورش العمل أستاذ علم ما بتنتهي.
0: نعم.
1: يعني إحنا كجمعية عرين طبعا يعني لتمكين الشباب، مختصة في تمكين الشباب، نعمل هناك ورش عمل لتدريب الشباب على كيفية العمل في سوق العمل الأردني طبعا، ونعطي دورات، وهناك مهرجانات واحتفالات ومناسبة عيد الاستقلال ويوم العلم، وكان هناك صراحة يوم مميز في مدينة الشرق، تم يعني إنشاء ثارية طول 40 متر ورفع عليها الراية الأردنية العالم الأردني، وكان هناك احتفال تحت رعاية عطوبة محافظ الزرقاء والأجهزة الأمنية، وكان من أقوى ومن أجمل الاحتفالات طبعا في مدينة الشرق. يعني أنا صراحة كمان بدي أرجع لمدينة الشرق، لأنه يعني أول شيء عندنا هون بتواجهنا مشاكل أستاذ علم. أول شيء يعني نتمنى من مؤسسة موارد، يعني إحنا نتواصل مع رئيس مجلس الإدارة معالي هلشي وما بيقصر صراحة، بتابع معنا للأمانة، يعني كل موظفين مؤسسة موارد بتابعوا كل شكوى وكل كبيرة وصغيرة. ولكن هناك في مشكلة الأهالي اللي بيعانوا منها اللي هي الكلاب الضالة، الأغنام والجمال الموجودة، يعني وهذا بسبب يعني إزعاج كثير للأهالي. نتمنى أنهم يعني يحدوا من هاي الظاهرة الموجودة على مستوى المملكة طبعا. وأنا صراحة يعني بتمنى يعني يكون هناك اهتمام في دوار راشد زيود، هو واحدة المبادرات الملكية. وتم إنشاء هذا الدوار مدخل المدينة، هناك نافورة وهناك إضاءة معطلة، لماذا لا يتم تفعيل هذه النافورة كون هذا مدخل مدينة يعني صراحة؟
0: أكيد.
1: ونتمنى يعني أن يكون هناك تفعيل لهذا
0: الدوار. إن شاء الله. نتمنى أن تصل هذه المعلومات وهذه التوصيات إلى كل جهة معنية بعملها، ونسعد دائما بأن نكون على الهواء مباشرة دائما من الزرقاء الحبيبة وباقي المحافظات. أود أن أشكرك الأستاذ عبد الله رياض شموط، مختار مدينة الشرق، رئيس جمعية العرين الخيرية لتمكين الشباب، عضو مجلس محلي أمن الشرق، وأنت أيضا ناشط وكاتب وشاعر، وكما يقال لديك في كل كار أغنية. أود أن أشكرك مرة أخرى على طيب التواصل.

0: مستمعين الكرام، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية معالي المهندس صخر العجلوني، انطلقت مؤخرا فعاليات مهرجان صيف عجلون الثالث ومعرض المنتجات الريفية والحرف اليدوية العجلونية 26. وجاءت هذه الفعاليات دعما للترويج السياحي والتمكين وترجمة لأهداف التنمية المستدامة والرؤية الملكية في التشاركية المجتمعية. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الأستاذ منذر الزغول المنسق الإعلامي لهذه الفعاليات. صباح الخير سيدي.
1: صباح الخير أستاذ علم، إليك ولكل المستمعين إذاعة الحديث الإذاعة الأردنية،
0: حياكم الله. وبداية، أهمية وأهداف هذا المهرجان وهذا المعرض في عجلون، أيضا ما هو الجديد لهذا العام؟
1: نعم أستاذ علم، يأتي هذا المهرجان من سلسلة مهرجانات نقيمها كل عام لدعم الأسر المنتجة في محافظة عجلون ومناطق المجاورة. الهدف الرئيسي تسويق المنتجات العجلونية والترويج لها بشتى الطرق والسبل من خلال يعني موقع المهرجان المميز اللي هو بيكون دائم بالعادة محطة التلفريك اللي بتشهد أيضا إقبال كبير طوال فترة العام وخاصة بنهاية الأسبوع، وكذلك ترويج المواقع السياحية محافظة عجلون، لأنه إحنا يعني خلال فترة المهرجان برتاد المهرجان عدد كبير وبنفس الوقت برتاد مواقعنا السياحية والأثرية.
0: نعم، الجهات الداعمة والمشاركة لكم في هذا المهرجان وهذا المعرض؟
1: يعني احنا شركائنا الرئيسيين منطقة عجلون التنموية ووزارة الثقافة ممثلة مديرية ثقافة عجلون، القائم على العمل دارة عجلون التراث والثقافة بالتشارك أيضا مع جمعية جبل عجلون الخيرية ومبادرة بأيادي عجلونية ومبادرة الأردن بعيون مصور عجلون، تقريبا هاي الجهات الرسمية القائمة على المهرجانات ومعارضنا يعني.
0: نعم، كيف تساهم برأيك مثل هذه الفعاليات في دعم التمكين الخاص بالمرأة والشباب؟
1: يعني من أهدافنا تمكين الأسرة العجلونية بشكل عام يعني، وخاصة الشباب والسيدات. يعني احنا معانا عدد كبير من طلبة الجامعات يعني بيشاركوا بمعارضنا باستمرار وبأمنوا للأمانة رسومهم مصاريفهم من خلال هاي المعارض. في أسر عجلونية يعني حسنت دخولها من خلال هاي المهرجانات وأصبحت تعتمد على نفسها، وفعلا يعني أصبحت المهرجانات وهم بنتظروا المهرجانات بفارغ الصبر يعني زيادة دخولهم وتمكينهم اقتصاديا، ويعني بظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بعيشها الجميع.
0: نعم، يعني أهم التحديات التي تقف أمام تمكين المرأة والشباب خاصة على صعيد المنتجات الريفية والحرفية، هل لكم من توصيات للجهات المعنية في هذا الإطار يا سيدي؟ تفضل.
1: يعني احنا المناطق التنموية مقدمين كل أشكال الدعم والمساندة، بنعمل يعني من وزارة السياحة، من وزارة الزراعة، من الجهات الثانية دعم يعني أهالي عجلون بإيجاد سوق دائم للمنتجات العجلونية، ممكن يكون أفضل خدمة نقدمها للأسر العجلونية المنتجة، رغم أنه التلفريك أو المناطق التنموية مش مقصرين وعاملين يعني جزء من مخصصين جزء من محطة التلفريك لعرض المنتجات العجلونية.
0: نعم.
1: وبالفعل يعني الموقع ساهم إلى حد كبير في تسويق المنتجات العجلونية. نأمل أن يكون في معرض دائم للمنتجات العجلونية يعني ليصبح يعني يرتاد كل الزوار الأردنيين والعرب والأجانب.
0: نعم نعم، وأخيرا وليس آخرا، على أجندة العمل في الفترة القادمة ماذا لديكم سيدي؟
1: إحنا يعني مهرجانات لا تتوقف، الآن راح يكون في عندنا مهرجان آخر، والمهرجان الرئيسي راح يكون مهرجان الزيتون العجلوني 12 إن شاء الله بداية موسم الزيتون.
0: نعم،
1: وكل المهرجانات ما حكينا هي لدعم الأسر العجلونية.

0: المنتج إن شاء الله.
1: نعم، نتمنى لكم التوفيق ونسعد دائما بالتواصل معكم وتغطية ما لديكم من نشاطات وفعاليات تسعى إلى دعم المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكما تفضلت تمكين الشباب والمرأة في عجلون بشكل خاص والتشاركية بين عجلون وباقي المحافظات. أود أن أشكرك الأستاذ منذر أزغول المنسق الإعلامي لمهرجان صيف عجلون الثالث ومعرض المنتجات الريفية والحرف اليدوية العجلونية 26. شكرا لكم وشكرا لكل من يسعى إلى دعم.
0: شكرا لكم ولمستمعين إذاعتنا الحبيبة.
1: حياكم الله وكل الشكر لمن يسعى أيضا لدعم مثل هذه المعارض وهذه الفعاليات وتمكين الشباب والمرأة في المجتمع. شكرا جزيلا يا سيدي.

شكرا لك زميل مأمون بهذه اختيار هذه الأغنية والعودة بالذكريات إلى الزمن الجميل والأغاني الجميلة التراثية التي تربينا عليها وتربينا على معانيها الطيبة. سيداتي وسادتي، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الجميلة، إحدى حلقات نوافذ، ونأمل دائما أن تنال فقراتنا ما يعجبكم وما يلبي احتياجاتكم إن شاء الله في مواضيع تهم الأسرة والمجتمع وإنجازات الدولة وإنجازات أبناء هذا الشعب الطيب والعزيز في الأردن العزيز. لكم أجمل تحية من باقة العمل هذا اليوم، من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شهادة، من المراقبة الرئيسة الزميل إسماعيل النجار، ولكم أجمل تحية أيضا من زين بشابشة عبد الجبور وعلم العبادي. إلى اللقاء.

0: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. جلالة الملك ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفيا العلاقة بين البلدين وأبرز المستجدات الأقليمية. مجلس النواب يناقش مشروعي قانوني الملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن عن تعليق الضربات المخطط لها على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. محلياً، المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يستكمل اليوم اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني للوقوف على جاهزيته في التحذير من الأحداث الطارئة المختلفة. إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعلن اعتماد الرخصة الإلكترونية والتحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني في جميع معاملاتها اعتباراً من اليوم. بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمشروع النقل المنتظم بين عمان ومحافظتي الطفيلة ومعان. وزارة التربية والتعليم تؤكد أن بدء دوام الهيئات التدريسية سيكون في 16 من آب الحليب. فعاليات الدورة 40 من مهرجان جرش للثقافة والفنون تختتم اليوم بإقامة ليلة أردنية على المسرح الجنوبي تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي. وأخيراً، الكتلة الهوائية الحارة تواصل تأثيرها على المملكة حتى الثلاثاء، وإدارة الأرصاد الجوية تحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
4: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. على الخير وبكل الخير نلتقي دائما وأبدا، واسمحوا لنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام كالمعتاد أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نبدأها بمعية مهندسنا مأمون شحادة بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. والشكر الموصول للزملاء مهندسنا علم العبادي وأيضا الزميل رأفت القطامي اللي دائما يتواجدون حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك.

0: وكرما لا أمرا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، بإمكانكم متابعة هذه الحلقة حتى بعد الانتهاء من هذا البث، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. ومباشرة أهلا وسهلا بك ضيفتنا في الاستوديو، اللي إحنا بنسعد إنه تكون هذه الحلقة يمكن لا أود أن أجزم بأنها هي فريدة من نوعها، لكن لا، إحنا هنالك خطة من أجل السعي قدما للحديث وتسليط الضوء حول العديد من الجهات وحتى الهيئات المرافق العالمية البيئية في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا أهلا وسهلا بك الأستاذة علا سامح دبابنيا، وأنت مسؤول المساواة والإدماج الاجتماعي في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك أستاذة وفاء، ويسعد مساءكم جميعا. بشكر حضرتك وبشكر الإذاعة الأردنية على هذه الاستضافة، وبنقول لكم تحيات سعادة الدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مكتب غرب آسيا اللي بتستضيفه الأردن لسنوات عديدة. شكرا إليك، وأنا سعيدة بوجودي معكم اليوم.
0: نعم، أهلا وسهلا بك، وكل أمنيات التوفيق لكل الكوادر التي تعمل من أجل رفعة هذا الوطن، وأيضا التي تعمل من قلب مخلص لخدمة الأخوة المواطنين أينما كانوا، وحتى مهما تنوعت هذه الخدمات والتي نلمس أن لها أثرا كبيرا طيبا على أرض الواقع. مرة أخرى مستمعينا الكرام، نتحدث حول الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، الاتحاد اللي مقره في الأردن، مكتب إقليمي لغرب آسيا. نعرف أكثر عن هذا الاتحاد، حول المهام، نشوف الجهات اللي بيشتغل بيعززها، وأيضا هالمكتب الإقليمي ما الدول التي يشملها والتي نقر بأنه مقرها ونسعد بأنه مقرها هنا في الأردن. تفضلي.
1: شكرا أستاذة وفاء. الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN هو يعد أكبر شبكة بيئية عالمية تضم الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات العلمية والخبراء من مختلف أنحاء العالم، واللي عنده كمان مكاتب إقليمية متعددة، واحد منها المكتب الإقليمي لمنطقة غرب آسيا اللي موجود مقره في الأردن. بشكل عام بيعمل الاتحاد على دعم حماية الطبيعة، الحفاظ على التنوع الحيوي، وتعزيز الإدارة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، خاصة من خلال الشركاء سواء كوزارات، مجتمع محلي، المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني. أهم شيء عندنا بالاتحاد الدولي هو الشراكات الفاعلة مع الشركاء حتى يتم تنفيذ المشاريع والبرامج بشكل مستدام وعادل وشامل مع الجميع. أيضا من أهم أدوار الاتحاد الدولي بكافة المكاتب وخاصة بمكتب غرب آسيا إنه بيوفر المعرفة العلمية والدعم الفني والاستشارات المتخصصة، ويساهم في تطوير السياسات البيئية ودعم تنفيذ الاتفاقيات الدولية في المناطق المسؤول عنها. مكتب غرب آسيا يعمل على دعم الدول في المنطقة في إدارة الموارد الطبيعية وحماية التنوع الحيوي والتكيف مع التغير المناخي، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال الشراكة مع الحكومات والمؤسسات الوطنية والشركاء الإقليميين والدوليين.

0: سألتيني أستاذة شو الدول اللي تقع
1: نعم
0: تحت مسؤولية المكتب الإقليمي، كنطاق عمل بيشمل نطاق عمل مكتبنا الأردن والمملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، مملكة البحرين، الكويت، سلطنة عمان، هي مناطق دول الخليج، وبالإضافة إلى اليمن، العراق، سوريا، لبنان وفلسطين.
1: نعم
0: أيضا بتم تنفيذ بعض المشاريع في مصر، فامتداد المكتب هو هاي المنطقة بشكل متخصص، ومشاريعنا تنفذ في أغلب هذه الدول.
1: نعم، إذن مستمعينا الكرام، الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وعلى وجه الخصوص هنا في منطقة غرب آسيا واللي مقر الأردن يمكن أخذ على عاتقه العديد من المهام. في إشارة لما تحدثت به أستاذ علا بأنه هنالك نعم يعني التعاون والتشبيك مع جهات حكومية، مؤسسات مجتمع مدني، جهات أخرى عاملة في هذا المجال حتى تكون يعني يمكن تكون هي المظلة عفوا الرئيسية الأشمل لهذا الكم من التنوع ولهذا الكم من الأطراف التي تعنى في القطاع البيئي. طب عبر هذا المشوار لها الاتحاد، واللي يمكن أنا أتساءل كيف هو واقع البيئة في دول غرب آسيا؟
0: نعم أستاذة وفاء، تتميز منطقة غرب آسيا بالغنى والتنوع بالأنظمة البيئية اللي موجودة، في عنا تنوع بيئي كبير، ولو كان كمساحة ممكن ما تكون مساحة منطقة غرب آسيا مقارنة ممكن بالمناطق الأخرى كبيرة، لكن كتنوع بيئي في عنا غنى وتنوع من الصحاري والجبال والمراعي إلى البيئة البحرية أيضا والساحلية. هذا التنوع مهم وبيعطيها قيمة بيئية واقتصادية، ولكن من جهة أخرى المنطقة تواجه تحديات متزايدة نتيجة ندرة المياه، تغير المناخي، تدهور الأراضي، التوسع العمراني أيضا، والضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية. أيضا فقدان التنوع الحيوي للأسف في هذه المنطقة يعد من أبرز التحديات التي تؤثر في استدامة النظم البيئية والأمن الغذائي والأمن المائي في المنطقة. ولكن بالرغم من هذه التحديات، تشهد دول غرب آسيا اهتمام متزايد مؤخرا خاصة بتعزيز الاستدامة وتوزيع المناطق المحمية وتنفيذ المبادرات البيئية الوطنية والإقليمية.
1: نعم، إذا لو نركز بشكل أكثر وتقترب الصورة لأردننا الحبيب، ويمكن هالتجربة الأردنية هي بين طياتها عدد كبير من نقاط القوة وقصص النجاح، رغم هالتحديات اللي أنت أشرت إلها وأولاها ندرة المياه وشح مصادر المياه، إلا أنه ملف الاعتناء بهذا التنوع الحيوي وصولا إلى أن النسبة الأكبر من هذا التنوع وخاصة لتنوع الكائنات الحية سواء كانت النباتية وحتى الحيوانية، أنه الغنى موجود وأن هذا التنوع هو ماثل وشاهد على أرض المملكة.
0: بدي أكد على التحديات اللي زي ما تفضلتي أستاذة وفاء، ندرة المياه هي أحد أكبر التحديات البيئية اللي موجودة بالمنطقة، وخاصة مع تزايد الطلب على الموارد المائية. أيضا التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة بتؤدي إلى تفاقم الجفاف والتصحر وتدهور النظم البيئية، وهذا بيؤدي لفقدان التنوع الحيوي بشكل مستمر نتيجة تدهور الموائل الطبيعية والاستغلال غير المستدام للموارد. وهون احنا كمان بدنا نركز على هذا الموضوع اللي هو الاستغلال والاستهلاك اللي ما بيكون مراعي للبيئة وأهمية الموارد الطبيعية، لأنه مسؤوليتنا نحافظ عليها للأجيال القادمة أيضا. فبشكل التلوث البحري والبري والتوسع العمراني غير المنظم بشكل ضغوط إضافية على البيئة، وهذا بتطلب طبعا هاي التحديات تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول وتبادل الخبرات، وهذا بصلب دور وعمل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بيتم تبادل للخبرات من خلال مؤتمرات وأيضا إصدار الأوراق البحثية
1: عندكم
0: كله بيصير من خلال الاتحاد الدولي، بيصير تعاون إقليمي بين الدول بيستفيدوا من خبرات بعض اللي موجودين ضمن نفس الإقليم. سألتينا عن التجربة الأردنية، صراحة الأردن يعد من الدول الرائدة في المنطقة لما إحنا نحكي على العمل البيئي بمجال حماية الطبيعة وإدارة التنوع الحيوي، لأن الأردن نجح في تحقيق إنجازات مهمة رغم محدودية الموارد الطبيعية من خلال التخطيط والشراكة والعمل المؤسسي.

وهذا بيميز العمل البيئي في الأردن، التشبيك والتعاون والشراكة. حتى لو مرات يعني زي ما بنعرف بالأردن الموارد عندنا محدودة، ولكن إدارة هذه الموارد هي اللي بتحدد نجاحنا بإدارة المشاريع البيئية. اعتمد الأردن

0: فاعل. التجربة الأردنية ركزت على التعاون بين الحكومة والمؤسسات الوطنية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص، وخاصة دور الأردن كان مهم في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة لتعزيز التنمية المستدامة والتكيف مع التغير المناخي.
1: نعم، يعني يمكن الساحة تشهد العديد من المشاريع، العديد من البرامج، العديد من المبادرات، يعني حتى أتى بنا الحال أن نسلط الضوء حول العديد من المسابقات التي يتم عقدها لخلق ذلك الروح من الإبداع، الابتكار والمنافسة في هذا المجال لإنجاز وتمثيل وتقديم الأمثل. طيب، أيضا لي أستاذ علا أن أتناول الحديث بأنه أنا إذا بدي أنا أحكي عن الاتحاد، نعم يعني هذا هو هيكل الاتحاد وهذا هو الطابع العام له من العمل والاهتمام ومجالات الإنجاز، لكن الأجمل من ذلك أن نتحدث عن تلك النجاحات التي استطاع أبناء المجتمع المحلي والمجتمعات أيضا المحلية التي تعنى في الاهتمام بالقضايا البيئية وأنها تتكيف مع التغيرات اللي صارت وأنها تواجه الجفاف وتواجه ارتفاع درجات الحرارة المتطرفة أو حتى المعدلات الهطولات المطرية العالية المفاجئة الومضية. يعني استطعنا أن نجد أنه من هنا وهناك أن هنالك العديد من قصص النجاح في المملكة. كاتحاد دولي لصون الطبيعة أكيد عندكم مشاريع وأكيد عندكم إنجازات.
0: إن شاء الله يعني تستمر كمان هاي النجاحات للمستقبل. بالأردن أحد أبرز النجاحات كان إنشاء شبكة متكاملة من المحميات الطبيعية تمثل مختلف الأنظمة البيئية في المملكة، بالشراكة طبعا مع الشركاء الوطنيين، وزارة البيئة، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. ساهمت المحميات في حماية العديد من الأنواع المهددة بالانقراض واستعادة موائلها الطبيعية، وهذا طبعا دائما بيصير بالشراكة مع المجتمعات المحلية، سواء يكون هم شركاء بالحفاظ على التنوع الحيوي وأيضا هم كمستفيدين من هذه المشاريع. مشاريع المحميات اللي موجودة بتشكل لهم فائدة أيضا اقتصادية، فهم بيفيدوا هذه المشاريع بتحقيق النتائج المرجوة منها، وأيضا هم كمستفيدين وشركاء في هذه المشاريع. أصبحت المحميات نموذج ناجح في الأردن للسياحة البيئية ودعم الاقتصاد المحلي. عززت مشاركة المجتمعات المحلية من نجاح إدارة المحميات وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية، كما أسهمت في دعم البحث العلمي، التعليم البيئي، وزيادة الوعي بأهمية حماية الطبيعة. أيضا حققت المملكة إنجاز دولي من خلال إدراج عدد من محمياتها، ومؤخرا العقبة محمية العقبة البحرية ضمن برنامج القائمة الخضراء للاتحاد الدولي حماية الطبيعة، الجرين ليست،
1: نعم، وأيضا إدراج،
0: وهو اعتراف عالم أيضا في اليونسكو
1: جدا.
0: كموقع تراث
1: نعم.
0: بيئي. فهاي النجاحات بالإضافة إلى مشاريع أيضا متعددة بنفذها الاتحاد الدولي في الأردن. مؤخرا تم إطلاق مشروع الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية أو المواقع الطبيعية في الأردن، أيضا هو أحد المشاريع المهمة اللي بيستمر لثمان سنوات بتمويل من الصندوق المناخ الأخضر وبالتعاون مع عدد من الشركاء الوطنيين والدوليين، وعدد أكيد متنوع من المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا. هاي هي أبرز النجاحات اللي بنفذها الاتحاد الدولي في الأردن بشكل خاص في المرحلة الحالية، اللي بتساهم بالحفاظ على التنوع الحيوي والحفاظ على الطبيعة.
1: نعم، أيضا مستمعينا الكرام خلينا نكون أقرب ماليا بمعية الأستاذة علا وهي من تدير ملف المساواة والإدماج الاجتماعي في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. كيف يمكن لهذا الملف ضيفة الكريمة أنه إحنا نطبقه، أنه نكون إحنا أقرب بحيث نجد العديد من السبل لتمكين المجتمعات المحلية؟
0: بداية الاستثمار في الإنسان والمجتمعات المحلية هو يقع في قلب وصلب عمل رؤية وخطط الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وهذا منعكسه على عملنا في تنفيذ البرامج بغرب آسيا وبالأردن أيضا. ليش؟ لأنه هي نقطة الانطلاق للتنفيذ الناجح للمشاريع البيئية، لأن الإنسان والمجتمعات المحلية هي أول من تلمس أثر التغير المناخي، والمجتمعات المحلية أيضا هي من تم نملك الأدوات لمواجهة والتكيف مع التغير المناخي. فالاستثمار بالمعرفة المحلية الغنية، وأيضا هم بلمسوا أثر

0: المشاريع إذا تم تنفيذها بشكل عادل وشامل مع المجتمعات المحلية رح يكونوا مستفيدين أولا اقتصاديا، ثانيا رح يكونوا شركاء أيضا في صنع القرار. فالمجتمعات المحلية والإنسان زي ما حكيت هم ببلشوا من أول مراحل التخطيط حتى للمشاريع إلى التنفيذ، فهم مش بس فقط مستفيدين من تنفيذ المشاريع لكن هم أيضا جزء من التخطيط لهذه المشاريع وجزء من عملية صنع القرار للمشاريع اللي بيتم تنفيذها حتى يكون التنفيذ مراعي لاحتياجاتهم لشو هم بتطلعوا أيضا للظروف البيئية اللي بيعانوا منها كل يعني إحنا الأردن لو إنها دولة صغيرة لكن التحديات اللي بواجهوها أهل الشوبك تختلف عن التحديات اللي بواجهوها أهل جرش مثلا ومناطق أخرى. فضرورة مراعاة الاحتياجات الخاصة والظروف للمجتمعات المحلية بفئاتهم المختلفة نساء رجال شباب كله مهم في التوعية وفي الوصول للنتائج النتائج المرجوة من هذه المشاريع.
1: نعم، يمكن تكون احتياجات المجتمعات مثلا في إقليم الجنوب تختلف عن احتياجات في إقليم الشمال، يمكن إقليم الشمال الموارد الأولية عندهم تتوافر أكثر من إقليم الجنوب، وبالتالي هذا التفاوت يجب أن يكون هنالك من يدير هذا الملف بعناية، بحيث أنه المشاريع أو المبادرات يجب أن تلامس احتياجاتهم باختلاف أنماطها وحتى باختلاف أشكالها وأنواعها، لكنها أنها في ذات الوقت هي تصب في جوهر وفي صلب الموضوع.
0: في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يعني الحمد لله في مشاريع حاليا تنفذ في جنوب المملكة وفي شمال المملكة أيضا وكلها بشكل مراعي لاحتياجاتهم، لكن أهل المنطقة وأهل الجنوب من خلال إنشاء الشركات والشبكات هي إحنا كمان واحدة من الأهداف الرئيسية أن تتم استدامة النتائج التي تم تنفيذها من المشاريع بعد انتهاء المشاريع اللي على الأغلب بتكون ممولة.
1: استدامة صحيح.
0: الاستدامة كيف بتصير؟ من خلال أنه إحنا ننقل هذه الإدارة وتنظيم الشبكات والعلاقات بين أبناء المجتمع المحلي أيضا مع السلطات أو الجهات الوطنية اللي موجودة في منطقتهم حتى هم يستديموا هذه النتائج بعد انتهاء المشاريع. واحدة من هاي الأمثلة إنشاء شبكة نساء الجنوب لحماية الطبيعة اللي بتغطي بعض مناطق الجنوب، هي مؤخرا تم إنشاءه وإن شاء الله بالمستقبل هم يستطيعوا أنه يتوسع ويشملوا كل إقليم الجنوب، لأنه بصراحة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية اللي بواجهوها أهل الجنوب يعني قاسية، ومع التغير المناخي عم بتأثر على حياتهم بشكل أصعب. فإنشاء هاي الشبكة اللي بتتكون من جمعيات بيئية تديرها نساء موجودين بالجنوب حققوا قصص نجاح رائعة، وجودهم مع بعض واتحادهم مع بعض رح يوحد جهودهم يساعدهم أكثر بتبادل الخبرات وتنفيذ المشاريع بشكل مشترك، ورح يسهل على أيضا الممولين والجهات الداعمة والحكومة بالوصول إليهم بشكل أسهل لما يكون هم متحدين من خلال هاي الشبكة اللي بنأمل إنها إن شاء الله تستمر وتحقق هاي النتائج المرجوة اللي رح تساعد أهل الجنوب كافة بمواجهة التغير المناخي، وإن شاء الله يكون في استدامة لهاي النتائج.
1: طيب نتساءل ما العنصر المشترك واللي جمع هذا الكم من السيدات في الجنوب لتكوين تلك الشبكة، ما العنصر أيضا الذي نجده الأكثر عدلا لشمولية أكبر عدد ممكن كاتحاد دولي؟ هذا الاتحاد الدولي يمكن يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع.
0: هلأ كعدد العدد مش كبير، لكن لأنه إنك أصلا ما عندنا عدد كبير من الجمعيات، جمعيات المجتمع المحلي اللي بتشتغل بالبيئة بشكل متخصص.
1: نعم، يعني شرط رئيسي إنه يكون
0: بالبيئة. لا، بدهم يكونوا بيشتغلوا بالبيئة. هو كان الهدف إنه هاي الجمعيات بتواجه تحديات مضاعفة لأنه ما في كتير مشاريع ممولين بوصلوا لأهل الجنوب، فأصلاً ما في عدد كبير من الجمعيات اللي بتشتغل على البيئة، وما في عدد جمعي، العدد بقل لما يكون الجمعيات بترأسها سيدات. يعني لما أحكي أنا عن سيدات وادي موسى، الشوبك، أذرح، والديسة، عددهم مش كبير لكن هم النواة إن شاء الله لهاي الشبكة اللي عم تتكون هلأ، وإن شاء الله إنها الفائدة رح تعم على الجميع، على كل المجتمع بفئاته المختلفة لما يستطيعوا إنه

0: هم يحددوا المشاريع ويبلشوا بتنفيذ المشاريع اللي راح تساعدهم بالتأقلم والتكيف مع التغير المناخي والتحديات اللي بيواجهوها كمجتمع محلي.
1: نعم، إذن مستمعين الكرام، يعني هذه دعوة لسيدات المجتمع المحلي في إقليم الجنوب، وإذا كانوا هم عبر هذا الأثير وعبر المتابعة أهمية الاطلاع على هذه الأنشطة، وكذلك الحال على هذه الشبكة التي تم تأسيسها مؤخرا، وهي شبكة الجنوب لحماية الطبيعة، وكيف يمكن لهم أن ينخرطوا ضمن العديد من المشاريع المبادرات البيئية التي تتلائم وتتوائم مع ظروفهم في هذا الإقليم. أتابع حديثي مستمعينا الكرام بأنه في هناك أيضا العديد من المبادرات اللي أخذت في جوارها ضيفة الكريمة الأستاذة علا دبابنة أن يكون في هناك توعية، يعني قلما من نجد من السيدات المجتمع المحلي تشير إلى أهمية الاتزان، تشير إلى أهمية المحافظة على هذا التنوع الحيوي، أو حتى لديها الاهتمام بالانضمام لمبادرات تستطيع أن تقدم لها الحلول الذكية لضرورة التكيف مع التغير المناخي.
0: أستاذي وفاء، بنأكد على أهمية الشراكة.
1: نعم.
0: دائما، يعني سواء لو بنحكي عن النساء بالجنوب أو بشكل عام لما بنحكي عن تنفيذ المشاريع البيئية، الشراكات جدا مهمة، لأنه حماية الطبيعة هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الحكومات والقطاع الخاص والجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدني اللي موجودة وموزعة أيضا في المملكة. فهاي الشراكات الفاعلة بتساهم بتوحيد الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز كفاءة تنفيذ البرامج البيئية، ومن هون إجت فكرة تأسيس هذه الشبكة وشبكات أخرى أيضا من خلال مشاريع أخرى، وخاصة في العمل البيئي ما عندنا كثير شبكات أو اتحادات محلية بتتخصص بعملها بحماية الطبيعة، وهذا بنشجع أنه يكون موجود بشكل أكبر. أيضا السياسات والتشريعات البيئية الفاعلة هي أساس لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتوفير التمويل البيئي وبناء القدرات المؤسسية، هي أهم هذه العوامل وعوامل نجاح المبادرات البيئية. التعاون الإقليمي والدولي يساهم في مواجهة التحديات البيئية المشتركة وتحقيق نتائج أكثر استدامة لهذه الشبكات وهذه المشاريع، سواء في الجنوب أو أيضا في المناطق الأخرى وفي الدول الأخرى أيضا.
1: نعم، أيضا يعني مستمعينا الكرام، نتحدث بأنه رغم كل هذه الجهود وأنه كان مخرجات اللجان التحديث الاقتصادي اللي هي أكدت كثيرا على أهمية انخراط الشباب والمجتمعات المحلية في العمل البيئي، لما لهذا العمل ولما لهذه المشاريع من جدوى ذات اقتصادية عالية، وأيضا عنصر جذب بأهمية وجود هذه المرافق التي تقدم الدعم لهذه المشاريع. ويمكن هالمنبر برنامج متابعات كان له الحديث مع عديد من جمعيات بيئية متخصصة تحدثت عن شموليتها وأنها استطاعت أن تنال تلك الثقة وبالتالي الحصول على تلك المنح، ونحن يعني نعترف بأنه في هنالك كم من الجمعيات البيئية واللي أنا أجدها أنها هي عنوان للمجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، يمكن هي الأقرب للوصول لتحقيق الأهداف. رغم كل هذا العمل إلا أنه في هنالك تراجع في الغنى في التنوع الحيوي ووجود يمكن مواسم الجفاف المتتالية لبعض البيئات التي كانت أكثر احتضانا لهذا النوع من التنوع، جعلتنا نقف لنتساءل أين الاتحاد أو ما هي خطط الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تقديم الحلول وأيضا البرامج أو حتى إطلاق مبادرات من أجل حماية الأنواع المهددة بالانقراض.
0: نعم، من ناحية ينسجم عمل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مع رؤى التحديث في الأردن والسياسات الوطنية والخطط والاستراتيجيات البيئية في الأردن، لأنه دور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة هو مساعدة والإسهام بتحقيق تحقيق الحكومات لأهدافها الوطنية من خلال تبادل الخبرات والمشاريع اللي بيوفرها الاتحاد الدولي. تحدثت عن المؤتمرات الدولية، المؤتمرات الدولية والمحافل الدولية اللي لها علاقة بالتغير المناخي والبيئة كثير بنسمع عنها، وهي خطوة مهمة وأساسية، ولكن الأهم هو إنه إحنا نعكس هذه الالتزامات

0: على أرض الواقع، في تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، وتحويل هذه التعهدات إلى مشاريع وبرامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. بتطلب ذلك توفير التمويل اللازم أولا لتنفيذ هذه المشاريع وتنفيذ الخطط الوطنية ومتابعة الإنجازات وقياس أثرها بصورة مستمرة حتى نضمن أن هذه النتائج يتم تحقيقها بشكل مستدام وبشكل عادل. أيضا كما يعد التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات من العوامل الأساسية لتعزيز العمل المناخي. المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على التنفيذ العملي وتحقيق نتائج ملموسة تدعم التنمية المستدامة، وبكرر هذا لا يمكن تحقيقه دون الشراكات الفاعلة مع الجهات الحكومية، مع السلطات والجهات المؤسسات الوطنية والمحلية، وأيضا مع الشركاء المحليين أعضاء الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. أيضا الاتحاد الدولي يضم تحت مظلته أعضاء بالأردن، أعضاء الاتحاد الدولي لهم دور أساسي ورئيسي في تنفيذ هذه المشاريع اللي يتم تنفيذها بشكل مشترك.
1: نعم، طيب أشرت إلى المحميات وهذا الكم من المحميات وإدارة المحميات ضمن هذه الموارد الأولية المحدودة، والتي أيضا استطاعت أن تثبت حصافتها الإدارة وأنه فيها قصص نجاح، يمكن هذا يسجل. البرنامج متابعات كان له حلقة ميدانية من محمية الأزرق، من محمية عجلون مستمعينا الكرام، وغيرها من المحميات اللي أشرنا فيها إلى أهمية تنمية المجتمعات المحلية المحيطة في المحميات، لأنه هذا الموضوع رح يخلق صورة متكاملة وعلاقة مشتركة ما بين المجتمع المدني والعاملين، أو حتى الهدف المنشود من إقامة المحمية. هذا جانب. هل يمكن لي أن أتساءل، الاتحاد الدولي يمكن أخذ على عينه التغير المناخي وبكل اهتماماته أنه يكون في هنالك متابعة حثيثة لأثار التغير المناخي، وأنه يكون في هنالك أيضا جهود مشتركة لتقديم الحلول للحد من هذه الأثار.
0: نعم، أحد الأدوات اللي موجودة عالميا لقياس إدارة نجاح واستدامة إدارة المحميات الطبيعية هي أداة اسمها المت تول أو المانجمنت إفكتيفنس تول. الأردن نجح أيضا مؤخرا بأنه عملنا أداة مخصصة أو موائمة للسياق المحلي، تم إضافة عليها أدوات تقيس نجاح المحمية في إدارة التكيف مع التغير المناخي وأيضا مع المجتمعات المحلية والنوع الاجتماعي. فصارت الأداة شاملة، أضفنا إلها قياس عوامل النوع الاجتماعي والتغير المناخي. هذا بيساعد إدارة المحميات الطبيعية لما يتم قياس وتقييم إدارة هذه المحميات أن نأخذ بعين الاعتبار الظروف، ظروف التغير اللي فرضها التغير المناخي على المحمية، وأيضا إلى أي حد هذه المحمية تدعم المجتمعات المحلية الموجودة حوالين المحميات. لأنه نجح الأردن بصراحة أيضا بأكيد إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بدعم المجتمعات المحلية بشكل واضح اللي موجودين حول كل المحميات اللي موجودة في الأردن من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية واجتماعية بتدعمهم، المشاغل، الورشات اللي موجودة اللي هي بتشكل مصدر دخل أساسي للمجتمعات المحلية اللي موجودة. وأيضا الاتحاد الدولي من خلال مشاريعه ساعد المدراء المحميات بتقييم إدارة محمياتهم بشكل منصف وبشكل يأخذ بعين الاعتبار عوامل التغير المناخي والمساواة بين الجنسين والنوع الاجتماعي.
1: نعم، طيب أيضا مستمعين الكرام، يعني بدأ يطفو إلى السطح ما ينادى به باهتمام ورعاية بأنه في هنالك الاقتصاد الأخضر، هنالك الاقتصاد الدائري، هناك الاقتصاد أيضا اللي إحنا بنقدر إنه نصفه بأنه مستدام حتى لو قام على كلا هذين النوعين من الاقتصادات.
0: نعم، في الأردن في تركيز على هذا النهج مؤخرا من الحكومة الأردنية ومن وزارة البيئة ومن الجهات الداعمة أيضا، ومن ناحية أخرى أيضا يعمل مكتب غرب آسيا على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر باعتباره أحد المسارات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
1: نعم.
0: وتشمل هذه البرامج حماية التنوع الحيوي واستعادة النظم البيئية والإدارة المستدامة للمياه والأراضي، وأيضا يدعم المكتب تنفيذ مشاريع التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الحلول القائمة
1: على
0: على
1: الطبيعة.
0: الطبيعة.
1: نعم.
0: ومكتب غرب آسيا يولي اهتمام خاص بتمكين المجتمعات المحلية والشباب والمرأة وتعزيز مشاركتهم في العمل البيئي، كل هذا من خلال الاقتصاد الأخضر الذي يمثل أداة لتحقيق هذه النتائج ودعم المجتمعات المحلية بشكل مباشر. ومن ناحية أخرى أيضا يساند الحكومات في تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية وبناء القدرات وتعزيز السياسات البيئية لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، اللي أيضا هي جزء من محاور ومحركات تغيير رؤية التحديث الاقتصادي.
1: نعم. طب ليه أنا أتساءل من خلال الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة أستاذة علا دبابنة، ممكن أنت اللي المسؤولة عن المساواة والإدماج الاجتماعي في هذا الاتحاد، أنه من يسمعنا وخاصة أنه أكيد هنالك أفكار وأكيد هنالك مشاريع تدور في أذهان الشباب، ويمكن هالمبادرات وخاصة أنه مثلا هنالك عدد كبير من المبادرات البيئية التي راقت رواجا، بل أنها استطاعت أن تصل إلى مناسبات ومحافل دولية تتحدث عنها. يمكن لهم ومن خلال الاتحاد التواصل معكم حتى يتم هنالك تقديم هذه الأفكار، تقديم هذه المشاريع أفرادا أو جمعيات أستاذ علا؟
0: نعم، زي ما حكيت لك، أولا في عنا أعضاء في
1: الاتحاد
0: الدولي.
1: نعم.
0: وهم الأعضاء كلهم هم جهات وطنية وجهات محلية، سواء جمعيات مجتمع مدني أو جمعيات على مستوى محلي أو أيضا على مستوى الحكومة، اللي بينفذوا مشاريع على الأرض بالشراكة مع الاتحاد الدولي. هاي من جهة. من جهة أخرى أيضا من خلال تنفيذ المشاريع بشكل مباشر، إحنا بننفذ المشاريع في القرى وفي المدن، ومن خلالها إحنا بنوصل للمجتمع المحلي بكل فئاته. ودائما نحرص بالاتحاد الدولي عن تنفيذ المشاريع من بداية أول مراحل، حتى كتابة فكرة المشروع إنها تكون بالشراكة مع المجتمع المحلي، وإنه إحنا نوصل لكافة الفئات خاصة الأكثر تأثرا بالتغير المناخي والظروف الأخرى اللي راح تضيف أعباء أخرى عليهم، وأيضا من خلال المؤشرات المتابعة وفي تخطيط المشاريع بشكل مستمر على مدى عمر المشروع. يتم تقييم الوصول إلى هذه الفئات وشو في أنشطة ومبادرات تتم من خلالهم وبالتعاون مع كل فئات المجتمع في المناطق اللي بنفذ فيها مشاريع.
1: نعم، يعني أنه بإمكانهم التواصل سواء كان من خلال إيميل هذا الاتحاد، من خلال الأعضاء أيضا اللي هم يمكن يكونوا أقرب للمجتمعات المحلية، من أجل يعني أي تساؤل يدور في خلدهم، أي حلقات وصل يستطيعوا أنهم أو حتى تشبيك بشكل أمثل وبشكل أعلى من ذلك بكثير. طيب، أنا أتحدث أيضا ضيفتي في هذا الموضوع، يمكن يعني تناولنا الحديث حول هذا الاتحاد بأهدافه، بأهمية وجود مقره هنا على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، والحديث أيضا على مشاريع تمتد بشكل واسع في دول المنطقة، يمكن إذا مش الإقليم دول الخليج العربي وجمهورية مصر العربية، وهالمشاريع التي يتم تنفيذها ومتابعتها من خلال هذا الاتحاد الدولي لصون الطبيعة. يمكن إحنا بالعادة ضيفتي الكريمة نجد أنه الكم الأعظم من العاملين هم أصحاب فكر، يعني بمعنى آخر هم أتوا من خلفيات علمية، واللي ما أتى من خلفية علمية يمكن إله باع طويل أنه كان يشتغل في هذا المجال وكان يعرف شو يعني إنشاء مبادرات، الإعلان عنها، عملية توسيعها، شموليتها بشكل أكبر. طب أنا أنظر إلى هذا الكم من أبنائنا الشباب واللي هم بالجامعة بكونوا بدوا نواة مشاريعهم للتخرج، ومن ثم ينطلقوا من أجل أن يكون لهم أفكار أوسع. هل أيضا الاتحاد أخذ على عاتقه هذه الأبحاث العلمية، أو أنه الاتحاد طلب منهم يكون في لهم بحث في هذا المجال، لأنه العاملين أو ضمن اهتماماتكم بدهم هاي المعلومات حتى تكون الصورة مكتملة؟
0: نعم، في تركيز من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بشكل عام وأيضا في منطقة غرب آسيا الاهتمام بالشباب.
1: نعم.
0: الاهتمام بالشباب وب لأن

0: شباب بيمثلوا الابتكار.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام، ما زال الحديث بمعية الأستاذة علا دبابنة، وهي مسؤولة المساواة والإدماج الاجتماعي في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. دعونا نتوقف مع هذا الفاصل من خلال مهندسنا محمد شموط اللي منمسي عليه بكل خير، ومن ثم نواصل مع ما تبقى من هذه الحلقة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. الاتحاد الدولي لصون الطبيعة وهذا المكتب الإقليمي لغرب آسيا اللي مقره هنا في الأردن، الحديث حول هذا الاتحاد بأهدافه، مهامه، مشاريعه وتشبيكه مع مؤسسات المجتمع المدني. مستمعينا الكرام، وحديثنا بمعية الأستاذة علا دبابنة وهي مسؤولة المساواة والإدماج الاجتماعي في هذا الاتحاد. أهلا وسهلا بك من جديد.
1: أهلا فيك أستاذة وفاء، وأنا بأكد أني سعيدة على وجودي معاكم اليوم وعلى هذا الحوار الشيق والغني. شكرا
0: إن شاء الله. يعني دائما نبحث نحن هنا حول تلك المفاتيح التي يمكن لنا أن نقدمها أمام ونلقيها أمام آذان أبنائنا الشباب، وخاصة أصحاب المبادرات التي يسعوا من خلال هذا الاتحاد، وخاصة إذا كانت مبادراتهم بيئية بكل معنى الكلمة، كيف يمكن لهم أن يجدوا تلك الفرصة الموائمة أو المناسبة والملائمة لمشاريعهم. أتابع حديثي في نقطة هامة جدا. إذا إحنا مستمعين الكرام، يعني محاكاة حال العقول أبناء المجتمعات المحلية، ما إنه هذا التنوع الحيوي الغني وهذه البيئات وهذه المحميات المتواجدة هنا بالقرب من أماكنهم واللي تم شموليتها ضمن مسميات أطلق عنها أو أطلقها الاتحاد المعني في هذا الموضوع، فكيف يمكن لنا هنا أن نحقق ذلك التوازن ما بين أنه يكون في عندي تنمية اقتصادية، أنه في عندي أنا وظائف، في عندي مشاريع، أو حتى في عندي استغلال لهاي الموارد، وأيضا أحافظ على هذا التنوع الحيوي الغني الشمولي.
1: شكرا أستاذة وفاء. بالنسبة للاتحاد الدولي، الاستثمار في الشباب هو الاستثمار في الابتكار، هو الاستثمار في المستقبل، وخاصة لما نحكي عن الحفاظ على التنوع الحيوي وحماية الطبيعة، هم جزء لا يتجزأ من تحقيق هذه الأهداف. وأيضا في اهتمام على مستوى الحكومة الأردنية بفئة الشباب، خاصة في العمل البيئي، وهذا نهج راسخ ومهم وبضمن الاستدامة. لما نحكي عن الاستدامة يعني على المستقبل، وبالتالي فئة الشباب والاستثمار بفئة الشباب هي يعني حاجة مهمة وملحة في هذا الإطار. أيضا لما نحكي عن التنمية الاقتصادية وحماية الطبيعة، هي أهداف متوائمة ومتوازية وتكمل بعضها الآخر لتحقيق التنمية المستدامة. يبدأ هذا التحقيق وهذا التوازن من خلال التخطيط البيئي السليم وإجراء تقييمات الأثر البيئي للمشروعات قبل تنفيذها. أيضا يتطلب دمج التنوع الحيوي في السياسات والخطط التنموية لضمان الاستخدام المستدام في الموارد الطبيعية. إذن نبدأ من بخلال إدماجهم في السياسات وحتى تنفيذ المشاريع، وعكس هذه السياسات على التنفيذ على أرض الواقع. أيضا الاقتصاد الأخضر يساهم في توفير فرص اقتصادية مع المحافظة على الطبيعة في نفس الوقت، وأيضا الحلول القائمة على الطبيعة بدورها بتدعم التنمية الاقتصادية من جهة والحفاظ على الطبيعة من جهة أخرى. وهنا أيضا تبرز أهمية إشراك القطاع الخاص. القطاع الخاص عنده القدرة الاقتصادية والاهتمام بالاستثمار في الشباب وفي التنمية الاقتصادية، فالشراكة مع القطاع الخاص أيضا مهمة، والمجتمعات المحلية أيضا وتعد عامل أساسي لتحقيق تنمية مستدامة حتى تعم الفائدة الاقتصادية على الجميع، وبالتالي نعزز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، ويكون في عنا المنعة عند المجتمعات المحلية في مواجهة هذه التحديات.
0: نعم. طب لي أن أعود للاتحاد وأتساءل بأنه أعضاء المكتب التابع لهذا الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لمنطقة غرب آسيا، يعني الميزة التي تجمعهم، هل هم يمكن من الباحثين، من العلماء في الجامعات، يمكن جمعيات مجتمع مدني، يمكن يكون في هنالك جهات أيضا رسمية هي حاضرة أيضا حتى تكون ولتنقل ولتمثل دور الحكومة في هذا المجال؟
1: نعم، كأعضاء تحت بالعمل مظلة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، في حكينا الحكومات زي مثلا، نعم، ما رح أقدر أذكر الجميع، ولكن

0: كأعضاء كحكومة. عندنا أبرزهم مثلا وزارة البيئة
1: البيئة، نعم
0: الأردنية، هي أحد الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. من ناحية المؤسسات المحلية والمؤسسات الوطنية، في عندنا الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، مؤسسة الأميرة عالية والحديقة النباتية
1: نعم
0: الملكية
1: وغيرها صحيح.
0: وغيرها من المؤسسات. الاتحاد الدولي بينفذ مشاريعه بشكل مشترك
1: معهم
0: مع الأعضاء. ومن ناحية أخرى أيضا في عنا أعضاء في لجان الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة كخبراء، ومنهم الأكاديميين
1: نعم
0: والأساتذة في الجامعات اللي أيضا من خلالهم بيتم التشبيك مع الشباب اللي موجودين معاهم في الجامعات. بيكون هم يعني كطلاب عندهم أيضا يتم التشبيك معهم من خلالهم، والشباب نفسهم أعضاء أيضا كأعضاء في هذه اللجان.
1: اللجان، نعم
0: فالأعضاء متنوعين في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وهذا بيميز العمل المشترك في الاتحاد الدولي كتنفيذ للمشاريع وأيضا كمساهمة في رسم السياسات البيئية الوطنية.
1: نعم إذا فيما تبقى من هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتوقف حول تلك الإدارة المتكاملة وهذا المشروع اللي أعلن عنه الاتحاد، الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية والذي يمتد ل8 سنوات.
0: نعم، سيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال زي ما حكينا الشركاء الوطنيين، وزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، الحديقة النباتية الملكية، ومؤسسة الأميرة عالية، وجيردز أيضا، وأيضا على المستوى المحلي
1: نعم
0: البلديات، مجالس البلديات، النساء والشباب كلهم سيكونوا شركاء في التنفيذ. بيتم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة يونيب، وبتمويل من جي سي اف أو صندوق المناخ الأخضر.
1: الأخضر، نعم
0: سيستمر تنفيذ هذا المشروع لمدة ثمان
1: صح،
0: سوري
1: نعم
0: ثمان
1: سنوات وأعوام،
0: سنوات
1: نعم
0: ومنطقة المشروع ستكون في منطقة سد الملك طلال والكفرين واليرموك.
1: نعم إذا مستمعينا الكرام يعني نأمل أنه يكون هنالك المزيد من هذه المشاريع، والأجمل من ذلك نشوف انخراط أبنائنا الشباب وأنهم لقوا الفرصة وانتهزوها واستثمروها من أجل توسيع هذه الأفكار وهذه المشاريع. شكرا جزيلا لك مرة أخرى من كنت معنا، الأستاذة علا دبابنة، وأنت مسؤولة المساواة والإدماج الاجتماعي في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة. وما بننسى أيضا مستمعينا الكرام أنه إحنا نشكر الأستاذة رؤى المحيسن، وهي مسؤولة الاتصال ومسؤولة شؤون العضوية في هذا المكتب. إن شاء الله نأمل أن يكون أنا عندي أصحاب المشاريع، أصحاب المؤسسات، الجمعيات اللي استطاعوا أن ينالوا من المنفعة والفائدة وأيضا المعلومة والمعرفة من أجل نجاح مشاريعهم، واللي إحنا ممكن نجدهم هم الأقرب إلى تمثيلها وتطبيقها في المجتمعات المحلية. شكرا جزيلا لك مرة
0: شكرا
1: أخرى.
0: شكرا أستاذة وفاء، وشكرا
1: شكرا
0: للإذاعة. شكرا،
1: الله يسلمك يا ربي. إذا نصل بكم مستمعينا الكرام لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، فشكرا جزيلا لك مهندسنا محمد شموط، كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر. شكرا لك مرة أخرى زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. على أمل أن ألتقي بكم، هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن. حياكم الله. جلالة الملك ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفيا العلاقة بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية. مجلس النواب يناقش مشروعي قانوني الملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن عن تعليق الضربات المخطط لها على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. محلياً، المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يستكمل اليوم اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني للوقوف على جاهزيته في التحذير من الأحداث الطارئة المختلفة. إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعلن اعتماد الرخصة الإلكترونية والتحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني في جميع معاملاتها اعتباراً من اليوم. بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمشروع النقل المنتظم بين عمان ومحافظتي الطفيلة ومعان. وزارة التربية والتعليم تؤكد أن بدء دوام الهيئات التدريسية سيكون

السادس عشر من آب. فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون تختتم اليوم بإقامة ليلة أردنية على المسرح الجنوبي تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي. الكتلة الهوائية الحارة تواصل تأثيرها على المملكة حتى الثلاثاء، وإدارة الأرصاد الجوية تحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، محمد شموط من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور صفوان عضيبات. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله الأستاذ الدكتور محمود الدروع، وبارك الله فيكم على هذا البرنامج، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لنا جميعا فيه معينا، إنه على ذلك قدير.
0: اللهم آمين. حياكم الله دكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كيف الحال يا أخي الكريم؟ الله يكرمكم ويجزيكم الخير على البرنامج، أنتم سادتنا العلماء.
0: الله يسلمك.
2: واللي بتعلمون إياه الله يجزيكم الخير ميزان أعمالكم.
0: حياكم.
2: هذه نقطة. والنقطة الثانية إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يغني البرنامج إن شاء الله رب العالمين عن الدعايات، ويبقى كل برنامج إن شاء الله هو كل لحظة فيه إما آية من قرآن أو فتوى أو علم. حبيت أن ندعي للبرنامج بالعادة، إحنا نسألكم الدعاء دائما، لكن إحنا إن شاء الله ندعو للبرنامج إن الله سبحانه وتعالى ما يجعل فيه ويغني عن الدعايات يا رب.
0: شكرا له ملاحظتك. في عندك سؤال؟
2: والله كل الأسئلة بنتعلمها منكم. الله يجزيكم.
0: الله يسلمك.
2: السلام عليكم.
0: شكرا لمشاركتك وملاحظتك، حياكم الله. فتاوى على الهوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك.
3: شيخنا، بدي أسألك سؤال بس. أنا عندي ببيع مطرة المي الصغيرة، 15 سعرها في السوق 15 ربع دينار، ببيعها ب 15 قرش.
0: نعم.
3: تمام. أحيانا بيجي زبون، أنا طبعا هاي لما صرت أبيعها على 15 قرش قلت هاي 10 قروش لوجه الله تعالى.
0: نعم.
3: نعم. حتى في زباين بيجي مثلا بحط ربع دينار وبسحب حالي، احيانا بنلحقه انه نعطيه واحيانا ما بنلحقه. طبعا انا بسعر المي ب 15 قرش، بطول ان انا اسم في الشيء هذا، علما ان انا بلحق الزبون، يعني انه بناجع الزبون ياخذ الباقي تاعه.
0: نعم. 10 قروش.
4: 10 قروش
3: اللي انا هسه ببيعها، هي سعرها رسمي ربع دينار، فانا بوقت الصيف ببيعها ب 15 قرش.
0: نعم.
4: نعم.
3: اللي هو ال 10 قروش هاي قلت لوجه الله تعالى، طبعا ببيع الحمد لله 400، كميه كويسه.
0: طيب. تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يجزيكم الخير.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى. السلام عليكم. 47 47 201 و 47 47 202 هاتفاء البرنامج. ألو، السلام عليكم.
5: ألو.
0: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال من فضلك.
0: تفضل.
5: يا سيدي العزيز، بقول قاطع الرحم لا يدخل الجنة حتى لو صام، صلى الله.
0: عفوا، وطي الصوت.

0: وطي صوت الراديو من عندك وسمعنا من خلال الهاتف. تفضل.
1: لك يا سيدي العزيز، قاطع الرحم لا يدخل الجنة حتى لو صام صلاة. وفي بنت تاني بقول لك كمان عاقل لوالدي كمان حتى لو صام صلاة كمان لا يدخل الجنة. بدي أعرف هدول البندين يات الأصعب يوم الخطورة عند رب العالمين.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: شكرا،
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
0: حياكم الله.
2: بس بدي أستفسر بخصوص، أنا موزع لمحلات، لمطاعم ولا محلات أرقيل، بطلبوا مني علب معسل، علب فاضية للمعسل، فحلال ولا حرام؟
0: أنت تقوم بتوزيع العلب الفارغة؟
2: فارغة بكون، فما بعرف، مرات بطلبوا مني كياس، مرات بطلبوا مني علب، ما بعرف هاي الشغلة حلال ولا حرام.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا،
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: بحكي معك أبو محمد.
0: حياك الله أخ أبو محمد.
3: صديقي الوالد توفى قبل شهرين تقريبا،
0: عليه رحمة الله،
4: رحمه الله.
3: وكان متعد عن أخوانه وخواته لأنه أكلوا حقه بالميراث.
0: نعم.
3: وتعبوا. فهل أنا بنفس الوقت أنه قاطع عمامي وعماتي لنفس السبب؟
0: نعم.
3: فهل والدي أو أنا نؤثم هذا الموضوع؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا كثير،
0: حياكم الله. إذا معنا اتصال أخير. ألو، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيك العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
5: يا سيد العزيز، أنا معي سيارة شغالة على خط السعودية، رايح جاي رايح جاي. نعم. يعني مسافر مرة واحدة رايح جاي.
0: نعم.
5: بحكم أني مرات ما بلحق صلاة الجمعة، بتروح علي صلاة الجمعة.
0: نعم.
5: ويجوز لي أجمع رايح جاي، يعني رايح جاي مش سفرة واحدة.
0: نعم. لا تقيم عندما تصل الوجهة أو عندما تصل للسعودية؟
5: لا لا أقيم، يعني شغلتي يوم وراجع. يعني يوم وراجع.
0: طيب، تسمع الإجابة.
5: شكرا، شكرا لكم،
0: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله يا سيدي، بارك الله فيكم.
0: الأخ المستفتي جزاه الله خيرا، سلعة بالسوق ما يعني معروف، تحدث عن سعرها 25 قرش، هو يعني من باب التخفيف وبنية الأجر يقوم ببيعها في فصل الصيف ب 15 قرش. الآن يقول يعني بعض الزبائن، لأنه يعني معروف أنه سعرها ربع دينار، يدفع الربع ويخرج، فالآن يتحدث عن 10 قروش.
4: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلدنا من كل شر وسوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، بالنسبة لسؤال الأخ حول مطرة المي اللي أصلا سعرها ب25، هو بيبيعها ب15 قرش على أساس أنه يسامح يعني بهذه 10 قروش لوجه الله تبارك وتعالى. يعني هو الأصل أن يكون هناك سعر ثابت يعلن للجمهور عادة في مثل هذه الأمور. إذا كان السعر الثابت المعلن للجمهور 15 قرش، فالأصل بيه حيكون خلص، هو ماشي له الأجر طبعا على هذا التنازل عن الربح الزيادة 10 قروش، له الأجر عند الله تبارك وتعالى. لكن ما دام سعره معلنا أصبح هذا هو سعر السلعة في هذا المحل، إذن يعني بيضل 10 قروش
0: لما ليست من حقي،
4: بمعنى لما يخرجوا عليه أن يأخذ بكل الأسباب، يكتب مثلا يكتب جارمة أنه السعر بخمسة عشر قرش، يعني يأخذ بكل الأسباب اللي ينبه الناس أنه السعر عندي مخفض أكثر من غيري حتى ما يقع في مثل هذا الإشكال. الآن واحد من الزباين يعني خرج مباشرة، دفع ربع دينار وخرج مباشرة، لم تستطع أن تلحق به

يعني وأخذت بالأسباب، حاولت أنك تلحق فيه لم تستطع يعني نهائيا. إن شاء الله تعالى نرجو أن لا يكون عليك يعني شيء في هذا، يعني في هذا الجانب. وإن استطاع أن يتصدق في مثل هذه المبالغ، وإن شاء الله أيضا

0: خلص بدفع ال 25 قرش، إذا نسي ما يرجع له العشر قروش بيكون ما عليه شيء إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم
0: هذا
1: الله
0: بيكون
1: خير.
0: أفضل
1: جزاكم
0: والله أعلم.
1: الله خير فضيلة الدكتور. يريد توجيه من فضيلتكم، لا شك يعني من كبائر الذنوب القطيعة، قطيعة الرحم، هنا يتحدث عن الرحم ويتحدث عن الوالدين.
0: نعم، الحقيقة ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة قاطع الرحم أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم.
1: نعم،
0: لا يدخل الجنة، وهذا ليس بمعنى أنه كافر ومخلد في نار جهنم طبعا، إنما هو من لشدة الترهيب من هذه الكبيرة، هي كبيرة من الكبائر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فقرن بين الإفساد في الأرض وبين قطع الرحم، فقطع الرحم هو كبيرة من الكبائر لا شك في ذلك. يعني وردت الأدلة من القرآن والسنة على ذلك، هو كبيرة من الكبائر.
1: طب هو استشهد بأنه في حديث حتى لو صلى ولو صام؟
0: والله الحديث الذي ورد لا يدخل الجنة قاطع رحم، نقطة.
1: نعم،
0: الآن الرواية الأخرى لم أطلع عليها، لكن هذه الرواية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدخل الجنة قاطع رحم. الآن هو مخلد في نار جهنم، لا شك أنه يعذب، ويعني إن لم يتب إلى الله عز وجل يعني سيعذب على ذلك ثم يدخل الجنة، بمعنى لا يدخل الجنة من غير عذاب على هذه الكبيرة إن لم يتب إلى الله عز وجل. لكن لا شك إن تاب واستغفر ورجع إلى صلة رحمه أن الله تبارك وتعالى سيصله وسيتوب عليه بخصوص هذه الكبيرة. الآن أيهما أعظم؟ أيضا يعني عقوق الوالدين، هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أكبر الكبائر قرن بين الشرك والعقوق الوالدين. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين مباشرة، فمن أكبر الكبائر عقوق الوالدين، وهو أكبر
1: بعد الشرك بالله
0: وأشد. نعم، وأشد من قطيعة الرحم، وكليهما كبيرة
1: من كبائر
0: من الكبائر. وربنا عز وجل يعني أيضا عندما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فقرن بين عبادته وبين الإحسان للوالدين للتدليل على يعني عظيم أجر من يحسن لوالديه. فعقوق الوالدين أعظم جرما من قطيعة الرحم، ونسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يطهرنا جميعا من هاتين الكبيرتين.
1: جزاكم الله خير. الأخ يجي يعمل في مجال التوزيع، يقوم بتوزيع الأكياس البلاستيك والعبوات الفارغة، من بين يعني من يبيع لهم محلات بيع المعسل أو تبعات الأراجيل.
0: والله يا سيدي يعني الدخان بشكل عام والأراجيل يعني من الناحية الطبية قد ثبت ضرره، وما ثبت في الطب ضرره ثبتت في الشرع حرمته كما نص على ذلك الفقهاء، لذلك هو مضر. والنبي عليه الصلاة والسلام والحديث الذي جعل قاعدة فقهية قال فيه لا ضرر
1: ولا ضرار،
0: ولا ضرار. ولا هنا الناهية تفيد التحريم، بمعنى أن المضر محرم في الشريعة، فكل ما يتعلق بخدمة المحرم هو محرم. لذلك الأصل بالإنسان أن ينزه رزقه عما يعين على الحرام، خاصة إذا تيقن بأن هذا الشيء الذي سيبيعه هو أصلا فقط لهذه الغاية. يعني أحيانا ممكن الإنسان يبيع أكياس مثلا، هذه الأكياس تستخدم للدخان وتستخدم أو أداة تغليف معينة تستخدم للدخان ولغير الدخان، هذه لا نقول له بأنها يعني بيعها حرام لأنها تستخدم لغايات كثيرة. لكن إذا كان هذا الصنف الذي يبيعه ويسوق له لا يصرف إلا لمحرم، فلا يجوز أن يكون معينا على بيع هذا المحرم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله أن يغفر.
1: تعاونوا على البر والتقوى،
0: ونسأل الله يعني أن يغفر لنا. نعم.
1: آمين. الأخ الكريم يتحدث عن والده عليه رحمة الله، كان قاطع لإخوانه وأخواته بسبب ظلم كما تحدث، يريد توجيه من فضيلتكم. والآن هو مستمر، الآن هو قاطع لأعمامه وعماته.
0: والله يعني كان المدخل في السؤال الذي قبل

0: له حول قضية
1: نعم.
0: قطيعة الرحم. قطيعة الرحم قلنا أنها من الكبائر، ومعنى أنها من الكبائر بمعنى أنه ورد في حقها آيات وأحاديث تنص على عذاب وتنص على تنفير شديد من هذه المعصية. فمسألة قطيعة الرحم، يعني قبل قليل قلنا يعني قرن الله عز وجل بين الإفساد في الأرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فأي ذنب يعني بهذا العظم؟ كيف الإنسان لما يفسد في الأرض ويسعى في الأرض إفسادا؟ قطيعة الرحم كذلك، والرحم معلقة بعرش الرحمن، وقطع الله وصل الله من وصلني وقطع الله من قطعني، تقول يعني الرحم بمعنى يعني ورد من الآيات والأحاديث الكثير مما يحذر من أن نكون قاطعين لأرحامنا.
1: يعني ما في مبرر ولا مسوغ.
0: نعم، الآن هل هناك مبرر أو مسوغ لقضية قطيعة الرحم؟ لا يوجد مبرر ولا مسوغ لأن أقطع رحمي. إذا رحمي قطعني فعليه أن أوصله، لأنه ورد النص على أن
1: ليس الوصل بالمكافئ.
0: نعم، ليست بالمكافئ، بمعنى ليس بالمثل. إذا وصلني بصل، وإذا قطعني بقطع. لا، حتى إن قطعك فعليك أن تصله، وإن تعرضت إلى ظلم أو تعد من طرف الرحم فعليك أيضا أن تسعى في الإصلاح، لا أن تقطعه، أن تحاول أن ترفع الظلم من غير قطيعة رحم.
1: حل الخلافات إذا في خلافات. نعم،
0: وحتى نعم إن وجدت خلافات بين يعني الأرحام ببعضهم، يعني بينهم في مسائل مالية أو مسائل ميراث أو غير ذلك، طبعا كل واحد رح يتصور أنه هو المظلوم دائما. يعني تجلس مع، عندما نجلس أحيانا مع الطرفين، الطرف الأول بيقول أنا مظلوم، الطرف الثاني يقول أنا مظلوم، وهذا عنده وجهة نظر وهذا عنده وجهة نظر. فلو الكل قطع على مبدأ أنني أنا المظلوم، إذن ما في عندنا صلة رحم نهائيا بين الناس. لا، الأصل أن يكون هناك مسامحة، الأصل أن يكون هناك تغافل عن بعض الأمور. ثلثي حياة المؤمن تغافل، ولو أراد الإنسان المسلم وغير المسلم أن يدقق في مسائل لربما ما استطاع أن يكون هناك عشرة بينه وبين زوجته وأبنائه، لأنه سيدقق على أمور تؤدي إلى القطيعة. فكذلك مع الأرحام علينا يعني أن نكون محسنين مسامحين، نتمسك بمبدأ العفو.
1: جزاكم الله خير دكتور. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الأخ يعني يعطيه العافية سائق من عمان إلى الرياض أو للمملكة العربية السعودية، هل يجمع؟ لا يقيم هو، له أن يجمع دكتور، يأخذ برخصة الجمع بسبب السفر؟
0: والله إذا كان عمله يقتضي السفر المستمر، بمعنى يعني وقت دخول الجمعة يكون مسافر، فنعم لا تجب عليه صلاة الجمعة على رأي جمهور الفقهاء، بمعنى أنه يصليها ظهرا مقصورة ومجموعة مع صلاة العصر، لكن هذا طبعا بشروط الجمع، بشروط الجمع والقصر في السفر، بمعنى أن يخرج قبل صلاة الفجر يبدأ بسفره، بمعنى أن تكون المسافة أكثر من 81 كيلو، بمعنى أن يكون مدة إقامته يعني فعلا مسافر، هو في حال سفر لمسافة تزيد عن 81 كيلو، فهذا يأخذ أحكام المسافر وله العمل بهذه الرخصة. أما إذا كان يستطيع أن يرتب سفره، بمعنى يتوقف في مكان تقام فيه الجمعة دون ضرر دون مشقة عليه، والله الأفضل أن يصلي الجمعة في وقتها ويعني بشروطها وبشروط أدائها، بمعنى يصليها جمعة من غير أن يصليها ظهرا مقصورة.
1: طب دكتور، إذا كان يعني مسافر مستمر يعني أغلب أيام العام، يأخذ بهذه الرخصة؟
0: حتى وإن كان مستمرا، لأن السفر يعني هذا تصحبه المشقة الدائمة، ولأنه مسافر هو يعني العلة السفر، بمعنى قطع المسافة هذه، مدام بقطع هذه المسافة اسمه مسافر.
1: جزاكم الله خير. نعم. دكتور، نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة عليكم الله. الله يعافيك.
2: صلى على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: شيخ بس استفسار سريع، أنا أخذت بطاقة مشتريات من بنك.
1: نعم.
2: بنك إسلامي.
1: نعم.
2: هاي البطاقة كانت سقفها 1000.
1: نعم.
2: حكيت قبل فترة مع البنك زايدينها 100 دينار، هل يجوز إني أسحب هاي المية؟
1: كيف 100 دينار زيادة؟
2: يعني نازل عليها زيادة 100، يعني بقدر أسحب منها 100. انا حكيت معه بقول له هل حلال ام حرام، قال لي حلال لانه هاي مكتوب بالعقد انه ممكن يزيد عليها
1: 100 دينار زيادة على 1000.
2: على 1000 نعم.
0: يعني لابد من تكييف هذه المئة، هل هي أرباح استثمار مثلا؟ هل إيش طبيعة هذه المئة؟ ما سألت البنك عنها؟
2: لا والله.
0: تمام
1: طيب، تسمع شارة التوجيه.
2: استفسار ثاني بس
1: تفضل
2: الشيخ. أنا اشتغلت في شركة توصيل بتبيع منتجات، المنتج معارضينه بالشكل وبنباع بشكل ثاني، بس الشكل الثاني يعني يحق له أنه يعاين الزبون، يحق انه يعاين بالمنتج قبل ما يشتري وقبل ما يدفع.
1: نعم، بس الترويج على
2: شكل. انا نعم. نفسي بعت للصفحه، بعثوا لي صوره المنتج اللي انا بوصله، بس مش ميقن الناس الصفحه هاي اللي انا اشتغلت معها التوصيل.
1: طيب،
2: والله يجزيك الخير.
1: تسمع الاجابه ان شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله
3: وبركاته. معك محمد العتوم.
1: حياك الله اخ محمد.
3: سيدي، واحد اشتغل عند شخص قروشه حرام، يعني بالنصب بالاحتيال.
1: نعم.
3: والعامل بخزن فيه حرام مثلا، او انه عارفه هذا رزقه حرام.
1: نعم. تسمع الاجابه.
3: السؤال الثاني عندي، انه مثلا الشباب اليوم بتلاقيها كلها تدارب على الشوارع بالليل بالنهار، لابس شورتات ايش الى الركبه ايش فوق الركبه، شو حكم الموضوع يعني؟
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
3: يعطيك العافيه.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله. وعليكم السلام.
4: فضيلة الشيخ، أول شيء أشكركم على هالبرنامج الطيب زيكم.
1: الله يسلمك.
4: بدي أسأل، أحيانا لما أكون مسافر أنا بصلي صلاة الظهر والعصر جمع قصر، أنا من عادتي بحب التسبيح أو الأذكار بعد الصلاة لما أصلي ركعتين الظهر. في ناس بحكولي لا، لازم تقيم الصلاة فورا وتقيم صلاة العصر، فهل يجوز أن أظلني جالس أعمل الأذكار المكتوبة بعد صلاة الظهر أو صلاة المغرب ما أجمع مع العشاء أو الظهر، ولا لازم أقيم الصلاة فورا في حالة السفر؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: جزاكم الله خير.
1: حياك الله وإياكم. نأخذ اتصال أخير. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
5: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام.
5: شيخ، بس بدي أسألك، ابني تقريبا عمره 13 سنة، فأنا من باب إني أشجعه على الصلاة يصير هو يئم فيه، طبعا هو عارف الأحكام كلها.
1: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم.
6: فضيلة الدكتور، مجددا أهلا ومرحبا بكم.
0: حياكم الله يا سيدي، بارك الله فيكم.
6: لم نعلم يعني ما هو التكييف للمئة دينار، هو بطاقة مشتريات بألف دينار في زيادة 100 دينار.
0: نعم، والله أفضل أن يزور الأخ السائل دائرة الإفتاء العام ويعني يقدم السؤال مكتوبا. إخواننا الشباب اللي في دائرة الإفتاء سيتم التواصل مع البنك المعني، وسيتم السؤال عن هذه المئة دينار شو طبيعتها، هل هي أحيانا ممكن يكون الألف دينار هو مبلغ موضوع في الاستثمار أصلا، وهذه المئة دينار مثلا أرباح سنوية ممكن وممكن لا، فبدنا نعرف إيش طبيعة المئة دينار هذه. لابد من السؤال بشكل يعني سؤال البنك وتوجيه السؤال لدائرة الإفتاء العام بعد ذلك.
6: جزاكم الله خير. الأخ يعمل في شركة توصيل، الآن المنتجات التي يروج لها تكون مخالفة يعني الآن يعني في حال إن وصلت للزبون أو للمستهلك تكون مختلفة عن ما روج له، فهل الشركة تأثم في ذلك وهل هو يأثم في ذلك، علما أنه في نقطة يعني أشار لها دكتور انه يحق للزبون انه اذا لم يعني يعاين المنتج اذا يعني اختلفت المواصفات له الحق بالارجاع.
0: يعني هنا نحن لا نتكلم عن حل البيع او الشراء في النهايه، ما دام في معاينه والزبون وافق تمام، تم البيع على وجه من اوجه الحلال، لكن هذا لا يمنع ان يكون هناك اثم في قضيه التسويق. هنا يدخل الإثم في قضية التسويق. لما؟ لأن الأصل بتسويق المنتج أن يكون موافقا للواقع، وهذه من أسس وقواعد التسويق من الناحية الدينية، والتسويق الإسلامي هكذا يكون. يجب أن نسوق لمنتجات حقيقية بصورتها الحقيقية. يعني هناك نوع من الغش، هذا الغش يتحمله من الشركة كشركة تتحمل هذا، يعني إثم هذا الغش، وعليها أن ترفع هذا الغش. من غشنا فليس منا، فيعني يدخل شيء من الحرام،
6: يجب أن يطابق نعم المواصفات نعم في الترويج في التسويق وفي
0: حتى
6: الواقع،
0: حتى لا يكون هناك نوع، لأنه هذا فيه نوع من الخداع. يعني أنت بتشوف المنتج بتقول بدي منه، تمام، على أرض الواقع في نسبة عالية مع أنه مش مطابق لما رأيته رح يشتروه، فهم يعني بانين تجارتهم على هذا الأساس، وهذا فيه حرام، هذا فيه حرام من حيث التسويق. هذا يعني الأصل لا، أن يكون صادقين في تسويقهم لمثل هذه المنتجات.
6: جزاكم الله خير. الأخ الكريم يسأل إذا كان يعني أجير وأخذ الأجر وكان مصدر هذا المال ربما كما أشار يعني فيه شبهة.
0: نعم، يعني عندما نشتغل، إذا واحد اشتغل عند شخص آخر، شخص الآخر هذا ماله مختلط بالحرام. الآن الأجرة التي استحقها هذا العامل هي مقابل جهده، لذلك هي أجرة يعني حلال وليس فيها شيء نهائيا، بغض النظر عن
6: مصدر المال
0: الحرام الذي يأخذه هذا المدير العمل أو صاحب العمل، لأنه أنا أخذت الأجرة مقابل عملي، فما فيها شيء
6: بغض النظر عن مصدر المال.
0: طبعا طبعا ما فيها شيء إن شاء الله، مع أن الأفضل أيضا أن يحاول العمل دائما إن استطاع عند يعني من يتيقن أو من يعني يعرف أن ماله من الحلال بإذن الله عز وجل.
6: جزاكم الله خير. أريد توجيه من فضيلتكم حول موضوع اللباس، وكثر يعني هذا التساؤل في الآونة الأخيرة دكتور، اللباس بالنسبة للشباب. يعني الآن احنا عورة الرجل، نتحدث عن عورة الرجل، نتحدث أيضا عن عادات وتقاليد دكتور.
0: نعم، هو من حيث يعني أولا كشف العورات محرم أمام الأجانب وأمام الأجنبيات، كشف العورات محرم. ونلاحظ في لبس كثير من الشباب يلبسون الشروط القصيرة هذه، وفي ذلك أصلا كشف للعورات.
6: نعم.
0: على مذهب الجمهور، وحتى يعني قضية اللبس العلوي مثلا لما يكون أيضا في شباح لابس وخارج في مكان يعني بش حتى مكان سباحة، هو في الشوارع العامة
6: أماكن
0: طالع
6: عامة.
0: نعم، فذلك أيضا من جانب آخر، تكلمنا عن كشف العورات، من جانب آخر يخالف عاداتنا، يخالف تقاليدنا، يخالف أعرافنا،
6: المروءة، خوارق.
0: نعم.
6: المروءة.
0: ويعني زمان كانوا يعتبروا كشف الرأس من الأمور المخلة في المروءة، الآن ماشي تغير الزمان وتغيرت العادات، لكن احنا بنتكلم قضية كشف الرأس هي من ضمن المباحات، أما كشف العورات فهي أمر محرم، لا يجوز لا للرجال أن يكشفوا عن عوراتهم في لبسهم، ولا للنساء أيضا أن يكشفن عن عوراتهن في اللبس. ومعروف يعني معروف أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والآن اللي فوق الركبة هذا مسألة تخضع للعرف، هذا يعني يعتبر عيب اجتماعي، يعتبر من المخالف لعاداتنا ومرؤتنا بشكل عام. نعم،
6: جزاكم الله خير. في حال يسأل الأخ الكريم في حال السفر، الآن في ثابت يعني في السنة أذكار بعد الفراغ من الصلاة، الآن في حال الجمع بسبب السفر، هل يعني يقوم بأذكاره بعد الصلاة الأولى أم يقيم للثانية مباشرة؟
0: نعم، هو الأفضل في الجمع بين الصلاتين عند وجود عذر الجمع كسفر أو غيره أن تصلى الثانية عقب الأولى مباشرة، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء نصوا على قضية الفصل اليسير والفصل الطويل، إذا كان الفصل يسير لا يؤثر، أحيانا ممكن يصلي الواحد ركعتين مثلا بعدها يحتاج إلى وضوء، هذا يعتبر فصل يسير. ممكن يعني قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، هذا فصل يسير، يعني الذكر الخفيف، الوضوء الخفيف، إقامة الصلاة تعتبر فصل يسير، فلا بأس بذلك. لكن إذا طال الفصل لا، هون بيصير في خلل في قضية الجمع، وهذا بيصير مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقضية الأذكار أنا بقول له خلي الذكر كله بعد ما تنهي صلاة العصر مثلا، صلاة ثانية أو صلاة العشاء، بعدما تنهي الصلاة الثانية تقرأ الأذكار كاملة عن الصلاتين بإذن الله عز وجل، وبيكون في بعدها الدعاء.
1: نسأل الله أن يتقبل، جزاكم الله خير.

0: سؤال أخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية. الشاب، يعني إمامة الشاب بوالدته.
1: لا بأس بذلك. وهي تكلمت عن شاب يعني عمره مش صغير جدا،
0: نعم،
1: وإمامة الصغير أصلا إذا كان متقنا للقرآن تجوز بالمسجد يعني
0: بغض النظر عن العمر.
1: للرجال. نعم، بغض النظر عن قضية العمر، ما دام يعني صبي مميز يعني يستطيع أن يقرأ القرآن قراءة جيدة، صوته كويس، يتقن أحكام الصلاة، هذا يجوز له أن يؤم المصلين. سيدنا أنس بن مالك ورد عنه مع صغر سنه أنه كان يؤم المصلين، فإمامة ابنها فيها طبعا جائزة، ما فيها شيء إن شاء الله، ما فيها إشكالية.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم
1: عليكم
0: السلام
1: السلام
0: ورحمة
1: ورحمة
0: الله.
1: الله.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: أسأل في هذول الشيوخ اللي بيقولوا في تنزيل الأموال، شو حكمها في الشرع؟
0: ماذا
2: وبعدين في
0: يقولون؟
2: تنزيل الأموال،
0: تنزيل؟
2: ما بعرف. تنزيل الأموال، ما بعرف هم سحرة، هم
1: أيوه.
2: مش عاوز، ما بعرف ايش هم، بس أسأل عن حد بيقول لك انه بيقدر ينزل أموال، بيقول لك محضر لي شنطة حط فيها مصحف ومصلية،
0: ايوه
2: وحطها في الغرفة وبيصور لي الغرفة صورة
0: واضح.
2: بعدين في توضيح ثاني شيخ، اللهم صل على سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم. اللهم
2: بالنسبه
0: صل
2: للاخ اللي سال انه بالنسبه لزجاجه الماء،
0: نعم،
2: يعني هي مش سعرها 25، هاي هم اخذوا سعر، هي تقريبا تكلفتها 7 قروش.
0: لا احنا ما بنحكي عن التكلفه، هي العرف كم سعرها بالسوق. سعرها بالسوق 25.
2: بس مش يجب ان تكون في نسبه للربح؟
0: احنا الان هي السؤال انه هاي عبوه المي او السلعه سعرها معروف بالسوق 25، هو يبيعها ب 15.
2: هي تكلفتها 7.5، يعني هو بكون ربحان الضعف.
0: طيب شكرا لملاحظتك،
2: يعطيك العافيه.
0: الله يسلمك ويعافيك. فتاوى على هو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: حياكم الله.
3: أفندك دكتور، عندي سؤالين لو سمحت.
0: تفضل. السؤال الاول.
3: دكتور، والدي ما نعمل نروح لعند خالتي يعني، ولما بنروح بالسر يعني وبيعرف بيعملنا مشاكل كثيرة، ما بعرف انه هل علينا اسم اشي يعني، واحنا عملنا كل ما فينا انه نروح لعندها.
0: نعم، ما السبب يعني من المنع؟
3: والله ما بعرف يعني، ما في اسباب، بس انه خلص مو حاب انه نروح.
0: طيب السؤال الثاني.
3: السؤال الثاني، في شخص قدم لي اشياء يعني ما حاب احكي عنهم، هم يعني انا بعرف انه هذا الشخص بيشتغل بمال حرام، وانا اخذت منه هذول الاشياء يعني، ما بعرف انه علي شيء يعني.
0: اعطاك اياها على سبيل ماذا؟ الهديه مثلا؟
3: نعم الهديه.
0: طيب
3: جزاكم الله
0: طيب
3: خير.
0: شو صفته هذا الشخص بالنسبه لك؟
3: هو يعني من بعيد، لا ما بيقربني يعني.
0: طيب تسمعي توجيه ان شاء الله من الدكتور.
3: جزاكم الله خير،
0: حياكم الله. تاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك فضيلة الشيخ ولسيدنا الشيخ كمان.
1: حياكم الله.
0: حياك الله، الله يسلمك ويعافيك.
4: سيدي الكريم، سؤال إذا سمحت. شخص بده يشتري منه شقة، طبعا هو مشتري الشقة عن طريق بنك ربوي.
0: نعم.
4: بنك تجاري.
0: نعم.
4: الآن الزلمة ضايل عليه 30,000، بقول لك أعطيني 5,000 نقدي وسد البنك وخلص ببيعك الشقة، والشقة ثمنها يعني بالسوق يعني مثلا 30 ضايل للبنك، بأخذ 5 بصير 35، حقها حوالي 45,000، يعني بصير انه انا يعني اعطي البنك واخذ الشقة.
0: طيب
4: والمبلغ 30,000 يعني كونه انا
0: انت تكمل الاقساط، انت
4: انا كم بديش اكمل اقساط، بدي اعطيه مثل ما تقول يعني 15,000 على سبيل المثال، والباقيات 1,000 اخلص منه على السريع.
0: نعم، بس انت بدك تلتزم مع البنك الان، انت بدك تكمل الاقساط.
4: ايوه ايوه، هاي المشكله انه انا بصير انه انا اخذهن انا احملهن علي هيك.
0: تسمع الاجابه ان شاء الله.
4: شكرا شكرا، اهلا
0: حياكم الله. اتصال اخير. فتاوى على هو، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام.
0: حياكم الله، تفضلي.
5: لو سمحت انا يعني بدي اسال موضوع جمع وقصر الصلاه.
0: نعم.
5: انا والدي بيطلع من بيتنا في اربد على بيت اخوي في عمان.
0: نعم.
5: وبجمع بقصر الصلاه، يعني بقعد عنده يوم يومين وبقصر الصلاه هناك وبجمع.
0: نعم.
5: هذا لما يروح على بيتنا في إربد برضو بنفس اليوم اللي بروح فيه بتجمع بقصر. بحكي له ليش يا هبا بتجمع بقصر؟ بحكي أنا بعرف إنه ثلاث أيام في ليالي هنا للمسافر ويوم وليلة للمقيم.
0: لا بس لأنه عاد إلى
5: عاد إلى بيته,
0: عاد إلى بيته الآن يصبح مقيم.
5: بدي صبح لي هاي النقطة. وسمعتكم بتحكوا إنه الجامع والقصر بيكون لازم يطلع الواحد من بيته قبل الفجر, فأنا ما بعرف إنه هاي المعلومة. بطلع أبوي يعني الساعة 10 الصبح وبجمع بقصر.
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الدكتور, موضوع تنزيل الأموال
1: والله هو مصطلح غريب شوي لكن نعم. لما ربطوا قد يكون من السحر. نعم تذكرت أن هناك يعني من السحرة قرأنا عنهم من والكهنة والعرافين من يدعي أمورا معينة من خلال هذه الأمور المعينة ممكن ينزل الأموال, يعني يجيبها من الغيب هكذا من غير أخذ بسبب لتحصيل هذا المال. وهذا يعني لا شك أنه من الكهانة والسحر والعرافة, بل هو من الكذب أصلا. ولو كان يستطيع فعل ذلك لفعله أولا لنفسه, ولكان أغنى الناس اللي بيقدر ينزل الأموال. يعني أجي عليه أنا أدفع له مثلا 100 دينار حتى ينزل لي الأموال. طب ينزل الأموال هذه لنفسه, يستخرج هذه الكنوز لنفسه
0: ويغتني عن الناس.
1: نعم ويغتني عن الطلب الناس, بالعكس بيصير أغنى الناس. فهذا أكبر دليل على كذب هؤلاء العرافين والكهنة. وربنا عز وجل قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني نص على أنه من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: الأخت المستفتية كيف توازن, يعني تحدث عن والدها يمنعها من زيارة أو وصل خالتها, كيف توازن بين عدم القطيعة بالنسبة لخالتها وطاعة والدها؟
1: نعم احنا تكلمنا قبل قليل عن فضل صلة الأرحام وحرمة قطع الرحم وأنه كبيرة من الكبائر. فأولا لا يجوز لها أن تقطع خالتها. لكن الآن صلة الرحم أحيانا تكون بالزيارة, أحيانا تكون بالتليفون, تستطيع أن تتواصل معها مثلا وتلتمس العذر أحيانا من ضعف أو قلة الزيارة لظروف خاصة مثلا, تستطيع أن تتواصل بأي وسيلة تواصل. هذا يعتبر يعني بحسب سعتها وقدرتها يعتبر من صلة الرحم. هذا نوع من الجمع يعني بين قضية طاعة والدها أو عدم إغضابه وبين قضية أن تصل الرحم. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, لكن بالحكمة تستطيع أن تحصل رضا والدها من غير أن تغضبه. خلاص بتقول له أمرك يا والدي اللي بتأمر فيه, وبتحاول يعني تنصح قدر الإمكان أنه صلة الرحم, تبين له إن كان يقبل النصيحة. ما بيقبلش قلنا يعني تستطيع أن تزورها مع والديتها مثلا بأسلوب معين أو مع أحد خواتها مثلا بأسلوب معين اللي ما يؤدي إلى إثارة فتنة بينها وبين والدها.
0: جزاكم الله خير. استفسار آخر, هي تقول يعني تحدث عن أنه يصلها هدايا من شخص معين, وهي فيها شبهة الهدايا نفسها. تحدث عن الهدايا فيها شبهة دكتور.
1: نعم
0: ولا أعلم, لا أعلم ما صفة هذا أيضا هذا الشخص يعني.
1: نعم هو يعني هي قالت بأن الهدية من شخص ماله حرام.
0: نعم.
1: الآن الإنسان إذا كان متيقنا بأن هذه الهدية من عين المال الحرام الذي يكسبه فلان, ماشي ما بيطلع له, لا يصح شرعا ولا يجوز أن آخذ منه هذه الهدية. لكن أحيانا تكون الهدية ممن اختلط ماله بالحرام, يعني مال حلال أصلا عنده مصادر رزق حلال وفي بعض المصادر أيضا محرمة. فأنا لا أجزم بأن هذه الهدية من المال الحرام, إنما قد تكون من المال الحلال. أو ممكن واحد مثلا أيضا حاله كذلك يعزمني على الأكل, فأنا لا أجزم بأن هذا الأكل الذي سأكله من المال الحلال أو الحرام.
0: اختلط المال.
1: نعم وغالب ماله أصلا حلال لكن مختلط بالحرام, فيجوز مع الكراهة. الورع أني ما أخذ الهدية, والورع أني ما أتغدى أو أكل عند فلان المختلط ماله بالحرام. لكن من حيث الجواز يجوز بشروط الهدية أيضا، يعني لابد من وجود وجه أيضا لهذه

0: الهدية، يعني بأي وجه هو مثلا شخص يهدي هدية للبنت إذا كان بش قريبها، إذا كان بش زوجها، هي أولا، إذا كان بش أخوها، بش رحمها، بأي صلة ولأي وصف يهدي هذه الهدية، أيضا هذا يحتاج يعني إلى تدقيق.
1: جزاكم الله خير. يسأل الأخ المستفتي، يريد يعني الآن شقة تم شراؤها عن طريق بنك تجاري عليها أقساط، يريد أن يعطي صاحب هذه الشقة مبلغ من المال ويتكفل ب يعني أقساط البنك المتبقية.
0: نعم، والله مثل هذا السؤال يحتاج إلى يعني عدة استفسارات. أنا نصيحتي له أن يقدم السؤال مكتوبا لدائرة الإفتاء العام لقسم الدراسات أو مديرية الدراسات، يعني حتى نكون مستوضحين عن كل تفاصيل هذا السؤال، لأنه بشكل عام إذا كان شراء هذه الشقة من غير تواصل أنا اللي بدي أشتري الشقة للشخص الآخر من شخص مشتريها من بنك ربوي، فأنا لن ينبني على شرائي للشقة علاقة مع البنك الربوي جائز، لكن هل فعلا هذا سيحصل أو لا يحصل؟ أنا بنصحه أنه يوجه سؤال مكتوب أو يروح مقابلة شخصية، يعني بعطوه الجواب برضو شفهيا بإذن الله.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، هو يسافر من إربد إلى عمان دكتور.
0: نعم.
1: هل يجمع ويقصر؟
0: الآن بين إربد وعمان، ما هي في حدود إربد مثلا لحدود عمان أحيانا بتكون أقل من 81 كيلو. نعم. لكن إذا كانت مثلا من أقصى أحيانا بيكون من وسط عمان إلى أقصى شمال إربد، هذه نعم. المسافة يعني تزيد عن 81 كيلو
1: إذا تحققت.
0: نعم، فإذا تحقق الشرط أولا 81 كيلو وقد يكون كذلك، ماشي، هذه بداية جاز له أن يجمع. لكن أين يجمع؟ هو يجمع في المكان الذي قد سافر إليه، يعني أنا من سكان إربد، بيتي في إربد، سافرت لعمان والمسافة كانت تتجاوز 81
1: نعم.
0: كيلو، نعم أجمع في عمان، ما يعني بحدود اللي هو أيضا مكان، يعني بحدود فترة الإقامة في عمان على أن لا تزيد
1: كم؟
0: لا عن تزيد أربعة عن أيام بالضبط. أن لا تزيد عن أربعة أيام. الآن السؤال اللي سألته لما يرجع على إربد، طب أنا ببيتي الآن فلما أجمع أصلا
1: مكان الإقامة؟
0: فلا يجوز لك أن تجمع في مكان الإقامة، وقضية أنه يوم وليلة يبدو في عنده خلط بين قضية المسح على الخفين. المسح على الخفين أجاز النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ثلاثة أيام بلياليهن، وبمكان الإقامة للمقيم يوم وليلة، ليس مسألة الجمع بين الصلوات.
1: المسح يوم وليلة للمقيم. نعم. ثلاث أيام بلياليهن. أيوة.
0: المسح على الخفين. نعم. فلا يوجد شيء اسمه جمع أو قصر في أثناء الإقامة.
1: نعم.
0: ما في أنت مقيم فكيف تجمع وتقصر بعذر السفر؟
1: ما المقصود أيضا دكتور، أنت أشرت إلي هذه النقطة، قبل الفجر، أن ينوي السفر قبل الفجر؟
0: طبعا طبعا، أن لا عفوا، هي قضية حتى لا نخلط بين قضية نية السفر قبل الفجر، هي في قضية عذر الإفطار في رمضان، عذر الإفطار في رمضان. أما قضية السفر، السفر يعني في أي وقت من ليله أو نهاره إذا كان يقطع 81 كيلو يجمع ويقصر، فإن أشرت لها
1: في السؤال الأول
0: حتى
1: نعم.
0: ما يصير خلط نعم. قصدت بها الإفطار في رمضان يعذر، بس إيش يكون سفره قبل صلاة الفجر.
1: جزاكم نعم. الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، يعطيك العافية شيخ.
1: حياكم الله، الله يعافيك.
2: الشيخ إذا سمحت سؤال.
1: تفضل.
2: هلا أنا أخذت عهد وأنا نفسي إني أصلي وما أغلط ولا أسب. أبعد مرات بنسى، خصوصا إني بسوق بالطريق كثير، فبروح ما أسب. شو الفتوى تبعتها أو شو الحل؟
1: طيب أنت ألزمت حالك يعني ما في لا يمين ولا؟
2: لا أنا أخذت عهد.
1: نعم.
2: بيني وبين ربي.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية دكتور.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: دكتور والله أنا قبل فترة واجهت عدة مشاكل نفسية وضغوطات نفسية وزي ما تحكي من هالحكي، والله وشفت على الفيسبوك إنه في دكتور يعني مختص بالعلاج بالقرآن الكريم وبالطاقة الكونية والمشاكل النفسية والعين والحسد وهي القصص.
1: نعم.
3: ف فسألته حكيت له إنه يعني دكتور لو

0: سمحت إنه أنت يعني إلك علاقة بالسحر بالشعوذة بهاي الأمور، إنه
1: نعم
0: لا سمح الله ممكن الواحد يقطع الصلاة 40 يوم؟ حكى لي لا والله معاذ الله أنا ما عندي هاي الأمور كلها، وأنا بدي أعالج بالقرآن الكريم.
1: نعم
0: فهل هذا الإشي يعني لو تعاملنا معه حرام أم حلال؟ للعلم إنه هو حكى أنا بعطيك جلسات وباخذ على الجلسات يعني كلها كاملة يعني مقدار مبلغ بسيط يعني تقريبا 25 دينار زي هيك.
1: طب انت ما عندك استطاعة مثلا انت ترقي نفسك بنفسك، مثلا قراءة القرآن او
0: نعم الحمد لله برقي نفسي وبدعي أدعية والحمد لله كل شيء تمام
1: طيب تسمع الإجابة ان شاء الله.
0: الحمد لله. شكرا.
1: حياكم الله. سؤال أخير، فتاوى على الهوا. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام
3: ورحمة الله وبركاته.
2: يعطيك العافية دكتورنا، يعطي العافية المفتي.
3: الله يعافيك.
1: حياكم الله. الله يعافيك. الله يسلمك.
2: هلا في سؤال لأختي، إلي أخت مطلقة، هي طبعا المرة الثانية بتطلق.
1: نعم.
2: إخواني كل واحد عايش يعني لحاله لزوجته وأولاده، وأمنا وأبونا توفوا. هلا ما حدا يعني سكنها عنده، هي ما عندها أولاد وإشي، فسكنت منطقة تانية غير اللي إحنا فيها.
1: نعم.
2: فاضطرت إنها تحكي للناس إنها على ذمة زوجها، وزوجها مسافر حفاظا على يعني مكانها، وحفاظا انه الناس ما يعني تضلها تحكي وتجيب، خفت انه في احنا مجتمع قروي.
1: نعم.
2: واخوانها كمان حفاظا على اخوانها، لان الناس صارت تسب على اخوانها انهم هذول هيك وهيك وبروحوا دعوه وكذا وما بضبوش اللي لهم، فصارت تتحسس كثير وما تطلع شيء. فاخر شيء لجأت انها تحكي انا رجعت الله وهلا انا عدم زوجي، وتحكي يعني لما حكت هيك للناس ارتاحت بطل حدا يبلش فيها. هون السؤال، هل حرام
1: يعني تسكن لوحدها؟
2: لوحدها. هلا الموضوع حرام لانها كذبت يعني هاي كذبه.
1: نعم. نعم. تسمعي توجيه ان شاء الله من الدكتور.
2: الله يجزيك الخير. شكرا.
1: حياكم الله. فضيلة الدكتور، أهمية موضوع يعني ضبط اللسان.
3: نعم.
1: الأخ يعني أشار، هو عاهد نفسه، لكن مع هذا يسب ويشتم، فأهمية دكتور المحافظة على ضبط اللسان.
3: هو الإنسان عندما يعاهد الله على أمر فليتذكر أن هذا العهد سيسأل عنه، بمعنى أنه يأثم بنقض هذا العهد بينه وبين الله تبارك وتعالى. أنا عاهدت الله على ترك معصية، هو الأصل أن أتركها من غير عهد، فالعهد زيادة لالتزامي بترك هذه المعصية. وفحش اللسان هو من المعاصي. الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا، مطلوب من الإنسان أن يحسن بكلامه وبلسانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سباب المسلم فسوق، وقال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ففي نهي في القرآن وفي السنة عن قضية فحش اللسان. وبنعرف احنا انه كثير من الناس في السواقة بتلاقي. نعم. بالسيارة بشب بأديه وبيسب
1: هو لسانه. هو الأخ هو يدرك ذلك، من أجل تمام. من أجل هذا
3: لذلك
1: عهد الله.
3: نعم. ننصحه بأن يلتزم بهذا العهد وأن يتذكر أجر من يضبط لسانه، هذا من الصبر.
1: نعم.
3: وجزاء الصابر عند الله عز وجل يعني معلوم فضله، يعني يوفى، إنما الصابرون
1: يوفى الصابرون أجرهم
3: بغير حساب. نعم. بمعنى ما في حد لأجرك عند الله، فهذا الصبر نوع من أنواع الصبر. زائد الإحسان في اللسان هو يعني التزام بقواعد، أيضا بالقواعد التي أمر الله عز وجل بها فتؤجر عليه. فكلما تذكر الأجر وإثم نقض العهد إن شاء الله تعالى بأنه سيكف لسانه عن فحش القول. وننصحه بكثرة الدعاء وبكثرة ذكر الله، كثرة الذكر يعني بنزه. نعم. القرآن اللسان عن الفحش.
1: الذهاب لمن يعالجون بالقرآن الكريم؟
3: والله دائما نوصي الناس بأن تكون الرقية منهم لأنفسهم ولأبنائهم ولبيوتهم، وأن لا يلجأوا لهذا الباب لأنه فيه دجل ونصب واحتيال كثير. احنا قد نقول نعم هناك بعض الصالحين، لكن النصب واستغلال الناس وقضية التكسب والامتهان عن طريق الرقية هذه موجودة. لذلك وصيتنا يعني القرآن للجميع، ربنا عز وجل لم ينزله للشيخ الفلاني وللراقي الفلاني، أنزله لكل الناس. فأنت تستطيع أن تقرأ سورة البقرة في بيتك، تستطيع أن تقرأ سورة الفاتحة مرات ومرات وتكررها، تستطيع أن تقرأ أواخر سورة البقرة والمعوذات وغيرها من الآيات الرقية وترقي نفسك، ترقي أهل بيتك، والنتيجة من الله أصلا. يعني الله عز وجل هو الشافي وهو المؤثر أصلا. لذلك وصيتنا أنه لا، هو يرقي نفسه بنفسه. الآن هل يجوز؟ نعم يجوز، لكن قل تحتاج إلى تحقق وتدقيق، هل هذا فعلا رجل صادق، وهل فعلا مسألته مسألة تكسب ولا غير تكسب.
1: نعم. جزاكم الله خير. منفصلة وكذبت من أجل يعني الحفاظ على عفتها، على سمعتها، على نفسها، وقالت إن قالت إنها يعني متزوجة، وأن عندما تحدث عن زوجها مسافر. هل هذا يعني مسوغ للكذب؟
3: الكذب هو إثم يعني، ومعروف يعني بأنه أيضا من المعاصي التي على المسلم أن ينزه لسانه عنها. لكن نسأل الله تبارك وتعالى، يعني ندعو لها بأن يغفر الله عز وجل لها ما صدر من لسانها من كذب، وندعو يعني إخوتها إنهم فعلا إخوتها أن يعتنوا بهذه البنت، وأنه يكونوا فعلا هم المسؤول، لأنه أقرب رحم إلها اللي هو أخوها هو المسؤول عنها.
1: نعم.
3: فالأصل أنهم يديروا بالهم على أختهم ويرعوها الرعاية الجيدة.
1: السكن يكون قريب، إذا لم يكون عندهم قريب منهم،
3: التي لا تدفعها إلى مثل هذا الحال وإلى مثل هذه الحاجة. والله
1: جزاكم الله خير دكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور صفوان عضيبات. شكرا لكم دكتور،
3: أكرمكم الله يا سيدي،
1: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي سعد الدبوبي، محمد شموط من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعابنة رفقتنا في الأعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. جلالة الملك ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفيا العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق الضربات المخطط لها على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. الكتلة الهوائية الحارة تواصل تأثيرها على المملكة حتى الثلاثاء، وإدارة الأرصاد الجوية تحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بحث خلاله العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية. وهنأ جلالته رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة توليه منصبه، معربا جلالته عن تطلعه للبناء على مخرجات زيارته الأخيرة إلى بريطانيا لتعميق الشراكات بين البلدين في مختلف المجالات. وبالحديث عن الأوضاع في المنطقة، أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى استمرار الأردن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه. وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. واصل مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية. إلى التفاصيل في التقرير مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
1: في خطوة تهدف إلى تحديث التشريعات المنظمة للقطاع العقاري وتعزيز كفاءة الإجراءات والخدمات، جاء مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية وسط نقاشات نيابية موسعة حول عدد من المواد، أبرزها ما يتعلق بتعريف الطريق وإجراءات التسجيل العقاري وصلاحيات دائرة الأراضي والمساحة، بما يحقق التوازن بين تطوير الاستثمار وحماية حقوق الملكية الخاصة. وتركزت نقاشات النواب على التعديلات المقترحة التي تهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون النافذ، وتبسيط الإجراءات العقارية وتعزيز التحول الإلكتروني في خدمات دائرة الأراضي والمساحة. ومن أبرز المواد التي أثارت نقاشا نيابيا واسعا تعديل تعريف الطريق الواردة في مشروع القانون، والمتضمن إضافة عبارة السكك الحديدية إلى التعريف، حيث اعتبر عدد من النواب أن إدراج السكك الحديدية ضمن مفهوم الطريق قد يفتتح المجال لاستملاك أراض لإقامة مشاريع السكك دون تعويض، مطالبين بإعادة النظر في النص بما يضمن حماية حقوق المواطنين. وخلال النقاشات أكد النواب على أن استملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار دون تعويض في حال إنشاء الطرق يأتي باعتبار أن الطرق تحقق منفعة عامة وترفع من قيمة الأراضي، إلى أن الأمر يختلف بالنسبة للسكك الحديدية التي قد تؤثر سلبا في قيمة العقار وتقسيم الأراضي وتحد من إمكانية الوصول إليها، ما يستدعي معاملة مختلفة تراعي حقوق المالكين. من جانبه، أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن مشروع القانون استثنى خطوط السكك الحديدية المرسومة في المملكة من أحكام القانون، سواء صدر فيها قرار استملاك أم لم يصدر، مؤكدا أنها ستخضع لأحكام القانون الساري وفقا لما ورد في المادة 28 من المشروع. بدوره أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عارف السعيدة أن اللجنة عملت على إدخال تعديلات تهدف إلى إزالة الغموض في بعض النصوص القانونية وتعزيز حماية حقوق الملكية بما ينسجم مع برامج التحديث الإداري والاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات النيابية خلال مناقشات المشروع. كما يتضمن مشروع القانون تعديلات تمنح دائرة الأراضي والمساحة صلاحيات أوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني وأصدار السجلات والسندات والوثائق الإلكترونية بما يمنحها حجية الوثائق الورقية، إضافة إلى تنظيم إجراءات الإقرار في معاملات التصرف بالعقار. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة. إلى التفاصيل في تقرير رزان شنيكات وتقرأه سارة العيسى.
2: يتخذ التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أشكالاً متعددة بين العمليات العسكرية المكثفة في بعض المناطق وتصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني في مناطق أخرى، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم في محافظة رام الله. وانتقالاً إلى نابلس، خرب مستوطنون شبكة الكهرباء بعد قطع أعمدتها، في حين شهدت قرية دوما اقتحامات تخللتها محاولة إحراق منزل والاعتداء على سكانه. وفي الخليل هاجم مستوطنون منازل فلسطينيين وأحرقوا مركباتهم وكتبوا شعارات معادية. أما في جنين فقد اقتحم مستوطنون سهل قرية عربونة شمال شرق المدينة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيا في الضفة الغربية وأجبرت 3 فلسطينيين على هدم منازلهم في بيت لحم وأخطرت بهدم منزل

0: في نابلس بالتزامن مع اقتحامات واعتداءات نفذها مستوطنون في عدة محافظات. إلى ذلك قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القطاع الصحي في الضفة يمر بالمرحلة الأخطر في تاريخه في ظل تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس. وأشارت الوزارة إلى استمرار عمل الطواقم الصحية في الضفة الغربية رغم الاقتحامات الإسرائيلية وإعاقة حركة سيارات الإسعاف والأزمة المالية.
1: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني اليوم وأصيب عدد آخر بجروح بينها حرجة بعد قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في مخيم جباليا شمال القطاع. وفي مدينة غزة استشهد فلسطينيان، أحدهما الطفل، وأصيب آخرون إثر قصف صاروخي استهدف شقة سكنية بمنطقة الميناء غرب المدينة. وفي جنوب المدينة استشهد فلسطينيان، أحدهما سيدة، وأصيب عدد آخر جراء قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة سكنية في منطقة المشاعلة. وفي جنوب القطاع استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل إثر قصف استهدف شقة سكنية في مواصي بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس. وبذلك ارتفع عدد الشهداء منذ صباح اليوم إلى 8 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدة، إضافة إلى عدد من المصابين. ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع، شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 95 شخصا بينهم 34 مريضا و61 مرافقا، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات ذات العلاقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم المخطط له ضد إيران، مشيرا إلى أن قراره جاء بعد طلب إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط، منوها إلى أن إلغاء الهجوم رهين بالقدرة على إبرام اتفاق بسرعة. إلى التفاصيل في تقرير هيا الجبور.
2: بعد تهديد بالتصعيد من جانب الولايات المتحدة ضد إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرجئ شن هجوم جديد على إيران بعد التوصل إلى ما وصفه بملامح صفقة. وقال ترامب إن إيران وعدة دول في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وقال ترامب إن إسرائيل منضمة في هذا الالتزام، فيما أكد وزير الطاقة الإسرائيلي أن بلاده تضع أمنها على رأس أولوياتها وأنها مستعدة للتحرك عند الحاجة ولو من دون تنسيق أمريكي. وكانت إيران قد حذرت في وقت سابق من أي عمل متهور من جانب الولايات المتحدة، وأعلنت أنها سترد بشكل حاسم إذا ما نفذت القوات الأمريكية تهديدات الرئيس ترامب بشن هجمات جديدة على أهداف إيرانية. وقال القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية إن التصريحات الأمريكية جزء من حرب نفسية، مؤكدا أن طهران تنظر إلى كل تهديد على أنه حقيقي. وأفادت شبكة CNN بأن مسؤولين من دول وسيطة منها قطر وباكستان عملوا بشكل عاجل وكثفوا اتصالاتهم في سبيل تجنب اندلاع تصعيد جديد. وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان وتستعدان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع.
1: وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 635 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق من أراضيها وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. وفي وقت تعاني فيه أوكرانيا من نقص في الدفاعات الجوية لمواجهة الضربات المكثفة الروسية، ذكر الجيش الأوكراني أنه استهدف مصفاة النفط بمنطقة سارتوف في جنوب غرب روسيا وقاعدة جوية عسكرية في المنطقة نفسها ومستودعا للنفط في منطقة كالاغوغا غرب روسيا. وكان محافظ منطقة سارتوف أعلن في وقت سابق مقتل شخصين في منطقته إثر ضربة بمسيرة أوكرانية. محليا، بدأت هيئة تنظيم النقل البري التشغيل

0: تجريبي لخطي عمان الطفيلة وعمان معان ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. وقال مدير مشروع النقل المنتظم بين المحافظات في الهيئة عبادة أبو قمر أن المرحلة الجديدة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير خدمات النقل العام بين المحافظات وفق أحدث المعايير الفنية وتشغيلية، بما يوفر خدمة آمنة وموثوقة ومنتظمة تلبي احتياجات المواطنين. وعن المشروع أضاف مدير المشروع عبادة أبو قمر لمندوبتنا هاي الأحداثات وقال:
1: اليوم تم إطلاق الأول خطين من المرحلة الثانية اللي هم بمجموعهم 9 خطوط، 3 خطوط منهم تربط المحافظات بالعاصمة عمان، و6 خطوط تربط المحافظات فيما في بعضها البعض. اليوم بعد انتهاء من أعمال تركيب أنظمة الدفع الإلكتروني والرقابة التلفزيونية ونظام الواي فاي داخل الحافلات وتجهيز نقاط بيع وشحن البطاقات، تم إطلاق خط أول خطين من أصل 9 اللي هم خط معان عمان وخط طفيلة عمان. خط معان عمان بتضمن 14 حافلة متوسطة وحافلة كبيرة، وخط الطفيلة عمان 33 حافلة كبيرة ومتوسطة. خط الطفيلة عمان قسم إلى 5 مسارات، المسار الأول اللي هو عمان معان مرورا بالعيس لجامعة الطفيلة التقنية، الخط الثاني الطفيلة مدينة الطبية صويلح الجامعة الأردنية، والخط الثالث الحسا المدينة الطبية، والرابع القادسية عمان، والخامس بصيرة عمان. فيما يخص أنظمة الدفع داخل المركبات، هي أنظمة دفع إلكتروني من خلال بطاقة بلاستيكية أو بطاقة افتراضية QR code من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
0: باشرت إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من اليوم باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية للتحقق من صلاحية ترخيص المركبة. وأوضحت أن القسيمة الإلكترونية تصل إلى المواطن على شكل رمز استجابة سريع QR أو رابط إلكتروني عبر الهاتف. وأشارت إدارة الترخيص إلى أن المواطنين الذين لا يستخدمون التطبيقات الإلكترونية يمكنهم الاعتماد على الرابط الذي يرسل عبر الرسائل النصية، والذي يتيح لرجال الأمن العام التحقق من صلاحية ترخيص المركبة إلكترونيا. كما اعتمدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من اليوم نظام الدفع الإلكتروني بشكل كامل في جميع معاملاتها، وألغت استقبال الدفع النقدي. أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أنه يستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني للوقوف على جاهزية النظام في التحذير من مخاطر الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة المختلفة. وبدأ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اعتبارا من الاثنين الماضي بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة ضمن سلسلة التجارب التي ينفذها على نظام الرسائل التحذيرية الوطني في معظم محافظات المملكة، والتي تستمر حتى 2 آب المقبل. وأهاب المركز بالمواطنين عدم القلق أو الهلع عند استلام الرسائل التجريبية، موضحا أن الرسائل التي ستصل إلى الهواتف المحمولة باللغتين العربية والإنجليزية سيرافقها تنبيه صوتي لجذب انتباه المواطنين وضمان الاطلاع عليها بشكل فوري. أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين الممتد من موقع الجسر الحالي وحتى الجانب الآخر بطول يقارب 4 كيلومترات وبكلفة إجمالية تبلغ نحو 2 مليون دينار. وأكدت الوزارة أن المشروع يكتسب أهمية خاصة كونه يخدم أحد أبرز المعابر الحدودية في المملكة، والذي يعد شريانا حيويا لحركة المسافرين ونقل البضائع بين الأردن ودولة فلسطين. ومن المتوقع أن يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية واستيعاب الزيادة المتوقعة في أحجام المرور ورفع كفاءة خدمات النقل والتنقل عبر المعبر. تختتم مساء اليوم فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بليلة أردنية يزدل بها الستار على أعمال دورته الأربعين، والتي جاءت وسط مشاركة عربية ودولية واسعة تضمنت إقامة ما يزيد عن 220 فعالية فنية وثقافية.

0: إعلان تأجيل حفل الفنان المصري تامر حسني، والمزمع كان إقامته في هذا اليوم حتى إشعار آخر. وأكدت إدارة المهرجان أن الليلة الأردنية تمثل احتفالا بالأغنية الأردنية، وتجمع ثلاثة من أبرز نجومها في أمسية تعكس تنوع المشهد الغنائي المحلي وتمزج بين الأغنية التراثية والشعبية والحديثة ضمن البرنامج الفني الذي يقدم المهرجان احتفاء بمرور 40 عاما على انطلاقته. ودعت إدارة المهرجان الجمهور إلى حجز التذكرة المجانية عبر منصة إي تذكرة في إطار تنظيم الحضور وإدارة الاستيعابية للمسرح، مشيرة إلى أن الحفل ينطلق عند الساعة 8 مساء مع الدعوة إلى الحضور المبكر لضمان انسيابية التنظيم والاستمتاع بالأمسية الأردني. هذا وتتزامن الليلة الأردنية مع ختام فعاليات المهرجان والتي أقيمت خلال الفترة من 23 تموز وحتى 2 آب، وشهدت برنامجا فنيا وثقافيا متنوعا تضمن إقامة أكثر من 225 فعالية احتفاء بمرور 40 عاما على انطلاق المهرجان في دورته الحالية. للإذاعة الأردنية من محافظة جرش، تقرير إسلام العياصر.
1: ونبقى في جرش، حيث يستعيد الميكي اليوم السوق الروماني التاريخي للمواد الغذائية في مدينة جرش الأثرية حضوره من خلال التجربة ثقافية وحرفية معاصرة تحول الموقع التاريخي إلى منصة حية للفنون والحرف التقليدية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون. الناطق الإعلامي لبلدية محافظة جرش الكبرى كمال شهاب تحدث لمندوبتنا ميل عايد فقال:
2: تعيد الميكليوم السوق الروماني التاريخي للمواد الغذائية في مدينة جرش الأثرية حضوره من خلال تجربة ثقافية وحرفية معاصرة تحول الموقع التاريخي إلى منصة حية للفنون والحرف التقليدية ضمن فعاليات مهرجان جرش الثقافة والفنون، ويقدم مجموعة من الورش الحية والتفاعلية التي تضع الحرف أمام الجمهور وتشمل نحت الحجر وتطعيم الخشب والحفر على النحاس وعرض المجوهرات إلى جانب تجارب النسيج وغيرها من الفنون الحرفية. وتقوم فكرة المشروع على إحياء الحرف من خلال الممارسة المباشرة، حيث يتابع الزائر مراحل العمل ويتعرف إلى الأدوات والخامات والتقنيات التي يستخدمها الحرفيون في تجربة تنتقل فيها المعرفة من يد الصانع إلى عين المتلقي وتفاعله.
1: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث تبقى المملكة اليوم الأحد تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء. للمزيد عن الحالة الجوية تحدثت المتنبئ الجوي ياسمين عبيد من إدارة الأرصاد الجوية لمندوبنا بلال ملكاوي وقالت:
3: اليوم استمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المناخية بحدود 4 إلى 5 درجات مئوية. بشكل عام الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، حارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. غدا بإذن الله تنخفض درجات الحرارة انخفاض طفيف بحدود 1 درجة مئوية، لكن رح تبقى الأجواء حارة في أغلب المناطق وحارة جدا في الأغوار والعقبة. طبعا هاي الكتلة مستمرة معنا حتى يوم الثلاثاء. تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بدءا من يوم الأربعاء، بتنخفض بحدود 2 درجة مئوية، وبيتراجع قليلا تأثير هاي الكتلة الحارة على المملكة. تصبح الأجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. بنحذر المواطنين بداية صحهم بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال وقت الذروة. وقت الذروة تقريبا ما بين الساعة 12 للساعة 4، يبقوا في مناطق الظل وما يتعرضوا لأشعة الشمس بشكل مباشر. كذلك من نبههم من إشعال النيران في المناطق الحرجية والمناطق المفتوحة، وبنصحهم بعدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة.
1: أطلقت مديرية شباب عجلون بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والأهلية حملة نظافة عامة ضمن مبادرة نظفها خليها أجمل، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، بهدف تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية. وعن التفاصيل تحدثت رئيس قسم الأندية والهيئات الشبابية صفاء خرابشة لمندوبتنا إيمان لهمسات وقالت:
4: نفذت حملة نظافة عامة بالتنسيق مع الحكيمية الإدارية بمحافظة عجلون والتي انطلقت من الشارع الرئيسي

0: لمديرية حماية البيئة لمحافظة عجلون باتجاه مسجد الصالحين في منطقة عين جنة، بالتشاركية مع كل من مجلس الخدمات المشتركة، الإدارة الملكية لحماية البيئة، محمية غابات عجلون، دائرة الآثار العامة، لجنة صحة مجتمع عجلون، فريق عربكو، بلدية عجلون الكبرى، مركز الراعي الجنيد، والمتطوع علا المؤمنين. وجاءت هذه الحملة تجسيدا لمبادئ المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي وترسيخا لقيم الانتماء والمحافظة على البيئة من خلال رفع مستوى الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تساهم في حماية الموارد الطبيعية.
1: دعا مدير عام الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في مختلف مناطق المملكة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات السليمة للتعامل مع موجة الحر التي تؤثر على البلاد خلال الموسم الحالي، وذلك لتقليل الآثار السلبية المحتملة. وقال المهندس العوران إن هذه الموجة تعد الأولى التي تتعرض لها المملكة خلال هذا الموسم، مؤكدا أن خبرة المزارع الأردني وتعامله السابق مع ظروف جوية مماثلة إلى جانب التزامه بالتوصيات الصادرة عن الاتحاد والجهات المعنية كفيل بتجاوز أثر هذه الموجة والتخفيف من حدتها على المزروعات والمواشي. سيداتي وسادتي، هذه إعادة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. جلالة الملك ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفيا العلاقات بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق الضربات المخطط لها على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. الكتلة الهوائية الحارة تواصل تأثيرها على المملكة حتى الثلاثاء، وإدارة الأرصاد الجوية تحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. سيداتي وسادتي، انتهت الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية محمد شموط، ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال

0: الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها الحديث والحوار عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين اتهموا بقضايا أمنية في المحاكم والمؤسسات الإسرائيلية المختلفة. ولذلك للحديث عن هذا الموضوع وتتبع الأوضاع السائدة سواء على المحاكم أو في داخل السجون، دعوني أرحب بالمحامي الأستاذ جواد مولوس، وهو الحقيقة من قادة المحامين أولا في مناطق 48، ولكنه أيضا في وقت مبكر من القيادات المهنية الوطنية السياسية الذين اهتموا في قضايا المعتقلين والأسرى الفلسطينيين. أستاذ جواد مساء الخير.
1: مساء الخير وأهلين أخي حمادي ولكل المستمعين والمستمعات.
0: كل الاحترام لك من الأردن، شعبنا في الأردن دائما بتابعكم أوضاعكم ظروفكم معاناتكم تطلعاتكم، فلذلك من كل الأردنيين عبر إذاعة وأثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية لك كل الاحترام والتقدير، ومن خلالك لشعبكم في الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة. أستاذ جواد، الحقيقة يعني أصبحت قضية الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين قضية بارزة واضحة لسببين. السبب الأول، عدد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين أصبح كبيرا، وثانيا منذ أن تولى بن غفير مسؤولية وزارة الشرطة فهو يتعامل مع الأسرى بطرق يعني في غاية التخلف والعدوانية والفاشية. كيف ترى هذه الأوضاع وأنت تتابع هذه القضايا تفصيليا؟
1: نعم، أولا شكرا لك وشكرا لإتاحة هذا الأثير تضامنا مع قضية برأيي من أهم القضايا الحارقة في فلسطين، رغم أن ما نراه وما يجري الآن على جميع الجبهات هو شأن حارق وحزين وموجع، ولكن تبقى قضية الأسرى من أهم القضايا التي يجب أن نلتفت إليها وأن تحظى بهذا الدعم، ليس فقط بسبب أعداد الأسرى الكبيرة، فالآن حسب التقرير الأخير للمؤسسات الحقوقية يعني يقبع في سجون الاحتلال حوالي 10,000 أسير فلسطيني وأسيرة، منهم 3,500 تقريبا أسرى إداريين، أي يعني لم يحقق معهم حول أي شبهة أو أي تهمة، ولم يقدم بحقهم لوائح اتهام، فيؤخذون من بيوتهم أو من الميدان ويزج بهم في السجون لفترات تتراوح أحيانا تصل إلى سنوات. بين هؤلاء الأسرى يوجد

0: 107 فتاة و247 طفل أي تحت سن 18، جميعهم عمليا يواجهون ظروفا غير مسبوقة بوحشيتها. يعني هذا شيء الآن ترصده التقارير الإعلامية في العالم أجمع، يعني بعض الصحف ومنصات الإعلام في العالم قد نشرت بتفصيل دقيق هذه الظروف المأساوية التي يواجهها الأسرى، وهي صحيح تصاعدت وتكثفت في فترة هذه الحكومة، لكن كما نوهت ونوه كثيرون غيري بدأت هذه السياسة عمليا من سنة تقريبا 2018 في حكومة نتنياهو عندما كان الوزير جيلعد أردان وزير الشرطة، ووزارة الشرطة هي الوزارة المسؤولة عمليا عن ما يسمى مصلحة السجون، سجون الاحتلال. وبالتالي حكومة أردان في حينه وضعت خطة واضحة لتغيير السياسة التي كانت منتهجة بحق الأسرى منذ عام 67 منذ الاحتلال، تشديد القمع، سحب الحقوق التي تحصل عليها أولئك الأسرى عبر نضالات عنيفة أحيانا وتضحيات كثيرة بدأت بعام 67، ووضع خطة كاملة شاملة لتضييق الخناق وتقويض هذا الواقع الذي عاشه الأسرى، والهدف كان هو كسر ظهر الحركة الأسيرة. أخي حمادة، علينا أن نفهم أن هذه السياسة الإسرائيلية الجديدة فهمت دور وأهمية ورمزية وجود ما يسمى حركة أسيرة فلسطينية متماسكة جامعة، كونت وشكلت قاسم مشترك خلال كل السنين أجمع حوله الفلسطينيون مهما اختلفوا خارج السجون، اتفقوا على أهمية هذا. وهذه الحركة عمليا نبهت وشكلت وكانت دائما خط التماس اليومي المباشر مع الاحتلال، حتى وإن التبست هذه الصورة خارج السجون بقيت كذلك داخل السجون. فكل مطلب وكل حق تحصل عليه الأسرى كان عبارة عن مواجهة مباشرة مع الاحتلال. ذكر دائما الفلسطينيين بأن العدو الأول والأخير يجب أن يبقى لجميع الفلسطين هو المحتل وما يفرزه. وبالتالي عندما فهم الإسرائيلي هذه الأهمية وهذه الرمزية وما كانت تعكسه قرر ضربها، لا سيما بعد أن نجح الإسرائيلي بتشتيت وهز وضعضعة سائر المؤسسات الفلسطينية بدءا من منظمة التحرير الفلسطينية ومرورا لبنى جميع الفصائل والأحزاب السياسية. فما بقي متماسكا وقويا في هذا المشهد السياسي العام هو الحركة الأسيرة، ولذلك وضعوا هذه الخطة التي تولت هذه الحكومة منذ يعني ولايتها الأولى عملية إنجاز ما وضع قبلها من خطة، وهي عمليا الهدف بكسر وضرب هذه الحركة كمؤسسة جامعة، وعلى المستوى الشخصي تفتيت روح المناضل الفلسطيني وتأييسه.
1: نعم، يعني الحقيقة على الرغم من حالة التمييز الواقعة عليكم بين 48 و67، بين 48 والقدس والآخره، ولكن يبدو أن تعامل من قبل سلطات الاحتلال مع الفلسطينيين سواء كان من مناطق الاحتلال الأولى عام 48 بيحمل الجنسية الإسرائيلية أو فلسطيني من قطاع غزة أو من القدس أو من الضفة الفلسطينية أو حتى يعني عربي من خارج فلسطين، التعامل بالمساواة بالقمع للجميع بلا استثناء.
0: نعم، يعني علينا أن نرى ونسمع ونقرأ ما وضعه قادة هذه الحكومة ومنظروها قبل أن تنتخب وبعد أن تنتخب. عمليا الحكومة الحالية أو القيادة الحالية في إسرائيل غيرت النهج الأساسي تجاه استيعاب الفلسطيني أينما كان سواء

0: في غزة أو في الضفة أو في الداخل الفلسطيني. بالنسبة لهذه الحكومة كل هؤلاء سواسية، ويجب أن يتعامل معهم الإسرائيلي بالهدف نفسه وإن كانت الوسائل متأخرة. ففي غزة رأينا الحرب كما شهدناها منذ 3 أعوام، الضفة عمليا تخضع لعملية انقضاض وحشية، تهجير قسري وقتل متعمد شبه يومي من ثوائب المستوطنين أو حتى من كتائب جيش الاحتلال، التي أحيانا تساند وأحيانا هي نفسها تغير على الفلسطينيين. وما تبقى هم المليونان العرب في الداخل، وأعتقد أن مصيرهم يعني حسم بهذا الاتجاه، ولكن يبقى التوقيت. فإذا جرت الانتخابات وانتصرت هذه الحكومة مرة أخرى، سنشهد عملية تصعيد في قمع الإسرائيليين وفي قمع العرب داخل إسرائيل وملاحقتهم. هذا عمليا يتماشى مع ما يسمى خطة الحسم، وإن كان واضعها سموتريتش وحيدا، ولكنها هي الخطة التي تبنتها هذه الحكومة. وخطة الحسم تكلمت بصراحة منذ عام 2017 بصراحة متناهية وبوضوح، يعني لا لبس فيه، أن على الفلسطينيين
1: ثلاث خيارات
0: الكبرى، ثلاث خيارات. إما الخنوع التام والاستسلام، لأن اليهود هم أصحاب هذه الأرض على كل ما يعني ذلك من تبعات، وإما الهجرة شرقا، وإما إن قرروا المواجهة الموت. هذا كتب بالخط العريض، وهذا ما ينفذ وما قد ينفذ بحقنا نحن.
1: ألم يكن قانون يهودية الدولة في سنة 18 هو انعكاس لخطة الحسم؟
0: واضح، يعني قانون القومية، القانون القومية أو ما يسمى يهودية الدولة عام 18 هو عمليا القالب القانوني الذي يعني وضح للعالم، ومن لم يرد أن يرى أن هذا عمليا هو الواقع الإسرائيلي العنصري القمعي، وضح للعالم أن هذا ما تراه هذه الحكومة واجبا وحقا لها، أي يعني عليائية الجنس اليهودي على أي جنس آخر، العرب المسلمين المسيحيين ومن كان غيرهم يسكن في هذه الأرض، وعلى من يسكن أن يقبل هذه الفوقية وأن يتصرف وفقا لها، أي كعبد لسيد أو كمجرور لجار. وبالتالي نعم، العنوان الرئيسي لهذه الحقبة وانتهاء إسرائيل القديمة مع الهوامش الديمقراطية العرجاء وانتقالها إلى إسرائيل أو المملكة اليهودية الجديدة، كان برأيك صح، هو قانون القومية، وما سبقه وما تبعه من قوانين كلها تخضع لهذا الفكر ولهذا المفهوم.
1: نعم. طيب أستاذ، يعني الآن حينما ندقق يعني بكل هذه التفاصيل، نجد أستاذ جواد يعني في معرض حديثك تحدثت عن مسألتين في غاية الأهمية، أولا على المستوى الدولي، وثانيا قلت إذا عادت هذه الحكومة. يعني أنت بالإضافة أنك محامي، ولكن أيضا أنت ناشط سياسي ولك دور يعني في المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، ولذلك يعني سنتحدث حول كيف يمكن مواجهة هذه الحكومة والعمل على إسقاطها، لأنه هذا شعار المجتمع العربي الفلسطيني في 48 وأحزابهم السياسية، وخصوصا الأحزاب الأربعة المشاركة في الكنيسة. ولكن قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع، أريد يعني أن أسمع منك حول التضامن العالمي مع الأسرى الفلسطينيين. كيف ترى هذا التضامن؟ هل وصل إلى مستوى مقبول في وجهة نظرك؟ هل يمكن أن يتطور؟ ماذا يمكن أن يفعل على المستوى الدولي من أجل يعني مزيد من الضغط والعزلة للمستعمرة الإسرائيلية؟ صحيح الآن هم متطرفين، ما بيسألوا بحد على الإطلاق، حتى أوروبا ما بيسألوا عنها، اللي هي صنعت المستعمرة الإسرائيلية على أرض فلسطين، ومع ذلك يبقى أحد العناوين التي يمكن أن تشكل سند معنوي سياسي للشعب الفلسطيني وللأسرى الفلسطينيين هو الاهتمامات على المستوى الدولي.
0: نعم يعني هذا موضوع هام جدا، وتسليط

0: أو عليه برأيي أيضا قضية هامة. عندما بدأت في الدفاع عن أسرى فلسطين أخي حمادة وأنت تعرف ذلك، بدأت عام 1980 قبل 46 سنة، وعندما بدأنا ذلك أنا برأيي قضية الأسرى كانت دائما في الظل ولم تكن ذات معنى أو أهمية فيما يسمى رأي العام الدولي ولا حتى داخل إسرائيل. ولكن إصرار الأسرى من جهة ومتابعة المؤسسات الحقوقية والمحامين العاملين في هذا المجال على أولا توثيق ما يرونه بشكل مهني ورصد ذلك وتحرير كل ما يرونه بتقارير كانت ترسل بشكل يعني يومي أو أسبوعي لجميع الجهات ذات اختصاص في العالم بدءا من هيئة الأمم أو وزارات الخارجية أو المؤسسات الدولية الكبيرة التي تعنى بحقوق الإنسان في العالم أجمع. بدأت هذه التقارير تستحوذ على الاهتمام والالتفات لقضية الأسرى وبإدراج هذا الموضوع في تقاريرها السنوية، إلى أن عمليا اتخذنا في داخل فلسطين ما أسميناه في حينه عملية تدويل قضية الأسرى، وبدأنا نظهر في المنصات العالمية وعلى المنابر في المؤتمرات، مؤتمرات الحقوق وما إلى ذلك، بعرض واستعراض قضية الأسرى بشكل مهني وموفق بشكل سليم. فبدأت هذه القضية عمليا تراعى من قبل تلك المنصات. أنا باعتقادي اليوم طبعا هذا الاهتمام غير كافي لكنه مهم ومؤثر. يعني نحن أحيانا نريد أن نؤمن أن إسرائيل فوق كل انتقاد وفوق كل التأثير، أنا لا أؤمن بذلك. التقارير الواردة، المتابعات الحثيثة من قبل تلك المؤسسات مقابل حكومات إسرائيل ومؤسسات صهيونية في العالم وهنا تؤتي ثمارا أحيانا ونحن نشعر بذلك. وإن كانت هذه الحكومة تريد أن يؤمن العالم بأنها فوق كل انتقاد وفوق كل تأثير، لكنها في النهاية تواجه انتقادات شديدة وتواجه ملاحقات شديدة كما نرى في المحاكم الدولية وغيرها. وبالتالي لهذه المتابعات تأثير كبير وأهمية كبيرة ونحن سنستمر فيها، وإن كانت إسرائيل تريد أن تقنعنا خاصة هذه الحكومة أنها لن تكترث لذلك. الظروف داخل السجون أخي حمادي هي ظروف وحشية قاتلة، خطر حقيقي يتربص بكل حياة أسير، وأنا لا أبالغ هذه هي الحقيقة. كمية القمع، أساليب القمع، أدوات القمع المستحدثة
1: وقلة الطعام والرياضة والشمس،
0: قلة التجويع، عدم تقديم الرعاية الصحية، عدم احترام الحقوق الأساسية للأسير، زيارة المحامين، زيارة الأهل، الفرات إلى آخره من هذه الحقوق كلها عمليا محجوبة عن الأسرى. ولكن كما قلت وإن كانت الحالة مأساوية وخطيرة هنالك اهتمام متزايد في العالم. التقارير التي وردت في صحف كبيرة في الولايات المتحدة وفي إنجلترا وفي أوروبا وحتى داخل إسرائيل، هنالك منظمات، علينا أن نقرر أن نعرف ونقر بذلك، منظمات تقوم بدور هام جدا مثل بيت سالم ومثل اللجنة ضد التعذيب ومثل قضايا أخرى التي تقوم برصد مهني موفق تفصيلي لهذه الإجراءات القمعية وتقوم بنشرها على مستوى العالم، والعالم يحترم ويقرأ، لا سيما أنها تأتي من جهات يهودية صهيونية وإلى آخره. فهذا الدعم ضروري وهذا الاهتمام ضروري، وإن كان غير كافي كما نعرف، لأن الحالة داخل الأسرى هي حالة خطيرة ومأساوية جداً.
1: نعم. طيب نعم. عادة أستاذ جواد بولس المحامي، يعني منظمة الصليب الأحمر عادة بتزور الأسرى في العالم كله، فهل تقوم بزيارات مبرمجة في يعني في السجون الإسرائيلية؟
0: حتى 7 أكتوبر 23 كان الصليب الأحمر يقوم بزيارات دورية في سجون إسرائيل، وكانت الزيارات عامة رغم أن تقارير الصليب الأحمر غير منشورة، لا ينشر الصليب الأحمر ما يراه وكلاؤه داخل السجون، لكنها تقارير ترسل إلى جهات هامة في العالم، ونحن نعرف ذلك، ولذلك كنا نثمن ذلك الدور، وإن كنا نطالب الصليب الأحمر بتأثير أكبر وأنجع على إسرائيل. المؤسف أن إسرائيل اتخذت قرارا بعد 7 أكتوبر 23 بإيقاف هذه الزيارات، ومنذ ذلك الحين توقف الصليب الأحمر عن زيارة السجون. قبل مدة توجهت إدارة الصليب الأحمر إلى محكمة العدل العليا، ما يسمى محكمة العدل العليا، وطالبت باستئناف زياراتها وفقا للقانون الدولي وحقها في العالم المتبع في العالم والمقبول حتى هنا في الشرق الأوسط. المحكمة عمليا سابقت على هذا الالتماس وأمرت بإفساح المجال لوكلاء ومندوبي الصليب الأحمر باستئناف زياراتهم، لكن للأسف هذه الحكومة كما في قرارات أخرى عمليا لم تمتثل لقرار المحكمة ولم تحترمه، وما زال الصليب الأحمر عمليا محظورا من الزيارات لغاية الآن.
1: طيب، يعني باعتبارك أستاذ جواد محامي، ليس فقط على المستوى الوطني بمعنى اهتمامك بالأسرى ويومياتهم، أيضا مكانتك الدولية، فشو تقييمك لمحكمة العدل الدولية في التعامل مع بين قوسين الدولة الإسرائيلية وأيضا محكمة الجنايات الدولية المعنية بالتعامل مع مرتكبي الجرائم، يعني باستثناء نتنياهو والوزير السابق يوآف جالانت؟ طب هدول اللي عمال بيمارسوا كل هذا القمع ضد الأسرى وإلى آخره، يعني لا سابقا وزير الشرطة السابق ولا وزير الشرطة الحالي تم عرضهم أو تقديم لوائح اتهام من قبل محكمة الجنايات الدولية بحقهم.
0: لا يمكن فصل هذا الموضوع عن مكانة القانون الدولي تجاه إزاء إسرائيل واحتلال إسرائيل وما إلى ذلك. إسرائيل منذ عام 67 تتنكر وتنكرت لكل موجبات القانون الدولي الذي يجب عمليا اتباعه في حالة وجود احتلال وفي حالة وجود دولة في حرب وشعب يرزح تحت هذا الاحتلال. إسرائيل تنكرت لهذه المواثيق ولهذه القوانين الدولية، والعالم قبل عمليا هذا التنكر للأسف الشديد، وتصرفت دائما كدولة فوق هذا القانون. لا يمكن فصل ذلك من هذا التوجه العام. مع ذلك أخي حمادي، أنا يعني أريد أن أبقى متفائلا، وإن لم أكن ما كنت بصمد 46 سنة في هذا العمل. تراكميا نحن نرى أن هنالك يعني تغيرات ولو كانت صغيرة، وأن هذه المؤسسات الدولية بدأت تشعر بأنها يعني بأن واجبها أن تأخذ دورا إزاء هذه الموبقات الإسرائيلية المستفحلة، وهذا ما رأيناه في حالة إصدار قانون أمر اعتقال نتنياهو وجالانت وغيره. وإن كانت هذه خطوات صغيرة، لكنها رمزيا مدت من يؤمن بضرورة تفعيل العدل الإنساني والدولي، من يؤمن بذلك يعني مدتهم بنوع ما من الأمل أن هذا الضمير الذي نام في طيلة هذه العقود قد يصحو يوما ويقف إلى جانب الضحية الحقيقية في هذا العصر في هذه الأيام، وهي الشعب الفلسطيني وحقوقه. لذلك أرى نوع ما من التفاؤل، وإن كان تفاؤلا حذرا لكنه موجود وبداياته موجودة.
1: حتى بعد إقالة مدعي عام محكمة العدل الدولية،
0: يعني كان من الواضح أن كل من يعمل بإصرار ضد السياسة الإسرائيلية، المنظومة الصهيونية العالمية ومن يتبع لها ومن يتأثر بها
1: ومن يدعمها
0: سيعمل على الإطاحة به وتشويهه، ليس فقط المدعي العام، إنما رأينا ذلك في مناصب أخرى وضد حكومات أخرى. هذه هي الحرب العالمية التي عمليا تدار اليوم من خلال هذه التناقضات، نحن نرى ذلك. ولكن بالمقابل يجب أن نرى أن هنالك قوى جديدة في العالم تنضم إلى معسكر الضمير الصادق.

0: هذا ما يعني زي ما قلت يمدنا بالأمل.
1: نعم. طيب هلا حين يعني نستعرض جلعاد أردان وبن غفير وما فعلاه، كيف يمكن أن يكون هنالك طريقة فعلا لاستدعائهما لمحكمة الجنايات الدولية لما فعلاه بحق الأسرى الفلسطينيين؟
0: يعني هنالك محاولات لتقديم هذه الملفات في محافل دولية كثيرة، بعض الحكومات والدول قبلت وبدأت بالعمل وبتنظيم نوع ما من الضغط على إسرائيل وحتى اتخاذ خطوات. أنا لست متفائلا أن هذا سيحدث، لا سيما في خضم هذه الحالة الدولية المشتبكة بسبب الحرب الدائرة مع إيران وفي مناطق أخرى. ولذلك أنا برأيي هذه الخطوات ستكون وستبقى مؤجلة ولن نرى منها نتائج، ولكن الضغط الدولي ضد هؤلاء باسم الحق وما إلى ذلك يجب أن يستمر.
1: وأيضا ربما يعني تشاركني بعد سقوط وغياب هذا المتطرف ضيق الأفق الرئيس الأمريكي ترامب،
0: يعني قد تتغير الأمور من ناحية دولية إن أولا إن سقطت حكومة نتنياهو قبل حكومة أمريكا، لأنه أنا شايف أنه إذا هاي الحكومة يعاد انتخابها سيكون الوضع جدا خطير عندنا نحن يعني الفلسطينيين أينما تواجدنا. ولكن طبعا مع سقوط نظام أمريكي داعم بشكل أهوج لهذه السياسة سيتحسن الوضع أكثر وأكثر.
1: طيب هلأ الآن يعني أنت كمواطن فلسطيني وكناشط سياسي ولك علاقات وحضور واحترام وتقدير، ويعني أنا أتحدث ليس من باب المجاملة بل ككاتب ومتابع للوضع بفلسطين وخصوصا في مناطق 48. الآن الأحزاب الأربعة، هناك ائتلاف ثلاثي، الجبهة الديمقراطية للتجمع الوطني الديمقراطي، الحركة العربية للتغيير من طرف، القائمة الموحدة والحركة الإسلامية من طرف. هل ترى بأنه طبعا في هناك العامل الثاني اللي هو حزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان اللي وحد حزب العمل مع حركة مارتس، يعني هدول الطرفين اللي ممكن يلعبوا دور يعني مستقبلا، كيف تقيم يعني هذا النشاط، هذا الحضور، هذا الوضع، وأيضا مدى رهانك على هؤلاء لأن يشكلوا فعلا حالة من التأثير في لجم هذه السياسة إذا سقطت هذه الحكومة، خاصة أن نتنياهو الآن له منافسين من معسكر اليمين إيزنكوت وأيضا نفتالي بنت؟
0: يعني قبل الرهان أنا آمل وأتمنى أن يحظى هؤلاء بدعم كافي ليكونا قوة تأثير أو ليكونوا قوة مؤثرة في المستقبل، سواء الديمقراطيين أو الأحزاب العربية أو من لفهم. المؤسف أن الانزياح اليميني داخل المجتمع الإسرائيلي الذي حدث في السنوات الأخيرة وانزياح مخيف نحو فاشية واضحة،
1: نعم،
0: ونحو تطرف عنصري قاتل، وهذا عمليا يعني داخل جميع الشرائح الاجتماعية ليس فقط شرائح المسحوقين. هذا التوجه اليميني الفاشي يجد له قوة داعمة في جميع تلك الشرائح، وهذا شيء مقلق. أما وجود قوة مثل الديمقراطيين وآخرين فهذا شيء هام، وأتمنى كما قلت أن ينمو إلى قوة حقيقية. شرط ذلك أن يقوم هؤلاء بعرض البديل السياسي السليم وليس التمتمة والغمغمة إزاء ما يوحد ذلك اليمين، لا سيما قضية قمع الفلسطينيين والاحتلال، المساواة للمواطنين العرب، الديمقراطية والمحافظة عليها، سلطة القانون وما إلى ذلك. إن لم يقولوا هؤلاء كلمتهم الواضحة الصارمة الصريحة فلن يكون هنالك بديل لليهودي العادي أن يختار بينهم وبين الآخرين. أما بالنسبة للعرب الحالة مؤسفة ومزعجة جدا، يعني الحالة الوضع السياسي داخل المواطنين العرب عمليا تأذى كثيرا من عدة عوامل لسنا فيها.

0: هذه العجالة يعني في شرح ذلك. ولكن الأولى هي غياب مؤسسة القيادة السياسية الواضحة التي كانت قائمة بفروعها الثلاثة، إن كانت القيادة القومية العربية، إن كانت القيادة الاشتراكية، وحتى القيادة الإسلامية السليمة التي كانت مؤثرة داخل الجماهير العربية منذ عام 48 لغاية سنوات، لغاية دعني أقول سنة 2000. هنالك حالة من الضعف القيادي، وهذا عمليا يلقي بنفسه على هذه الأحزاب التي لم تقم بحالة بعملية تقييم جدي وإعادة صياغة لبرامجها السياسية ومواءمة هذه البرامج للمتغيرات في العالم وفي المنطقة وفي داخل إسرائيل تحديدا. وبالتالي عزفت هذه الجماهير عن تلك القيادات وتخلت عنها. أنا أرى أن الفرصة لاستنهاض القوى الجماهيرية موجودة، وهذا يتطلب أولا يعني بث روح الوحدة لدى هذه الأحزاب، وهذا ما لا نراه في هذه الفترة.
1: الموضوع بالنسبة للقوى السياسية العربية يعني بدل ما ترتقي لمستوى التحديات يعني صار في هنالك يعني انغماس في قضايا ذاتية وحزبية ضيقة، وبدل أن يرتقي المفردات والتعبير لمستوى الائتلاف والوحدة والبحث عنها، تجد أن هنالك انتقادات ومرات بتكون حادة بين يعني الأطراف الفلسطينية المختلفة.
0: يعني أنا برأيي ما نراه هو انعكاس لأزمة أعمق من قضية تصرف فردي لهذا السياسي أو لذاك. القضية يعني تعود لفقر عمليا كما قلت في المنظومة السياسية الحقيقية التي لم تراعي التغيرات السياسية في العالم أجمع في المنطقة وداخل إسرائيل وحتى داخل المجتمع العربي. هذه الأحزاب عمليا أغفلت عملية المراجعة الجدية التي يجب كانت أن تقوم بها، تحديث بناها التنظيمية، تحديث خطابها السياسي لمواكبة القضايا التي فعلا نواجهها نحن في الداخل الإسرائيلي. وعدم تحديث هذه الخطابات أدى عمليا إلى غياب وضع الأدوات النضالية السليمة، وبالتالي إلى حالة من العجز في مواجهة جميع ما نواجهه، سواء داخليا قضية الجريمة والعنف وما إلى ذلك، أو على مستوى الدولة سياسات الحكومة وما وتوابعها. يعني هذا الغياب أدى أو دفع بالمواطن إلى العزوف وهجرة الانتماء السياسي لتلك الأحزاب، وبداية تفكيره بإيجاد الحل الفردي وانغماسه فرديا في المؤسسة الإسرائيلية، والتفتيش عن يعني أدوات نجاة وخلاص خاصة به، وبالتالي ضياع القضية العامة مقابل الخلاص الفردي، وهذا ما نعاني منه.
1: نعم، ألا تجد بأن يعني هذه الجرائم الجنائية التي ترتكب ألا يمكن أن تكون يعني سياسة منهجية من قبل الأجهزة الأمنية في دفع وفي دعم الجرائم ومنظمات جرمية لأن تقوم بهذا العمل من أجل تفتيت المجتمع العربي الفلسطيني بال 48، بدل أن يرتقي إلى مستوى القضايا الوطنية تصبح القضايا كما تفضلت قضايا انفرادية وشخصية وذاتية للحفاظ على المكون الذاتي بدل الارتقاء للمستوى الجمعي؟
0: أكيد لا نقاش حول هذا الاستنتاج، وهذا استنتاج منطقي وصحيح وحقيقي، ولكن هذا لا يعفي القيادات السياسية من أن تعلق هذه المسؤولية على الحكومة ومؤسساتها وسياساتها. لا، بل يجب أن يحفز هذه القيادات بعمليا اجتراح وسائل جديدة وكافية لمواجهة السياسة الحكومية هذه. سياسة الحكومة ضد الجماهير العربية متنوعة الرؤوس والأطراف والمصادر والمشارب، واحد منها اختلاق عملية أو حالة التفشي الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي في داخل إسرائيل، هذا واضح وأكيد. ولكن هذا كان يجب أن يدفع بهذه الأحزاب وبتلك الحركات الدينية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني بوضع خطط طوارئ لمواجهة سياسة الحكومة، وبالتالي الوقوف أمام هذه الظاهرة داخل غياب القدرة على وضع مثل هذه البرامج هو عمليا إشارة أخرى لحالة الضعف والترهل القيادي والجمعي داخل المجتمع العربي.
1: على الرغم من وجود لجنة المتابعة ولجنة المجالس المحلية، يعني أكبر يعني في هذه في طليعة المؤسسات الجمعية في لدى المجتمع العربي الفلسطيني عندكم في 48.
0: هذه مؤسسات أصابها الوهن وأصابها الضعف لأسباب عديدة، ولم تعد مؤسسات ملائمة وكافية ومناسبة وفاعلة بشكل كافي أو بشكل بحدها الأدنى لمواجهة الوضع الكارثي الذي نحن به، وهي تحولت بدل أن تكون جزء من الحل إلى جزء من المصيبة نفسها.
1: طيب أنت يعني سؤالي الأخير أستاذ جواد بولس، يعني حول يعني الوضع المأساوي الذي سببه هذه الحكومة للمجتمع العربي الفلسطيني. الآن التنافس بين الثلاثي نتنياهو وأيزنكوت ويؤاف جالانت نفتالي بنت، ألا ترى بأنه هذا ممكن، وخصوصا إذا جاء أيزنكوت، ممكن يعني الأقل سوءا، لأنه مش أفضل يعني، إنما يعني الأقل سوءا بين المساوئ، لأنه هدوم الثلاثة بينتموا لمعسكر واحد هو معسكر اليمين؟
0: لا شك إنه هذا البديل هو أقل سوءا من البديل القائم، وهكذا هي السياسة.
1: نعم.
0: يعني نحن نتمنى بإسقاط الحكومة القائمة، وإن كان البديل الجائز كما نراه هو ليس الأفضل لنا، ولكن هو بديل قد يكون أحسن لنا مما هو قائم طبعا. والسياسة هي عمليا فعل النسبة والتناسب، وإن قسنا ذلك أنا أوافق على ما قلت أخي أمادة.
1: أستاذ جواد بولس المحامي المختص بقضايا الأسرى الفلسطينيين، لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وإن شاء الله نتواصل إليك في ظروف أفضل لصالحكم، لصالح شعبكم، نحو تحقيق المساواة لكم في مناطق 48 وتحقيق الاستقلال لشعبكم في مناطق 67.
0: شكرا أخي حمادي.
1: شكرا. أهلا وسهلا. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادي فرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: عبد المنعم الرفاعي أحد شعراء الأردن الكبار، جمع بين الشعر وإدارة الدولة. أحبه جلالة المغفور له الملك عبد الله الأول، فقربه منه وعرفه بشاعر الشباب. كتب كلمات نشيد العلم الأردني والسلام الملكي بعد الاستقلال، فدخلت أبياته وجدان الوطن.
3: ولماذا يا عبد المنعم لم تنعم على رفاقك بما جادت به قريحتك وأنت شاعر الشباب كما يحلو لك أن نسميك؟ تمدح شيخ مخلد فقط وتترك الآخرين.
4: لقد وصفنا يا مولاي بقصيدة يقول إنها عصماء، لكنه يتمنع أن يقولها لي.
3: ولا حتى في هذه الجلسة الجميلة ونحن جميعا حاضرون؟
5: يا سيدي، شيخنا الجليل حمزة العربي دائما ما يثقل علي، ورغم ذلك نحبه ونجله. لكن يا سيدي أبشر بما تريد، فإذا لم نقل شعرا بهذه الحاشية الجميلة بمن نقول إذن؟ هدم الله علينا ظلك يا سمو الأمير.
3: لنسمع إذن يا عبد المنعم.
5: يا رحيب الغور والوادي الخصيب، دفئك المرغوب أشواق القلوب، الأماني والأغاني والرؤى نظمت فيك بصبح ومغيب، فسقيناك ابتساما وسنا ونفحناك بأرواح وطيب، وملأناك جلالا وهدى من أذان الفجر والوحي الرهيب. صدعت صبحك آيات التقى وانطوى ليلك بالذكر الطروب.

هنا الغوض، وادي الأردن الخصيب، هنا تنسج القلوب أشواقها وتغدو الأرواح خاشعة أمام بهاء الطبيعة.

0: وسمعنا صوت سرحان الخلا وجعار الضبع والوحش الغريب وصهيل الخيل في أرجائه وحنين النوق من كوم ونيب. وقضينا كل ليل أهيب بين رعد وبريق وهبوب، وسيولا فاضت الأرض بها هطلت من كل ذي سح سكوب.
1: أنت شاعر جميل يا عبد المنعم.
0: نتفيأ ظلالك يا سيد الشعراء.
2: لقد مدح كل شيء في الغور.

0: حين يحل الليل في الغور تبدو البادية حية كأنها تتنفس بين رعد وبرق وهبوب.
1: وسمرنا وكسانا رهبة سيد يزخر بالمعنى المهيب، جمع الآمال في نظرته وحباها للنهى كل أديب. يا رحيب الغور والمشت وما كان في المشتى من العيش الرطيب، لك من ذكراك في نفسي هوى هاج في شوقي ودوى في نسيبي.
2: هات لنا ما قلت في الشيخ مخلد.

0: الشيخ مخلد العتيبي من رجال الحاشية الثانية، يحفظ كثيرا من النوادر والملح من البر والصحراء العربية، وينشد في ذلك كثيرا من أشعار البدو الغزلية والحماسية وغيرها بأوزانها الحديثة المعروفة بالزجل.
1: كم سمعنا في الليالي مخلدا حدث المجلس بالشيء الغريب، يذكر البر وما يجري به من رحيل وارتواء من قليب، ويري الوارد وردا وبه ذات دل ولها ند القضيب، ومها بالبرقد فقن المها سالبات عقل ذي الحلم اللبيب.
2: الله الله يا عبد المنعم، يستحق الشيخ مخلد هذا الجمال وهذا الوصف.
1: أما الشيخ حمزة الشيخ الجليل فقلنا فيه:
3: الشيخ حمزة العربي جامع أشعار الملك وأدبه، هو ابن المدينة المنورة، نشأ بين علوم القرآن وآدابها، وتربى على يد أعلامها، فحمل في قلبه نور العلم وفطنة الأدب، كان قاضياً في معان وخطيباً للجامع الحسيني الكبير، ثم إماماً خاصاً للملك عبد الله قبل أن يرتقي إلى منصب المفتي العام ومدير الشرعية. لم يكن علمه مجرد منبر، بل كان شاهداً على التاريخ، جامعاً لكلمات الملك عبد الله وحافظاً لشعره ونثره، فكان جسراً بين الروح

0: وحسبنا حمزة في فقهه مالكا يحكم بالنص القريب.
1: يا حمزة، ها قد شبهك بصاحب الموطأ الإمام مالك، فماذا تريد أكثر من ذلك؟
0: وشهدنا عمنا في لعبه شطرنجا بطلا وسط الحروب.
1: نعم، عبد السلام الأمين بطل الشطرنج بلا منازع.
2: إلا معك يا سمو الأمير، لا حيلة لي.
1: يا عبد المنعم، وهل نسيت شيبات الشيخ مجري العتيبي وكيف يظهر البياض من تحت السواد؟
0: أبدا يا سيدي أبدا. ومجري يظهر العزم فتى، يبهر الشبان بالفرع الخصيب. قد قضى ليله في أسف إذ رأى المبيض في الشعر القشيب.
1: لكن حتما نسيت محمد بيك خاطر قائد الحرس الأميري الأمين.
0: وهل يعقل ذلك يا سمو الأمير، وأنت من علمنا ألا ننسى الأخوة في الرفق؟ ورأينا خاطرا في جنده مثل هند برغة في اليوم العصيب.
1: وحكيمنا البارع

0: الدكتور شوكت بيك الشاطئ.
1: وظننا شوكة في طبه مثل جالينوس والشيخ الطبيب.
2: تشبيه بليغ، فالدكتور شوكت من الأطباء البارعين.

0: كانت هذه السهرة أكثر من مجرد كلام، كانت شعوراً جماعياً يكتنز فيه الوفاء والمحبة، وتترجم فيه الأخلاق إلى أفعال، فتبدو كل كلمة مدح بمثابة إشراقة لحظة جديدة، وكل ابتسامة جسراً بين الأرواح، وكل حداء صداً للقلوب.
1: هنا في هذا الجمع يغدو الليل شاهداً على الأخوة والولاء والروح الإنسانية التي تجمعهم قبل أن تجمعهم الأرض والصحراء.
2: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأحد 18 من صفر لعام 1448 هجرية، الموافق 2 من آب لعام 2026 ميلادية. نبث لنا برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، قال: يا معاذ، كف عنك هذا، وأخذ بلسانه. فقال معاذ: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن هذا اللسان نعمة امتن الله بها علينا، فلا نصيرها إلى نقمة نؤاخذ بها في الدنيا قبل الآخرة. نؤاخذ بها في الدنيا بما يكون من آثار هذا اللسان من تهييج الناس بعضهم على بعض، أو من كلمة تلقيها لا تلقي لها بالا تبلغ عند الله سخطا ومقتا، وتثير في الناس ضغائن وأحقاد، وربما أورثتهم قتلا وحربا وأنت لم تقدر قدر ذلك. أما في الآخرة والعياذ بالله، فيكون الجزاء نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ومن ذلكم الغيبة التي فشت في المجالس، وكانت حالا لها إلا من عصمهم الله جل وعلا منها وعصمهم بها. والغيبة هي ذكرك أخاك المسلم بما هو فيه مما يعيبه، فهذه غيبة نهى عنها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولما بعثت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فرأته عائشة رضي الله عنها وغارت من ذلك، وقالت: يا رسول الله، حسبك من فلانة أنها قصيرة. ذكرتها بأمر هو فيها، وهي أنها قصيرة. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. فانظروا ماذا يصدر من أفواهنا من غيبات في مجالسنا وعبر وسائل اتصالاتنا، وفي حديث الإنسان مع خلانه من كلام أعظم وأقبح من قوله أن فلانا طويل أو قصير. وقيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، أي رميته بالبهتان. ومن حصائد اللسان النميمة وهي القتاتة، وهي أن يسعى بين الناس بنقل كلام بعضهم على بعض ليفسد ذات بينهم، ويسوء إلى بعضهم، ويغر صدور بعضهم على بعض بأنواع الضغائن والأحقاد. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة والكذب، واجعلها رطبة بذكرك سبحانك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: سيبقى وطننا صامدا تحميه جنود النشامة من أبناء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين قدموا تضحيات

جيلا بعد جيل، وحموا الوطن بالمهج والأرواح في سبيل إعلاء رايته والحفاظ على منعته وقوته، ليبقى عزيزا مهابا، فلهم منا كل التقدير والتحية، ولن نتوانى عن تقديم كل الدعم لتطوير قدراتهم وتعظيم قوتهم.

تمام الرابعة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعنوين الرئيسي. سمو ولي العهد يجدد التأكيد على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة لتحقيق الاستقرار إقليميا ودوليا. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق الضربات المخطط لها على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.
1: أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، استقبل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جورني إيرنست والوفد المرافق له. وجدد سموه خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية التأكيد على ضرورة خفض التصعيد لتحقيق الاستقرار إقليميا ودوليا، مشددا على التزام الأردن بدعم جهود التهدئة في المنطقة. وحذر سمو ولي العهد من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع مراحل خطة السلام في غزة.
0: كما بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مع السيناتور إيرنست أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وبناء القدرات والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح القوات المسلحة في البلدين.
1: تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية.
0: أقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات 5 مواد جديدة من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. وخلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، جرى إقرار المواد 2 و3 و4 و5 و6.
1: بدأت إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من اليوم بالتحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني في جميع معاملاتها، وإيقاف استقبال الدفع النقدي بشكل نهائي في جميع أقسام ومراكز الترخيص. وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من رؤية الحكومة في التحول الرقمي وحرصا على إدارة الترخيص على تطوير خدماتها وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة وجودة الخدمات.
0: في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتطوير منظومة النقل العام وتعزيز كفاءتها، تواصل هيئة تنظيم قطاع النقل البري تنفيذ مشاريع النقل المنتظم بين محافظات المملكة.

0: والعاصمة عمان، بما يسهم في توفير خدمات نقل آمنة ومنتظمة تلبي احتياجات المواطنين. ويأتي تشغيل خطوط النقل المنتظم لمحافظتي الطفيلة ومعان خطوة نوعية نحو تحسين جودة خدمة النقل وتسهيل تنقل المواطنين ودعم مسيرة التنمية في مختلف مناطق المملكة.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل هجوم جديد على إيران بعد التوصل إلى ما وصفه بما

0: بينما شددت تل أبيب على استعادتها للتحرك عند الحاجة. في المقابل حذرت إيران من أي تصعيد أمريكي، مؤكدة أنها سترد بحزم على أي هجوم، واعتبرت التهديدات الأمريكية جزءا من حرب نفسية. كما كثفت دول وسيطة بينها قطر وباكستان جهودها الدبلوماسية لمنع التصعيد. وكانت تقارير أمريكية قد أشارت إلى استعداد واشنطن وتل أبيب لاحتمال تنفيذ ضربات واسعة ضد أهداف إيرانية، خاصة منشآت الطاقة.
1: وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، تصاعدت اليوم حدة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا مع إعلان أوكرانيا إغراق سفينة حاويات روسية تبلغ حمولتها أكثر من 100,000 طن، بالتزامن مع قصف صاروخي روسي على كييف أسفر عن مقتل 9 أشخاص. وأكد زيلينسكي أن الهجوم الروسي شمل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مطالبا بدعم دفاعي عاجل. فيما قالت موسكو إن ضرباتها استهدفت منشآت عسكرية ولوجستية أوكرانية.
0: أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين الممتد من موقع الجسر الحالي وحتى الجانب الآخر بطول يقارب 4 كيلومترات وبكلفة إجمالية تبلغ نحو 2,000,000 دينار. ويهدف المشروع وفق الوزارة إلى رفع كفاءة الطريق من خلال توسعته ليصبح ب4 مسارب مفصولة بجزيرة وسطية، إلى جانب تنفيذ نظام إنارة حديث يعتمد على أعمدة إنارة مزدوجة الذراع تعمل بالطاقة الشمسية، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطريق.
1: وإلى الحالة الجوية، يبقى الطقس يومي الاثنين والثلاثاء حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.
0: هذا ودعا مدير عام الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في مختلف مناطق المملكة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات السليمة للتعامل مع موجة الحر التي تؤثر على البلاد خلال الموسم الحالي، وذلك لتقليل الآثار السلبية المحتملة. وقال المهندس العوران إن هذه الموجة تعد الأولى التي تتعرض لها المملكة خلال هذا الموسم، مؤكدا أن خبرة المزارع الأردني وتعامله السابق مع ظروف جوية مماثلة إلى جانب التزامه بالتوصيات الصادرة عن الاتحاد والجهات المعنية كفير بتجاوز أثر هذه الموجة والتخفيف من حدتها على المزروعات والمواشي.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية والتي تردكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

ختام نشرتنا الإخبارية والتي تردكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، هذه تحية وإلى اللقاء. عربي مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، ينادى الآن إلى صلاة العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، نودي لصلاة العصر.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم الثاني من آب. في مثل هذا اليوم الثاني من آب من عام 1916 ولدت جلالة الملكة زين الشرف رحمه الله، زوجة الملك طلال ووالدة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراهما، وأصحاب السمو الأمراء محمد والحسن وبسمة. وزين الشرف هي ابنة الشريف جميل بن ناصر بن علي العون، وكانت ولادتها في اسطنبول، ودرست في مدرسة خاصة للبنات في الإسكندرية، وكانت جلالتها رئيسة لأول اتحاد النسائي أردني، ورئيسة فخرية لرابطة الشابات المسلمات، وأسست مبرة أم الحسين وهي دار الأيتام النموذجية. في مثل هذا اليوم الثاني من آب من عام 1918 أرسل الأمير زيد بن الحسين برقية إلى الأمير فيصل قائد الجيش الشمالي يخبره بالانتصار في معركة الطاحونة إلى الغرب من معان، ويقول في برقيته أنه التجأ إلينا 13 جنديا من الأتراك، جاءوا 3 منهم من منطقة الجردونة و10 من الحسا، ويقول أنه سيتوجه إلى أبو اللسن وهي المنطقة التي كانت تتواجد فيها قيادة قوات الحصار العربية، ويشترك معهم المدفعية الفرنسية وبعض الجنود البريطانيين. في مثل هذا اليوم الثاني من آب من عام 1967 تشكلت أول حكومة أردنية بعد حوالي شهرين من حرب حزيران لتواجه آثار الحرب ونتائجها، وقد تولى السيد سعد جمعة رئاسة الحكومة حين كلفه جلالة الملك حسين طيب الله ثراه بإعادة تشكيلها، وقد جاء في مضمون كتاب التكليف السامي ما يلي: فإننا نعهد إليكم بتأليف وزارة جديدة تخلف وزارتكم المستقيلة وتتمشى على نفس الأسس والمبادئ والتوجيهات التي رسمناها لدولتكم في كتاب التكليف السابق، آملين أن تضاعفوا الجهد الذي نعهده فيكم لمواجهة المرحلة الحاضرة بكل ما تحمله من آثار العدوان الأخير، منتظرين موافاتنا بأسماء زملائكم لإصدار مرسوم تأليف الوزارة. في مثل هذا اليوم الثاني من آب من عام 2010 ميلادية أمر جلالة الملك عبد الله الثاني بالتكفل باحتياجات المواطن صبح العلاونة الذي استشهد جراء سقوط صاروخ قبالة فندق الانتركونتيننتال في العقبة وتقديم المساعدة لأسرته، كما أوعز جلالته الخدمات الطبية الملكية بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين في الحادث.
0: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعايطة.

مساء الخير من قلب العاصمة عمان، عمان الخير والمحبة، وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية، إذاعة النشامة والنشميات، الذين عاهدوا الله بأن يبقى الأردن حرا عزيزا آمنا. بنرحب فيكم وبنحييكم أينما كنتم تستمعون إلينا. مجددا نلتقيكم في برنامج على العهد، هذا البرنامج الذي يعنى ويهتم بالمبادرات الملكية والمنجزات الوطنية، والذي يأتيكم مساء كل أحد. كونوا معنا.

0: متابعينا الكرام، لا يمكن أن نصل إلى الإبداع والتميز إلا بتكاثف الجهود وبتوفير بيئة بتحتضن الأفكار وبتحولها لإنجازات تخدم الوطن. في الأردن لدينا قيادة هاشمية آمنت بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية، وأن الاستثمار فيه هو الاستثمار الأهم، وأن الشباب هم عليهم الرهان، وهم أيضا قادة وصناع المستقبل. من هون جاءت فكرة صندوق الحسين للإبداع والتفوق، تأسس برعاية ملكية من لدن صاحب الجلالة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وبمبادرة من البنوك العاملة في الأردن. هذه المبادرة جاءت لتجسد مسؤولية هذه البنوك المجتمعية في دعم الإبداع والتميز والابتكار. اليوم رح نحكي أكثر عن صندوق الحسين للإبداع والتفوق، رح نحكي عن دور البنوك العاملة في الأردن في دعمه. هل هذا الدور يقتصر على الدعم المادي فقط، أم يذهب إلى أدوار أخرى في دعم وتحفيز الابتكار والإبداع؟ رح نحكي عن أهم المجالات اللي بيهتم فيها صندوق الحسين من خلال ضيفنا الكريم اللي موجود معنا بالاستوديو، الدكتور علي ياغي، مدير عام صندوق الحسين للإبداع والتفوق. سعيدين فيك دكتور وبوجودك معنا اليوم في استوديوهات إذاعة القوات المسلحة.
1: أهلا وسهلا فيكم، نتشرف بالتواجد معاكم، ونحيي من خلالكم جميع مواطنينا وشبابنا، وإن شاء الله يعني يكون الصندوق قادر على أن يقدم، وزي ما تفضلتي أنه يحول هذا الدعم إلى بالنسبة للشباب إلى مشاريع ناشئة، ويحفزهم على العمل وعلى إيجاد وظائف لهم وشركات ناشئة إن شاء الله.
0: نعم دكتور، خلينا في البداية نعرف يعني متابعينا ومن يشاهدنا بالصندوق، الفكرة اللي أنشأ من أجلها الصندوق.
1: هي الصندوق أسس ب 1999 وكشركة مساهمة غير ربحية أسستها البنوك العاملة بالأردن، وحاز على رعاية ملكية سامية منذ التأسيس. فإحنا بنعتبر الصندوق أحد أذرع المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في الأردن. عندما تأسس الصندوق كانت رؤيته ولا زالت طبعا أن يكون مركز لتشجيع الإبداع والتميز ودعم المشاريع التي تعمل على التنمية المجتمعية بكافة أنواعها، سواء كانت الثقافية والعلمية أو الاجتماعية، ولذلك مشاريعنا تنوعت الحقيقة منذ البداية.
0: نعم، يعني أنت بدأت بالحديث عن المجالات اللي بيهتم بالضبط فيها الصندوق، يعني خلينا نستطرد في الحديث، شو بتعملوا في صندوق الحسين؟
1: إحنا الحقيقة إذا بدنا نقسم مجالات عمل الصندوق ممكن نقسمها لثلاث أقسام.
0: نعم.
1: القسم الأول مجموعة من الجوائز يطلقها الصندوق سنويا. الصندوق مثلا من 2014 يطلق جائزة اسمها جائزة ثقافة الطفل. جائزة ثقافة الطفل هاي موجهة فيها جانبين، في جائزة للكتاب فوق 18 سنة وفي جائزة للكتاب تحت 18 سنة. الآن والجائزة تغطي إما الرواية والقصة أو الشعر أو تطبيقات في مجال ثقافة الطفل. الأعمال اللي بتفوز الحقيقة الصندوق يقوم بطباعتها وتوزيعها على المؤسسات التعليمية والثقافية مجانا كأهداء من الصندوق.
0: نعم.
1: ولذلك هاي الأعمال المطبوعة بنوزعها على مدارس وزارة التربية، على المؤسسات، كافة المؤسسات الثقافية.
0: نعم.
1: احنا الآن في الدورة الثامنة من جوائز ثقافة الطفل.
0: نعم.
1: إن شاء الله خلال الشهر القادم حنعلن عن فائزي جوائز الثامنة ونطلق الدورة التاسعة.
0: بدأت منذ 8 سنوات
1: 2014.
0: كيف اليوم في زمن التكنولوجيا وزمن الآيباد لسه بتجدوا إقبال من الأطفال، خلينا نحكي على كتابة قصة، كتابة رواية؟
1: طبعا، يعني الحقيقة مهما تطور الإنسان تكنولوجيا لا غنى له عن القلم والدفتر والهدف.
0: جميل جدا انكم بتشجعوا الاطفال والكتاب بشكل عام على هذا الجانب.
1: ثانيا الحقيقه في بعض دواوين الشعر اللي تستخدم لا زالت تستخدم للاطفال في رياض الاطفال بالصفوف الابتدائيه الاولى، في دواوين شعر هي بتكون فاعله الحقيقه ومؤثره في الطفل اكثر من الابل. احنا بنعرف انه الان صار في عندنا الديجيتال كيدز، الكل بده يلعب على الموبايل، بس احنا الحقيقه بنشعر انه لازم يضل في
0: بالتأكيد
1: تأثير للكتاب والدفتر والقراءة والكتابة بعيدا عن
0: الإلكترونيات،
1: خلينا نسميه الهوس الإلكتروني.
0: نعم.
1: عند الطفل.
0: صحيح.
1: الجائزة الأخرى اللي أطلقناها وهي الآن في الدورة الخامسة جائزة صندوق الحسين للأبحاث الاقتصادية،
0: نعم
1: هذه أطلقناها بالتعاون مع البنك المركزي الأردني. نختار كل سنة مع البنك المركزي مع دائرة الأبحاث بنختار مجالات معينة تهم الاقتصاد الأردني،
0: نعم.
1: مثلا السياسة النقدية، السياسة المالية، القطاع المالي والمصرفي، التكنولوجيا المالية، فبنختار بالتنسيق مع البنك المركزي موضوعات محددة لكل دورة من دورات الجائزة،
0: نعم.
1: وبنعلنها لجميع الباحثين بغض النظر في الأردن أو خارج الأردن، لكن يجب أن يكون البحث متعلق بالاقتصاد الأردني ضمن هذه المجالات،
0: نعم.
1: وفي كل مجال بنعطي 3 جوائز، جائزة أفضل رسالة دكتوراه، جائزة أفضل رسالة ماجستير، وجائزة أفضل بحث في هذه المجالات. والجائزة الحمد لله يعني بدأت تستقطب الكثير من الباحثين وتمس الحقيقة كثير من القطاعات المالية في الأردن.
0: نعم.
1: أنهينا الدورة 5، إن شاء الله الدورة 6 قريبا حتبدأ. في عنا جائزة أخرى جائزة انطلق، هي أطلقناها السنة، اللي هي جائزة مشاريع التخرج في الجامعات الأردنية. حاولنا نوجه هذه السنة أبحاث التخرج في الجامعات نحو رؤية التحديث الاقتصادي، ولذلك اخترنا مجالات الجائزة هي نفس مجالات محركات رؤية التحديث الاقتصادي، وهذه شاركت فيها جميع الجامعات الأردنية. نأخذ مشاريع التخرج في هذه المجالات، وعملنا معرض وطني إلها لهذه المشاريع، ولكل مجال أعطينا 4 جوائز، جائزة أولى، جائزة ثانية، جائزة ثالثة، وأعطينا حتى المشرف اللي أشرف على البحث الفائز له جائزة تشجيعية رمزية، لأن الحقيقة المشرف دوره مهم جدا في توجيه الطلبة نحو المشاكل اللي بدها حل وطريقة حلها. في عنا أيضا جائزة الصندوق الحسين للأبحاث الزراعية، هذه عملناها بالتعاون مع المركز الوطني للأبحاث الزراعية التابع لوزارة الزراعة.
0: نعم.
1: هذه جائزة كانت مميزة لأن الحقيقة الجوائز المادية ما أعطناها نقدا،
0: نعم.
1: أعطينا 25% من الجائزة نقدا، وباقي الجائزة طلبنا من كل مشروع فائز، طلبنا منه يعطينا مخطط شو بده يعمل خلال السنتين لتطوير المشروع،
0: نعم.
1: بحيث أنه كل ما يطور بالضبط،
0: نعم.
1: احنا بدنا نضمن انه هاي المشاريع ما تبقى حبيسه الكتب وحبيسه،
0: نعم.
1: الادوات، بدنا اياهم يطوروها الى شركات ناشئه وشركات ممكن تخلق فرص عمل،
0: نعم.
1: وتخلق فرص اقتصاديه ومعظم هذه المشاريع الحقيقه والكثير منها اللي فازت الان تحولت الى شركات ناشئه، فهذه بعض الجوائز اللي احنا بنقوم فيها،
0: نعم.
1: بالاضافه الى انه احنا بندعم جوائز تقوم فيها مؤسسات اخرى، يعني احنا مثلا من الداعمين لجائزة الملك الحسين لأبحاث السرطان اللي بيكون فيها مركز الحسين لأبحاث السرطان، احنا للسنة الرابعة الآن بنرعى هذه الجائزة بالتعاون طبعا مع مؤسسات وطنية.
0: هون الجانب المالي خلينا نحكي بتدعمه مالي اللي تحدثت عنهم سابقا، هدول
1: احنا اللي
0: فكرتكم تنشوها بتقدموا من خلالكم
1: بالضبط.
0: الناس، طيب خليني أسأل عن التقدم، يعني كيف الناس بيتواصلوا معكم؟

0: كيف بيوصلوكم؟ أنا مثلا عندي بحث وحابة أشارك، شو الطرق؟
1: تمام. إحنا الويب سايت تبعنا والفيسبوك بحط إعلانات عن الجائزة، وبحط رابط بإمكانه أي إنسان يكبس على الرابط ويدخل عليه.
0: مش لازم يكون من خلال مؤسسة معينة أو تابع لجهة معينة؟
1: لا مش شرط. نعم. لأن هذه جميل. مفتوحة لكاف. بالعكس إحنا يمكن ما بنحبش المؤسسات تقدم إنا، لأنه بصير من غير العدل إنه نعم. أسمح لمؤسس وشخص.
0: صحيح.
1: فإحنا بنقول لا، بدنا الأشخاص. يعني مثلا في ثقافة الطفل نشترط أن يكون العمل المقدم غير منشور.
0: نعم.
1: لأنه إحنا بدنا ننشره. نعم. وإحنا بدنا نوزعه مجانا.
0: إحنا بدنا ندعمك وندعم إبداعك. نعم.
1: فإذا بدي أسمح لمؤسسات ودور طباعة مش حيظل في تنافس للإنسان العادي.
0: جميل جدا.
1: فإحنا لا، قلنا هذه الجائزة فقط للأشخاص أنفسهم.
0: يعني هذا الحديث محفز لكل حدا بيستمع لنا، لكل شاب بيحكي إنه أنا عندي فكرة ونفسي أوصلها لحدا، عندي فكرة بدي أطبقها. اليوم يعني صندوق الحسين بالإبداع والتفوق اليوم هو صندوق موجود وبيسمع صوت كل شاب أردني.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: بالضبط. إحنا بالويب سايت مثلا جوائز الاقتصادية في لها لينك، في لها رابط على موقعنا. الآن الحقيقة عند التقدم في عنا نموذجين للتقدم.
0: نعم.
1: النموذج الأول اللي هي المعلومات الشخصية، ونطالب بإرفاق البحث أو العمل.
0: نعم.
1: فلما يقدم الإنسان بده يكون جاهز على أنه يعبي النموذج، والنموذج سهل جدا.
0: نعم.
1: بس الاسم والعنوان. وهذا النموذج الحقيقة بنستخدمه حتى ما يكون، يعني مثلا في الجوائز الثقافية بنطلب من المقدم العمل أنه يرفق أيضا زي مسؤولية عن العمل.
0: نعم.
1: لأن ناش العمل يكون مثلا لا سمح الله.
0: نعم.
1: مثلا مختلق. نعم. منسوخ إشي.
0: نعم.
1: لا، أنه هذا العمل هو جهد الشخصي.
0: نعم.
1: هو مسؤول عنه.
0: صحيح.
1: وبرفق العمل طبعا في عنا فرق داخل الصندوق بتفرز هذه الأعمال، وفي عنا فرز أول. الفرز الأول اللي هو مدى مطابقة العمل للشروط الأساسية.
0: نعم.
1: بعدين بعديها بنشكل لجان تحكيم. لجان التحكيم مثلا في ثقافة الطفل بتكون من تربويين.
0: نعم. متخصصين.
1: متخصصين.
0: نعم.
1: في الاقتصاد اقتصاديين، في الزراعة زراعيين.
0: نعم.
1: ففي عنا لجان عمل، طبعا لجان عمل مش موظفين بالصندوق، احنا بنتواصل معهم.
0: نعم.
1: من الجامعات،
0: كلهم في
1: من القطاع
0: مجال
1: الخاص. بالضبط، كلهم.
0: نعم.
1: في مجال.
0: يعني اعتقد انه هذا جزء من المجالات وما
1: هذا
0: تحدثنا
1: الجوائز.
0: عن
1: هذا.
0: نعم.
1: الجوائز.
0: هذا الجوائز.
1: الآن في ايضا مشاريع احنا بندعمها لمؤسسات وطنية، سواء كانت وزارات او مؤسسات عامة.
0: نعم.
1: يعني مثلا احنا برنامج الثقافة المالية اللي اطلقت وزارة التربية مع البنوك الأردنية، اللي هو ادخال مناهج الثقافة.
0: نعم.
1: المالية لمناهج طلبة الصف السابع حتى الثاني عشر. صندوق الحسين من المؤسسات الداعمة لهذا البرنامج منذ 2014.
0: نعم.
1: منذ بداية البرنامج. في برنامج ايضا اطلقت وزارة الثقافة بتنفيذ مع معهد الإعلام الأردني اللي هو تدريب المعلمين على التربية الإعلامية.
0: نعم.
1: هذا نفذناه مع وزارة الثقافة في الدورة الأولى، بعدين نفذناه في الدورة الثانية مع وزارة الاتصال الحكومي أيضا بتنفيذ معهد الإعلام الأردني. ففي برامج، يعني مثلا الهيئة الملكية للأفلام دعمنا بعض برامج التدريبية للشباب، مثلا الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أسسنا لهم، طبعا هذا الحكي يمكن قبل 7-8 سنوات، أنشأنا محطة لتوليد الطاقة، محطة للطاقة الشمسية في الأزرق.
0: نعم.
1: لأنه كانوا بحاجة إلى كهرباء بعيد عن الشبكة في المحطة.
0: نعم.
1: فأنشأنا لهم إياها. أنشأنا كمان محطة توليد طاقة شمسية في محمية الرداس بالجنوب. فأي مؤسسة، يعني من المؤسسات الوطنية عندها مشروع ممكن تتقدم للصندوق، وفي هناك لجان بتدرس هذا الموضوع.
0: نعم.
1: يعني أحد المشاريع اللي دعمناها أيضا، دعمنا المركز الأردني للعلاج بالخلايا الجذعية.
0: نعم.
1: كان عندهم مشروع لعلاج تضررات العمود الفقري الناشئة عن الحوادث باستخدام.
0: نعم.
1: الخلايا الجذعية.
0: نعم.
1: فدعمنا هذا المشروع ولمدة تقريبا سنة ونص سنتين. فإحنا المؤسسات هاي إذا كان في مشاريع بنشعر إنها بتهم المواطن، بتهم الإنسان الأردني، بتهم الوطن.
0: نعم.
1: إحنا مساعدين ندعمها.
0: نعم. يعني الجميل بحديث حضرتك، بدأت يعني بالحديث عن دعمكم لمشاريع أبحاث، بعد ذلك يعني أنا كنت بدي أسألك سؤال أجبتني عليه، اللي هو البحث كمان كيف تحولوه لمشروع على أرض الواقع. اليوم مش فقط بحث ورقي ويحفظ.
1: لا، بنحاول. يعني إحنا مثلا في المشاريع الزراعية،
0: يعني في مشاريع على أرض الواقع موجودة.
1: بالضبط. وعلى فكرة بعض المشاريع اللي فازت ب

0: جاز صندوق الحسين للأبحاث الزراعية تحولت إلى شركات الآن.
1: نعم
0: يعني في شركة كاميليرا اللي هي بسترت حليب الإبل، مع
1: نعم
0: أنه صاحب المشروع ليس له علاقة، يعني هو ما عندوش إبل،
1: نعم
0: لكن هو يجمع من الناس اللي عندهم
1: بدأ
0: إبل.
1: بفكرة، فكر
0: بالضبط
1: بالأمر و
0: بالضبط،
1: تمكن من خلال الدعم المالي، خلينا نحكي انه يبدأ بتنفيذ المشروع من خلال متابعة الصندوق.
0: بالضبط بالضبط. وفي
1: نعم
0: مثلا مشروع آخر فاز وتحول الآن، اللي هو تحويل بقايا أو مخلفات الشجر إلى بيتموس.
1: نعم
0: إحنا بنستورد البيتموس من أوروبا، لكن الآن صار في إمكانية أن ننتجه داخل الأردن. صحيح مش كفاية الأردن كاملة،
1: نعم
0: بس على الأقل في بديل.
1: نعم
0: مشروع آخر اللي هو صناعة أحواض الزراعة من مادة ذائبة ذوب، بدل ما أنا لما بدي أزرع أجيب الكوار
1: نعم
0: الزريعة وبعدين أشيل، لا أنا بدفنها بالكوار،
1: نعم
0: بعد فترة هو بذوب بصير سماد للشجرة وبتحول.
1: نعم
0: ففي أفكار
1: هذا
0: عندنا.
1: بيدعم البيئة الخضراء وبيدعم،
0: بالضبط
1: نعم
0: بالضبط، وبدعم الزراعة بشكل عام.
1: صحيح
0: فالآن إضافة لهاي المؤسسات، أيضا في مؤسسات إحنا بندعمها من باب دعم الشباب. يعني مثلا نادي إبداع الكرك، إحنا
1: نعم
0: دعمناه أكثر من سنة، أنشأنا غرفة سميناها غرفة التفكير في النادي. دعمنا لهم بعض المشاريع اللي عملوها في منطقة الكرك، دعمنا بعض المشاريع في جمعيات في إربد، في جمعيات في عمان. فأحيانا بيسألوني شو بتشتغل، بقول لهم سنفر، شمام.
1: نعم
0: أنا بروح أشم وين في
1: ما
0: مشاريع
1: شاء الله نعم
0: قابلة للدعم وقابلة للتطوير، وباخذها وبنعمل عليها بروجكت دوميت، بنقدمها لهيئة المديرين. احنا
1: نعم
0: عندنا هيئة مديرين اللي هي منتخبة من الهيئة العامة لتمثل البنوك الأردنية،
1: نعم
0: بقول هاي في مشروع عندنا، هذا بده بجت، فدي ألوكيت ذا بجت واحنا بنمشي
1: نعم
0: نشتغل.
1: اليوم يعني شبابنا محهم حق إذا بيحكوا يعني عندي فكرة وما في حد يطبق لي إياها،
0: لا في
1: يعني
0: الحقيقة
1: أنا
0: في مؤسسات كثيرة في الأردن
1: نعم
0: عندنا يعني تعنى بهذا. في المؤسسات الحقيقة على نوعين، في مؤسسات اللي بنسميها زي حاضنات الأفكار، وفي مؤسسات مسرعات أعمال.
1: نعم
0: الحاضنة تأخذ هاي الفكرة البسيطة وبتحولك لشكل قابل على أنه أنا أقدمه لمستثمر.
1: نعم
0: هاي المرحلة الحقيقة في عنا مجموعة من حاضنات الأعمال وحاضنات الأفكار، سواء في الجامعات، معظم جامعاتنا الأردنية الآن فيها حاضنات،
1: نعم
0: وفي حاضنات أخرى مثل يعني مؤسسات أخرى خاصة عندها حاضنات،
1: نعم
0: لأن هذه الحاضنة مهمتها توصل المشروع لفكرة أنه قابل أنه يستقبل استثمار مؤسسات أخرى
1: نعم
0: أو مسرعات.
1: ويصير يعني هذا الشاب هو عنده شركة بسيطة خلينا نحكي وممكن هو يشغل معه ناس.
0: بالضبط
1: تمام
0: بالضبط.
1: اليوم دكتور من اللافت يعني شراكاتكم الكبيرة ودعمكم لها يعني لجهات عديدة، على سبيل المثال مشروع انطلق، برنامج انطلق مثلا، انتم اليوم بتعملوا معرض لجميع مشاريع التخرج لطلاب الجامعات الأردنية، ومن
0: تمام.
1: هذا المعرض ما الذي يحدث بعد ذلك بعد المعرض؟
0: الحقيقة برنامج انطلق هذه هي الدورة الأولى،
1: نعم
0: وكان أملنا، دعينا مثلا للمعرض، دعينا جميع يعني معظم الشركات العاملة في الأردن، سواء كانت شركات صناعية أو شركات استشارية أو شركات تجارية، دعوناهم للمعرض.
1: نعم
0: لكن كدورة أولى يعني أنا نفسي ما شعرت أنه الكل حضر.
1: نعم
0: في الدورة الثانية لا، بدنا نحضر الكل. الهدف منها انه هاي المشاريع اللي احنا على فكرة في انطلق تقدم لنا 238 مشروع. بالفرز الاول بالتحكيم الاولي خليني اقول وصلوا 65، اللي شاركوا في المعرض حوالي 60.
1: نعم
0: في كل مجال دعينا الناس الخبراء اللي في مجال السوق في هذا الموضوع، على اساس يشوفوا شو في هاي المشاريع اللي ممكن يستفيدوا منها. والحقيقة صار في تواصل الآن ما بين بعض الشركات وهذه المشاريع الفائزة. فالهدف إنه أنا بدي أربط هذه المشاريع بالعاملين في المجال في كل
1: نعم
0: مشروع، سواء كان بالصناعة، بالتجارة،
1: نعم
0: بتطوير الآي تي، بالخدمات الطبية. والحقيقة يعني كان في بعض المشاريع المتميزة اللي بنتمنى إنه يتم احتضانها
1: نعم
0: والاستثمار فيها من قبل الشركات في الأردن.
1: نعم
0: نأمل أنه الدورة الثانية لا نكون أكثر حدة
1: نعم
0: وقدرة على أنه نستقطب ناس يساهموا معنا أو يدخلوا معنا كشركاء في هذا
1: إن
0: المشروع.
1: شاء الله. شراكتكم مع وزارة التربية والتعليم.
0: وزارة التربية شراكتنا الحقيقة يعني تمتد من 2014، يعني
1: نعم
0: بالإضافة إلى برنامج الثقافة المالية،

0: السوق في أكثر من سنة على مدى يمكن 5 أو 6 دورات، كان هو اللي يتبنى إرسال فرق وزارة التربية للمشاركة في المسابقات العالمية
1: جميل.
0: مثل آيسف وإنتل وهذا.
1: نعم.
0: كنا سنويا إحنا اللي ندعم إرسال الفريق الأردني للمشاركة في المسابقات العالمية.
1: نعم.
0: لكن من سنتين أيضا أطلقنا برنامج جديد سميناه صمم واصنع. صمم واصنع الحقيقة هو موجه لكل المدارس، لكن في هذه المرحلة بدأنا في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز. هذا البرنامج يتضمن أنه ناخذ 35 طالب مع معلم ومعلمة في المدرسة وندربهم لمدة شهرين على التصميم والتصنيع. التصميم باستخدام الكمبيوتر والتصنيع باستخدام الكمبيوتر باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد 3D printers. الآن بعد نهاية الدورة طبعا نأخذ 35 طالب، في نهاية الدورة بنقسم ال 35 طالب كل 5 طلبة في جروب، وبنخلي كل جروب أو كل مجموعة تبحث في مشكلة محلية تحلها باستخدام ال 3D printing أو يعني تخترع لها حل. وطلع لنا مشاريع رغم أنهم أطفال ورغم أنهم شباب صغار إلا أن بطلع منهم أفكار ومشاريع لحلول تحديات من بيئتهم المحلية. طبقنا هذا المشروع الآن، حتى الآن طبقناه في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز في المقابلين وفي الزرقاء في السلط في سحاب في عجلون في إربد وفي الكرك. والسنة حنطبقه إن شاء الله الفصل الأول حنطبقه في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز في مادبة وفي عجلون.
1: جميل دكتور، يعني الشباب بيأشروا لي أنه قارب وقت برنامجنا على الانتهاء، بدي على عجالة أسمع منك أهم المهارات اللي شبابنا بحاجة أنه يركزوا عليها اليوم.
0: التفكير التصميمي الحقيقة اللي هو هذا إحنا شملناه في دورة صمم واصنع. التفكير التصميمي هو التفكير لأجل التصميم. تصميم إيش؟ تصميم حل لمشكلة. فالتفكير التصميمي أنه أنا كيف بدي أتناول مشكلة معينة، كيف بدي أحللها، كيف بدي ألاقي لها حل. هذه نقطة. الجانب الآخر، يعني يمكن أنا نصيحتي للشباب، العلم الآن مش محصور في الكتاب والدفتر. احنا في عنا هلا الانترنت، مجالات واسعة جدا، بقدر أتعلم عن أي شيء من خلال الانترنت.
1: صحيح.
0: بقدر أتدرب على البرمجة، أتدرب على أي مهارة أخرى موجودة على الانترنت. ثانيا الحقيقة يمكن عنا في الأردن تميزوا كثير من شبابنا ومشاريعنا تميزوا بالكمبيوتر أبليكيشن، التطبيقات الحاسوبية وهذا، وعندنا شركات الحقيقة متميزة وناجحة في هذا المجال. ليه؟ لأنه صحيح التطبيقات الحاسوبية ما بدها أجهزة، ما بدها إكويبمنت، كلها لابتوب. بقعد على هاللابتوب وبخترع
1: فكر
0: البرنامج
1: مبدع.
0: غير عن مثلا الأفكار العلمية أو الصناعية بدها مختبرات وبدها تحاليل وبدها هاللابتوب موجود، أي فكرة بتقدر أنت تطبقها. وكثير من الكمبيوتر أبليكيشن والموبايل أبليكيشن طلعت عنا من الأردن.
1: صحيح.
0: فيندفعوا بهذا الاتجاه. أنا تخصصي كمبيوتر ساينس، ولذلك بظني منحاز للكمبيوتر ولهذه
1: المجالات.
0: هلأ
1: إحنا بعصر الكمبيوتر ساينس.
0: صحيح.
1: صحيح. دكتور أنا سعيدة جدا بحضورك، يمكن كان لدينا محاور أكثر حابين نحكي عنها، لكن يعني هيك وقت برنامجنا. شاكرة لوجودك معنا، شاكرة لجميع القائمين على صندوق الحسين للإبداع والتفوق، وشاكرين أيضا لهذه المبادرة الطيبة من القطاع المصرفي بالأردن والبنوك العاملة في الأردن اللي هم مثلهم مثل كل الأردنيين، كلهم نخوة وشهامة وانتماء لهذا الوطن. شكرا جزيلا.
0: العفو، العفو، أشكرك جدا على اللقاء.
1: حياك الله.
0: الله يسعدك.

0: مجددا نحن معكم من إذاعة القوات المسلحة. اليوم كنا في حلقة مميزة من برنامج على العهد، تحدثنا فيها عن صندوق الحسين للإبداع والتفوق، وكان ضيفنا مدير عام الصندوق الدكتور علي ياغي. هذه تحيات فريق البرنامج من هندسة الصوت حمزة الربابعة، ومن اللايف ستريم محمد السقرات، من السوشيال ميديا حنين بني مصطفى، وهذه تحياتي أنا النقيب أميرة المعايطة من الإعداد والتقديم، ودائما من الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. دمتم بحفظ الله ورعايته، حتى نلقاكم في الأسبوع القادم.
1: على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعايطة.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
3: أعزائنا مستمعينا، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أرحب بكم، أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، إلى هذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة، والتي تأتيكم عبر أثير إذاعة النشامة، إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. سيكون حديثنا أعزائنا إليكم في هذه الحلقة عن التحديات الأمنية التي يتعرض لها الأردن، ومواقف القوات المسلحة التي تؤكد في دورها وردها ثوابتنا الوطنية السيادية. أعزائنا، يا هلا ويا مرحبا.

الأردن أعزائنا يقف بقواته المسلحة أمام تحديات أمنية مباشرة، ومنها تكرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيه وانتهاك مجاله الجوي بالطائرات المسيرة والصواريخ التي تستهدف الأراضي والمنشآت الحيوية الأردنية والمواطنين الأردنيين، حيث وضعت هذه التطورات العسكرية الأردن أمام مواجهة مباشرة مع تداعياتها. وبالرغم من أننا حين ندرس البعد العسكري للحرب الأمريكية الإسرائيلية من جانب وإيران من الجانب الآخر، نجد أن الأردن ليس طرفا في هذه الحرب وليس له فيها ناقة ولا جمل كما يقول المثل، وقد أعلن بحكمته واعتداله السياسي واستراتيجيته ومواقفه المتوازنة حرصه على الأمن والاستقرار في منطقة الإقليم والعالم، وبنى قوته السياسية ونهجه الحكيم على الدعوة للحوار والدبلوماسية في حل الحروب والصراعات. وظل الأردن دولة قوية مستقرة بحكمة قيادته واعتدالها ورؤيتها الواضحة ونهجها السياسي الموزون. وقد اتخذت قواته المسلحة إجراءات عسكرية ميدانية لحماية السيادة الوطنية والتأكيد على أمن واستقرار الأردن واستقلالية

قراره السيادي في الدفاع عن الوطن ومواطنيه أمام التطورات والتوترات المتصاعدة، وحقه في الدفاع عن نفسه وحماية أجوائه وتعزيز أمنه واستقراره وسيادته وحماية حدوده بالقوة والحزم، خاصة وأن الاعتداءات الإيرانية واختراق حرمة أجوائه الغير المبررة إنما هي تعد على السيادة الأردنية، ومما يجعل للأردن الحق في الدفاع عن نفسه وأراضيه ومواطنيه ورفضه القاطع لأي اعتداء يمس هذه السيادة. الأردن أعزائنا لديه قدرات عسكرية وجاهزية لاحتواء التهديدات ومواجهتها بما يمكنه من أن يكون صلب المراس، عصيا على كل عدوان، قويا بسواعد وهمم النشامة في جيشه العربي وأجهزته الأمنية وأبناء شعبه الأوفياء.

0: التحالفات الدولية لتبادل الخبرات والتدريب وتنمية قدراته العسكرية، وركز على حسن استخدام أدواته ومكانته بما يحقق له الأمن والاستقرار. وقد واصلت قواته المسلحة الجيش العربي والأجهزة الأمنية جهودها الدؤوبة وأداء مهامها وواجباتها في حماية حدود الوطن وأجوائه من اختراق الصواريخ والطائرات المسيرة ومن محاولات التهريب للسلاح والمقدرات والتسلل، وهي تقوم بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية في الدفاع عن الوطن ومواطنيه وصون منجزاته بالكفاءة والاقتدار. والأردن يعمل دائما على ملاحقة الشبكات والتنظيمات وتجار المخدرات والترويج لها، ويتصدى بالقوة والقدرة والحزم الذي يعكس مستوى عاليا من الاحتراف والكفاءة والتنسيق ومن التعاون بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية لحماية هذا الوطن وحفظ أمنه واستقراره.
1: صف الفشك صف جنود نبرتهم.

0: المقدرات والترويج لها ويتصدى بالقوة والقدرة والحزم الذي يعكس مستوى عاليا من الاحتراف والكفاءة والتنسيق ومن التعاون بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية لحماية هذا الوطن وحفظ أمنه واستقراره.
1: صف الفشك صف جنود نبرتهم.

والتجديد على حقه في الدفاع عن نفسه وحماية أجوائه وسيادته، ولديه جاهزية وقدرات عسكرية قادرة على احتواء التهديدات والحفاظ على ثوابتنا الوطنية السيادية وتعزيز أمننا واستقرارنا وحماية حدودنا وأجوائنا بالحزم والعزم. وقواتنا المسلحة وهي تقوم على أداء وتنفيذ مهامها وواجباتها بالكفاءة والاقتدار ستظل تحظى بدعم ورعاية مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى، وبحرصه على زيارة الوحدات والتشكيلات العسكرية الميدانية ومختلف صنوف أسلحة القوات المسلحة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها للقيام بدورها المناط بها ومتابعة شؤونها والالتقاء بمنتسبيها. قواتنا المسلحة تحظى على أهمية دورها ومكانتها عند جلالته، وأيضا هناك مواصلة مستمرة من سمو ولي العهد الأمير الحسين لهذا النهج المستمر في الدعم والتطوير والتحديث وفي تعزيز قدرات القوات المسلحة الجيش العربي والأجهزة الأمنية والتقدير لرسالتها ومسؤولياتها الوطنية في حماية الأردن وكرامته وسيادته الوطنية.

0: أعزائنا، إن ركائز مناعتنا الأردنية وقدرتنا على مواجهة التحديات وبناء منظومة وطنية سيادية متماسكة بقوة وحزم إنما تقوم على حكمة قيادتنا الهاشمية وعلى قوة وعزيمة جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية وعلى تلاحم صفنا ووحدتنا خلف قيادتنا أمام كل المخاطر التي تستهدف أمن الوطن وكرامته وسيادته. وستبقى قواتنا المسلحة الجيش العربي عنوان التضحية والفداء ورمزا وطنيا في القيام بواجباتها ومهامها الوطنية، مثالا لمعاني العز والانتماء والكرامة والوفاء. وسيبقى جيشنا العربي وهو يحمل شرف الدفاع عن الوطن بعقيدة راسخة وثوابت ومبادئ وطنية وقومية وإنسانية وبعزائم قوية وجاهزية واستعداد ليبقى الوطن آمنا مستقرا عصيا على كل التحديات. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، أعزائنا، لكم مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، المحبة والتحية التي يشاركني بها الزملاء فريق البرنامج حمزة ربابعة ومحمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. طبتم وطاب الوطن سيدا كريما عزيزا. نستودعكم الله، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن.
1: موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا بكم. جلالة الملك وملك البحرين يبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة وضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد للمنطقة أمنها واستقرارها. جلالتهما يشددان على رفضهما للاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية. جلالة الملك يشدد

يؤكد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية. ولي العهد يؤكد للسيناتور الأمريكي إيرنست ضرورة خفض التصعيد في المنطقة لتحقيق الاستقرار إقليميا ودوليا. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي التطورات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. مجلس النواب يناقش مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ويقر عددا من مواده. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق الضربات المخطط لها على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وأخيرا أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة وتحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة. نهاية الموجز في أمان الله.

0: جنودنا البواسل، إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم وقوة إلى جانب قوتكم.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي، تقديم علي عبيدات. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج إضاءات. واليوم رح نحكي عن موضوع موجود بكل بيت وكل عائلة وكل مكان عمل، حتى بين أقرب الناس إلنا، الخلاف لا يفسد للود قضية.

الخلاف لا يفسد للود قضية، جملة كلنا منرددها، لكن السؤال هل فعلا منطبقها؟ ليش صار أي اختلاف بالرأي سبب للمقاطعة؟ ليش إذا اختلفنا مع شخص نعتبره صار ضدنا؟ ليش صرنا نربط المحبة بالتوافق والصداقة بالتشابه؟ الحقيقة إنه الاختلاف سنة من سنن الحياة، ولو كان الناس كلهم بنفس التفكير ما كان في حوار ولا تطور ولا حتى إبداع. لكن المشكلة مش بالخلاف، المشكلة بطريقة إدارتنا للخلاف. اليوم رح نحاول نفهم كيف نختلف باحترام، وكيف نحافظ على العلاقات حتى لو اختلفت الآراء، وهل فعلا ممكن الإنسان يحب شخص ويختلف معه بنفس الوقت؟ خلونا نبدأ حلقتنا لليوم. أحيانا الإنسان بيخسر شخص عزيز، مش لأنه غلط بحقه، لا، ولا لأنه خانه، ولا لأنه أسائله، بس لأنه اختلف معه. يمكن خلاف سياسي، يمكن وجهة نظر، يمكن قرار بالحياة، وفجأة سنوات من المحبة بتنتهي بكلمة خلص ما عاد بدي أعرفك. هون لازم نسأل أنفسنا، هل إحنا منحب الأشخاص ولا منحب إنهم يوافقونا بكل إشي

إذا ما وافقتني إذا أنت ضدي، إذا عندك رأي مختلف إذا أنت غلط. وهذا التفكير خطير جدا، لأنه بيلغي الحوار وبيزرع الكراهية.

خليني أسألكم سؤال، كم شخص اليوم بينك وبينه زعل؟ ولو رجع الزمن كان يستحق هالقطيعة؟ كم أخ ما بحكي مع أخوه؟ كم صديق صار غريب؟ كم قريب انقطعت زيارته بسبب موقف ممكن كان ينحل بكلمة؟ بتعرفوا إيش هي؟ بس يحكي له أنا بحترم رأيك بس. المشكلة إنه أغلب الناس أثناء الخلاف بتنسى كل الجميل، أبدا ما بضل ولا أي جميل عند أول خلاف. سنوات من المواقف الحلوة بتختفي بسبب موقف واحد، وهذا ظلم، هذا ظلم، لأنه الإنسان ما بينقاس بلحظة غضب. الخلاف الحقيقي بيكشف أخلاق الإنسان، هل بيعرف يحترم، هل بيعرف يسمع، هل بيعرف يعتذر، هل بيعرف يسامح، ولا أول ما يختلف بصير يجرح وهين ويشهر.

من أجمل الصفات إخواني إنك تعرف تفصل بين الفكرة وصاحبها. يعني ممكن أرفض رأيك لكن أحترمك، ممكن ما أقتنع بكلامك لكن ما أقلل من قيمتك. تخيل لو كل الناس نسخة عن بعض، نفس التفكير، نفس الرأي، نفس الشخصية، أكيد الحياة راح تكون مملة. الاختلاف هو اللي بيصنع التنوع. نعم الاختلاف هو اللي بيصنع التنوع، لكن بشرط إنه يبقى اختلاف محترم وليس اختلاف يجرح. حتى داخل الأسرة مرات الأب بيشوف المستقبل بطريقة والابن بطريقة ثانية. إذا الطرفين سمعوا بعض رح يوصلوا لحل، أما إذا كل واحد بده ينتصر فالكل رح يخسر. وفي العمل كم موظف ترك شغله لأنه ما عارف يختلف مع مديره بالطريقة الصحيحة، وكم مدير خسر موظف مبدع لأنه اعتبر أي ملاحظة تحديا لهيبته. وهذه خسارة، خسارة إنك تخسر موظف مبدع عندك. وفي الصداقة، الصديق الحقيقي مش اللي بيوافقك دائما، لا، الصديق الحقيقي اللي بينصحك إذا غلطت حتى لو زعلت منه، اللي بتحملك وقت زعلك، هذا هو الصديق الحقيقي. الخلاف أحيانا دليل اهتمام، لأن الشخص اللي ما بهمه أمرك غالبا ما رح يناقشك أصلا ولا رح يهتم لموضوعك. لكن في فرق بين النقاش وبين التجريح، بين الاختلاف وبين الإهانة، بين النقد وبين التقليل من قيمة الناس. احنا اليوم يا جماعة بحاجة انه نتعلم جملة بسيطة، بتعرفوا ايش هي؟ جملة ممكن اكون مخطئ او انا غلطان. هاي الجملة بتوفر علينا مشاكل كثيرة. اعترف بخطأك، وكمان نتعلم نقول اعتذر، ما راح تقلل من قيمتك. كلمة اعتذر ما راح تقلل من قيمتك. الاعتذار ما بنقص من قيمة الانسان، لا بالعكس برفعها. وكمان نتعلم التسامح، لأنه إذا بدنا نحاسب كل شخص على كل كلمة ما رح يبقى حدا بحياتنا. ما نوقف على كل غلطة، كل واحد فينا أخطأ وكل واحد يحتاج فرصة ثانية. ليش نعطي أنفسنا أعذار وما نعطي غيرنا؟ ليش؟ أحيانا الإنسان بيعاند، نعم بيعاند وبعرف أنه غلط، لكن كبرياءه وعزة نفسه تمنعه إنه يرجع. وبتمر الأيام وبكتشف إنه خسر إنسان

يعني يستحق انه يتمسك فيه. في ناس بتفوز بالنقاش لكن بتخسر العلاقة. شو الفائدة لما انا افوز بنقاش واخسر علاقة كانت مهمة في حياتي؟ وفي ناس بتتنازل كلمة طيبة فبتربح الانسان اللي قباله، واحيانا الانسان اهم من الانتصار. الخلاف مش نهاية الطريق يا جماعة، احيانا بيكون بداية لفهم اعمق وبداية لعلاقة اقوى، واذا عرفنا كيف نديره. وبرجع وبأكد، الخلاف الحقيقي بيكشف اخلاق الانسان. هل انه بيعرف يحترم؟ هل انه بيعرف يسمع؟ هل انه بيعرف يعتذر؟ هل انه بيعرف يسامح؟ ولا اول ما يختلف بصير يجرح ويهين ويشهر؟ من اجمل الصفات اللي حكيناها انك تعرف تفصل بين الفكرة وصاحبها. يعني ممكن ارفض رأيك لكن احترمك، ممكن اقتنع بكلامك لكن ما اقلل من قيمتك. تخيل لو كل الناس نسخة عن بعض، تلاقيهم نفس التفكير، نفس الرأي، نفس الشخصية، واكيد هون راح تكون الحياة مملة. الاختلاف هو اللي بيصنع التنوع، لكن بشرط انه يبقى اختلاف محترم. احيانا احنا ما بنخسر الناس بسبب المشكلة نفسها، بنخسرهم بسبب طريقة تعاملنا مع المشكلة. في ناس اول ما تزعل بتسكر كل ابواب، خلص بتحذف الارقام، بتلغي المتابعة، بتقطع الزيارات، وكأنه العلاقة كلها كانت مبنية على موقف واحد. بس الحقيقة غير هيك، كل علاقة فيها ايام حلوة وفيها ايام صعبة، واذا كانت كل زلة بتنهي علاقة فما راح يضل بحياتنا حدا. خليني اسألكم سؤال، اخر مرة اختلفت فيها مع شخص بتحبه شو كان همك؟ يعني انك انت تثبت انك انت الصح، ولا انكم تضلوا قريبين من بعض؟ للأسف كثير من الناس اليوم صار همها تكسب النقاش حتى لو خسرت الناس. لكن شو الفايدة اذا طلعت انت الصح ورجع كل واحد على بيته مكسور الخاطر؟ شو الفايدة؟ احنا محتاجين نتعلم ثقافة جديدة، ثقافة الاستماع. مش كل مرة يكون عندي جواب، احيانا الشخص اللي قدام ما بده مني حل، بده يسمع كلمة انا فاهم عليك. هاي الكلمة بتخفف كثير من الخلافات. في ناس لما تختلف معها بفتح لك ملفات عمرها 10 سنين. كل موقف قديم برجع، كل كلمة تنحكى، كل غلطة تنحسب. طيب إذا إحنا ما منسامح كيف بدها العلاقات تستمر؟ أجمل العلاقات إخواني مش اللي ما صار فيها خلاف، لا، أجمل العلاقات هي اللي قدرت تتجاوز الخلاف. لأنه الإنسان بطبيعته بخطأ، أنا بخطأ، أنت بتخطأ، كلنا بحاجة لشخص يعذرنا أحيانا. وأخيرا خليني أترك معكم هالسؤال، هل في شخص اليوم بينك وبينه زعل؟ إذا كان الجواب نعم، ليش ما تكون أنت المبادر؟ يمكن رسالة، يمكن اتصال، يمكن كلمة. خلينا نفتح صفحة جديدة، يمكن هاي الكلمة تغير حياة شخص وحياتك أنت كمان. الآن مستمعينا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا من إضاءات، وتذكروا دائما أن الاختلاف بالرأي أمر طبيعي، لكن الاحترام هو اللي بيحافظ على العلاقات. مش مطلوب من الناس تكون نسخة عنك، ومش مطلوب منك توافق الجميع، المطلوب فقط أنك تختلف بأخلاق، أنك تختلف بأدب، وأنك تحاور باحترام، وتحافظ على الود مهما اختلفت الآراء. نشكر لكم مستمعينا حسن استماعكم، وألقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من إضاءات. دمتم بخير. هذه تحية من الهندسة الإذاعية ليث شلول، ومن الإعداد نريمان الشطي، ومني أنا على عبادات. أطيب الأمنيات، إلى اللقاء. إضاءات. إعداد نريمان الشطي، تقديم علي عبيدات.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي.
2: يا هلا وغلا مستمعين الكرام، نرحب بيكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نرحب بيكم ببرنامجكم الأسبوعي، برنامج تراث وأصالة. هذا البرنامج اللي نسولف بيه عن عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا الأردني الأصيل. اليوم حديثنا عن عادات العزاء قديما عند العرب، وكيف كانت هذه العادة تعبر عن أصالة المجتمع، قوة الروابط بين الناس في أوقات الحزن والمصائب. ونسأل الله أن يبعد عنكم وعن أحبابكم كل شر، وأن يحفظ أهلكم ودياركم، وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية يا رب.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. نعم محمد، كان الموت في الماضي حدث بهز المجتمع بأكمله، مش بس أسرة المتوفي، فكان لما بيفقد أحد من أبنائهم كانوا بيوقفوا صف واحد جنب إلى جنب مع أهل المتوفي، بيعتبروا أنه المصاب مصاب الجميع، ومشان هيك كانت مشاعر التراحم والتكافل حاضرة بقوة بكل بيت ومضافة ومجلس.
2: كان من المعتاد أن يتم تجهيز المتوفي ودفنه في أسرع وقت ممكن وفقا لتعاليم الدين الإسلامي، فبعد الوفاة يبدأ الأقارب والجيران بالمساعدة في إجراءات الدفن، والثانيين يروحوا يبلغوا الأقارب والمعارف اللي يجوا من قرى بعيدة ومناطق بعيدة للمشاركة في تشييع الجنازة.
1: في هذاك الزمان ما كان في هواتف ولا وسائل تواصل، كان ينتقل خبر الوفاة من شخص إلى آخر، وكان الرجال بيقطعوا مسافات طويلة مشي على الأقدام أو على ظهور الخيل والإبل عشان يقدموا واجب العزاء ومواساة لأهل الفقيد.
2: واللي بالقرى البعيدة كان عندهم العادات اللي ارتبطت بالحزن عند بعض العشائر والبيئات العربية قديما، انه تتوقف مظاهر الفرح والضيافة المعتادة لفترة من الزمن، اللي عنده عرس يأجله واللي عنده ورح يأجله. كان بعض الناس يجفوا الدلال او يكبوا الدلال على النار ويطفوا نارهم تعبيرا عن شدة الحزن على الفقيد، فالقهوة كانت رمز للفرح واللقاء والكرم. لما تغيب عن المجلس كان دلالة على حجم المصاب الذي حل بأهل البيت. لما يقول لك فلان جف الدلال لما سمع بخبر فلان، هذا دلالة على محبته وعلى معزته في قلبه.
1: أما بيوت العزاء فكانت تظل مفتوحة لأيام طويلة، بتستقبل المعزين من مختلف المناطق، وفي بعض الأحيان كان العزاء بيمتد لأكثر من 3 أيام بسبب صعوبة وصول الوفود من أماكن بعيدة، وكان الناس بيحرصوا على الحضور حتى أن يتأخر وصولهم عدة أيام.
2: الحزن كان يخف بالمشاركة، كان الواحد المجبور، احنا نسميه المجبور، لما كان يشوف قرايبه والناس اللي عرفها حوله كان يهدى شوية ويخف حزنه شوية على فقيده. فكان حضور الجنازة والعزاء من علامات الوفاء والاحترام بين الناس، لهيك كان من النادر أن يتخلف شخص عن مواساة قريب أو صديق أو جار. كان يشعر أن الوقوف إلى جانب أهل المصاب واجب أخلاقي واجتماعي لا يمكن تجاهله، حضوري واجب وفرض علي بما أني قادر أني أصل بيت الأجر أو المقبرة أو الدفن. الله يحفظنا ويحفظ كل قرايبك وأحبابك يا رب. يا الله.
1: نعم محمد، حتى في بعض المضافات بتكون هادية لعدة أيام وما بتسمع فيها أحاديث جانبية أو مظاهر بهجة، احتراما لحرمة المصاب ومشاركة لأهل المتوفي في حزنهم حتى يرجع الناس لحياتهم التدريجية والطبيعية قبل الوفاة.
2: طبعا في ناس، احنا نسولف بالجيل ما بعد انه ظهر التلفزيون واخترع التلفزيون، تعرف انه كان من شدة الحزن مرات انهم يطفوا التلفزيون وما يشغلوا الا لما يخلص ايام العزاء. هذا كان من الاحترام للمتوفي ولأهل المتوفي ولشعورهم الحقيقي بالحزن عليه.

0: ومن العادات اللي تدل انه احنا نعيش في مجتمع يتعاون مع بعضه ومجتمع نشمي ان نشوف عادة تحترم جدا، الا وهي انه يا ابو فلان انا خذيت اليوم الفلاني، او يا ابو فلان انا خذيت اول يوم او ثاني يوم او ثالث يوم. هذه من اجمل صورة التكافل التي عرفها المجتمع الاردني، انه الجيران والاقارب كانوا يتولوا اعداد الطعام والقهوة واستقبال ضيوف حتى لا ينشغل اهل الميت بهذه الامور في وقت حزنهم. كان الجميع يسعى لتخفيف عنهم ومساندتهم بكل ما يستطيع، كان يحاول ويقدم، وتلاقي أهل المتوفي ينطوا فلان أول يوم وفلان ثاني يوم وفلان ثالث يوم، وهم يأخذوا يوم من هذا الأيام.
1: نعم محمد، حتى المجالس كانت تمتلئ بذكر مناقب المتوفي وسيرته الحسنة، فبيتحدث الناس عن مواقفه الكريمة وأعماله الطيبة وكرمه وشهامته، وبتظل هاي الذكريات وسيلة لتخليد اسمه والدعاء له بالرحمة والمغفرة.
0: أكيد، مو يقول لك اذكروا محاسن موتاكم.
1: نعم،
0: هم كانوا يمشوا على هذه السنة وكانوا يحافظوا عليها، وكانوا فعليا يذكروا فلان والله زين، فلان خدمني، فلان سعدني. كانت هي صحيح لحظة حزن الإنسان، أي إنسان يحزن بيها، ولكن كان وما زال النشامة عندهم عادات تحترم وتقدر في هذا المصاب. كانوا يوقفوا وقفة رجل واحد ويفزعوا لبعض ويعاونوا بعض.

0: في مسمى اسمه 40 المتوفي، هذه من العادات اللي اشتهرت بأغلب المناطق، إقامة 40 الميت، حيث يجتمع الأقارب والأصدقاء بعد مرور 40 يوم على الوفاة للدعاء المتوفي، وإنهم واسهلوا ويستذكروا ما قدموا من خير خلال حياته. هذه عادة شبه انتهت لأنها من العادات اللي مكلفة لأهل المتوفي وتذكرهم وتجدد حزنهم.
1: وكان العيد الأول بعد الوفاة له مكانة خاصة في وجدان الناس، كان يحرص الأقارب والمعارف على زيارة أهل الفقيد في أيام العيد ويقدموا واجب العزاء لهم مرة أخرى، لأنه هاي المناسبة كانت بتجدد مشاعر الحزن والشوق لمن رحل عن هاي الدنيا.
0: هذه كانت بعض العائلات تستقبل الزوار في أول يوم عيد بعد الوفاة، ويجتمع الأقارب لتقديم المواساة والتأكيد على أنه أهل الفقيد أنتم منتوا لحالكم، وأن المجتمع بأكمله يوقف معكم ويشارككم مشاعركم ويستذكر ميتكم ويدعو له بالرحمة والمغفرة، وسأل الله أنه يحفظ قريبنا وقريبكم وهلنا وهلكم من كل شر ويمد بعمارهم إن شاء الله.

0: ورغم تغير كثير من تفاصيل الحياة في وقتنا الحاضر، إلا أن قيم العزاء الأصيلة ما زالت حاضرة في المجتمع الأردني، فاحترام مشاعر أهل المصاب والوقوف إلى جنبهم وتقديم الدعم لهم من العادات النبيلة اللي توارثها الأردنيين جيل بعد جيل.
1: ترى هذه الموروثات الاجتماعية لم تكن مجرد عادات، بل كانت مدرسة من التراحم والتكافل والتعاون. هي قيم ما زلنا نعتز بها ونحرص على أننا ننقلها جيل بعد جيل ونوديها للأجيال القادمة، لأنها تعكس أصالة مجتمعنا وتمسكه بقيمة العربية والأردنية الأصيلة.
0: نسأل الله أن يرحم موتى المسلمين جميعا،
1: آمين.
0: وأن يحفظكم ويحفظ أحبابكم من كل سوء، وأن يديم على وطننا الأردن نعمة الأمن والاستقرار. وإلى هنا مستمعينا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج تراث والأصالة. نشكر لكم حسن المتابعة، كنت معكم أنا راف السردي والزميل محمد الحناطي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة. إلى اللقاء.
2: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
3: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
2: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
3: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
2: ورهف السردي.
4: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نحييكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، صوت الوطن ومنبر الانتماء ورسالة الوفاء التي تحملها الكلمة الصادقة إلى كل بيت أردني.

من هنا يمتزج عبق التاريخ بروح الحاضر، حيث تتعانق قيم الولاء والانتماء مع معاني التضحية والبذل والعطاء. نلتقي بكم لنستحضر صفحات مشرقة من مسيرة الأردن، هذا الوطن الذي بقي شامخا بعزيمة أبنائه، قويا بوحدته، عزيزا بقيادته الهاشمية، ومنيعا بجيشه العربي المصطفوي وقواته المسلحة الباسلة.

0: تحية اعتزاز وإكبار إلى أردننا الغالي، وتحية وفاء لرجال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الساهرين على أمن الوطن واستقراره، الذين جعلوا من الواجب شرفا ومن التضحية وساما ومن الانتماء نهجا لا يحيدون عنه. كما نرفع أسماء آيات التقدير إلى القيادة الهاشمية التي تقود مسيرة الوطن بالحكمة والعزيمة، مستندة إلى إرث راسخ من البناء والعطاء، وإلى إيمان عميق بالإنسان الأردني وبقدرته على صناعة المستقبل. فأهلا بكم وأنتم تتابعون هذه الإطلالة الوطنية التي نعبر فيها عن فخرنا بوطننا واعتزازنا بجيشنا ووفائنا لقيادتنا وإيماننا بأن الأردن سيبقى بإذن الله وطن العز والكرامة وواحة الأمن والاستقرار.
1: نذر نذرت علي لهريجا يكفو فدية، وظل غني للأردن والقايد والعسكري.

حين يذكر الأردن يحضر في الوجدان تاريخ ارتبط بالأسرة الهاشمية التي واكبت نشأة الدولة الأردنية الحديثة وأسهمت في بناء مؤسساتها وتعزيز مكانتها. وعلى امتداد العقود شكلت القيادة الهاشمية ركيزة من ركائز الاستقرار وسعت إلى ترسيخ قيم الدولة والاهتمام بالإنسان وتعزيز مسيرة التعليم والصحة والتنمية انطلاقا من رؤية تؤمن بأن نهضة الوطن تبدأ ببناء الإنسان. وقد ظلت العلاقة بين القيادة والشعب قائمة على الثقة والتكاتف، وهو ما أسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء والمحافظة على الأردن واحة للأمن والاستقرار رغم ما شهدته المنطقة من تحديات ومتغيرات.

يا أردن الخير، لك في القلوب منزلة لا تضاهيها منزلة، وفي النفوس عهد لا ينقطع. سنبقى أوفياء لترابك، أمناء على رايتك، مخلصين في أعمالنا، مؤمنين بأن رفعتك مسؤولية كل أردني. تحية إلى الجيش العربي الأردني، وإلى القوات المسلحة الأردنية، وإلى كل من يقف في ميادين الشرف والواجب ساهرا على أمن الوطن واستقراره. تحية إلى الأردن، وطن العز وموطن الكرامة، الذي سيبقى بإذن الله شامخا قويا آمنا عزيزا بأبنائه وقيادته وجيشه وشعبه.

إذا كان للوطن درع يحميه، فإن الجيش العربي الأردني المصطفوي هو ذلك الدرع الذي لم يعرف إلا الشرف عنوانا والتضحية منهجا والولاء عقيدة راسخة. يقف جنود القوات المسلحة الأردنية على الثغور، لا يثنيهم برد الشتاء ولا حر الصيف، يحملون أرواحهم على أكفهم ليبقى الوطن آمنا مطمئنا، ولتبقى رايته خفاقة في سماء المجد. لقد كتب الجيش العربي تاريخه بمداد البطولة، وسجل مواقف مشرفة في الدفاع عن الوطن وفي أداء واجبه الإنساني، حتى أصبح مثالا يحتذى في الكفاءة والانضباط والإخلاص.

القوات المسلحة الأردنية ليست مؤسسة عسكرية فحسب، بل هي مدرسة في القيم، ومنارة في الانضباط، وعنوان للوفاء للوطن والقيادة. هي اليد التي تحمي، والعين التي لا تنام، والسيف الذي يصون السيادة، والسند الذي يبعث الطمأنينة في نفوس الأردنيين.

حمى الله الأردن وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار، وحفظ قواته المسلحة وجيشه العربي المصطفوي، وجعل راية الوطن خفاقة بالعز والمجد على الدوام.

إلى هنا سيداتي وسادتي، نأتي إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونعود بكم الآن إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك والعاهل البحريني يشددان على رفض الاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية. سمو ولي العهد يحذر من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ويقر عددا من مواده. من العناوين إلى التفاصيل. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بحث خلاله جهود خفض التصعيد الإقليمي. وأكد جلالتهما خلال الاتصال ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد للمنطقة أمنها واستقرارها، مشددين على رفضهما للاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية. وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرا من استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، استقبل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست والوفد المرافق لها. وجدد سموه خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية التأكيد على ضرورة خفض التصعيد لتحقيق الاستقرار إقليميا ودوليا، مشددا على التزام الأردن بدعم جهود التهدئة في المنطقة. وحذر سمو ولي العهد من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع مراحل خطة السلام في غزة. كما بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي مع عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات بما يخدم مصالح القوات المسلحة في البلدين. تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. أقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات 5 مواد جديدة من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية. وخلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، جرى إقرار المواد 2، 3، 4، 5، و6 إلى التفاصيل في تقرير مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
1: في خطوة تهدف إلى تحديث التشريعات المنظمة للقطاع العقاري وتعزيز كفاءة الإجراءات والخدمات، جاء مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية وسط نقاشات نيابية موسعة حول عدد من المواد، أبرزها ما يتعلق بتعريف الطريق وإجراءات التسجيل العقاري وصلاحيات دائرة الأراضي والمساحة، بما يحقق التوازن بين تطوير الاستثمار وحماية حقوق الملكية الخاصة. وتركزت نقاشات النواب على التعديلات المقترحة التي تهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون النافذ وتبسيط الإجراءات العقارية وتعزيز التحول الإلكتروني في خدمات دائرة الأراضي والمساحة. ومن أبرز المواد التي أثارت نقاشا نيابيا واسعا تعديل تعريف الطريق الواردة في مشروع القانون، والمتضمن إضافة عبارة السكك الحديدية إلى التعريف، حيث اعتبر عدد من النواب أن إدراج السكك الحديدية ضمن مفهوم الطريق قد يفتتح المجال لاستملاك أراضٍ لإقامة مشاريع السكك

0: دون تعويض، مطالبين بإعادة النظر في النص بما يضمن حماية حقوق المواطنين. وخلال النقاشات أكد النواب على أن استملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار دون تعويض في حال إنشاء الطرق يأتي باعتبار أن الطرق تحقق منفعة عامة وترفع من قيمة الأراضي، إلى أن الأمر يختلف بالنسبة للسكك الحديدية التي قد تؤثر سلبا في قيمة العقار وتقسيم الأراضي وتحد من إمكانية الوصول إليها، ما يستدعي معاملة مختلفة تراعي حقوق المالكين. من جانبه أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن مشروع القانون استثنى خطوط السكك الحديدية المرسومة في المملكة من أحكام القانون سواء صدر فيها قرار استملاك أم لم يصدر، مؤكدا أنها ستخضع لأحكام القانون الساري وفقا لما ورد في المادة 28 من المشروع. بدوره أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عارف السعيدة أن اللجنة عملت على إدخال تعديلات تهدف إلى إزالة الغموض في بعض النصوص القانونية وتعزيز حماية حقوق الملكية بما ينسجم مع برامج التحديث الإداري والاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات النيابية خلال مناقشات المشروع. كما يتضمن مشروع القانون تعديلات تمنح دائرة الأراضي والمساحة صلاحيات أوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني وأصدار السجلات والسندات والوثائق الإلكترونية بما يمنحها حجية الوثائق الورقية، إضافة إلى تنظيم إجراءات الإقرار في معاملات التصرف بالعقار. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أنه يستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني للوقوف على جاهزية النظام في التحذير من مخاطر الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة المختلفة. وبدأ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اعتبارا من الاثنين الماضي بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة ضمن سلسلة التجارب التي ينفذها على نظام الرسائل التحذيرية الوطني في معظم محافظات المملكة والتي تستمر حتى 2 آب المقبل. وأهاب المركز بالمواطنين عدم القلق أو الهلع عند استلام الرسائل التجريبية، موضحا أن الرسائل التي ستصل إلى الهواتف المحمولة باللغتين العربية والإنجليزية سيرافقها تنبيه صوتي لجذب انتباه المواطنين وضمان الاطلاع عليها بشكل فوري. بدأت هيئة تنظيم النقل البري التشغيل التجريبي لخطي عمان الطفيلة وعمان معان ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات. للمزيد تحدث مدير مشروع النقل المنتظم بين المحافظات في الهيئة عبادة أبو قمر لمندوبتنا هيا الإحديثات وقال:
2: اليوم تم إطلاق الأول خطين من المرحلة الثانية اللي هم بمجموعهم 9 خطوط، 3 خطوط منهم تربط المحافظات بالعاصمة عمان و6 خطوط تربط المحافظات فيما في بعضها البعض. اليوم بعد انتهاء من أعمال تركيب أنظمة الدفع الإلكتروني والرقابة التلفزيونية ونظام الواي فاي داخل الحافلات وتجهيز نقاط بيع وشحن البطاقات، تم إطلاق خط أول خطين من أصل 9 اللي هم خط معان عمان وخط طفيلة عمان. خط معان عمان بتضمن 14 حافلة متوسطة وحافلة كبيرة، وخط الطفيلة عمان 33 حافلة كبيرة ومتوسطة. خط الطفيلة عمان قسم إلى 5 مسارات، المسار الأول اللي هو عمان معان مرورا بالعيس لجامعة الطفيلة التقنية، الخط الثاني الطفيلة مدينة طبية صويلح الجامعة الأردنية، والخط الثالث الحسا المدينة الطبية، والرابع القادسية عمان، والخامس بصيرة عمان. فيما يخص أنظمة الدفع داخل المركبات هي أنظمة دفع إلكتروني من خلال بطاقة بلاستيكية أو بطاقة افتراضية QR كود من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
1: تختتم الليلة فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40 والتي أقيمت تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي، حيث شهد المهرجان حضورا حاشدا في هذه الدورة. المزيد من التفاصيل في تقرير مندوبنا إسلام العياصرة.
3: تختتم مساء اليوم الأحد فعاليات الدورة 40 من مهرجان جرش للثقافة والفنون والذي أقيم تحت شعار إرث يمتد وأجيال تلتقي، حيث تقام الليلة ليلة فرح أردنية على المسرح.

0: المسرح الجنوبي بمشاركة نخبة من الفنانين الأردنيين. هذا وقد دعت إدارة المهرجان الجمهور إلى حضور الأمسية الأردنية المجانية والتي نقلت من المسرح الشمالي إلى المسرح الجنوبي ضمن الترتيبات التنظيمية الخاصة ببرنامج الفعاليات عقب إعلان تأجيل حفل الفنان المصري تامر حسني، والمزمع كان إقامته في هذا اليوم حتى إشعار آخر. وأكدت إدارة المهرجان أن الليلة الأردنية تمثل احتفالا بالأغنية الأردنية وتجمع ثلاثة من أبرز نجومها في أمسية تعكس تنوع المشهد الغنائي المحلي وتمزج بين الأغنية التراثية والشعبية والحديثة ضمن البرنامج الفني الذي يقدم المهرجان احتفاء بمرور 40 عاما على انطلاقته. ودعت إدارة المهرجان الجمهور إلى حجز التذكرة المجانية عبر منصة إي تذكرة في إطار تنظيم الحضور وإدارة الاستيعابية للمسرح، مشيرة إلى أن الحفل ينطلق عند الساعة 8 مساء مع الدعوة إلى الحضور المبكر لضمان انسيابية التنظيم والاستمتاع بالأمسية الأردني. هذا وتتزامن الليلة الأردنية مع ختام فعاليات المهرجان والتي أقيمت خلال الفترة من 23 تموز وحتى 2 من آب، وشهدت برنامجا فنيا وثقافيا متنوعا تضمن إقامة أكثر من 225 فعالية احتفاء بمرور 40 عاما على انطلاق المهرجان في دورته الحالية. للإذاعة الأردنية من محافظة جرش، تقرير إسلام العياصر.
1: انطلقت اليوم من مديرية سياحة محافظة عجلون رحلات برنامج أردننا جنة إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية في مختلف محافظات المملكة. ويأتي تنفيذ الرحلات ضمن البرنامج إلى أكثر من 60 مسارا سياحيا تغطي مختلف محافظات المملكة بهدف تمكين المواطنين من زيارة واستكشاف المواقع السياحية والأثرية بأسعار مدعومة وخدمات منظمة، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية وتعزيز استدامة عمل القطاع السياحي. أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبالتعاون مع الاتحاد الأردني للدراجات وعدد من المكاتب السياحية المتخصصة في تنظيم وترويج الجولات السياحية بالدراجات الهوائية مسارا مخصصا للدراجات الهوائية في منطقة وادي رم ضمن مشروع تطوير طريق رم الراشدية. إلى التفاصيل في تقرير مندوبتنا مجد البدارين.
2: أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أول مسار مخصص للدراجات الهوائية في منطقة وادي رم ضمن مشروع تطوير طريق رم الراشدية في خطوة تستهدف ترسيخ مكانة المنطقة كوجهة رائدة للسياحة البيئية والرياضية. وشهدت الفعالية الافتتاحية مشاركة نحو 60 دراجا بتنظيم مشترك مع الاتحاد الأردني للدراجات وعدد من المكاتب السياحية المتخصصة بتنظيم رحلات الدراجات في إطار جهود تهدف إلى استقطاب مزيد من الزوار وتنويع المنتج السياحي الذي تزخر به وادي رم. ويمتد المسار الجديد على طول طريق رم الراشدية لمسافة تقارب 19 كيلومترا، ويتضمن ممرا منفصلا للدراجات الهوائية بما يسهم في تعزيز مستويات السلامة المرورية ورفع كفاءة استخدام الدراجات كوسيلة صديقة للبيئة. ويأتي تنفيذ المشروع ضمن استراتيجية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الرامية إلى تطوير البنية التحتية السياحية ودعم مفاهيم الاستدامة وتوسيع خيارات السياحة البيئية وسياحة المغامرات في وادي رم، بما يعزز من تنافسية المنطقة كإحدى أبرز الوجهات السياحية في الأردن. من محافظة العقبة، مجد البدرين.
1: تنفذ في بلدية الجفر في محافظة معان مشاريع خلطات إسفلتية وفتح وتعبيد بقيمة نصف مليون دينار لتعزيز وتطوير البنية التحتية في قضاء الجفر. مدير قضاء الجفر رئيس لجنة بلدية الجفر الدكتور واصف العكايلي تحدث لمندوبنا قاسم الخطيب فقال:
3: نحن في بلدية الجفر وضعنا خطة لرفع مستوى الخدمات في قضاء الجفر، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع هذا العام من خلال التشارك مع اللامركزية، بالإضافة إلى ما تم رصده على موازنة البلدية لهذا العام عام 2026. تم طرع عطاء شراء ضاغطة بتمويل من اللامركزية بقيمة 95,000 دينار وهي جاهزة الآن، بالإضافة إلى مد أعمدة إنارة بقيمة 100,000 دينار وهي تحت الإجراء الآن. سيتم فتح وتعبيد طرق في القضاء مدرج على موازنة البلدية هذا العام بقيمة نصف مليون تقريبا، سيتم طرحها قبل نهاية هذا العام إن شاء الله. سيتم وضع خطة لشراء حاويات بقيمة 100,000 دينار تشمل كافة أنحاء القضاء.
1: تفقد أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر ومدير شباب العقبة أحمد الحسن فعاليات الأسبوع السادس من معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2026 إلى جانب عدد من البرامج والأنشطة الشبابية في لواء الجويرة وقضاء الديسة. إسلام حطيبات رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلام في مديرية شباب العقبة تحدثت لمندوبتنا مجد البدارين حول هذه الفعاليات وقالت:
4: هدف هذه الزيارة الوقوف المباشر على جاهزية المرافق الشبابية والرياضية ومتابعة سير فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء عام 2026، بالإضافة لحرص وزارة الشباب الدائم على التواصل المباشر مع منتسبي المراكز الشبابية للاستماع والاطلاع عن كثب لتطلعاتهم واحتياجاتهم لضمان تلبية طموحاتهم وميولهم المختلفة. تم اعتماد حزمة من التوجيهات ركزت على استدامة البنية التحتية من خلال الاستمرار في أعمال الصيانة الدورية للمرافق، وذلك لضمان توفير بيئة آمنة وجاذبة لكافة البرامج الشبابية.
1: أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين الممتد من موقع الجسر الحالي وحتى الجانب الآخر بطول يقارب 4 كيلومترات وبكلفة إجمالية تبلغ نحو 2,000,000 دينار. وأكدت الوزارة أن المشروع يكتسب أهمية خاصة كونه يخدم أحد أبرز المعابر الحدودية في المملكة، والذي يعد شريانا حيويا لحركة المسافرين ونقل البضائع بين الأردن ودولة فلسطين. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. للمزيد عن الحالة الجوية تحدث المتنبئة الجوية ياسمين عبيد لمندوبنا بلال ملكاوي وقالت:
5: اليوم بالثمن تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المناخية بحدود 4 إلى 5 درجات مئوية. بشكل عام الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، حارة جدا في الأبادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. غدا بإذن الله تنخفض درجات الحرارة انخفاض طفيف بحدود 1 درجة مئوية، لكن رح تبقى الأجواء حارة في أغلب المناطق وحارة جدا في الأغوار والعقبة. طبعا هاي الكتلة مستمرة معنا حتى يوم الثلاثاء. تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بدءا من يوم الأربعاء، بتنخفض بحدود 2 درجات مئوية، وبيتراجع قليلا تأثير هاي الكتلة الحارة على المملكة. تصبح الأجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. بنحذر المواطنين بداية صحهم بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال وقت الذروة. وقت الذروة تقريبا ما بين الساعة 12 للساعة 4، يبقوا في مناطق الظل وما يتعرضوا لأشعة الشمس بشكل مباشر. كذلك بننبههم من إشعال النيران في المناطق الحجية والمناطق المفتوحة، وبنصحهم بعدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة.
1: دعت جهات رسمية ونقابية إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة خلال موجة الحر التي تشهدها المملكة، حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والقطاعات الإنتاجية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك والعاهل البحريني يشددان على رفض الاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية. سمو ولي العهد يحذر من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ويقر عددا من مواده. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السعايدي، عاطف نسور، عبد اللطيف.

في الأزايدة ومن التنفيذ الهندسي محمد عبيدات. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان

0: مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان. سنكون معكم في حلقة متجددة دائما بمحطاتها. مساء الخير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة الزميلة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل محمد عبيدات. محطات هنا عمان هذا المساء: محطة السردية، الأردن، الأرض والإنسان، العقبة، ثغر الأردن الباسم ودورها في بناء السردية الأردنية، واللقاء مع الباحث في التاريخ والمجتمع واللغة الدكتور نايف نجادات. نبقى في إطار السردية، العادات والتقاليد والأعراف في العقبة، واللقاء مع الباحث في التراث العقباوي محمد المغربي. محطة الإصدارات كتاب عمان عبق الزمان والمكان، حكايات عن المدينة والناس، واللقاء مع الباحث والكاتب عامر السلايمة. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء. دائما وأبدا مساءكم سعيد. ونبدأ محطات هنا عمان هذا المساء بمحطة السردية، حيث مشروع السردية الأردن، الأرض والإنسان، العقبة، ثغر الأردن الباسم ودورها في بناء السردية الأردنية. هذا المساء نرحب بالباحث في التاريخ والمجتمع واللغة الدكتور نايف نجادات. أهلا بك دكتور نايف في هذا اللقاء سيدي.
1: حياك الله سيدي، أهلا وسهلا.
0: دكتور نايف، أهمية توثيق السردية الأردنية من وجهة نظر الباحث في التاريخ والمجتمع واللغة الدكتور نايف نجادات، تفضل سيدي.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا للإذاعة لاهتمامها بهذا الموضوع المهم الذي وجه إليه سمو الأمير الحسين ابن عبد الله المعظم وتابعه، ونحن جميعا نهتم بمثل هذه التوجيهات الملكية السامية.
0: نعم.
1: لما لها من أثر كبير في تاريخنا الحاضر والمستقبل.
0: نعم.
1: السردية هي توثيق يدوي الحقبات المتتابعة التي مر بها الوطن، سواء كان الأردن الإقليم أو الأردن الدولة في جميع المجالات كبيرها وصغيرها. توثيق النزاعات، توثيق الانتصارات، توثيق النجاحات، توثيق الإخفاقات. السردية بمختصر القول هي ذاكرة المكان والزمان والإنسان.
0: نعم.
1: الغاية منها كما أرى توثيق المعلومات وتدوينها وتعميمها وإفهامها للمواطنين في كافة المراحل العمرية بطرق متعددة، سواء كان عن طريق المدرسة أو الأعمال الدرامية أو الكتابات أو الشعارات أو وسائل التواصل الاجتماعي. الهدف هو حماية المواطن من أثر الفكر المضلل أو الدعاية المضادة.
0: نعم.
1: المشككة في الوطن وفي إنجازات الوطن وفي تاريخ الوطن.
0: نعم.
1: وبكل تأكيد هنالك غايات أخرى أسمى وأكبر، أن نعرف لماذا اهتمت الحضارات المتعددة ونحن ندرس السردية، لماذا اهتم الإنسان في مختلف المراحل، سواء كان قبل التاريخ أو بعد التاريخ الميلادي. ما الذي جذب اهتمام هذا الذي كان موجود على الأرض الأردنية أو نافسة في الحصول عليها، حتى نأخذها كمنطلق لتحقيق الكثير من أهدافنا المعاصرة؟ بكل تأكيد هذا العمل يعني مهم، لأنه مقوم أمني.
0: نعم.
1: نحافظ على أمن الدولة، حماية للهوية أو الهوية الأردنية من التشويه والتزييف والإنكار، نجعل المواطن يثق بموطنه وبتاريخه، وبالتالي إذا سمع أي كلام من أي جهة من الجهات يؤمن بأن هذا الكلام غير صحيح ويستمر في العطاء والإبداع أكثر فأكثر، لأن البلدان ذات التاريخ العريق تتعرض بين الفينة والأخرى إلى ما يشكك في تاريخها أو يشكك في منجزات.

0: إذن توثيق.
1: نعم.
0: وهذا التوثيق يعني يحمينا من كل شيء ممكن يأخر. يجب أن يكون هذا التوثيق ما في اختلافات، ما في تناقضات، ما في تشويه، أشبه بنص مقدس يتحدث عن الوطن بأقلام أبنائه المخلصين. لا نسمح لأي واحد بأن يكتب تاريخنا أو يعرض تاريخنا كما يريد، وإنما نقطع عليه الطريق ونكتب تاريخنا. وبالتالي إذا أراد أن ينفذ سمومه بأي طريقة نعترضه وتعترضه الأجيال وتقول له كفى، نحن نعرف تاريخنا ونعرف ماضينا وحاضرنا ونتطلع إلى مستقبل ونعرف أيضا ما نصب إليه في المستقبل.
1: نعم. دكتور نايف، ننتقل للحديث أكثر عن دور العقبة في بناء السردية الأردنية.
0: العقبة حقيقة هي المطلة على رأس البحر الأحمر، كان اسمه في القديم بحر القلزم، ومن جهة الشام تتوسط ثلاثة أقاليم قديما وحديثا، تتوسط إقليم الشام وإقليم الحجاز وإقليم مصر، وبالتالي هي بين ثلاث قارات، آخر قارة آسيا، ومطلة على قارة أفريقيا، وأيضا قريبة جدا من قارة أوروبا. هذا العالم القديم وهذه هي فعاليات الإنسان في العصور الماضية، كانت تمر منها دروب مهمة، درب الحرير القادم من الصين، درب الحاج القادم من أفريقيا، ودرب تراجان، بالإضافة إلى تجارة قريش رحلة الشتاء والصيف. كل هذه المسارات يعني تؤكد بأن هذا المكان مهم لحضارات تلاقت على تخومه، حضارة الفراعنة، حضارة الحجاز العربية، حضارة الكنعانيين، هذا في القديم. لم تكتفي العقبة بأن تكون فقط يعني ممر، وإنما أيضا كانت تنتج وتصدر، وخاصة بعض المعادن كانت مهمة للفراعنة، ومنها النحاس الذي كان يصهر في أفران خاصة في فينان، وموجودة آثاره حتى اليوم، وكانت يعني تصدر عبر هذا الميناء، وبالإضافة أيضا إلى استيراد بعض المواد المهمة. العقبة اليوم حقيقة منذ أن وجه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أيده الله ورعاه بأن تكون هذه المنطقة منطقة اقتصادية خاصة، اعتبارا من 2001 صارت المدينة سياحية وتجارية وصناعية، وأهم وظيفة أنها نافذة بحرية ليس للأردن فحسب، وإنما أيضا للدول المحادة لنا أو المتاخنة لنا لما يكون في ظروف صعبة، وحتى في الظروف العادية أيضا تستخدم هذا الميناء. وطبعا هذه الوظيفة كانت قديمة، الوظيفة اللوجستية لمنطقة العقبة، ولكن الأردن نظرت إليها بمنظار جديد. هذا المنظار الجديد يتابعه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، وهذا الدعم والرعاية الملكية ستجعل من العقبة الأفضل في يعني منطقتنا بشكل عام. التطور الذي تحقق حقيقة ظاهر للعيان، ولا أحد يستطيع أن يتعامى عن الشمس في رابعة النهار، وإنما ما نراه من قفزات هائلة في العقبة، سواء من حيث عدد السكان خلال 20-25 سنة، أصبحت حدود 225 ألف

0: بالإضافة إلى عدد الجامعات 4، عدد المستشفيات 4، بالإضافة إلى الموانئ 5 الموجودة فيها. صار عندنا واجهة بحرية 18 كيلو بينما كانت في السابق بحدود 4 إلى 5 كيلو، بالإضافة إلى 17 كيلو في البحيرات الداخلية الصناعية. الواضح للعيان كل النجاح الموجود في العقبة، سواء كان في مجال السياحة أو التصدير أو الصناعة أو التجارة. العقبة اليوم تختلف اختلافا كاملا عن ما كانت عليه في السابق، وهذا طبعا يجعلها في قلب السردية الأردنية، سواء كان الأردن الإقليم الجغرافي أو الأردن الدولة.
1: نعم دكتور نايف، يعني هذا يدفعنا للحديث أكثر عن المواقع التاريخية التي تتميز بها محافظة العقبة، طالما نتحدث عن السردية الأردنية ومشروع هذه السردية الأردن الأرض والإنسان. تفضل يا سيدي.
0: يعني قدمت في كلامي بأن الحضارات اهتمت بالعقبة وبجنوبي الأردن وبكل الأردن حقيقة، العقبة هي جزء من كل.
1: نعم.
0: يعني مثلا الأدوميون كانوا موجودين في القرن 16 قبل الميلاد، وكان يعني نصب عينهم بالدرجة الأولى العقبة. الأشوريون في بلاد ما بين النهرين، بالإضافة إلى البابليين كانوا يعني في القرن 16 قبل الميلاد كانوا يتوجهون نحو العقبة. الفرس أخذوا هذه المنطقة أو تطلعوا إلى ملكيتها مرتين، 539 قبل الميلاد و 529 ميلادي، وأنهى وجودهم الرومان. الرومان استمر وجودهم حتى يعني جاء الأنباط، ثم بعد ذلك رجعوا مرة ثانية وأخذوا المنطقة من الأنباط وأسلموها بالتالي إلى الفتح الإسلامي.
1: نعم.
0: وأشهر ما في الفتح الإسلامي هو كتاب الأمان الذي يعني كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوحنا ابن رؤبة، ثم بعد ذلك تعرضت المدينة إلى الكثير حقيقة من الدول، سواء كان دولة المماليك أو الدولة العثمانية.
1: نعم.
0: وفي بداية القرن الماضي كانت وجهة للثورة العربية الكبرى. الآن المواقع الأثرية المهمة في العقبة، أريد أن أقتصر على العقبة.
1: نعم.
0: منزل الشريف الحسين بن علي وتل المقص في موقع داخل العقبة يسمى تل المقص، على بعد 4 كيلومتر شمالي مدينة العقبة. وهذا التل يعود الآثار الموجودة فيه تعود إلى 4200 قبل الميلاد. في موقع آخر قريب أيضا اسمه حجرة الغزلان أو حجيرة الغزلان.
1: نعم.
0: هذا التل أو هذا الموقع الأثري 7 كيلو إلى الشمال من مدينة العقبة، ويرجع إلى الفترة العصر النحاسي المتأخر. مدينة أيلة الإسلامية، هذه المدينة بنيت خلال حكم الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه في عام 650 ميلادي.
1: نعم.
0: مساحتها تقريبا حتى الآن هم يعني الآثار يبحثون فيها ويحرروها من زحف الأتربة عليها، بحدود 170 متر في 145 جاية بشكل مستطيل، تتخللها شوارع محورية ومتعامدة وتقسمها إلى 4 أقسام متساوية، ولها أبواب سواء كان باب يفتح على الشام وباب يفتح على الحجاز، بالإضافة إلى باب في مواجهة البحر. هنالك أثر قلعة العقبة ينسب إلى قنصور غوري، وهو السلطان قبل الأخير من سلاطين المماليك رمم هذه القلعة حقيقة. أنا يعني وبجوز الكثير من الباحثين يقولون بأن هذه القلعة قديمة، ولكن كل دولة تأتي لموقعها الاستراتيجي ترممها مرة أخرى وتنسبها إليها. يقال بأنه رممت في عهد آخر ترميم، في عهد ليس الآخر وإنما قبل الأخير 1501 ل 1517. بعد هذا أيضا رممت العهد العثماني، وآخر ترميم الآن يجري توسيع لها بشكل حضاري يناسب الألفية الثالثة في عهد المملكة الأردنية الهاشمية. حقيقة هناك موقع مهم جدا وهو الكنيسة البيزنطية، وهي يرجع بناءها إلى 300 ميلادي، نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الميلادي. هذا المبنى قد يكون أقدم كنيسة في العالم، له أساسات حجرية ثم بعد ذلك يعني كتل من الطين أو طوب طيني، ويبدو أنه بعض الزلازل أخذت أو نالت من هذه الكنيسة. موقع تل الخليفة على بعد 3 كيلومتر إلى الشمال الغربي من مدينة العقبة، يقال بأنها مستوطنة من القرن العاشر قبل الميلاد وحتى القرن الرابع قبل الميلاد. لاحظ بأنه هذا العمق التاريخي، لما يعرف المواطن بأن هذه المنطقة ليست منطقة يعني طارئة، وإنما هي منطقة قديمة وفيها اهتمامات. في محافظة العقبة بشكل عام الحميمة، قلعة القويرة والموقع الأثري المحيط فيها، المعبد النبطي في وادي رم وادي سنان، وقلنا قبل قليل بأن وادي سنان فيه مصاهر أو أفران تصهر النحاس، بالإضافة إلى قصر إطلاح، وأيضا هنالك خربة في غرندل. هذه الخراب هي عبارة عن مواقع رومانية قديمة عسكرية، وكانت بالإضافة إلى ذلك يعني فيها نشاط زراعي، ومن حولها أيضا نشاط يعني عمراني أو معماري. في خربتين موجودات في وادي اليتم، خربة الخالدي وهي قريبة من جمرك العقبة الحالي الذي على الجهة جهة مخرج عمان، وخربة أخرى اسمها كتارة، ويبدو أنه الأجانب بيحرفوا في اسمها كتارة وكتارة، يعني المهم أنها عبارة عن حصن نبطي روماني قديم.
1: شكرا لك.
0: يعني جزء من هذه الآثار المهمة التي تدل على اهتمام الحضارات وشواهد لهذه الحضارات موجودة على الأرض حتى اليوم.
1: شكرا لك الباحث في التاريخ والمجتمع واللغة الدكتور نايف نجادات، حدثتنا في الدقائق الماضية عن دور العقبة في بناء السردية الأردنية. شكرا سيدي.
0: حياك الله. شكرا لك.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة، أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود، أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود، أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح، أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن، أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية، أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: أهلا بكم من جديد، نواصل الحديث عن السردية الأردنية الأردن الأرض والإنسان. في المحطة الثانية سنتعرف على العادات والتقاليد والأعراف في محافظة العقبة من خلال الباحث في التراث العقباوي محمد المغربي. أهلا بك أستاذ محمد في هذا اللقاء سيدي.
3: أهلا بك، وفي البداية ألف مبروك الترقية وهذا المنصب الجديد، لأنك فعلا شخص تستحق.
1: يبارك فيك سيدي. المراحل التي مرت بها محافظة العقبة على صعيد العادات والتقاليد والأعراف منذ الثورة العربية الكبرى وحتى يومنا هذا، تفضل يا سيدي.
3: سيدي، في البداية حاب أكد أنه العقبة هي كانت يعني لم تخرج عن حكم سيادة الشريف الحسين بن علي، كانت هي مدينة حجازية، كانت يعني كاملة الولاء والانتماء للهاشميين قبل حتى الأحداث. الآن مع أحداث الثورة العربية الكبرى والتحرك باتجاه الجنوب من معان لأبو اللثن، ويعني مواجهة الأطراف في أكثر من موقع، بعدين بكويرة، بعدين في العقبة حقيقة، حتى وصول العقبة تحررت العقبة وأصبحت العقبة بكل يعني خلينا نقول مناحيها مدينة مستقلة استقلال تام، تبعيتها تابعية تامة أيضا للهاشميين.
1: نعم.
3: فمن هنا بدأت ملامح التغيير تظهر على هذه المدينة. وزي ما بتعرف أنت يعني التراث باختصار هو شخصية الأمة ومرآتها التي تعكس آمال شعوبها وأمانيها، وتعكس نمط حياتها وطريقة تفكيرها وتصرفاتها وذاكرتها التاريخية. هذا التنوع في نمط الحياة، عفوا تحملني أستاذي.
1: نعم.
3: اللي يعني هذا التنوع اللي هو في العقبة، التنوع البشري اللي شكل لغة ومفردات أبناء العقبة عبر التاريخ، هذا هو التنوع البشري اللي أنا بأكده من خلال المكون الريفي والبادية والحجازي، أيضا الفلسطيني من الغرب، وبدو سيناء من غرب أيضا. انعكس هذا المكون على تشكيل موروث حضاري متميز مرن أصيل. الكل أضاف إلى هذا، إلى هذا التراث، كل من عنده أضاف إلى هذا التراث، وخرج هذا التراث بهذا الشكل البحري.
1: نعم.
3: واللي حاب أكده حتى على كافة مناحي الحياة، كافة مناحي الحياة، سواء كان أكل، شرب، نوم، لبس، عادات، تقاليد، نسب، كان للبحر أثر كبير في هذا الشيء.
1: نعم.
3: وبالتحديد البحر ومهنة الصيد اللي شكلت لغة ومفردات أبناء العقبة. هذا المحيط فقط اللي ما يتجاوز عن البحر ما يقارب 100 متر على محيط السائل، كان من هنا تنبع هذا، ينبع هذا التراث.
1: نعم.
3: وينبع هذا الفكر الأصيل اللي ما زال حي مرن يتقبل كل ما هو جديد.
1: نعم.
3: مع الحفاظ على الأصالة والتميز.
1: جميل. من هنا يأتي السؤال أستاذ محمد، سؤال التنوع الثقافي الذي يميز مدينة العقبة عن غيرها.
3: نعم.
1: من المدن العربية المطلة على البحر الأحمر.
3: نعم.
1: وتأثر وتأثير السكان من خلال النسيج الاجتماعي لهذه المدينة الطيبة.
3: نعم. الآن هذا الموروث انعكس على ثقافتنا زي ما قلنا في البداية.
1: نعم.
3: فحتى على إحساسنا الوطني، على انتمائنا، يعني لما قدم الشريف حسين بن علي إلى العقبة واستقبلوه العقبوية مرحلين بالرصيحي، وهو يعني الرصيحي هو نمط من انواع الغناء او الرقص الحجازي المعروف زي شبيه بالعار، بالعار قريب منه جدا. استقبلوه يعني بنشيد شد الحرايب، يا شريف لا يرتخي مسمارها، وبوك قبلك ما يهاب يفرح لشبة ناره، جينات يا حسيني زفة بين البنادق والرماح، والصقر ما يلطم بكفة ما يلطم إلا بالجناح. كان العقبوية بالتحديد تجاه الهاشميين في حالة من التعلق والحب الغير متكررة. ولحسن حظ أبناء العقبة أنه الشريف حسين بن علي استقر في العقبة لمدة تقريبا عام، ورجع برضو في نهاية العام زارها مرتين وعاش بينهم، وكان لكل شخصية اعتبارية من أبناء العقبة إلى مجلسه في مجلس الشريف حسين بن علي جم مقره، وكان يعطيهم ويبادرهم الاحترام والتقدير فأصبحت حالة تجاوزت موضوع أنه خلينا نقول ملك أو حاكم، أصبح أب روحي لأبناء العقبة، فكان التعلق فيه كبير.
1: نعم.
3: فمن هنا يا سيدي يعني خلينا نقول الحال اللي تشكلت في العقبة والحظ اللي ما تكرر لغير أبناء العقبة، أنه وجود شريف حسين بن العقبة فقط لمدة أطول من غيرها من غيرهم من الأشراف كان ميزة خاصة في أبناء العقبة. فاللي حاب أكده أيضا لما غادر الشريف حسين بن علي العقبة كان أبناء العقبة في حالة استياء وألم شديد، حاولوا بكل الوسائل يعني يقنعوا أنه ما يعني ما يغادر العقبة، ولكن حساباته كانت دقيقة وحجم التأثير والضغط والتهديد كان كبير فوق طاقة أبناء العقبة في هذه اللحظة، فأصروا ما يغادر، ولكن عنده كلمة مشهورة قالها بينهم: هندي ولا الهند كلهم، وهذا معيار للتضحية والفداء، قال لهم أنا أضحي بنفسي ولا أدمر مدينة قائمة. فكان هو اختار الأسهل على يعني يعني الأسهل على الناس والأصعب على نفسه، وبنفس الوقت كان يودحهم: أوصيكم بالعرب وأرض العرب خيرا. لما يجي صافحهم على رصيف الميناء، هذا الرصيف المملوك القديم، يقولهم: أوصيكم بالعرب وأرض العرب خيرا. فأهدوا أهل العقبة، حتى هدايانا كانت مربوطة بالبحر والتراث، أهدوا صندوق في مرجان وفي تحف وكذا حملها معها، ودعوا بالسيوف وكذا إلى آخره. فشهدت هذه العقبة في فترة وجود حسين بن علي وبداية الثورة انتعاش اقتصادي واضح واهتمام، وكانت تصل إلى مرحلة أن تكون هي العاصمة السياسية للأردن في البدايات. وسبحان الله تتغير الأحوال، يتوجه الاهتمام إلى الشمال ثم إلى معان، تشمل يعني الثورة بجيوشها بإدارتها، بعد ما أسسوا مدينة حضرية يعني فيها كل مقومات يعني الدولة، كان في جمرك، كان في حجر صحي، كان في يعني مؤسسات رسمية، كان في كافة مناحي الحياة الرسمية، عشان كده أنشأوا هي دار الشريف حسين بن علي لتكون مقر الحكومة، كان فيها درك، كان فيها جمارك، كافة المؤسسات كانت موجودة. وفي نفس اللحظة حاب أكد أمر سيادة الشريف حسين بن علي بتعبيد الطريق بين معان والعقبة، وأمر بتشييد خط ملاحي بين العقبة وجدة حتى يضمن تدفق السلع وتحرك القوات شرق جنوبا وشمالا، وفتح الأبواب أمام العقبة والعودة إلى نشاطها الاقتصادي ويعني خلينا نقول السياسي ودورها العسكري الكبير اللي هي العقبة كانت شكله عبر التاريخ. ولكن هذا الوضع حقيقة تراجع بوضوح بعد أن غادر سيادة الشريف حسين، وتحولت إدارة المملكة أو الإمارة شرق الأردن من معان ثم للعاصمة عمان، من هنا حقيقة إلى حد ما تراجعت العقبة هنقول فترة من الزمن، ووصلت لمرحلة أنه أهل العقبة أخلوها يعني أخلوا العقبة تماما لتعرضها للقصف. طبعا تعرضت ثلاث مرات، قصفها الجيش الإيطالي، كان الجيش الإيطالي يضغط على الحكومة العثمانية للتخلي عن ليبيا، قصفها الجيش الألماني أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية، قصفها الجيش البريطاني أيضا بعد خلاف سيادة الشريف مع الإنجليز. فهي تعرضت لأزمات دمرت المدينة، والمدينة كانت سيادتك يعني عطوتك مدينة بسيطة، يعني مجموعة من بيوت من الطين محاطة بالقلعة، تحيط بالقلعة من كافة الجوانب، لا تحتمل هذا الزخم من يعني من النيران والدمار. فكانوا الأهل العقبة يعني يغادروها باتجاه، ولكن يعني يعني قدرنا وحظنا أن نكون اللحظة يعني زي بقول كما حظي الأشراف بشرف النبوة، نحن حظينا بشرف هذا الشرف الانتماء، بقينا على العهد والولاء للهاشميين، والحمد لله الآن العقبة المدينة أو البوابة الاقتصادية للمملكة الأردنية الهاشمية، العقبة الآن هي المحج لكل يعني لكل يعني للعالم كله، محج اقتصادي، محج سياحي. العقبة تمر في حالة انتعاش بفضل الله الحمد لله، طبعا اهتمام سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين واضح في العقبة وملحوظ، ومتابع صاحب سمو الأمير الحسين واضح في العقبة، يتابع يعني أدق التفاصيل في العقبة وكأنه أحد أبنائها. فيعني الاهتمام واضح والنتائج واضحة.
1: جميل.
3: الحمد لله العقبة الآن تشهد زخم كبير، تشهد يعني هنقول مشروع نهضوي شامل. يمكن أنا تجاوزت الحديث عن العادات والتقاليد، إذا الوقت اسمح لي ما أدري كم معي من الوقت، لكن إذا كان هناك متسع أنا جاهز أتكلم عن الصيد او عن الجواب.
1: يعني هذا سؤالنا التالي، يعني ونحن نتحدث عن السردية الأردنية ودور العقبة في بناء السردية الأردنية، لابد من الحديث عن الصيد البحري، الغناء الذي يرافق الصيادين في رحلة الصيد. كيف تحول هذا الغناء أستاذ محمد من أعماق البحر إلى الغناء في المناسبات الاجتماعية، إلى فرق فلكلورية أصبحت تشارك بهذا الغناء في المناسبات المحلية والخارجية؟ تفضل سيدي.
3: سيدي أرجع للبداية، يمكن أنا يمكن الذاكرة ما ساعدتني في الحديث، لما قدم الشريف حسين أو قدم الأشراف عام 1917 للعقبة،
1: نعم،
3: كان لأبناء العقبة دور واضح في دعم الثورة بالكبرى، سواء كان دعم المعنى أو المادي. أيضا في بعض العائلات قدمت منازلها لتكون يعني زي مقرات الحكومة، يعني أذكر من الأسماء حسن الفاخري قدم بيته ليكون مقر للحكومة، إنه كانت في فترة تجهيز،
1: نعم،
3: يعني بجهزوا مقر الحكومة اللي كلف يعني سمو سيادة الشريف كلف يعني الأشراف ببنائه. خليل ياسين قدم الشيء الكثير، في سيدة اسمها عزيزة عباس ياسين قدمت منزلها لاستخدامه من قبل الأشراف والجيوش العربية اللي كانت في العقبة. أيضا كان بيوت الكبارتة بيوت كانت في ذلك الزمان أذكرها، يعني الحك جزء منها كبيرة وجميلة وراقية، استخدمت قدمت لي خدمة الثورة ورجال الثورة في ذاك الزمن. نعودة يا سيدي على موضوع التراث العقبة، وخلينا نتكلم يمكن أقول لك على يمكن الموضوع اللي أثار يمكن إعجاب الناس أو بعرفش الناس يعني حبيته، موضوع حمام العريس. كان مميز إنه يعني يجي أصدقاء العريس يطلب الحمام من والد العريس، ويتنافس الجيران أو الأصدقاء على مين يحظى بهذا الشرف إن يكون الحمام عنده.
1: نعم.
3: فيأخذوا أحد الأفراد أو أحد أصدقائه روح يجهز البيت ويستعد. طبعا كانت ما في صلاة، كانت عبارة عن شواش كبيرة وما في إضاءة، يجهز اللوكسات والشمبر ويجهز كل احتياجات الناس من عصير ومي باردة وعصائر بسيطة جدا، ويروحوا أهل العريس وأصدقائه يحتفلوا حمم العريس ويلبسوه بدلته، بعدين يزفوه من بيت الحمام، من بيت اللي فيه الحمام لبيت اللي فيه الزفة، حوش تاني هو عبارة عن حوش فيه الزفة. بيكون الشباب حضروا اللوج وجهزوه، راح أرجع لموضوع اللوج. فبالزفة طبعا كان الزفة في الليل وما في يعني طرق مضاءة في العقبة، فيحملوا اللوكسات ومروا فيها يغنوا رفيحي، يغنوا غناء عقباوي أصيل. ولكن كان هناك محطات يعني ما زلت أذكرها أنا، كان في محطة نقف تقف الزفة في الشوارع الضيقة أمام مقهى عيد أبو سيف، ونبدأ بالرقص والغناء الرفيحي وكذا، ويقوم بضيافتنا من العصائر في ذاك الزمان الموجودة، ودين ننتقل نمشي حوالي 100 متر، كان يعني مشوار كل ما يتجاوز كيلو أو نص كيلو لأنه كانت البيوت قريبة من بعض. المحطة الثانية ننتقل على كان في مطعم للمرحوم، بجوز أنت زرته، مطعم المرحوم خضر القدرة. هذا الرجل يعني يتهيأ ويحط كراسي قبال بيت قبال المطعم ويبدأ هو بالرقص والغناء، كان الغناء الفلسطيني، كان يعني إخواننا من فلسطين قدموا بال 48، يقوم يرقص قدام الرفيح قدام أهل العريس وبارك لهم، بعدين نكمل مشوارنا باتجاه اللوج أو المكان المنصوب باللوج، هو الحوش اللي بيكون مختار من بين البيوت اللي فيها حيشان في العقبة. بس مجرد نوصل للحوش نوصل العريس عشان احنا ما حضور علينا ندخل عند الحوش اللي فيه سيدات، فيقولون النسوان الباشا خش اطلع يا قش، يعني انتوا الان انتهت صلاحيتكم ما عاد يقدروا وصلت الرسالة ويخلف عليكم. فنرجع لموضوع اللوج، اللوج كان بسيط عبارة عن طاولة نحط عليها كرسيين خشب، يجوا الشباب يزينوها بجريد النخل، وإذا توفر أي نوع من أنواع الورود أو الأزهار نحطه عليها، ونحط سجادة ونحط درج خشب. وكان هذا اللوج في ذاك الزمان، وطبعا وأثناء عملية نصب اللوج اللي يكون في حاجز يعني قماش أو خلينا نقول حجاب بين الرجال والسيدات أو الشباب، يغنون من وراء الحجاب ويعني من وراء الحاجز يرفع معنوياتنا، وإحنا كنا نحس بالنشوة ولأن إحنا شباب وإنه عم بننجز مهمة كبيرة، وكانت الناس سعيدة، كان كل شيء بسيط، كان كل شيء جميل في ذاك التاريخ. نعود سيدي لرحلة الصيد اللي هي ما تسمى رحلة القنصة. القنصة هي الصرحة، هي مغادرة البلد أو الوطن نحو المجهول. كنا نصيد في المياه الإقليمية المصرية والسعودية حتى عام 1983، نتجه باتجاه المجهول. طبعا هذه المناطق خالية، شبه خالية من السكان، يعني مخاطرة فيها عالية جدا.
1: نعم.
3: والمخاطر التي تهدد الصيادين كانت موجودة، يعني خاصة في حياة أنه التكنولوجيا ما كانت موجودة والمحركات بسيطة وبدائية، فكان الصيادين يغادروا العقبة، وكان يوم المغادرة شوية صعب على الأسرة، تحس بالقلق والخوف وحالة من عدم الأمان، لأنه هو يعني يبحر نحو المجهول. فيودع البحارة 4-5 بحارة على مركب يسموها القطيرة باتجاه خليج العقبة في مضايق تيران وشدوان وراس محمد، وهناك منهم من وصل منطقة الطور ومنطقة الغردقة من الصيادين وصيد فيها. وأذكر رحمة والدي قال لي أنا وصلت الغردقة بقارب شراعي، صيدنا هناك ورجعنا. فكانت الرحلة فيها مخاطر، وكانت يعني زي ما أكد لك أنه كان يوم صعب على الأسرة والأم تتحمل فيه مسؤولية كبيرة. فإحنا كانت مهمتنا كأطفال ننتظر عودة الصيادين حتى نبشر أم الصياد أو زوجته، لأن إحنا موعدين بحاجة اسمها الإكراء، يقول لا بشرتني برجعة فلان أنا كريت. والإكراء كانت تكون قرش أو 5 فلس أو تعريفة أو قطعة حلب من الحلوة. فكنا نراقب عودة الصيادين بس يبين الدقل أو الشراع تبع اللي هو أعلى ما في القارب، اللي هو أعلى الساري فوق نلمحها، نتسابة وإحنا كأطفال باتجاه أم الصيادين أو نقول الصياد، كل واحد يروح بيت عشان يحبى بالإكراء ويحبى بهذه الحلوة أو يأخذ قرش أو نص قرش، ويكون أسعد لحظاتنا وتسعد هذه الأسرة بعودة أبنائها. فبرضو كمان من جمال هذه الصورة من يحضر تفريغ السمك وتوزين السمك له نصيب على الشط. أيضا هناك حصص لكل بحار أو بحري على المركب.
1: جميل.
3: نعم. وهو مروح من حسته يطرق الباب الخارجي، كان عندنا حيشان وانت أدرى في منطقة العقبة والمنطقة بشكل عام الأردنية، الحوش جزء من منظومة البيت، يعني الحوش الغرف في الداخل والحوش في المقدمة، ينادي يا بنت، يقول يا عرب يا بنت، يرمي الحوتة، الحوتة هي السمكة. فيجيك نصيبك وانت ببيتك، ما كناش نفكر في بكرة. كنت أقول لهم وأنا صغير غدانا ايه بكرة يا أمي، تقول لي بكرة يجي ورزق معاه، بكرة يجي ورزق معاه. فالناس كانوا على الفطرة، الناس كانوا طيبين، الناس كانوا يعني أبسط ولكن كانوا سعداء والله أعلم. صحيح أنا ما انكرش انه كانت حياة صعبة وجزء عشت هذا، عشت جزء من هذه المرحلة. اذكر نقلت المية على ظهري مع والدي، يعني كنت وانا صغير احمل سطل صغير وانا طول الطريق يروح فيدي يوصل فاضي. كان رحمة والدي يحمل الحاجة اسموها الدور، عبارة عن تلكتين من هنا شمال يمين ويحملها مع ظهره يجي فيها مع البيت. ايضا يا سيدي عشت فترة يعني ما فيش كهرباء في العقبة، عشت ولكن الحمد لله لا سنعيش فارق عظيم وكبير لا يمكن مقارنته بالعقبة اليوم بالماضي. الإنجازات العظيمة، المشاريع العملاقة، المشاريع العملاقة، الآن زي ما قلت سابقا العقبة أصبحت محج التعليم. سيدي كنا نعاني معنا سابقا، أنا قاعد بخش من باب الحب لهذه المدينة، من باب يعني كمان الفخر بالإنجازات اللي حصلت.
1: جميل.
3: عبر السنين يعني بعهد الهاشمين من المؤسس ل يعني بدون استثناء المغفور حسين الملك حسين بن طلال لسيدنا الله طول عمره الملك عبد الله الثاني، نعيش بهذا الرخاء وتعيش بهذا يعني حجم الامان.
1: نعم.
3: يعني الـ يعني مطلوق العنان اللي بنحس فيه في التعليم. كنا في يعني بالخمسينات والستينات توجيه ما في العقبه، فيضطر أبناء العقبة يغادروا لمعان، وأهل معان معروف كرمهم وجودهم وصفاتهم لأبناء الأردن كلهم وأبناء المحيط من ذلك، يعني الناس نسكن عندهم ندرس التوجيهي، ومن يحالف الحظ يعني ممكن يضطر يروح يدرس في الضفة الغربية أو كان في معهد وحيد في عمان، ما لا أذكر كان في معهد. فكانت الظروف جدا صعبة والتحديات أمامنا كبيرة. الآن الحمد لله،
1: الحمد لله
3: 4 جامعات سيدي، 4 جامعات، 2 خاصة و2 حكومية. ف أينما يعني درت وجهك ترى الإنجازات، ونحمد ربنا عز وجل بلغة أبسط، يعني نحمد الله على هذه النعمة، نسأل الله أن تدوم علينا. ويعني يعني حقيقة بفضل الله يعني العقبة الآن تشهد يعني نشاط سياحي، نشاط
1: اقتصادي
3: واضح، خاصة في عطلة الصيفية التي نعيشها، ومش عارف كده يعني. نعم. يعني انا ما وفيت
1: الحجبة
3: وما وفيت الاردن حقه، ولكن نعم. على عجالة قدرت اوصل الرسالة اللي اقدر اوصل لك اياها.
1: أشكرك الباحث في التراث العقباوي محمد المغربي، حدثتنا في الدقائق الماضية ضمن الحديث عن السردية الأردنية، عن العادات

0: والتقاليد والأعراف في محافظة العقبة. شكرا سيدي.
1: شكرا لك. شكرا أتصار.
0: شكرا.
1: هلك.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الثالثة من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا كتاب عمان عبق الزمان والمكان، حكايات عن المدينة والناس، للباحث والكاتب عامر سلايمة الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك أستاذ عامر في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا بكم وتحية للمستمعين الكرام في هذه الفسحة الثقافية وهذه الأنسية العمانية الجميلة، وأشكر لكم مبادرتكم الكريمة بإتاحة الفرصة للتعريف بنفسي بعد غربة الطويلة عن الوطن.
0: نعم.
1: لمدة 4 عقود، وكذلك بكتاب الذي أؤرخ فيه لذكريات وسط البلد.
0: نعم.
1: أنا يا سيدي عامر كامل السلايمة، ولدت عام 1956 على جانب المنسي العمان الذي نشأت حول مجرى المدينة.
0: نعم.
1: والتي أخذت مع الأعوام والعقود تتسع تدريجيا حتى وصلت إلى واقعها الحالي الجميل. تعلمت في مدارس عمان في رأس العين والمهاجرين ومدارس أخرى في المدينة قبل أن أنتقل إلى المرحلة الجامعية، حيث درست في الجامعة الأردنية الشريعة والتاريخ، وذلك قبل أن أعمل في التعليم في مدارس عمان ثم مدارس سلطنة عمان ثم مدارس دولة قطر، والتي عملت فيها في الصحافة القطرية قبل التحاقي بمؤسسة البحوث والدراسات التابعة لمؤسسة الحي الثقافي هناك. وخلال عملي شاركت في إنجاز البحوث والدراسات عن تاريخ وتراث ورجالات البلد التي أقمت فيها نحو من 35 سنة.
0: نعم. أشكرك أستاذ عامر. أريد أن أنتقل إلى فكرة إصدار كتاب عمان عبق الزمان والمكان، حكايات عن المدينة والناس، تفضل يا سيدي.
1: نعم. الفكرة في الواقع لم تكن بنت لحظتها.
0: نعم.
1: هو مشروع قديم يعود إلى نحو 4 عقود تقريبا، عندما غادرت البلاد ولم تمض سوى أيام قلائل حتى استبد بي الشوق إلى مسقط الرأس ومراتع الطفولة والصبا. هناك ولدت وعشت وتعلمت وصادقت إلى جانب ارتباطي بعائلتي، ومن هنا بدأت أدون ملاحظاتي في قصاصات حفظتها في ملف ورقي إلى حين شيوع استخدام الحاسوب المكتبي.
0: نعم.
1: ثم المحمول اللابتوب، فصارت عندي فرصة لأدون أكثر وأحفظ أكثر. تأثرت في الواقع في كثير من الكتاب الذين كتبوا عن مدينة عمان، مثل الدكتور المرحوم عبد الرحمن منيف، سيرة مدينة عمان، كتاب ذاكرة المدينة لمحمد رفيع، وكتاب الأوائل في تاريخ الأردن الحديث لمحمد الخزاعلة، والبدايات الأولى للمستشفيات والمعالجة الطبية في شرق الأردن للدكتور عادل زيادات، وكتاب بنات عمان أيام زمان.
0: نعم.
1: وكتاب عمان بين الغزل والعمل، وكلاهما للمرحومة الدكتورة عايدة النجار، وصحف مجلات لا حصر لها. لكن المشروع كان يتم تسويفه يوما بعد يوم، أسبوعا بعد أسبوع، وشهرا بعد شهر بسبب حجم العمل.

0: الوظيفي الكبير الذي كنت أقوم به بين التعليم والصحافة والبحوث والدراسات حتى بلغت سن التقاعد، والذي تعين معه انتهاء خدماتي كعمل وظيفي، ورغم أنني استمريت بالقيام ببعض الأعمال البحثية إلا أنه توفر لي فسحة من الوقت لتبييض مسوداتي وتكوينها لتكون فصولا بين دفتري كتاب حتى أذن الله أن يصدر في مستهل العام الحالي.
1: نعم أستاذ عامر، هذا الإصدار الجديد مكون من 13 فصلا، أهم الموضوعات التي ركزت عليها في هذه الفصول الخاصة بكتاب عمان عبق الزمان والمكان، حكايات عن المدينة والناس.
0: صحيح، الكتاب مكون من 13 فصل كما تفضلتم. تكلمت، حاولت أن أتكلم فيها عن كل شيء.
1: نعم.
0: كل شيء في الذاكرة، وطبعا يعني اعتمدت على مراجع وأبحاث بالإضافة إلى ما اختزن في ذاكرتي. عندك 13 فصل، فعلا الفصل الأول كان عنوانه بدايات، وهنا تحدثت عن مشاهد ووقائع بدأت منذ العام 1969. تحدثت عن المسجد الحسيني وتاريخه وشيوخه وحلقات العلم فيه، وتحدثت عن المدرسة، مدرسة الأولى وهيبة المعلم وما إلى ذلك. الفصل الثاني كان عنوانه كان ها هنا ماء، وفيه تحدثت عن سيل عمان تاريخا ومنشآت وحياة إنسانية واجتماعية. الفصل الثالث وكان بعنوان شوارع وسط البلد، تكلمت فيه عن كل شارع كبير أو صغير في قاع المدينة، من شوارع المهاجرين ورأس العين إلى شارع المقطلة، فالهاشمي، فالمحطة، فالرضا، فالملك فيصل، فالملك حسين، والأمير محمد، ويعني شوارع كثيرة، ما تركت شارع إلا تعرضت له ولتاريخه ولأحداث وقعت فيه. عندنا الفصل الرابع كان بعنوان أدراج، وهذا الفصل هو أقصر فصول الكتاب، تحدثت فيه عن أدراج عمان وتزيد أعداد كبيرة وصغيرة عن 200 درج.
1: نعم.
0: تصل قاع المدينة بجبال المدينة، صارت عليها قصص كثيرة وأحداث وقعت، تكلمت عن كثير منها. في الفصل الخامس وهو بعنوان أسواق وحرف وسط البلد، وفي استحضرت كل الأسواق العتيقة التي عرفها وسط البلد قبل عام 1969. الفصل السادس كان بعنوان حارتنا، وهو من أحب الفصول إلى نفسي، فقد تكلمت فيه عن حارتنا بدرج جويبر العتيبي والمشهور بدرج سينما الكواكب، وكان حديثي عن هذه الحارة بمثابة حديث عن الحارة العمانية.
1: نعم.
0: بل الأردنية. الفصل السابع يا سيدي كان بعنوان بائعون في ذاكرة وسط البلد، وقد خصصته للكتاب عن أشهر البائعين الجائلين في البلد والذين عرفهم وأحبهم الجميع، مثل المرحومين أبو عيسى السيد أستاذ بيع القهوة بلا منازع، وأبو أحمد النيجيري بائع الفول السوداني على باب سوق الصاغة. عندنا الفصل الثامن وهو بعنوان بيوت عمان القديمة ذاكرة الحجر، تحدثت عن نماذج معمارية مختلفة في عمان كبيت السخن ومانجو وشقير وماضي. الفصل التاسع كان بعنوان حديث عن الصحة في الذاكرة العمانية، تكلمت عن نشأة المستشفيات والمراكز العلاجية وذاكرة الناس عنها، وكذلك هناك في الفصل أحاديث مهمة عن أطباء زمان الذين أحبهم الناس. الفصل العاشر يا أستاذي كان بعنوان أيام البهجة والفرح.
1: نعم.
0: تكلمت فيه عن أيام وليالي رمضان وليالي العيد وموسم الحج، وكذلك الموكب الملكي الجميل الذي كان يأسر قلوبنا كصبية ونحن ننظر إليه. الآن الفصل الحادي عشر كان بعنوان مخابز وسط البلد، تكلمت عن ذاكرة الأفران والتي عرفها وأحبها أهل عمان العتيقة.
1: نعم.
0: الفصل الثاني عشر وعنوانه الفنون والإعلام، فلم أترك شيئا في هذه الفنون، فن التشكيل، المسرح، الموسيقى، التصوير الضوئي، الإذاعة، التلفزيون، السينما، إلا وقد تعرضت إليه. الفصل الأخير وهو الثالث عشر كان بعنوان حكايات وخواطر من ذاكرة المكان، واشتمل على قصص ومواقف اجتماعية.

0: معي من روح عمان زمان.
1: نعم أستاذ عامر، بهذا الكتاب هل اكتملت الصورة عن مدينة عمان أم نحن بحاجة إلى إصدارات جديدة تتحدث عن تاريخ مدينة عمان؟
0: الحقيقة أنا لا أدعي ذلك، يعني هي محاولة متواضعة أو بداية ربما فتحت فيها الأبواب لآخرين أن يستمروا في هذا الأمر.
1: نعم.
0: ولكن يعني اجتهدت قدر الإمكان أن أتحدث عن كل شيء.

0: ربما يعني العام القادم إن شاء الله يتحدث أو تقريبا متمم لهذه الفكرة. بتكلم فيه عن شخصيات عرفها أهل عمان، شخصيات من كافة المستويات وكافة الثقافات، فيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم يعني الناس من مختلف المناطق الأردنية الذين عاشوا في وسط عمان.
1: نعم، اليوم لما بنطلع لعنوان هذا الإصدار، عمان عبق الزمان والمكان، حكايات عن المدينة والناس وليس الإنسان، لماذا؟
0: نعم. الناس الذين عاشوا في عمان.
1: نعم.
0: وأيضا عندما نقول الناس نتكلم عن إنسان عمان.
1: نعم.
0: يعني في جوانب عاطفية وفي جوانب تتعلق بتعدد الناس، التعدد يعني الأجناس، الذي ليس الأجناس المعذرة،
1: التنوع الثقافي،
0: التنوع الثقافي التنوع الأصول أيضا.
1: تمام.
0: عندنا في عمان أسر شركسية وأسر شامية وأسر فلسطينية وأسر عراقية، وبعضهم يعود إلى أصول مصرية، وبعضهم من البادية وبعضهم من الحضر ومن الريف، كلهم اجتمعوا فيعني كانوا في بوتقة واحدة.
1: نعم.
0: وهي بوتقة عمان، لذلك ظهرت لغة اسمها لغة عمان أو لهجة عمان،
1: واللي بنحكي احنا دائما النسيج الاجتماعي لعمان،
0: النسيج الاجتماعي لعمان الذي انصهر مع بعضه فكون صورتها الجميلة في الذاكرة.
1: نعم. شو بالنسبة لصورة الغلاف أستاذ عامر؟
0: صورة الغلاف، نعم، أنا أقف على درج، يعني أمام درج، وأستحضر هذا الدرج. إحنا كنا ساكنين في على درج جويبر العتيبي ورئيس درج سينما الكواكب، كانت حارتنا هناك.
1: نعم.
0: ولما أقف هناك، وكلما نزلت إلى وسط البلد أقف هناك.
1: نعم.
0: وأحاول صعود عدد من الدرجات، يعني رغم تقدمي في العمر بحاول يعني أصعد لأستدعي بعض الذكريات عن المكان الذي كان مرابع صدائي وكانت حياتي وأصدقائي وبداياتي.
1: نعم. تحدثت في هذا الكتاب عن الإعلام.
0: نعم.
1: ماذا عن الإذاعة يا سيدي؟
0: تحدثت عن الإذاعة الأردنية، وكيف بدأت في رام الله، وكيف كانت اسمها يعني صوت عمان من القدس أو إذاعة عمان من القدس.
1: نعم.
0: وكانت تبث برامجها في رام الله. تحدثت عن بداياتها، تحدثت عن البدء من عمان أيضا، تحدثت عن الأوائل، عن المذيعين الأوائل، عن رجالات الإذاعة، رجال، وأيضا تحدثت عن رجال الصحافة وصح زمان، وتحدثت عن بداية التلفزيون اللي كانت سنة 68، وكيف كانت مواقف الناس، البرامج، برامج الإذاعة الساحرة، مضافة أبو محمود، ثم مضافة الحاج مازن في التلفزيون، ثم برامج شدت الناس كثيرا.
1: نعم. بدي أشكرك الباحث والكاتب عامر السلايمي على هذا الإصدار الجديد، كتاب عمان عبق الزمان والمكان، حكايات عن المدينة والناس. تفضل يا سيدي، رسالة أخيرة.
0: رسالة الأخيرة، يعني أنا ما كتبته في هذا الكتاب حقيقة حاولت أن أضع فيه الكثير، لكن أقول لك عمان مدينة تستحق أكثر، تستحق من يكتب عن أبنيتها، تستحق من يكتب عن رجالاتها، تستحق من يكتب عن المواقف الجميلة فيها. لذلك أنا يعني تركت الباب مفتوح أمام كثيرين، وإن سبقني كثيرون في الكتابة عن عمان، لكن يعني تركت الباب أيضا مشرعا أمام كل من يريد أن يبحث ولينطلق من كتابي. يعني هناك عناوين في كتابي قد تكون عناوين جيدة لبدء أبحاث جديدة عن المدينة وعن ذاكرتها.
1: نعم. شكرا لك سيدي.
0: شكرا لكم.
1: شكرا.
0: السلام عليكم.

0: في نهاية برنامج هنا عمان سيداتي وسادتي، نشكر فريق العمل، الزميلة المهندسة نداء الرمامنة في غرفة المراقبة الرئيسة، والزميل محمد عبيدات في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء.
1: هنا عمان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذ شاعر الأردن عرار مصطفى وهب التل من الهبر رمز لشخصية ينتقد فيها أحوال عصره. الهبر نوري، جسمه ضخم وشكله وملابسه تدل على شخصيته. سموه الهبر لتكتل اللحم على جسمه، لكن اسمه الصحيح هو محمد الفحل، مثل ما أورده الباحث الراحل يعقوب العودات المشهور بالبدوي الملثم. احتل الهبر مكانة واسعة في الشعر عرار، والهبر يرفل في نعمة تشرده بين الكواعب محفوفا بأقماري، تدعب الطبلة نشوانا أنامله، فأنصح عب من صهباء مزماري، وسرح الطرف في أعطاف غانية هيهات من شدوها ترجيع أطياري. هذا هو العمر لا أيام تنفقها في الأرض تضرب مشوارا بمشواري، حرصا على خدمة أعياك طائلها وكان نائلها وعثاء أسفاري ومنصب

0: لم تفد منه بالهنية من المعاش سوى أجر سن ماري. يا هبرهات، فإن الله بارئنا وخالق الكون رب جد غفار. في حلبة الدهر سر السبق ليس له شرط، ولا هو موكول لمضمار.
1: ليس الوقوف بواد السير إجباري، هو ليس جار

0: تمثل لجنيات أشعاري.
1: أعزائي المستمعين، قلنا أن شاعر الأردن عرار مصطفى وهب التل أخذ من الهبر رمز لشخصية ينتقد فيها أحوال عصره، وكان يدافع عنه ويعتبره جزء من نسيج الوطن. مرة أجا الهبر على إربد بده يقدم شكوى للمدعي العام، شكله ما أعجب الجندي الحارس على باب مكتب المدعي العام وطرده. أجا على رحمة أبو وصفي في مكتبه وشكاله اللي صار معه. شاعر الأردن عرار مصطفى وهب التل صاغ عتابه للمدعي العام بقصيدة قال فيها: يا مدعي عام اللواء، وخير من فهم القضية ومناط آمال القضاء وحرز أنصاف الرعية، ليس الزعامة شرطها لبس الفراء البجدلية، فيفوز عمرو دون بكر بالمقابلة السنية، والعدل يقضي أن تعامل زائريك على السوية. يا مدعي عام اللواء، وأنت خير من فهم القضية، الهبر جاءك للسلام فكيف تمنعه التحية؟ ألأن كسوته ممزقة وهيئته زرية؟ قد صده جنديك الفظ الغليظ بلا روية، وأبى عليه أن يراك فجاء ممتعظا إلي، يشكو الذي لاقاه من شطط بدار العادلية، ويقول إن زيارة الحكام لا بليت كانت بلية، فأسرع وكفر يا هداك الله عن تلك الخطية، وادخله حالا للمقام وفز بطلعته البهية، ودع المراسم والرسوم لمن عقولهم شوية، فالهبر مثلي ثم مثلك أردني التابعية. يا هبر بي فقر كفقرك للآباء وللحمية، أو ما تراني قد شبعت على حساب الأكثرية، وأكلت بسكوتا وهذا الشعب لا يجد القلية، ولبست إذ قومي عراة غير ما نسجت يدي.
0: وعلني قبل أن تبيض مسربتي ويقتضي

0: أعزائي المستمعين، كان شاعر الأردن العرار مصطفى وهب التل قاعد بدكانة أبو حامد الحلاق بسوق أربد. دخل عليه الهبر يسلم ولاحظ الشاعر إنه ثوب الهبر مشقوق. ضرب عينه على دكان التاجر مشهور بالإمساك وغل اليد، وقال للهبر روح على التاجر هذاك اطلب منه خيط وإبرة وخيط شق ثوبك عندي. التاجر شاف الهبر ونفض ايده وقال له على الله على الله فارقنا. رجع الهبر على عرار وخاطره مكسور وقبعت مع ابو وصفي. سحب الهبر من ايده على دكانة التاجر صرار العدول وقال له هات عباه. انبسط وجاب عباه. هات مزلوك. التاجر فرد قنباز جوخ وقال تفضل. هات دامر اللي هو سترة زي الجاكيت، وهات قضاضة وعقال، وهات حذاء. أعطاه للهبر وخلاه يلبسهن بدكانة التاجر اللي كتب الفاتورة ومدها للشاعر. عرار دفش الهبر على الشارع وقال له روح لأهلك، وبعدين التفت للتاجر وقال له الثمن على الله. وهذا جزى اللي يبخل بخيط وإبرة على الهبر، وأعلى ما بخيلك اركبه. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: عبد المنعم الرفاعي أحد شعراء الأردن الكبار، جمع بين الشعر وإدارة الدولة. أحبه جلالة المغفور له الملك عبد الله الأول فقربه منه وعرفه بشاعر الشباب. كتب كلمات نشيد العلم الأردني والسلام الملكي بعد الاستقلال، فدخلت أبياته وجدان الوطن.
3: ولماذا يا عبد المنعم لم تنعم على رفاقك بما جادت به قريحتك وأنت شاعر الشباب كما يحلو لك أن نسميك؟ تمدح الشيخ مخلد فقط وتترك الآخرين.
4: لقد وصفنا يا مولاي بقصيدة يقول إنها عصماء، لكنه يتمنع أن يقولها لي.
3: ولحتى في هذه الجلسة الجميلة ونحن جميعا حاضرون.
5: يا سيدي، شيخنا الجليل حمزة العربي دائما ما يثقل علي، ورغم ذلك نحبه ونجله. لكن يا سيدي أبشر بما تريد، فإذا لم نقل شعرا بهذه الحاشية الجميلة بمن نقول إذن؟ هدم الله علينا ظلك يا سمو الأمير.
3: لنسمع إذن يا عبد المنعم.
5: يا رحيب الغور والوادي الخصيب، دفئك المرغوب أشواق القلوب، الأماني والأغاني والرؤى نظمت فيك بصبح ومغيب، فسقيناك ابتساما وسنا ونفحناك بأرواح وطيب، وملأناك جلالا وهدى من أذان الفجر والوحي الرهيب. صدعت صبحك آيات التقى وانطوى ليلك بالذكر الطروب.

هنا الغوض، وادي الأردن الخصيب، هنا تنسج القلوب أشواقها وتغدو الأرواح خاشعة أمام بهاء الطبيعة.

0: وسمعنا صوت سرحان الخلا وجعار الضبع والوحش الغريب وصهيل الخيل في أرجائه وحنين النوق من كوم ونيب. وقضينا كل ليل أهيب بين رعد وبريق وهبوب وسيولا فاضت الأرض بها هطلت من كل ذي سح سكوب.
1: أنت شاعر جميل يا عبد المنعم.
0: نتفيأ ظلالك يا سيد الشعراء.
1: لقد مدح كل شيء في الغور.

0: حين يحل الليل في الغور تبدو البادية حية كأنها تتنفس بين رعد وبرق وهبوب.
1: وسمرنا وكسانا رهبة سيد يزخر بالمعنى المهيب، جمع الآمال في نظرته وحباها للنهى كل أديب. يا رحيب الغور والمشت وما كان في المشتى من العيش الرطيب، لك من ذكراك في نفسي هوى هاج في شوقي ودوى في نسيبي.
2: هات لنا ما قلت في الشيخ مخلد.

0: الشيخ مخلد العتيبي من رجال الحاشية السنية، يحفظ كثيرا من النوادر والملح من البر والصحراء العربية، وينشد في ذلك كثيرا من أشعار البدو الغزلية والحماسية وغيرها بأوزانها الحديثة المعروفة بالزجل.
1: كم سمعنا في الليالي مخلدا حدث المجلس بالشيء الغريب، يذكر البر وما يجري به من رحيل وارتواء من قليب، ويري الوارد وردا وبه ذات دل ولها ند القضيب، ومها بالبرقد فقن المها سالبات عقل ذي الحلم اللبيب.
2: الله الله يا عبد المنعم، يستحق الشيخ مخلد هذا الجمال وهذا الوصف.
1: أما الشيخ حمزة الشيخ الجليل فقلنا فيه:
3: الشيخ حمزة العربي جامع أشعار الملك وأدبه، هو ابن المدينة المنورة، نشأ بين علوم القرآن وآدابها، وتربى على يد أعلامها، فحمل في قلبه نور العلم وفطنة الأدب، كان قاضياً في معان وخطيباً للجامع الحسيني الكبير، ثم إماماً خاصاً للملك عبد الله قبل أن يرتقي إلى منصب المفتي العام ومدير الشرعية. لم يكن علمه مجرد منبر، بل كان شاهداً على التاريخ، جامعاً لكلمات الملك عبد الله وحافظاً لشعره ونثره، فكان جسراً بين الروح

0: وحسبنا حمزة في فقهه مالكا يحكم بالنص القريب.
1: يا حمزة، ها قد شبهك بصاحب الموطأ الإمام مالك، فماذا تريد أكثر من ذلك؟
0: وشهدنا عمنا في لعبه شطرنجا بطلا وسط الحروب.
1: نعم، عبد السلام الأمين بطل الشطرنج بلا منازع.
2: إلا معك يا سمو الأمير، لا حيلة لي.
1: يا عبد المنعم، وهل نسيت شيبات الشيخ مجري العتيبي وكيف يظهر البياض من تحت السواد؟
0: أبدا يا سيدي أبدا. ومجري يظهر العزم فتى، يبهر الشبان بالفرع الخصيب. قد قضى ليله في أسف إذ رأى المبيض في الشعر القشيب.
1: لكن حتما نسيت محمد بيك خاطر قائد الحرس الأميري الأمين.
0: وهل يعقل ذلك يا سمو الأمير، وأنت من علمنا ألا ننسى الأخوة في الرفق؟ ورأينا خاطرا في جنده مثل هند برغة في اليوم العصيب.
1: وحكيمنا البارع الدكتور شوكة بيك الشاطئ،
0: وظننا شوكة في طبه مثل جالينوس والشيخ الطبيب.
3: تشبيه بليغ، فالدكتور شوكة من الأطباء البارعين.

0: كانت هذه السهرة أكثر من مجرد كلام، كانت شعورا جماعيا يكتنز فيه الوفاء والمحبة، وتترجم فيه الأخلاق إلى أفعال، فتبدو كل كلمة مدح بمثابة إشراقة لحظة جديدة، وكل ابتسامة جسرا بين الأرواح، وكل حداء صدى للقلوب.
1: هنا في هذا الجمع يغدو الليل شاهدا على الأخوة والولاء والروح الإنسانية التي تجمعهم قبل أن تجمعهم الأرض والصحراء.
2: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: موجز 8 مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من أخيه ملك البحرين جرى خلاله بحث جهود خفض التصعيد الإقليمي ورفض الاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية. سمو ولي العهد يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست والوفد المرافق لها ويحذر من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة. مجلس الوزراء يوافق على قرارات لتحفيز الاستثمار في منطقة الروضة الصناعية في معان التنموية ودعم الاستثمار والصناعة الوطنية. وزير الخارجية يتلقى اتصالين هاتفيين من نظيريه القطري والكويتي جرى خلالهما بحث التطورات في المنطقة لا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. إصابة 5 عسكريين لبنانيين

العلمانيين بجروح جراء استهداف إسرائيلي في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل. الرئيس الأمريكي يلغي الهجوم المخطط له ضد إيران، منوها إلى أن استمرار إلغاء الهجوم مرهون بالقدرة على التوصل إلى اتفاق سريع. محليا تختتم الليلة فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين التي أقيمت تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة ويكون الطقس حارا في أغلب مناطق المملكة. نهاية الموجز في أمان الله.

0: قبل أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنشد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الدستور نقرأ جلالة الملك عن الضفة، تصعيد خطير للكاتبة نيفين عبد الهادي. وعلى صفحات صحيفة الأنباط نطالع الأردن وخطة السلام في غزة، دعم للاتفاق وتمسك بالمسار السياسي للكاتب خالد العاص. وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ الأردن دبلوماسية تحمي السيادة للكاتب عيسى الشلبي.

ومن موقع مدار الساعة نطالع الاستنزاف الشامل والمعنوي للإقليم للكاتب معاذ أبو دلو. وعلى صفحات صحيفة الغد نقرأ عالمية العقبة حين يلتقي الدعم الملكي بالاقتصاد الأزرق للكاتب نضال المجالي. نبدأ من صحيفة الدستور ونقرأ جلالة الملك عن الضفة، تصعيد خطير للكاتبة نيفين عبد الهادي، وتقول: بشكل مقلق تستغل إسرائيل الاضطرابات في المنطقة بإشعال أزمات خطيرة في الضفة الغربية والإقليم، وبطبيعة الحال لم تكن قد توقفت عن قصف قطاع غزة وإلحاق المزيد من ارتفاع لأعداد الشهداء في القطاع، ويقابل ذلك أيضا اقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى، ما يجعل من الأراضي الفلسطينية تقف على فوة بركان خطير متجدد الخطورة يوما بعد يوم، بإصرار إسرائيلية على توسيع دائرة اعتداءاتها وانتهاكاتها على كل بقعة في جغرافيا فلسطين بالكثير من التطورات الخطيرة. الكاتبة تضيف: يرافق كل هذه الاعتداءات اتساع إسرائيل في خططها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس والاستيلاء على أراضي وأملاك المواطنين الفلسطينيين وهدم بعضها وإجبار المواطنين أنفسهم بهدم منازلهم. كل هذه الجرائم والخطورة تمضي إسرائيل بمزيد منها دون توقف، وبما هو خطير وبما يبقي السلام مستحيلا، بل يفتح سيناريوهات مقلقة وخطيرة على القضية الفلسطينية وعلى الإقليم والمنطقة وحتى على مستوى دولي. الكاتبة مضت تقول: جلالة الملك عبد الله الثاني حذر ويحذر من التطورات الخطيرة في الضفة الغربية والأوضاع في غزة، ودعا جلالته إلى منع استغلال الاضطرابات في المنطقة لفرض واقع جديد هناك. ويشدد جلالة الملك على ضرورة وقف التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، واقع يجب التعامل معه بأعلى درجات المسؤولية والحذر، فيما يؤكد عليه جلالة الملك بكافة لقاءاته واتصالاته غاية في الأهمية، ويحمل رسالة واضحة بأن ما تقوم به إسرائيل من استغلال الأوضاع الراهنة خطير، على إسرائيل أن توقفه وتدرك أن هناك قوة تقف لمنعها ولن تتمكن من فرض واقع جديد تخطط له يغير من أن الضفة والقدس وغزة مناطق محتلة، وأن غير هذا الواقع لا يمكن تمريره أو السكوت على خطورته. الكاتبة تؤكد: حين يقرع الأردن بقيادة جلالة الملك جرس الخطر، فهو تأكيد بضرورة وجود جهود دولية لوقف إسرائيل عما تقوم به. ففي قول جلالة الملك عبد الله الثاني أن تصعيدا خطيرا تشهده الضفة الغربية والقدس وغزة رسالة واضحة بأن خطرا حقيقيا يسيطر على المرحلة، ويجب إيقاف إسرائيل عما تقوم به، ويجب أن تتكاتف الجهود لتلبى للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على خطوط 4 حزيران لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين. على صفحات صحيفة الأنباط نطالع: الأردن وخطة السلام في غزة دعم للاتفاق وتمسك بالمسار السياسي، للكاتب خالد العاص. ويقول: يمثل الموقف الأردني من الاتفاق المتعلق بتنفيذ المراحل المقبلة من خطة السلام في قطاع غزة امتدادا لنهج سياسي ثابت يقوم على ضرورة تحويل التفاهمات الدولية إلى خطوات عملية تنهي الحرب وتفتح الطريق أمام مسار سياسي قابل للاستمرار. الكاتب يضيف: يرى الأردن أن نجاح أي خطة للسلام لا يرتبط بمجرد الإعلان عنها، وإنما بقدرة الأطراف المعنية على تنفيذ بنودها وفق آليات واضحة وجداول زمنية محددة. ولذلك تؤكد المملكة أهمية الالتزام بجميع المراحل المتفق عليها بما يضمن الانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة تثبيت الاستقرار ومنع عودة التصعيد. وفي هذا السياق يشكل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية ودعم إعادة الإعمار عناصر أساسية في الرؤية الأردنية لمرحلة ما بعد الحرب. وفي الجانب الأمني يؤكد الأردن أن أي ترتيبات مستقبلية تحتاج إلى ضمانات عملية تحقق الاستقرار، بما في ذلك وجود آليات دولية خلال المرحلة الانتقالية، إلا أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تشكل بديلا عن الحل السياسي. فالتجربة الإقليمية أثبتت أن المقاربات الأمنية وحدها لا تستطيع إنهاء الصراعات، وأن غياب الأفق السياسي يبقي أسباب التوتر قائمة وقابلة للعودة.
ويرفض الأردن التعامل مع قطاع غزة باعتباره ملفا منفصلا عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وتعزيز دور السلطة الفلسطينية يمثلان جزءا أساسيا من أي ترتيبات مستقبلية. وترى عمان أن نجاح أي خطة سلام يرتبط بقدرتها على الانتقال من معالجة تداعيات الحرب إلى معالجة جذور الصراع عبر مسار سياسي يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية. وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، لذلك تدفع الدبلوماسية الأردنية باتجاه صيغة تجمع بين إعادة إعمار القطاع وتحقيق الاستقرار الأمني من جهة وإطلاق أفق سياسي جاد من جهة أخرى، باعتبار أن السلام الدائم يتطلب معالجة الأسباب السياسية للصراع وليس فقط احتواء نتائجه. الكاتب يؤكد الموقف الأردني يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في مرحلة ما بعد الحرب، إذ إن نجاح الاتفاق لن يقاس فقط بوقف العمليات العسكرية بل بمدى قدرته على تأسيس واقع جديد يمنع تكرار الأزمات، ويتطلب ذلك التزاما دوليا واضحا يربط ما بين الأمن والتنمية والحقوق السياسية ويضمن تنفيذ التفاهمات على الأرض بعيدا عن منطقة التسويات المؤقتة. وفي وكالة عمان الإخبارية نقرأ الأردن دبلوماسية تحمي السيادة للكاتب عيسى الشلبي، ويقول: مع تكرار الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة ولغاية اليوم تعاملت الدولة الأردنية مع تطورات بمنهج يجمع بين الحزم في حماية الأجواء والأراضي الأردنية والهدوء في إدارة المواقف السياسية والفاعلية في التحرك العربي والدولي بعيدا عن الانجرار إلى مواجهة لا تخدم مصالح المملكة ولا أمن المنطقة. الكاتب يضيف: لقد كان الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني واضحا منذ اللحظة الأولى، أمن الأردن وسيادته ليس مجالا للمساومة، وأجواء المملكة وأراضيها ليست ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية وتصفية الحسابات. وفي الوقت الذي تقوم فيه القوات المسلحة الأردنية بدورها في اعتراض التهديدات وحماية المواطنين، تتحرك الدبلوماسية الأردنية على مسارات متوازية لتوضيح خطورة الاعتداءات وحشد الموقف العربي والدولي الرافض لانتهاكي سيادات المملكة والدفع باتجاه وقف التصعيد والعودة إلى الحلول السياسية. وتكمن أهمية التحرك الأردني في أنه لم يتعامل مع الاعتداءات الإيرانية باعتبارها أزمة ثنائية بين عمان وطهران، بل وضعها في إطار أوسع يتعلق بأمن المنطقة واستقرارها واحترام قواعد القانون الدولي. ومن هنا كثفت المملكة اتصالاتها مع الدول العربية لا سيما دول الخليج، مؤكدة أن أمن الدول العربية مترابط وأن أي اعتداء على دولة عربية يمثل تهديدا لمنظومة الأمن الإقليمي بأكملها. الكاتب مضى قائلا: الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك تكتسب أهمية استثنائية، فالمملكة تمتلك رصيدا سياسيا ودبلوماسيا متراكما وشبكة علاقات عربية ودولية واسعة، فضلا عن خطاب سياسي يحظى بقدر من المصداقية بسبب ثباته وابتعاده عن المغامرة والمواقف المتقلبة. وقد مكن ذلك الأردن من الحفاظ على موقعه كطرف فاعل في النقاشات الإقليمية لا كطرف في الصراعات. الكاتب يؤكد أن الرسالة الأردنية التي تتبلور في هذه المرحلة تبدو واضحة: الأردن لا يريد الحرب لكنه مستعد للدفاع عن نفسه، ولا يسعى للتصعيد لكنه لن يقبل الاعتداء، ويدعو إلى الحوار لكنه لا يساوم على سيادته. وهذه ليست معادلة مؤقتة فرضتها الأزمة الحالية، بل امتداد لنهج أردني راسخ يرى أن حماية الدولة تتحقق بتكامل أدوات القوة الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدبلوماسية النشطة. وفي مواجهة الاعتداءات الإيرانية تبرز الدبلوماسية الأردنية اليوم كأداة استراتيجية لحماية المصالح الوطنية ومنع اتساع دائرة الصراع، كما تبرز قدرة عمان على تحويل موقعها الجغرافي الحساس من مصدر المخاطر إلى مساحة للتأثير السياسي. ومن موقع مدار الساعة نطالع الاستنزاف الشامل والمناويل للإقليم للكاتب معاذ أبو دلو، ويقول: منذ اتساع دائرة المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، لم تعد تداعيات الحرب المقتصرة على أطرافها المباشرين، بل امتدت إلى دول المنطقة بأسرها التي أصبحت تتحمل كلفة صراع لم تكن طرفا في إشعاله، لكنها تجد نفسها مضطرة للتعامل مع انعكاساته الأمنية والاقتصادية والإنسانية. الكاتب يضيف: المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نموذجا واضحا لهذا
هذه المعادلة، فهي رغم اتباعها سياسة واضحة تقوم على حماية أمنها الوطني وسيادتها وعدم الانخراط في النزاع، إلا أنها تأثرت بصورة مباشرة بالبيئة الإقليمية المضطربة، فقد انعكست التطورات الأمنية على قطاعات حيوية وفي مقدمتها السياحة لا سيما في مدينة العقبة، كما ارتفعت كلف التأمين والنقل وتأثرت حركة الاقتصاد وعجلة الاستثمار، إلى جانب ما يعيشه المواطن والمقيم من قلق مشروع اتجاه مستقبل المنطقة

واستقرارها. ولا يختلف المشهد كثيرا في دول الخليج العربي الشقيقة، حيث تواجه تحديات متزايدة تتعلق بحماية المنشآت الحيوية وتأمين الممرات البحرية والحفاظ على استقرار اقتصاداتها في ظل تصاعد المخاطر الأمنية. فهذه الدول وإن لم تكن جميعها أطرافا مباشرة في المواجهة، إلا أنها أصبح جزءا من دائرة التأثر الاستراتيجي، بما يفرض عليها أعباء أمنية واقتصادية وعسكرية متصاعدة. كما أن التهديدات التي تطال الممرات البحرية وفي مقدمتها مضيق هرمز تتجاوز البعد الإقليمي لتصبح قضية تمس الأمن الاقتصادي العالمي، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تؤديه هذه الممرات في حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. وأي اضطراب فيها لا ينعكس على المنطقة وحدها، بل يمتد أثره إلى الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة دوليا. الكاتب مضى قائلا أن أخطر ما في هذه المرحلة أن المنطقة قد تدخل في حالة استنزاف مزمن على كافة الصعد، لا غالب فيها ولا مغلوب، وأن مخاسر متراكمة تطال الجميع. فكل يوم يطول فيه أمد الصراع يعني مزيدا من الانهاك للاقتصادات والمجتمعات واستنزافا للقدرات العسكرية وتراجع للاستثمار والتنمية واتساع لحالة القلق المجتمعي، بما يهدد الأمن الإقليمي ويقوض فرص التنمية والاستقرار. الكاتب يؤكد الحاجة اليوم ليست إلى إدارة الحرب بقدر ما هي إلى إدارة السلام والاستقرار ووقف إطلاق النار.

0: وعلى صفحات صحيفة الغد نقرأ عالمية العقبة حين يلتقي الدعم الملكي بالاقتصاد الأزرق للكاتب نضال المجالي ويقول: الدعم الملكي المباشر للعقبة شكل نقطة ارتكاز أساسية في تسريع وتيرة التحول، ليس فقط من حيث الدفع بالمشاريع الاستراتيجية، بل أيضا في ترسيخ نهج متكامل يقوم على استثمار الموارد الطبيعية بعقلانية وتحويل التحديات إلى فرص نوعية. هذا الدعم لم يكن تقليديا في طبيعته، بل جاء برؤية مستقبلية واضحة تدرك أن البحر ليس مجرد امتداد جغرافي، بل هو مورد اقتصادي طبيعي ومعرفي وثقافي قادر على إعادة تشكيل هوية المدينة. الكاتب يضيف: التقدم المتسارع بيئيا والذي حقق اليوم إدراج محمية العقبة البحرية ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو يبرز كإنجاز تراكمي لجهود ليست حديثة، كانت قد انطلقت منذ سنوات لتتجاوز البعد البيئي إلى أفق أوسع من الاعتراف الدولي. فالمحمية ليست فقط نظاما بيئيا فريدا، بل تمثل نموذجا حيا لإمكانية التوفيق بين الحماية والاستثمار، بين الحفاظ على الإرث الطبيعي وتوظيفه في بناء اقتصاد مستدام. وإذا ما اكتملت حلقات ترابط هذا المسار واستثمرت بنجاح، فإن العقبة ستدخل مرحلة جديدة من الحضور العالمي قائمة على التميز البيئي والقيمة المضافة. الكاتب مضى قائلا: ما يمنح هذا التحول عمقه الحقيقي هو ذلك التلاقي اللافت بين الجهود الرسمية والمبادرات المحلية مدعومة بوعي مجتمعي متنامي بأهمية البيئة البحرية. فالمجتمع المحلي لم يعد مجرد متلقي لنتائج التنمية، بل شريك فاعل في صياغتها، وهو ما يعزز فرص الاستدامة ويمنح المشاريع بعدا أكثر رسوخا واستمرارية. ومن هنا يمكن قراءة ما يجري في العقبة بيئيا باعتباره تمهيدا لانتقال نوعي خلال العقد القادم، انتقال يرتكز على استقطاب نوعي في السياحة البيئية يتجاوز النمط التقليدي نحو تجارب أكثر تخصصا وارتباطا بالطبيعة البحرية، إلى جانب تطوير الصناعات الزرقاء التي تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا وتفتح آفاقا جديدة لفرص العمل والاستثمار. الكاتب يؤكد: لا يمكن النظر إلى ما يحدث في العقبة بيئيا باعتباره سلسلة من المشاريع المنفصلة، بل هو مشروع متكامل يعيد صياغة هوية المدينة على أسس جديدة، هوية تقوم على المعرفة وتحترم البيئة وتستثمر في الإنسان. ومع استمرار هذا الزخم المدعوم برؤية ملكية واضحة واهتمام بمتابعة مستمرة من ولي العهد وجهود مؤسسية ومجتمعية متكاملة، تبدو العقبة أقرب من أي وقت مضى إلى التحول إلى أنموذج عالمي في الاقتصاد الأزرق. كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية محمد شموط. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيلة في المقال. إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيدتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك والعاهل البحريني يشددان على رفض الاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية. سمو ولي العهد يحذر من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة. مجلس الوزراء يوافق على منح مدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معانا التنموية حوافز ومزايا استثمارية. مجلس النواب يقر 5 مواد جديدة من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية واستشهاد 18 فلسطينيا في غزة. من العناوين إلى التفاصيل. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بحثا خلاله جهود خفض التصعيد الإقليمي. وأكد جلالتهما خلال الاتصال ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد للمنطقة أمنها واستقرارها، مشددين على رفضهما للاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية. وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرا من استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، استقبل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست والوفد المرافق لها. وجدد سموه خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية التأكيد على ضرورة خفض التصعيد لتحقيق الاستقرار إقليميا ودوليا، مشددا على التزام الأردن بدعم جهود التهدئة في المنطقة. وحذر سمو ولي العهد من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع مراحل خطة السلام في غزة. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على منح مدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية حوافز ومزايا استثمارية أسوة بالحوافز المقدمة لمدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بحوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية في مأدبة والطفيلة والصناعية لمدة 3 سنوات إضافية، بما يتيح للشركات القائمة استكمال تنفيذ مشاريعها الإنتاجية ويعزز استدامة الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي. وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على إعفاء المستوردات والمشتريات المحلية من مدخلات ومستلزمات صناعة أشباه الموصلات التي تستخدم في الصناعات التقنية الحديثة من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وغيرها من البدلات. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين لسنة 2026. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد الخصم التشجيعي على قيمة المخالفات المرورية المتراكمة والمستحقة على المخالفين قبل تاريخ 27 آذار 2026 ميلادية، وذلك بمنح المخالف خصما بنسبة 30% من إجمالي قيمة المخالفات المرتكبة شريطة سداد كامل المبلغ المستحق خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ صدور هذا القرار. وأقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026. كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين لسنة 2026. سيداتي وسادتي، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: نودي لصلاة العشاء من مآذن مدينة عمان وما حولها. نعود لاستكمال ما تبقى من نشرتنا الإخبارية. بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الشقيقين. وبحث الوزيران في اتصال هاتفي سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين الأردن وقطر بما يخدم المصالح المشتركة. كما بحث الصفدي والشيخ محمد التطورات الإقليمية، خاصة الجهود الدبلوماسية المستهدفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الوزيران ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ الاتفاقات التي أنجزت في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد الصفدي والشيخ محمد دعم المملكة وقطر الكامل لجميع الجهود والمساعي المستهدفة نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يعالج جميع أسباب التوتر ويحقق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. أقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات 5 مواد جديدة من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية. وخلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، جرى إقرار المواد 2، 3، 4، 5، و6. إلى التفاصيل في تقرير مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
1: في خطوة تهدف إلى تحديث التشريعات المنظمة للقطاع العقاري وتعزيز كفاءة الإجراءات والخدمات، جاء مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية وسط نقاشات نيابية موسعة حول عدد من المواد، أبرزها ما يتعلق بتعريف الطريق وإجراءات التسجيل العقاري وصلاحيات دائرة الأراضي والمساحة، بما يحقق التوازن بين تطوير الاستثمار وحماية حقوق الملكية الخاصة. وتركزت نقاشات النواب على التعديلات المقترحة التي تهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون النافذ وتبسيط الإجراءات العقارية وتعزيز التحول الإلكتروني في خدمات دائرة الأراضي والمساحة. ومن أبرز المواد التي أثارت نقاشا نيابيا واسعا تعديل تعريف الطريق الواردة في مشروع القانون، والمتضمن إضافة عبارة السكك الحديدية إلى التعريف، حيث اعتبر عدد من النواب أن إدراج السكك الحديدية ضمن مفهوم الطريق قد يفتتح المجال لاستملاك أراض لإقامة مشاريع السكك دون تعويض، مطالبين بإعادة النظر في النص بما يضمن حماية حقوق المواطنين. وخلال النقاشات أكد النواب على أن استملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار دون تعويض في حال إنشاء الطرق يأتي باعتبار أن الطرق تحقق منفعة عامة وترفع من قيمة الأراضي، إلى أن الأمر يختلف بالنسبة للسكك الحديدية التي قد تؤثر سلبا في قيمة العقار وتقسيم الأراضي وتحد من إمكانية الوصول إليها، ما يستدعي معاملة مختلفة تراعي حقوق المالكين. من جانبه أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن

0: مشروع القانون استثنى خطوط السكك الحديدية المرسومة في المملكة من أحكام القانون، سواء صدر فيها قرار استملاك أم لم يصدر، مؤكدا أنها ستخضع لأحكام القانون الساري وفقا لما ورد في المادة 28 من المشروع. بدوره أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عارف السعيدة أن اللجنة عملت على إدخال تعديلات تهدف إلى إزالة الغموض في بعض النصوص القانونية وتعزيز حماية حقوق الملكية بما ينسجم مع برامج التحديث الإداري والاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات النيابية خلال مناقشات المشروع. كما يتضمن مشروع القانون تعديلات تمنح دائرة الأراضي والمساحة صلاحيات أوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني وإصدار السجلات والسندات والوثائق الإلكترونية بما يمنحها حجية الوثائق الورقية، إضافة إلى تنظيم إجراءات الإقرار في معاملات التصرف بالعقار. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة. إلى التفاصيل في تقرير رزان شنيكات وتقرأه سارة العيسى.
2: يتخذ التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أشكالا متعددة بين العمليات العسكرية المكثفة في بعض المناطق وتصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني في مناطق أخرى، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم في محافظة رام الله. وانتقالا إلى نابلس، خرب مستوطنون شبكة الكهرباء بعد قطع أعمدتها، في حين شهدت قرية دوما اقتحامات تخللتها محاولة إحراق منزل والاعتداء على سكانه. وفي الخليل هاجم مستوطنون منازل فلسطينيين وأحرقوا مركباتهم وكتبوا شعارات معادية. أما في جنين فقد اقتحم مستوطنون سهل قرية عربونة شمال شرق المدينة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيا في الضفة الغربية وأجبرت 3 فلسطينيين على هدم منازلهم في بيت لحم، وأخطرت بهدم منزل في نابلس بالتزامن مع اقتحامات واعتداءات نفذها مستوطنون في عدة محافظات. إلى ذلك قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القطاع الصحي في الضفة يمر بالمرحلة الأخطر في تاريخه في ظل تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس. وأشارت الوزارة إلى استمرار عمل الطواقم الصحية في الضفة الغربية رغم الاقتحامات الإسرائيلية وإعاقة حركة سيارات الإسعاف والأزمة المالية.
1: استشهد 18 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم وفق مصادر فلسطينية. وأفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة الضحايا منذ استئناف العمليات العسكرية إلى 1230 شهيدا و 4076 إصابة، إضافة إلى انتشال 804 جثامين مع استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات. أعلن الجيش اللبناني إصابة 5 عسكريين بجروح جراء استهداف إسرائيلي في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل أثناء مواكبة الأهالي في البلدة. وأكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هايكل رفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من الأراضي اللبنانية، فيما دعت الأمم المتحدة إلى وقف التصعيد، مشددة على أن القنوات الدبلوماسية لا تزال متاحة لمعالجة القضايا العالقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم المخطط له ضد إيران، مشيرا إلى أن قراره جاء بعد طلب إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط، منوها إلى أن إلغاء الهجوم رهين بالقدرة على إبرام اتفاق بسرعة. إلى التفاصيل في تقرير هيا الجبور.
3: بعد تهديد بالتصعيد من جانب الولايات المتحدة ضد إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرجئ شن هجوم جديد على إيران بعد التوصل إلى ما وصفه بملامح صفقة. وقال ترامب إن إيران وعدة دول في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وقال ترامب إن إسرائيل منضمة في هذا الالتزام، فيما أكد وزير الطاقة الإسرائيلي أن بلاده تضع أمنها على رأس أولوياتها وأنها مستعدة للتحديد.

0: التحرك عند الحاجة ولو من دون تنسيق أمريكي. وكانت إيران قد حذرت في وقت سابق من أي عمل متهور من جانب الولايات المتحدة، وأعلنت أنها سترد بشكل حاسم إذا ما نفذت القوات الأمريكية تهديدات الرئيس ترامب بشن هجمات جديدة على أهداف إيرانية. وقال القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية إن التصريحات الأمريكية جزء من حرب نفسية، مؤكدا أن طهران تنظر إلى كل تهديد على أنه حقيقي. وأفادت شبكة CNN بأن مسؤولين من دول وسيطة منها قطر وباكستان عملوا بشكل عاجل وكثفوا اتصالاتهم في سبيل تجنب اندلاع تصعيد جديد. وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان وتستعدان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم المخطط له ضد إيران، مشيرا إلى أن قراره جاء بعد طلب إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط، منوها إلى أن إلغاء الهجوم رهين بالقدرة على إبرام اتفاق بسرعة. إلى التفاصيل في تقرير هيا الجبور. قتل 8 أشخاص على الأقل في هجمات أوكرانية استهدفت مناطق روسية عدة وفق مسؤولين روس، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 536 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة وشبه جزيرة القرم. أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أنه يستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني للوقوف على جاهزية النظام في التحذير من مخاطر الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة المختلفة. وبدأ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اعتبارا من الاثنين الماضي بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة ضمن سلسلة التجارب التي ينفذها على نظام الرسائل التحذيرية الوطني في معظم محافظات المملكة والتي تستمر حتى 2 أبريل المقبل. وأهاب المركز بالمواطنين عدم القلق أو الهلع عند استلام الرسائل التجريبية، موضحا أن الرسائل التي ستصل إلى الهواتف المحمولة باللغتين العربية والإنجليزية سيرافقها تنبيه صوتي لجذب انتباه المواطنين وضمان الاطلاع عليها بشكل فوري. تختتم الليلة فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40 والتي أقيمت تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي، حيث شهد المهرجان حضورا حاشدا في هذه الدورة. المزيد من التفاصيل في تقرير مندوبنا إسلام العياصرة.
2: تختتم مساء اليوم الأحد فعاليات الدورة 40 من مهرجان جرش للثقافة والفنون والذي أقيم تحت شعار إرث يمتد وأجيال تلتقي، حيث تقام الليلة ليلة فرح أردنية على المسرح الجنوبي بمشاركة نخبة من الفنانين الأردنيين. هذا وقد دعت إدارة المهرجان الجمهور إلى حضور الأمسية الأردنية المجانية والتي نقلت من المسرح الشمالي إلى المسرح الجنوبي ضمن الترتيبات التنظيمية الخاصة ببرنامج الفعاليات عقب إعلان تأجيل حفل الفنان المصري تامر حسني، والمزمع كان إقامته في هذا اليوم حتى إشعار آخر. وأكدت إدارة المهرجان أن الليلة الأردنية تمثل احتفالا بالأغنية الأردنية وتجمع 3 من أبرز نجومها في أمسية تعكس تنوع المشهد الغنائي المحلي وتمزج بين الأغنية التراثية والشعبية والحديثة ضمن البرنامج الفني الذي يقدم المهرجان احتفاء بمرور 40 عاما على انطلاقته. ودعت إدارة المهرجان الجمهور إلى حجز التذكرة المجانية عبر منصة إي تذكرة في إطار تنظيم الحضور وإدارة السعر الاستيعابية للمسرح، مشيرة إلى أن الحفل ينطلق عند 8 مساء مع الدعوة إلى الحضور المبكر لضمان انسيابية التنظيم والاستمتاع بالأمسية الأردني. هذا وتتزامن الليلة الأردنية مع ختام فعاليات المهرجان والتي أقيمت خلال الفترة من 23 تموز وحتى 2 آب، وشهدت برنامجا فنيا وثقافيا متنوعا تضمن إقامة أكثر من 225 فعالية احتفاء بمرور 40 عاما على انطلاق المهرجان في دورته الحالية. للإذاعة الأردنية من محافظة جرش، تقرير إسلام العياصرة.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يومي الاثنين والثلاثاء حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة

في مناطق البادية. هذا ودعت جهات رسمية ونقابية إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة خلال موجة الحر التي تشهدها المملكة، حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والقطاعات الإنتاجية.

لرفض الاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية. سمو ولي العهد يحذر من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة. مجلس الوزراء يوافق على منح مدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معانا التنموية حوافز ومزايا استثمارية. مجلس النواب يقر 5 مواد جديدة من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية واستشهاد 18 فلسطينيا في غزة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: هاني السعيد، عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايد، مشعل الصلايطة، فاتن الفقهة، ومن التنفيذ الهندسي محمد عبيدات، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.
1: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير، أينما كنتم نحن معكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. ونبدأ بتحية الزملاء الأعزاء معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، وربان المكسر لهذا المساء الزميل العزيز محمد عبدات أبو بشار. معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد.

أبو بشار افتتح هذا المساء بأواه محمد عبده وما أجملها من أغنية. سنكمل هذه الأغنية بعد طرح الموضوع. نتكلم اليوم عن اللي ببالغ كثيرا، هل سبب المبالغة بكون الفراغ ولا إثبات الذات؟ يعني إحنا تعودنا أنه في ناس بعظم الأمور، ليش طلعت عليه هيك؟ ليش حطيتوا هالكاسة هون؟ ليش تحركتوا هالطريقة هاي؟ بعض الأشخاص محمد ببالغ، هل يا ترى بكون عنده فراغ ولا حب السيطرة؟ 0-647-47-111 0-647-47-112. إذا واجهت إنسان ببالغ كثيرا كيف بتتصرف معه؟ إذن نكمل أواه على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: ليلة لوغانا يا ضميري تلوعت. هل تقصدها يا محمد أم ماذا؟ 0-6-47-47-111-112 معنا أول اتصال. مساء الخير.
1: يا مساء الورد.
0: يا هلا.
1: كيفك خالد؟
0: أنا بخير
1: الحمد لله دائما يا رب.
0: نعم تفضلي.
1: والله الناس عندها السيطرة، ناس طابت أشغال هيك تحب تفسس،
0: ناس عندها حب السيطرة، ناس عندها فراغ.
1: بالضبط.
0: يعني اللي ببالغ وبيكبر الأمور شو بتأخذ عن الفكرة؟
1: يعني بكون هيك بس بدي يحكي ويجيب وجود.
0: طيب.
1: وأنا من النوع اللي الناس زي هاي تختصرها وما بخلي يكمل.
0: طب هذا الطبع يعني دائم ولا مؤقت برأيك؟
1: وحسب، في عندك ناس هذا طبعها فيها وبضل دائم معها خلص، يعني ما بستحي مع أي حدا أكتعمل.
0: يعني بنفعل أو ببالغ على أي شيء مثلا وبعمل من الحب قبة زي ما بنحكي.
1: على كل شيء، على كل شيء في عندك. لا خلص، لا على مواقف معينة وخلص، مش دائم يعني. في هيك وفي هيك.
0: بتغيروا مع الزمن بالك؟
1: والله شوف، في ناس بتغير، وإذا كان مثلا رجل ممكن المرأة إذا كان زوجته ممكن تغير في الطبع هذا، لأن في عندك ناس كيف تغير من وراء ناس.
0: أها.
1: في ناس بتتغير، في ناس تزيد عن أول، تزيد عن أول.
0: أها نعم. بدي أشكرك حتى نعطي مجال اتصال آخر. 0-6-47-47-111-112 أبو بشار يشير بوجود اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: كيف حالك يا صديقي؟
0: أهلا أهلا أبا الرائد.
2: عساكم جميعا بخير.
0: الحمد لله. كيف الشوب معك اليوم كان؟
2: والله كل عام وانت بخير. ما بدي
0: استوينا.
2: استوينا احنا والله الحمد لله. لبنا الله منيح يا أبو.
0: نعم
2: علي.
0: أبو علي أبو وليد.
2: أبو الوليد.
0: نعم.
2: أنت أبا وين علي ولا الوليد؟
0: ما قلت لك كانت أمنيتي أسمي علي، لكن خلص
2: يا سيدي. سلامة اللي سمع.

0: أكيد. تفضل يا أبو الرائد.
1: الله يكرمك. بالنسبة لطرحك لهذا السؤال، أنا أقول الذي يبالغ في الحديث ويكرر الأقسام واليمين وكذا، أعتقد أنه عدم ثقة بما يقول، ولذلك يريد أن يؤكد حقائق هو يعتقد أنها حقيقة أو حقائق، ويلجأ إلى المبالغة في الترداد أو ترديد ما يقول أو حلف الأيمان حتى يقنع الطرف الآخر بحديث.
0: طب خليني أعيد السؤال مرة ثانية، اللي بيعمل من حب قبة شو بكون قصده؟
1: بكون مبالغة. هذا
0: مبالغة، نعم،
1: حتى يقنع الآخرين بأنه حديث صحيح، لكن الطرف الآخر يجب أن لا ينغر يعني بهذا الحديث، ويعلم أنه هذا الرجل الذي بيعمل من حب قبة هذا يعني أعتقد أنه إذا عنده قناعة بيعرف أنه تافه. أنت تستطيع أن تقنع الآخرين بصدق الحديث وقناعة المنطق الذي أنت تتحدث فيه فقط.
0: جميل.
1: ليس من خلال أيمان ولا ترداد ولا تكرار ولا لا، بضعف الحديث أصلا. طلب الحديث يكون فيه ضعفا. هذا هو رأيي في هذا الموضوع، لن أطيل عليك حتى أوفي للآخرين مجال الحديث.
0: شكرا لك.
1: أشكر لك أنت
0: هلا هلا. هلا. إذا نوضح السؤال أكثر، أبو بشار، اللي بيعمل من حب قبة إيش بكون ماله؟ بكون مبالغة مرات، هل هو فراغ أم حب، خلينا نقول ظهور أو حب سيطرة؟ معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء النور.
0: مساء السرور.
2: يعطيك العافية. محمد فؤاد زيد الكيلاني معك.
0: هلا يا أستاذ محمد فؤاد زيد الكيلاني، من وين بتحكي؟
2: من عمان. والله
0: أول مرة بتحكي؟
2: لا لا، بنحكي باستمرار.
0: باستمرار، نعم.
2: أستاذ محمد،
0: يا هلا يا هلا، تفضل يا أستاذ محمد.
2: الله يخليك.
0: يا هلا
2: والله. هو يشوف اللي بحكي من حب قبة هذا أفضل شيء ما حدا يسمع له، لأنه لما أنت بتسمع له تكبر الفكرة عنده، بتصير تتعاظم عنده الفكرة، فهذا يهم له. اسمع منه وطنشه.
0: ماشي، بس شو بكون قصده محمد؟ يعني احنا مرات هيك يعني
2: بعبي فراغ عنده بذاته،
0: فراغ بذاته،
2: بكون حاله بكون حاس انه هو شيء مهم، الناس بتصغي له لشيء هو عم بيقلب فيه.
0: طب مرات في ناس بيعمل من حب قبة بكون عنده فراغ.
2: ما هاي المشكله، انه عنده فراغ، خلص الفراغ هذا يعبيه بشيء ثاني. وانت ما بتسمعه وهذا بسمعه وهذا بسمعه، بصير زي المثل اللي بيقول اللي كذب كذبه وصدقها. هذا هيك بالضبط،
0: كذب كذبه وصدقها،
2: هيك بالضبط يصير معه.
0: جميل، جميل جدا. بدي أشكرك محمد، يعطيك العافية. هناك اتصال قبل الفاصل. ألو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: تحياتي لك وللكادر جميعا وللمستمعين والمستمعات.
0: يا هلا
3: محمد. هندي معك.
0: أهلا يا محمد.
3: أستاذي،
0: هلا.
3: بالنسبة للموضوع، هو نوع من النفاق.
0: نفاق؟
3: نفاق، نعم. هو نفاق الإنسان ببارغ في الشيء،
0: يعني لما أعمل من حب قبة أنا قاعد بنافق.
3: هو نفاق ومبالغة في شيء مش موجود. يعني يقلب الحقيقة رأسا على عقب. هذا الإنسان لا يصدق ولا يعتمد عليه. هذا طبع في الإنسان.
0: نعم،
3: هذا طبع. نعم.
0: طب هل هو فراغ ولا
3: لا؟ والله طبع في الإنسان،
0: طبع. طب هذا الطبع بيكون أصيل يعني بيطول ولا مع الأيام بتغير؟
3: مع الإنسان تيموت، يعني من أول ما نشأ لما يموت الطبع غلب التطبق، لا يتغير. الطبع يتغير مؤقتا تحت الضغط، لكن مش يتغير بمعنى التغيير الجذري. التغيير مؤقت زي صنبرة، كل ما تضغط عليه بتتحكم فيه بس تطبع إنسان. هذا الطبع.
0: بدي أشكرك محمد هندي، حتى نأخذ فاصل ونذكر بالأرقام مرة أخرى. 0-647-47-111 0-647-47-112. أينما كنتم نحن معكم.
4: يا قاسي وصف علي وشوف إيه.

0: 0647 47 111 112. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: مساء السرور.
1: كيف حالك يا أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ معتصم.
1: تحية إلى كل الهندسة وللمرافقة ولكافة المستمعين المستمعات الأخوة والأخوة.
0: والله اليوم الهندسة ماخذنا إلى العمق العمق، يعني الله. حيرت قلبي معك.
1: والله ما شاء الله
0: يلي بتعمل من حب قبة.
1: والله لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب. لجيفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب.
0: الله.
1: إيه والله أنا اللي بشوفه الناس اللي بلجأوا للمبالغة واحد من اثنين، يا أما بدي يحاول يغطي على الفشل اللي بداخله، لذلك بحاول يرحل مشاكله للآخرين.
0: نعم.
1: يقول لك أنا ما قدرت أقوم نفسي فمن باب أولى أخش غل بغيري. والنوع الثاني هو نوع ممكن يكون زهق من التقويم بالوسائل المعهودة، يعني الوسائل اللي فيها تروي وتريث.
0: نعم.
1: فلما ما لقى نتيجة صار يلجأ للمبالغة لعله إن يجبر الطرف الآخر على إنه مثل ما بقوله اللي ما بيجي معك تعال معه.
0: يعني ممكن يكون معذور اللي بيستخدم المبالغة بهالطريقة؟
1: والله إذا كان الطرف الآخر المتلقي لا يستجيب للوسائل المعهودة ربما تكون قضية المبالغة نافعة.
0: يعني الحب قب عبارة عن موقف، يعني إما يكون إيجابي أو سلبي، هيك قصدك؟
1: يعني أنت أحيانا ممكن أنك تشوف ابنك بتصرف تصرف ما هو سوي، نبهته مرة نبهته ومرتين نبهته، بعدين خلص طفح الكيل. لا بدك تصير تدقق على كل إشي وتصير تكبر المصغر وتعمل من الأمور الهينة أمور عسيرة.
0: هذا الشيء بنسحب على الأصدقاء، على الأزواج، على الزملاء. يعني
1: والله كل ما
0: يعني ممكن الإنسان يصل لمرحلة أنه يستخدم الحب قبة.
1: لا، كل ما اقترب الشخص منك كل ما كانت هاي المسألة مسألة لازمة إلى حين. أما إذا كان الشخص بعيد عنك، يعني صحيح أنه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع في بلسانه فإن لم يستطع في قلبه، وذلك ضعف الإيمان.
0: نعم.
1: لكن الصديق ربما أنه يقول لك طيب أنت يعني في بينه وبينك حدود وحواجز معينة مهما كانت علاقتي فيك، لكن ما بسمح لك أنك تفصلني أو تشكلني زي ما بدك.
0: جميل جميل، بدي أشكرك معتصم، يعطيك العافية. 0647 47 111 112. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
0: والوردات.
2: تحياتي لك أستاذ خالد ولطاقم العمل الجميل وكل مستمعينك ومشاركينك. محمد جوجل.
0: هلا يا محمد. يا هلا.
2: تحياتي يا أستاذ.
0: يا هلا.
2: والله يا أستاذ هذا الشخص بدي أحكي عنه شخصية ما بقدر أقول معقد، بس هو عقد حاله، لأنه يعني ربما حاول يقدم نفسه للمجتمع بصورة مزيفة وقطع شوط طويل بهذه الصورة وهذا الدور اللي لعبه أمام الناس، يعني تمثيلية أمدها. لكنه إلى حد ما عندما مر عليه الزمن وعرف المجتمع بهذه الصورة بهذه الشخصية المزيفة لا يستطيع العودة عنها. يعني هي وهم وخيال وانطباع مزيف كذب بعيد عنك.
0: نعم، بس مرات زي ما قال معتصم الواحد بيحاول مرة مرتين ثلاثة مع شخص معين وبلجأ لأسلوب الحبة قبة للمبالغة.
2: موجود هذا الشخص، هذا الشخص يرجع دائما المثاليات أنه أبو العريف أنه هو الصح وباقي العالم كله هو الخطأ.
0: نعم.
2: ولا يعترف بالآخر أصلا، يدعي كل العلم والمعرفة والثقافة وكل شيء، لكن لو حاورته بأبسط الأمور لا تجد شيء إلا عبارة بعيد عنك وعن المستمعين طب الأجوب. لكن نعم. أعتقد وراء هذا الأمر عوامل سلوكية ونفسية وضعته في هذا الشيء، ربما أولها أنه شعوره بنقص في شخصيته. كيف بده يكمله؟ بده يمثل الدور أمام أبنائه أنه شيء له كاريزما معينة، هذا نتيجة القلق وتضخيم الأمور وحساسية زائدة لأبسط الأمور ويجعل الشخص يتوقع الأسوأ دائما.
0: نعم.
2: يهول الأشياء ما فيه، لما بده يوصف أشياء بيصير يعني فعلا أشياء خيالية لا تصدق، ودلالاته الأمور يعني مش صعب أنك تميزه. في ضغوط نفسية يقلل من قدرة عقله أصلا على استيعاب واقعه الحقيقي، لذلك بظل ماشي بوهم وبخيال. هذا النوع من الأشخاص يحتاج إلى علاج نفسي حقيقي، ربما مع الأسف الشديد ربما يؤثر سلبا على عائلته، يربكهم، ربما في لحظة معينة يجد من الصعوبة في مكان التعامل مع تلك الشخصية. هذا
0: جميل.
2: رأيي.
0: نعم. بدي أشكرك، يعطيك العافية. مرات في استخدامات سلمية أو هدف سامي، لما الواحد يعمل من الحبة قبة بكون هدفه شيء معين إيجابي، ممكن سلبي. مستمرين يعني، هذه تعليلة، وأكيد مكالماتكم تحمل هيك تحليل ولو بسيط لهالسؤال. معنا اتصال. مساء الخير.
3: أهلا. مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور. أهلا،
3: يعطيك العافية.
0: يا هلا
3: ومسا على بشار جميع المستمعين المستمعين.
0: نعم. يا هلا.
3: معك أمل بربراوي.
0: يا هلا يا هلا.
3: أهلا. يا هلا فيك، الله يسعدك يا رب. هلا شوف أستاذ خالد، يمكن عندي رأي آخر أنا، هو حب التملك أحيانا.
0: حب التملك.
3: حب التملك. وأي شيء بيكون يعني مثل أصدقائه أهل بيته لازم كل شيء يكون في إيده، يعني لا ما بيعمل الإنسان إلا ما حدا يستشيره. عرفت؟ يعني بحب يسيطر على الجميع.
0: جميل جميل.
3: أو أي إشي بده مثلا يكبر عندهم بقول هذا إشي ممر، يعني بتحسه إنه إشي كبير هو إشي صغير، زي ما حضرتك تفضلت بيعمل من حب أمه.
0: ممكن إنسان يصل لمرحلة يعمل من حب قبة لأنه جواته شيء مش مفهوم، أو بحاول يفهم الطرف الثاني بحاجة معينة، أو يتفهم مع ابنه أو مع أخوه أو مع زوجته أو مع زوجها، فبالتالي ممكن يدخل بحالة أنه كل حب قبة.
3: بالضبط. كل إشي بيعمله كبير ما بيزغره.
0: كل شيء بيعمله كبير
3: ما بيزغره، بعدين بده يتملك كل شيء. يعني مجرد يعني عفوا يعني اذا كانت كاسه في البيت، هذا بحكي عن الرجال بيكون في البيت او ومتقاعد او ما بيش، اذا كاسه في البيت كانت محلها يعني هي اصلا انه مضبوبه محطوطه محلها

0: هذه غلط، هي لازم تنحط فون، بكون أصلا هذا محلها.
1: هذا طبع مؤقت ولا دائم بكون برأيك؟
0: حسب ما يكون كيف نفسيه الإنسان في بيته أو التعامل معه كيف من أولاده ومرته. عرفت إذا كان الوضع بيكون يعني تمام متحملينه شوي وعم بعطوه الطاقة الإيجابية اللي هو بده إياها ممكن يتغير، بس إذا هم يتعاملوا بنفس المعامل اللي بعملوه فيها وهو بتعامل معهم لا بصير أسوأ.
1: نعم بصير أسوأ. شكرا أمل، يعطيك العافية. يا هلا، نأخذ اتصال. مساء الخير. انقطع الاتصال، إذا نذهب لفاصل ونذكر بالأرقام 0647 47 111 112.

0: معنا اتصال. مساء الخير.
1: الله يعطيك العافيه.
0: هلا.
1: الله يمسيك من ورا النبي انت والسامعين جميع.
0: يمسيك بالنبي، يمسيك من ورا النبي. كيف حالك؟
1: الله يطلع عليك، الله يطول عمرك.
0: والله احنا بنستنى اتصالك يعني من الاسبوع الماضي قاعدين.
1: يا رب يطول عمرك وييسر عمرك.
0: كيف القعده تحت الشجرات ومع كاسة الشاي؟
1: جيت عند هالراديو وانا البرنامج مشغل،
0: خلينا نضرب عليه. يلا واحنا يعني ننبسط كثير لما تضربي علينا.
1: مره من المشاوير خلف التعب رب العالمين كثير. انا سافرت ادور قلت لك اخوي. خليت التلفون عند واحد يقولوا له ابو خالد. قال انا عارف اخوك ان شاء الله اني غير ادق عليك تلفون وعلمني شيء. قلت طيب. يا رب. روحنا على الزنهان بعد شهر شهرين من هالتلفون.
0: طيب
1: يعني اختي هم ما يقول لك اخوك بس لا توني علي تعال. ما نصبر طويل، قطعت فيزر الولد وهذاك سيرنا ومشينا.
0: سيرتي وين؟ على اي بلد سيرتي؟
1: على قريات.
0: على قريات، طيب قريبة.
1: اللهم صل وسلم.
0: اللهم صل على محمد.
1: خشينا ابو خالد، والله وانا ابو خالد يا اخوي وانه لا تفرشت، وانه مو ابو خالد اللي ضرب علي، وانه مغير الديكور كان.
0: ديكور ايش؟
1: تقول انت شدك بهالزلمه، انا والله ما عارفه. قلت يا اخوي انت جبتني من الاردن، انت دقيت علي تلفون. ليش غلبتني وغلبت وليدي؟ جي خذيت وليدي وتغلبنا وشي.

0: وسفر وما حد عاد مصاري وشيء الله يعلم. ونقول والله ما فيه يا ولد عيد المود يولع الموقد على الضيف يولع النار عند الدلال حتى مثل ما تقول يساوي عشاء. قلت أنا ما أشرب عندك غيرك ولا أروق عندك إشي بس أقصد عليك هالكلمتين.
1: سمعين قولي.
0: أقول أنا قصدتك يا جاي جساس يا رع الشوم أنت مهلها يعني بدوان مثل ما تقول.
1: نعم.
0: انسانعني
1: سامعك.
0: يقول أنا قصدتك يا جاي جساس يا رع الشوم أنت مهلها أدلنا بأخوي أنا قلبي يبهل باس ودموع عيني على عدد الساعات سكبها
1: سكبها
0: ولا ظل بهالعمر كثر مفات ودي أشوفه قبل ما ينسحبها ويا نعم ما تخش عبو خالد بالفضيات ويحشم ضيفه ولا يحسدها.
1: صح لسانك الله الله الله.
0: مالك بالطويل قال يا ولد هات السيارة ودانا على طريف بالليل.
1: ها
0: طريف بعيد عن قريات حوالي أكثر من 100
1: 100 كيلو
0: أكثر لا والله
1: من
0: هان والله بخابرة هان والله خابرة هان ساكن والله خابرة دار هان والله خابرة. قلت يا أخوي يا أبو خالد وصلني على الفندق أسلامي خبينا نام أنا وريدي. قال لي أنت تعرف الفندق؟ قلت لي عارفة.
1: نعم.
0: وصلنا على الفندق ونمنا طبعا النهار نصبح ونفلح بخير أنا وياك وجميع المسلمين
1: آمين.
0: ودي أكمل لك هذه الكلمات اللي قبل هذول من عهاري من على أوله.
1: قولي.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا. مش إن على وجر ودي شقراني شوية مزيون.
1: أشقراني مزيون ها؟
0: مزيون شوي.
1: طيب.
0: أشقر فيك. والحرارة مثل ما تقول مثل هالأيام هذول اللي علينا. عندهم هناك يجوز 50 أو 45.
1: أقل شيء 50 طيب.
0: أقل شيء 50 عندهم بطريس هناك. أنا أقصد بالكلمات اللي سمعتك إياهم بس ودي أعيدهم عليك. أقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أقول يا ربي وايدين على كل الخفايا. أنا تضايقت بالشوب والود معين يقول حنا ندور إبرة قش. ما ندور إبرة قش يعني زي ما ودع المبحال. أقول يا ربي وايدين على كل الخفايا يا باسطل العرقيب بسهول يا رافع سماها من دون عمدها.
1: مش
0: وقت حالي أنا اليوم مزول.
1: لا سلامة قيمتك سلامتك مزول.
0: من غيبة خيي طارت علي أنا اللي مش معطريت كان مخبور بس أنا ترى وزوله وجهه علي بس هذا خيال جاني والبال مشغول كأن حيل مريم المرق علي وسلامتك.
1: الله الله الله الله سلامة منطوقك ولسانك وقلبك وكل ما فيكي.
0: الله يا ربي خلف التعب بخير إن شاء الله يا رب.
1: المهم مبسوطة بالتعليلة؟
0: الله يبسطك ما شاء الله. سلم على أخوياك هذول اللي يقدموا
1: هسه كلهم راح يسلموا عليك خص نص
0: والسامعين جميعا
1: وحتى محمد عبيدات بقول يعني هذه بوسة على يدها وعلى جبينها.
0: الله يوفقهم يا ربي
1: لك. الله يصح لك دعوة يا محمد
0: وإذا دعنك دعافير هالدنيا شر هالليلة.
1: والله دعافير هالدنيا
0: شر هالليلة يا الدنيا كلها خربانة.
1: لا لا مو خربانة بخير بخير
0: كويسة
1: بخير
0: بس لا دي والله انا بخير الحمد لله
1: الحمد لله كاسه شاي وفيا تصير بخير
0: الحمد لله الحمد لله
1: شكرا شكرا يا هلا
0: الله
1: عفوا يا هلا. هذه اهداء من فريق البرنامج لكي.

0: ذكرني الماضي وعلومه وفنجان الصبح ظهرته. مع الاتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: معك محمد العتوم.
0: هلا يا محمد العتوم، كيف حالك؟
1: هلا. مسي عليك وعلى محطتكم المحترمة.
0: يسعدك.
1: والقائمين عليها والمستمعين المشاهدين.
0: نعم.
1: الموضوع انه متسوي من حبة
0: قبة. من حبة قبة، ايش بكون ماله هذا؟
1: هاي يا سيدي سببها النسوان.
0: النسوان، هسا بزعل منك النسوان.
1: خليه يطاردن.
0: يطاردن؟ لا.
1: هاي صارت بتصير بين الزلمة.
0: بطاردن الرياضة عشان يعني تخفيف الوزن أكيد.
1: تخفيف وزن.
0: نعم نعم، يعني أنت أيوة. بحسنية بتقولي طاردن ولا هي يعني نعم.
1: تفضل. النسوان دائما بتقولن بالزلمة زي بتسوي لي شغلة. عشان يريح وشي.
0: يعني قصدك إنه النسوان
1: يعني. ما بتعرف إيش كم
0: لحظة.
1: تعمل من حبة كوبا.
0: يعني الآن أنت قاعد. بتقول انه المبالغه او الحبه قبه خاص نص للنسوان، يعني ما في رجال بيمارسوها؟ ما في رجال بيسووا من الحبه قبه؟
1: شاف في مثل ثاني كمان. بيعمل الدجاجه معاجي مثلا كمان نفس الشيء.
0: الدجاجه معاجي.
1: دجاجه معاجي.
0: والله هذه جديده علي.
1: والله هي قديمه عندنا الفلاحيه قديمه. من عندك توها وصلت
0: حال. نعم توها وصلت.
1: نفس المثل، نفس المثل من الحبه قبه. الدجاجه معاجي نفس المثل.
0: الدجاجه معاجي حبه قبه. طب اللي بيسوي يعني بعيدا عن خلينا نقول ازلام ولا نسوان، اللي بيسوي من حبه قبه ايش بكون قصده
1: يا سيدي؟ من حبه قبه يعني انت شغله صغيره ما لهاش قيمه ولا لها تاثير. بتلاقيك ايش عطينك والناس تلاقي خاصه نسوان.
0: بلكي في تراكمات يا محمد، بلكي في تراكمات.
1: هو بجوع على السبب بتلاقيها بس
0: يعني
1: متعرفه عليها بس يختفي فتره صغيره قد من الشباب يقول ما كلف ليفلي
0: فليفلة. حارة ولا عادية؟ حارة الفليفلة؟
1: من نوع الحارة اللي هو الحلو ما بتشطش وجهه.
0: نعم نعم. بدي أشكرك محمد يعطيك العافية. يا هلا. 0-647-47-111-112. اليوم حديثنا عن اللي بيساوم الحبة قبة، أنت كيف تتعامل معه وكيف بتفهم نفسيته، أو هل هذا طبع دائم أم مؤقت؟ فاصل ونواصل.

0: وين اللي حدثك ما تمله. معنا اتصال، مساء الخير.
1: البيضة صارت جاجة والجاجة ديك، البيضة صارت جاجة والجاجة ديك، وديك ملمع حاله حتى يغريك، وكل ما تهرب من منقل تلقى كانون، والكل محذر شيخه حتى يشويك. وقبل البيضة وقبل الجاجة وقبل الصوص كان الديك، وقبل البيضة وقبل الصوص وقبل الجاجة كان الديك، وكان الوز الأبيض غافي، وكانت كل الدنيا هيك. فجأة قام الديك يقاقي، صحى أشعاري وأوراقي، صحى كل الجاج الراقي ولفوا على الباقي شيك، صحى كل الجاج الراقي ولفوا على الباقي شيك، وهيك الجاجة صارت ديك.
0: الجاجة صارت ديك.
1: نعم.
0: أنا بدي أخذ نفس وبدي أفكر باللي قلته.
1: حقك.
0: حقي.
1: والله.
0: يعني محمود العزام دائما تسعدنا بمفاجاتك الجميلة، ودائما مشاركتك تحتاج إلى إصغاء.
1: أنا أحاول أقدم أجمل ما عندي ولا أبخل بأحسن شيء عندي لأنه تستحق. وهذا يعني هذا البرنامج وهالأخوة يعني الأعزاء المستمعين والأخوة القائمين على البرنامج، والله إنه الكل مخلص إن شاء الله في تقديم أجمل شيء عنده.
0: أنا يكفيني الحج اللي قبل شوي تكلمتنا.
1: ما شاء الله، ما شاء الله، إنها روعة. والكلام هذا البسيط اللي على الفطرة.
0: نعم.
1: إيه والله رائع. إيه والله.
0: محمود اليوم نتكلم، يعني أنت زلمة رايق وهادي وذكي ولماح، لما قدامك شخص بيسوي من الحب قبة، كيف بتقرأ هذا المشهد؟ مؤقت ولا دائم، ولا بتقرأ فراغ، ولا بتقرأ إعادة أو خلينا نقول محاولة سيطرة وتسيد؟
1: شوف يعني هذا التصرف زي أي تصرف ثاني، زي مثلا اللي صايبه زهايمر وبتصرف ينسى، زي اللي صايبه أي شغلة عنده المخيخ لما يصير يصدر حركات لا شعورية. الآن بعامل هذا الإنسان عليه، إن كان هو بعاملها عنده مثلا وسواس قهري وكل شيء بعيد يلوضه مرتين، بيتفقد الباب 10 مرات، بيرجع للشغلة، هذا مرض وبالتالي ما بعتب عليه. لكن في
0: أنك تربطه بأشياء ثانية.
1: بالضبط.
0: تربطه نعم. بالوسواس القهري.
1: بالضبط، ممكن يكون لذلك هذا بعذره. لكن في مبالغة مثلا بالأفراح، هذا تكبر وعرض. بتلاقي مثلا جابوا هذا الشلال بكلف أبصر 1500 ليرة، ونش 3 أيام ورافع أجاره 500 ليرة. يعني البيوت اللي بيبنوها بتكفي قرية مصروف أسبوع. هذا اسمه يعني مبالغة، وهذه المبالغة الممقوتة. يعني في مثلا إنسان عنده المبالغة في الثقافة، نفس المبالغة في النظافة مرض. بتشعر انه يعني مثقف زياده عن اللزوم، يعني بدرجه زي اللي يعني بياكل كنافه وقيه وبشبع وروح ياكل 2 كيلو كنافه، بيعوف الكنافه الى 10 سنين جايه او معه مخلص الى الابد. فكل شيء له حد، ما زاد عن حده وانقلب الى ضده. والمبالغه بالكلام شغله تافهه بتلاقيه بكبرها، ومرات الامانه يعني لو يعني هذا الموضوع واسع جدا يا استاذ خالد ويقول الاخوه، مثلا يمكن يعني سامحنا بتحكي بالسياسة الآن، يمكن يجي جلالة الملك إلى منطقة مؤسسة معينة، يجي بالسيارة هالموكب وعادي جدا، يمكن يجي ينزل بالهليكوبتر وعادي جدا.
0: نعم.
1: بعدين بشهر يجي وزير بتلاقي يودلون شات وشالوا السيارات عن الطريق وشالوا مش عارف إيش. هذه مبالغة. عرفت كيف؟ ليش يعني ليش هذا عشان يسوي هيبة ويسوي مثلا إنه عرفت؟ هذه بتلاقيها هذه المبالغة المقيتة. واضحة واضحة. في شاعر بتلاقيه بيمدح واحد بيسويه عند النجوم، وانت بتعرف انه هو لا مش لهالدرجة يعني مش لهالدرجة. فما اصعب ان تكون علما لامعا على لسان كل انسان، وانت تعرف في قرارة نفسك انك لا شيء.
0: هو يعني بيعيش القبة، بكون
1: يعني بيعيش
0: أيوة. بس احنا موضوعنا انا حابة ان استفيد اكثر، يعني انه يعني احنا في ناس تراكماتها مثلا بالعلاقات ما بين الاخوه الاهل الازواج، مرات بوصل لمرحله الحب قبه رغما عن انفه. خلينا نستعرض يعني شويه زوايا جديده بالموضوع يا محمود.
1: ما هو كون كل الاخوه
0: يعني مثلا ممكن تكون زوجها مثلا يعني يئست من خلينا نقول تفاهم معين مع زوجها، دخلت بمرحله الحب قبه، هذه معذوره ولا مش معذوره؟
1: لا، وهو هذا اصلا عيشه بتصير مقرفه. لذلك في الزمانات من القصص القديمه انه تقدموا يعني 2، واحد اختيار وواحد شب الى احداهن يعني في الماضي.
0: نعم.
1: فسالت سؤال بس واحد، مسألة الشرب مسألة اختيار. إذا أنت خلصت يعني قصعة التمر أو خلص مثلا السمن أو شيء الشرب قال لها والله أنا يعني أعدها بالتمر بعد بالتمر وبدي أعرف وين راحت كل تمرة. الختيار قال والله بجيب قصعة تمر ما بدري وين راحت لما يقولوا جوي غيرها فاختارت الختيار. لذلك يعني التركيز والمحب قبة وتكبير الأمور وتهويلها يعني خلي الحياة تصير مملة فما حدا برتاح يعني.
0: طب ممكن الحب قبة بتكون صرخة مثلا؟
1: بتكون إيش؟
0: صرخة.
1: صرخة؟
0: آه
1: يعني
0: الإنسان اللي بيسوي الحب قبة بيكون بداخله شيء مش مفهوم أو بيحاول مثلا يفهم اللي حواليه حاجة.
1: لفت النظر ممكن يلفت النظر لحاله ورد اعتبار لأن هذا الموضوع واسع. قلت لك
0: صحيح صحيح نعم.

0: واسع جدا، وبالتالي كل ما موضوع تقدر تخليه يصير من باب الحبة قبة، من باب التبذير والمبالغة. حتى التبذير بالحكي ترى في تبذير الأمانة يعني،
1: تبذير بالحكي
0: نعم، حتى حكي في تبذير بروح هرف يعني بلا فائدة.
1: بلا فائدة. طب احنا لن نعفيك من قصيدة جديدة يعني محمود.
0: والله راح يكون قصيدتي غريبة شوية لكنها يعني ذات رسالة
1: نعم
0: ومختصرة وجميل. القصائد كثيرة موجودة يعني الحمد لله، لكن اخترت هذه القصيدة بأنه أنا فلاح.
1: نعم.
0: وأنا فلاح وبعتز.
1: نعم. والنعم فيك.
0: الله يبارك. كنت أعرف واحد فلاح، كنت أعرف واحد فلاح عايش في أرضه مرتاح، عنده حكور الزيتون وبرقوق ولوز وتفاح، ودايم حامل هالمنكوش ملحق تعشيب وإصلاح، يغفى أحلى نسمات ويصحى على صوت الصداح، وخبزاته وزيته من بيته راضي بحاله وش ملاح، زبدة ورايب سمن وجبنة عنده شوية معزة ملاح، ويوم ربك يقرد نملة ترفرف ويصير لها جناح، ويوم ربك يقرد نملة ترفرف ويصير لها جناح، باع الأرض وباع البيت وصار بهالدنيا سواح، وبدل سرواله وقنبازة وبقرافة وبدلة وشاع، والشحوطة اللي كانت فجره بدلها بجلد التمساح، والمحزم جابه وشماغه وعقاله يا حسرة طاح، خلاهن بالمتحف ذكرى فرجة صار للسياح، كان بيخجل يوم يفرع صار يقذر بالشباح، وصار يقوله انه تطور احسن لو بتقوله ذاح، لانه الما يحيا في ارضه ويفنى فيها مش فلاح، لانه الما يفلح في ارضه بعرف الدنيا مش فلاح.
1: الله الله. وقضاها يمشي بالشباح.
0: خلص.
1: لا بشرك يعني اللبس المحتشم يعني احد قيمنا المهمه، ما بنتنازل عنه.
0: لا
1: لا لا ما بنقرض
0: ان شاء الله.
1: شكرا لك محمود، احنا نستحق بعد هالقصيده فاصل.

0: معنا اتصال. مساء الخير. الو، هلا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساءك استاذ خالد.
0: يا اهلا.
1: اهلا فيك. ام عصام معك.
0: يا اهلا ام عصام.
1: تحيه لحضرتك، تحيه لفريق العمل، المتابعه الرئيسيه، المراقبه الرئيسيه.
0: نعم.
1: والاستاذ محمد عبيده.
0: نعم.
1: والمايسترو. يسعد مساك.
0: يسعد مساك.
1: المستمعين والمشاركين. ام عصام.
0: يا هلا ام عصام، تفضلي.
1: يزيد فضلك. والله برايي في ناس بتحب تلفت الانتباه. يمكن عندها مثلا

0: كيف أقول لك، عندها عادة إنها بتحب تكبر الأمور
1: وبتعمل عادة زي ما... أنت حكيتي عادة.
0: عادة بتكبر الأمور،
1: تمام،
0: يمكن تعمل من حبة قبة،
1: أيوة،
0: لكن مش دايما السبب إنه الشخص فاضي أو ما عنده شخصية. الموضوع أعمق من هيك. ممكن يكون عنده حب إنه بده يلفت الانتباه. بيحاول يخلي أي موقف بسيط يبين كأنه حدث كبير حتى يشعر إنه الناس مهتمة فيه وبتسمعه. ممكن عنده فراغ عاطفي أو اجتماعي بده يعبي هذا الفراغ بالكلام عن المشاكل والأحداث الصغيرة. في ناس طبيعتها عندها قلق، بتشوف الأمور أكبر من حجمها الحقيقي. موقف بسيط بالنسبة إلها بغيرها، بالنسبة إلها بتكون قضية كبيرة لكن بتفكر فيها زيادة عن اللزوم. هدول بحبوا الدراما وبحبوا الإثارة، بضيفوا لتفاصيل للتفاصيل وبضخموا هاي الأحداث حتى تكون محور حديث للناس. يمكن السبب ضعف الثقة بالنفس، بيحاول هذا الشخص إنه يثبت وجوده من خلال إنه يكبر هاي المواقف ويعطيها أهمية أكبر من الشيء اللي بتستحقه. لكن بالمقابل مش ضروري يكون إنه ما إله شخصية، لأن بعض الأشخاص بيكونوا تعودوا على هذا الأسلوب من البيئة اللي عاشوا فيها.
1: تعويد،
0: شغلة مكتسبة. تعويد، ممكن شغلة تكون مكتسبة أو عن طريق الناس اللي حواليهم بالتعامل. السؤال، هل كل مشكلة بتستحق كل هذا التضخيم؟ أكيد لا. الإنسان اللي عقله كبير بيحاول دائما يشوف الأمور بحجمها حقيقي، لا بيصغرها زيادة ولا بيكبرها زيادة، لأنه لما يضخم كل شيء والله بيتعب نفسيا وبتعب كمان اللي حواليه.
1: وصعب انه يستمر، يعني انه يكون حب قب يكون مبدأه بالحياة او سلاحه تعود بمواجهة الاخرين.
0: هو تعود على هذا الشيء لانه بتصير عنده الحياة كأنها ازمات بيفتعلها هو. لكن انا برأيي في ناس تحب تلفت الانتباه، تحس إنها كل ما كبرت القصة بيزيد اهتمام الناس فيها. في ناس لما يكون تعودت على هذا الأسلوب بيصير التضخيم عندها زي العادة، زي ما قلت لك، يعني بيتعودوا على هذا الشيء، بيحبوا يكونوا محور الحديث وبيضيفوا على الأحداث وبيضخموها يمكن حتى تضل الأضواء مسلطة عليهم.
1: طيب. شكرا لك يا أم عصام. نأخذ فاصل ولكن نذكر بالأرقام مرة أخرى، 06-47-47-111 06-47-47-112. أينما كنتم نحن معكم.

0: إذا نستأنف الاتصالات ومساء الخير. مساء النور.
1: كيف حالك خالد عياد؟
0: أهلا بثينة، متأخر اليوم.
1: متأخر لازم تخصموا علي.
0: نعم تفضلي.
1: مغادرة.
0: مغادرة نعم.
1: الله يعطيك العافية.
0: هلا.
1: أنا بحكي بالنسبة للي ببارك في الشيء. هو شوف أقول لك، يا إما إنه هو هيك طبيعة شخصيته، يا إما إنه بكون بحب يعني تقول يمدح نفسه زيادة عن اللزوم. أو مثلا في حالة ثالثة إنه هو بكون يعني طفح عنده الكيل على الآخر، يعني هذول اللي بيعملوا من الحب أبه.
0: طفح عنده الكيل، يعني هو مش طبعه بس اضطر إنه يستخدم هذا الأسلوب.
1: لا أنا حكيت لك ثلاث حالات، يا إنه طبيعة شخصية، يا إنه بكون عن جد يعني إنه مثلا سكت مرة ومرتين وثلاث وأربعة وعلى موقف صغير عمل قصة مرتبة لأنه كابت كثير. بعدين في نقطة أنا بدي أحكي فيها أستاذ خالد، هلأ إحنا مثلا أنت بتحكي مثلا بتقول إنه والله بتبالغ في إشي، بتعمل مشكلة من غير شيء مثلا فلأنه أنت بجوز أنت شايف أنا بعاني من إشي أو مثلا عندي مشكلة، أنت برأيك إنها صغيرة بس أنا بالنسبة إلي يمكن إنها كثير مثلا مضايقتني. فهو كل واحد قديش تأثير الوضع عليه أو قديش تأثير المشكلة عنده. أما هذول المبالغة، نرجع لموضوع السؤال الرئيسي اللي هو المبالغة في الشيء. يعني زي مثلا في عندك نساء بضلوا يمدحوا بأولادهم أو بكناينهم أو بأحفادهم.
0: النساء بيمدحوا أبنائهم كثير. حلو المثل. حلو
1: نعم نعم كثير كثير
0: نعم
1: كثير.
0: والله الله يرضى عليه، جاب الديب من ذيله الله يرضى عليه.
1: جاب لي كذا ودرس كذا، طب كل العالم دارسه وكل العالم بتروح وبتيجي وبتشتغل وبتقيم وبتحط وبتسافر، يعني كل واحد شو الله ميسر له.
0: هاي بتعتبريها من في خانة الحب قبة، انه عادي يعني اي ولد راضي بجيب لاهله اشي مثلا او بحقق انجاز او نجاح.
1: انا بعتبر انه هذا الاشي طبيعي يعني مثلا، انه ما في داعي اضل احكي والله والله يا سلام والله اليوم ابني جاب لي برتقال كل يوم اضل اعيد وازيد، خلاص طب عادي اشي طبيعي هذا الموضوع. بس هو مش هون. شوف استاذ خالد، يعني هي مواقف اهمق من هيك واكبر.
0: قولي احكي.
1: يبالغوا في مثلا انه ابني معه دكتوراه، ابني معه ماجستير، ما شاء الله جوز بنتي في شيء

0: زيه، لا لا لا، عرفت كيف؟ يعني بيحكوا بأمور كبيرة، أما الأمور العادية راح أجا اشترى مثلا عندك، فيقول لك والله مثلا ابني مدير شركة، بتروح أنت تنبش بتلاقي موظف عادي. طب عادي هو يعني عفوا هو مدير الشركة أحسن منه، مش أحسن منه على فكرة يعني. ليش أنا أحكي عن ابني إنه مدير شركة وهو أصلا موظف عادي؟ لا والله موظف عادي والحمد لله، بتعب وبجيب راتبه من تعبه، ما في داعي للمبالغة، لأنه أول شيء يعني هي تدخل تحت بند الكذب بصراحة.
1: بحب يعظم أموره الإنسان مرات، صح؟
0: بيعظمه يعني أشياء بتكون عادي كل الناس بتعملها، عارف كيف؟
1: نعم.
0: موضوع من الحبة قبة زي ما قلت لك، هم الحالات الثلاث، إنه بكون إنسان كابت كثير كثير، وإنه بكون هو هيك خلاص حابب يعني يتسلى وعنده فراغ.
1: طب متى يجاز أو يعني يجوز استخدام الحبة قبة برأيك؟
0: أنا بالنسبة لي لما بحس إنه الشخص كبت كثير وخلاص، يعني إنه كبت كبت كبت، صار هلأ الموقف صغير صغير، لو حكيت مرحبا بطريقة ما عجبته ممكن يقبل قصة، بس
1: بفعل لك وضعية الحبة قبة.
0: هذا وضعية الحبة قبة لما يكون إنه فعلا يعني أنت بتقول لي أنت بيجوز له، في حالة لما يكون كبت كثير وبيطلع الكبت اللي عنده من مليون موقف.
1: نعم. بوثينة عياد،
0: نعم،
1: شكرا لك.
0: شكرا.
1: يا هلا.
0: أغلية ورد اللي قبل شوي بتجنن.
1: دار يا دار، سنكمل ما تبقى منها إذا سمح لنا محمد.
0: تمام.
1: لكن هناك اتصال. مساء الخير.
2: قالت أحبك، قلت لا تتسرعي، فالحب حتى بابه لم تقرعي.
1: الله.
2: قالت وهل للحب باب مغلق؟ فأجبت لا تثقي بباب مشرع. قالت أحبك لفظة مشروعة، والقلب للعشاق خير مشرع، رغم اختلافي معك في بعض الرؤى، لكن بكأس هواك طاب تجرعي. قلت السؤال يظل كيف وثقت بي، وبكأس قلب بالمآسي مترعي. قالت إلى الرحمن صلى خافقي، فأجاب رب العالمين تضرعي. إن الطريق إلى فؤادك صعبة ومليئة بالشوق، قلت تورعي. عودي إلى أحضان عقل لم يزل ينهى، وبالصبر الجميل تذرعي. فالحب ليس كثوب عرس، إن تشأ أن ترتديه صديقة تتبرعي. قالت أحبك أنت عمري، إن تغب عني سألقى في غيابك مصرعي.
1: الله الله.
2: مساء الخير.
1: أهلا أحمد الكردي.
2: الله يخليك، تحياتي لك، تحياتي لعميد المكسر محمد عبيدات.
1: نعم، أبدع اليوم محمد.
2: جدا جدا أبدع، وسوى مبالغة في أغنية وردي.
1: بس هو بده يهديك مقطع صغير ونعود لك.
2: حاضرين.
1: يلا.

0: أقول لك ليش؟
1: في كل شيء ضحيت للي أنا حبيت باخر نفس.
2: أحمد الكردي، هل استوعبت رد محمد عبيدات؟
3: أشكر محمد عبيدات، رائع دائما، وأشكرك أنت. وكيف أستر ما أوليت من حسن وقد غمرت نوالا أيها النال.
2: حبيبي
3: لطفت رأيك في وصلي وتكريمتي، إن الكريم على العلياء يحتال.
2: الله الله، مبدع دائما. إذا ندخل بموضوعنا، الحبة قبة.
3: الحبة قبة أنا أجد له عذر في كثير من الأحيان، نتيجة تعرضنا لانكسارات وانهزامات في مواضيع ما بدنا تتكرر، فمن بالغ
2: من بالغ.
3: فبقول لك 600,000 مرة قلت لك، على لاحظ قديش الرقم اللي حطيته.
2: 600,000
3: 600,000
2: يعني فوق النص مليون.
3: 600,000 مرة قلت لك هذا الموضوع لا. ليه؟ لأنه في ترك انكسار عندي، ترك هزيمة عندي في لحظة من اللحظات، فبدي أحمي نفسي من الداخل، اضطريت للمبالغة. في بعض الأحيان من بالغ في هيك،

0: تفضلوا الإخوان، تحياتي لهم من أول اتصال لآخر اتصال، رائعين كانوا. في المبالغة اللي ماخذها عادي زي ما تفضلت بوسينة بحية،
1: صحيح صحيح،
0: هذا ماخذها عادي دائما ببالغ يعني بكل الأمور، لكن في بعض المواضيع اللي بتهزمنا فمن منكون شرسين أمام المبالغة حتى لا تعود. العقل الباطن يرفض أن نكسر أو نهزم مرة تانية فيها.
1: جميل جميل. بدي أشكرك أحمد على المشاركة الجميلة، يعطيك العافية. يا هلا. 0-647-47-111-112. هناك اتصال. مساء الخير. ألو، مساء الخير.
2: ألو،
1: هلا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: أستاذ خالد،
1: يا هلا.
2: العافية.
1: الله يعافيك.
2: تحياتي المبدع الأستاذ محمد عبيدات أو بشار الليلة ما شاء الله من الآخر.
1: نعم.
2: تحياتي للهندسة ولكل المستمعين والمستمعات.
1: ولك التحية
2: أستاذ خالد. لما يجي واحد يحكي لك موضوع بسيط وبيجي لواحد يصير دردش شوية، بتلاقيه بروح ينقلها لواحد ثاني وبتلاقي وحط عليها بهار ببحرها، بسويها من الحبة كوبة، من لا شيء بسويها شيء.
1: بنية هاي. بنية غير سليمة يعني قصدك.
2: مو إذا كان نية سليمة أو غير سليمة بيجي بقول لك والله كذا كذا كذا فلان ومش عارف شلون، واحد ثاني بروح ينقلها لواحد ثاني بيكبرها ووديها وبيجيبها وهي ما إلها داعي، بسويها للحبة قبة، من لا شيء بسويها شيء. هذا المثل من قديم الزمان هم يجيبوه.
1: نعم.
2: شوف هاي حياتنا إحنا. فأنا حتى أختصر الشباب والأخوان ما قصروا، والله يعطيك
1: الصحة. الله يعافيك، شكرا لك.
2: شكرا حبيبي.
1: 0-647-47-111-112. فاصل ونواصل.

0: إذا هناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: يا هلا.
1: كيفك سيد خالد؟
0: يا أهلا.
1: نغم يا أم خالد.
0: أهلا يا نغم.
1: تحية إليك وتحية للفريق معك.
0: نعم.
1: الكاس كامل لكل المستمعين.
0: ولك التحية. يا هلا.
1: سيد خالد، أحيانا بتكون إنه حدا بيعمل حق بحبة من الحبة أوبا. متجوزين.
0: متجوزين.
1: اذا واحده تتلكك لجوزها على قصه.
0: أيوة.
1: تعمل من شغله بسيطه قصه كبيره.
0: أيوة.
1: والعكس تماما، الزوج اذا كان مثلا عنده اي سبب عشان بس بده ينفر منها او بده يعمل طلاق او بده يعمل انفصال، بتلكك لها على ابسط غلطه وبعمل منها قصه كبيره. احيانا ممكن المتزوجين بتلككوا لبعض وبيعملوا من حبه
0: من حبه قبه.
1: بالضبط.
0: طب شو بكون قصده؟ يعني التخلص من العلاقة ولا تصحيحها ولا
1: لا؟ لا،
0: ممكن واحد يعني بيعمل حب قبة عشان يصلح مش عشان يخرب.
1: لا لا لا لا لا، هسا اللي بيكون ما بده يعمل مشاكل حتى لو كانت المشكلة كبيرة بصغرها.
0: حتى لو كانت المشكلة كبيرة بصغرها.
1: بالضبط. لأنك شريك وما بده يكبر المشكلة بينك وبينه، بيختصر المشكلة. يعني مثلا الزوج مثلا تنائر مع مرته على أي سبب علشان بدي احافظ عليها ويحافظ على بيته، بس حاله مثلا بطلع من البيت
0: او بتحمل
1: او بتحمل
0: او اذا بده يحب يسوي الحبه قبه، ليش الغسيل هيك؟ ليش الكاسه هون؟ ليش الكنبايه هون
1: مثلا؟
0: ليش القد صرفته؟
1: ليش بتحكي مع امك؟ ليش رديتي هاي؟ انا مناتك تحكي مع صاحبتك هاي، ليش تحكي معها؟ عرفت؟ اللي بدي احافظ على العلاقه بيصغر المشكله، واللي بده ينهي العلاقه بكبرها.
0: يعني الحبه قبه انت عندك لا عوده.
1: بالضبط.
0: أها.
1: اللي بتلكت لواحد على قصة، عرفت؟
0: أها.
1: إذا بده يعمل معك مشكلة بستنى منك غلطة صغيرة علشان يفتعل معك مشكلة.
0: نعم.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك يا أم خالد. يا هلا. هناك اتصال، خلينا نذكر بالأرقام مرة أخرى. 0-647-47-111-0-647-47-112. مساء الخير. ألو. مساء الخير. نعود للفاصل.

0: هناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: مساء النور. هلا.
1: كيفك خالد؟
0: يا اهلا.
1: شو اخبارك؟
0: يسعدك.
1: معك الهام.
0: اهلا يا الهام.
1: هلا بيك.
0: يا هلا. تفضلي.
1: تحياتي لمحمد عبيدات.
0: ولك التحية.
1: تسلم. هلا بالنسبة لموضوعك، يعني مثل ما حكيت من خالد، أغلب الرجال هم اللي بيعملوا من الحبة قبة.
0: مين؟
1: الرجال.
0: الرجال؟
1: آه.
0: طيب.
1: هم اللي بيعملوا من الحبة قبة. يعني بفوتوا على البيت بدهم خلص يعملوا مشكلة، بدهم يتفششوا.
0: أها.
1: بكون يعني ما في سبب، ما في داعي.
0: أها.
1: ليش هذا هيك؟ ليش عامل هذا هيك؟ أو الأكلة بتكون زاكية مش ناقصها شيء. وبقعد يطلع أشياء بالطبخة. فبس بده يعمل مشكلة.
0: بس للرجال؟
1: والله الأغلب الرجال. يعني
0: طب
1: أنا
0: والنسوان؟
1: النسوان قليل يعني.
0: قليل؟
1: قليل.
0: أيوة.
1: يعني الرجال تقريبا 70%، النساء 30%.
0: خلاص، يعني هاي دراسة علمية عندك؟ 70% رجال و 30% نساء.
1: أنا زي ما أنا
0: الحب قبة.
1: أيوة. أنا هيك شايفة بهالحياة. أنا يعني مطلع على أشياء كثيرة. للأسف يعني إنهم بحبوا يخلقوا المشاكل ويكبروا المواضيع. وفي ناس بحب يعمل من الحب قبة، يعني مثلا راي عند ناس عند الضيوف، حكوا بموضوع، حكوا يعني شغلات كثير، خلص هو بده يعمل مشكلة، يعني بدقر على كلمة وبروح مكبرها وعامل من الحب قبة، وبتكبر المشكلة وبتصير بين القرايب وبتولع
0: تتوسع والحارة والمدينة وبرا الإقليم كمان.
1: بتصير والله بتصير يعني. وبعدين بالآخر بيحكوا طب يعني كيف صارت المشكلة؟ ما في سبب،
0: لأنها كانت حبة وصارت قبة.
1: إنه يعمل

0: هيك يعني. وفي في ستات من كتر ما بيخافوا على أولادهم، يا ماما ما تعمل هيك يا ماما، يعني بكون يعني ما في داعي إنك تكبري المواضيع من كتر خوفها ابنها. طب يحكي لها يا ماما ما تعملي من الحب أب، يعني ما في إشي بيستاهل.
1: ما تبالغي.
0: يعني دائما هذه المبالغة أوقات أنا بحسها تمثيل.
1: تمثيل.
0: تمثيل وخلص. في ناس طبع يعني، مثلا أنا عارفة هدول الناس هلا بدهم يجوا عندي بدهم يعملوا مشكلة، لأنه بيحبوا يعملوا من الحب أب. مش ممكن يهدوا الأمور، مش ممكن يهدوا المواضيع.
1: نعم.
0: فهم خلص بحبوا المشكلة وبحبوا يكبروها مش يزغروها. فللأسف يعني هيك. وأنا بحيي الأخت والست الحجة ما بعرف إم إيش اللي حكت قبل
1: هي
0: شوية.
1: هي بتحب دائما يعني تبقى شخصيتها يعني سرية. نعم.
0: يعني ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها، يعني منحب نسمعها دائما.
1: إن شاء الله كل يوم نسمعها.
0: إن شاء الله. تحياتي
1: لك. التحية. شكرا لك. هلا.
0: شكرا.
1: 0647 47 111 112. فاصل ونواصل.

0: يا ناس أحبه وحب أسمع سواليفه. معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير، كيف حالك؟
0: يا هلا.
1: معاك مطلق فتحي، أنا أبو لامة.
0: يا هلا يا مطلق فتحي أبو لامة، كيف حالك يا مطلق؟
1: والله أنا حاط على قناتكم، دائما بحب أحط عليها، بس بالعادة بطلعش المسافة، كنت حاط عليها برضو، فسمعت للبرنامج والحوارات الجميلة.
0: أنت طالع بالسيارة الآن؟
1: بالسيارة صاف على اليمين.
0: أهم شيء، لأنه لا بدنا تتخالف ولا بدنا يصير معك شيء.
1: لا لا والله صفيت على اليمين وعيني مكوع بالسيارة زي ما بحكم.
0: طالع على مطل؟
1: لا والله رايح أروح بنتي، فطلعت علشان قبل 10 دقائق من انتهاء شغلها. كل يوم بطلع بروحها، شغلها قريب على البيت.
0: الله يعطيك العافية.
1: بدل ما تروح مواصلات أو شيء بروح بجيبها أنا.
0: عافية عليك.
1: الله يعافيك يا رب ويحفظك. حبيت أشارك في موضوع الحبة والقبة.
0: حبة قبة. مع الاتصال اللي قبلك يعني لبس التهمة للرجال 70%.
1: شوف علي. أنا بختلف مع هاي السيدة المحترمة.
0: نعم.
1: اختلاف كلي.
0: نعم.
1: صراحة.
0: نعم.
1: لأنه أنا بشوف أصل الحبة قبة، يعني هو أصل المثل هذا انطبق على السيدات وليس على الرجال.
0: نعم.
1: عرفت علي كيف؟ لأنه أنا مثلا إذا بتخانق أنا ومرتي، أنا إلي 25 سنة متزوج
0: ما شاء الله،
1: الله يسلمك، يعني قبل فترة تخانقت أنا وياها رجعت لي أشياء في 2011
0: أيام الأبيض وأسود،
1: أيام اللولو.
0: أيوة.
1: وبتقول لكش مثلا أنت قبل 20 سنة عملت كذا، لا بتقول لك هذيك المرة. يعني كأن هذيك
0: يعني مبارح.
1: تسمع التعبير كأنه مبارح، أنت ناسي. وكمان في شغلة كمان، يعني السيدات هلا أنت مثلا اختلفت معها، مثلا خلينا نحكي مثلا يعني على سبيل المثال لا الحصر، يعني أنه مثلا اختلفت معها مثلا على شفت مثلا بيت عنكبوت في زاوية مثلا. قلت لها هذا بيت عنكبوت ما تقيموه بالمكنسي يعني. فبتوسع الحوار لا يوصل لمرحلة
0: انك تتهمها بعدم خلينا نقول بالإهمال او بحاجة ثانية.
1: بتواصل معاك، بتصير انت يعني ممكن نوصل لأهلها او لأهلي في وهم هذول في بيتهم وهذول في بيتهم.
0: ايوه. طب بدي اسألك سؤال مطلق، يعني الزواج شو غير فيك؟
1: شوف علي والله الزواج
0: هذا بده حلقات.
1: الزواج يعني صدق اللي شبهه بالقلعة.
0: نعم.
1: المحاصرة، فاللي جوا أكيد يعني حاب يطلع برا، واللي برا أكيد حاب يدخل جوا، لكن لما توصل لمرحلة تصير عندك أولاد، تصير عندك بنات ويكبر، وأنا عندي بنتين بالجامعات.
0: الله يخليك.
1: شايف؟ الله يسلمك. وصير عندك كمان رجال، بتغير أشياء كتير كل ما مد العمر بالزواج، كل ما مدت الأيام بالزواج بتقل المشاكل بصراحة.
0: طيب.

0: نرجع لبيت العنكبوت.
1: بيت العنكبوت
0: انا متشوق كثير اسمع القصه.
1: هذا سيد عزيز، انا كان في احد الزوايا بيت عنكبوت
0: طبيعي.
1: حرام والله لا اظلمها، هي غايبه ومش سامعه فكره يعني. لكن والله انها هلكيتني بموضوع النظافه يعني.
0: نظيفيه ما شاء الله عليها، لكن انت تعليقك على هذا البيت.
1: فبقولها يا بنت الحلال هذا بيت العنكبوت هاتوا هالمكان سكن شيلوه، ولا تقول لي خلص بكره بشيله. قلت لها طب خلص هاتي انا بشيله. قالت ليش انا بدك تشيله انت؟ ما انا قلت لك بكره بشيله خلص يعني، انا اليوم هديت انتوا ما بتحسوا.
0: والموضوع وصل لاهلها واهلك.
1: انتوا ما بتحسوا، انتوا ما بتقدروا. ومن الصبح وانا بنحت وبحرص وبقيم وبحطه. قلت له حلال انا بحكي عن بيت العنكبوت ماجد الله يعطيك العافيه. قال لا انت دائما ما انت دائما ما بتهتم، انت دائما ما بتشعر.
0: هذه الصرخه الحقيقيه يعني، الصرخه الحقيقيه من وراء المبالغه. انه قدر قدر واهتم.
1: طلعتني ايش يا زلمه هذا الحكي كمان ايش بعد ما تحكي انت بعد 20 سنه زواج طلعت انا لسه مش مهتم ولسه ابصر ايش ولسه ابصر شو. فهم عندهم هاي الصرخه المدويه
0: عليكي اللي مش مفهومه،
1: اللي مش مفهومه
0: افهمها لحالك.
1: بتدخلك بالحيط ارجع كيف يعني. مثلا يعني صار موقف لسه جديد يعني قبل يومين ثلاثه او اربع ايام. اخوها بده يقرا الفاتحه.
0: مبروك.
1: الله يبارك فيك. ففعلا راحوا قروا الفاتحه يوم الخميس. شايف؟ فبتقول لي بدك تروح على قرايه الفاتحه. فقلت لها يا بنت الحلال قرايه فاتحه يعني ياخذ اخوانه وامه وابوه، واذا بدك انت تروحي روحي يعني ما في اي مشكله، وانا باجي بروحك في الليل. مقصر معها؟
0: لا.
1: قال طب انت ليش هذيك اليوم رحت على قرايه فاتحه بنت اختك؟
0: ايوه.
1: اقول الله اكبر، هي بنت اختي يا بنت الحلال. انا خالها. هذا نسيبي هذا بكره لما ملكت بكتاب وجاها ويعني يتطور الموضوع من قرايه فاتحه لكتب كتاب او لجاها بنروح.
0: والله من اللي سامعه انت قلبك واسع يا مطلق.
1: قال لا انت بتحبش تروح على مناسبات اهلي. يا حبيبي ولك مين بتحبش مناسبات اهلك؟ ولك اهلك شو ما يطلبوا شو ما يقولوا؟ دائما حماتي الله يرضى عليها وهي غايبه. يعني بتحترم الرجل، تحترم نسيبها. عندها خمسه، احنا خمسه يعني مخلين خمس بنات.
0: نعم.
1: انا وعدايلي
0: ما شاء الله
1: تحترمنا الخمسه يعني. بتقول لك بتقوم هي وانا كبير بالسن، بتقوم وبتقعدنا بتحترمنا جدا. فاحنا بنحب على هذا الاحترام يعني والتقدير.
0: نعم.
1: عرفت علي كيف؟ اللي بتقدروا لنا يعني. عرفت كيف؟ انا يعني بس موضوع انه انا متجعبه لي اروح، واصلا يوم الخميس بدي اقعد قاعده مع الشباب اصحابي، وما بدي اروح الخميس اروح على قرايه فاتحه. بنروح بالجاهه الكبيره بكتب الكتاب بالإشي الرسمي بالإشي الرئيسي.
0: نعم.
1: والله المهم بقول وعدت لا ما كاد لها حجة وراحت يوم الخميس، ورحت روحتها أنا بالليل، صرت عندهم بالليل وروحنا أنا وياها في السيارة. شايف لو إنك جيت.
0: لك الله.
1: فهم بيعملوا يعني الفكرة من الكلام إنه أي شيء ممكن يكبروه شو ما كان بسيط.
0: نعم. يعني انت رايك انه الحبه قبه تخص النساء اكثر من الرجال،
1: تخص نساء درجه اولى،
0: وهناك درجة قصد أولى. من خلف هذا الشيء انت اخذته بكوميديه وبرحابه صدر على
1: انت
0: فكره الموضوع.
1: انه خلاص انت بتضل جواك. نعم. مخك محصور على انه هذا الموضوع تافه يعني. نعم. لا يعني
0: لكن له ابعاد من خفيه يعني، خلفه اشياء، في افكار اخرى بتكون دائما
1: ممكن. ممكن مثلا افكار مثلا زي ضغط شغل بيت مثلا. نعم. ضغط تربيه بنات زي.
0: نعم.
1: مثلا.
0: نعم. قدرني اكثر او اهتم او انتبه لما
1: احيانا والله لا يلاموا يعني. صلي على النبي. احنا نحكي
0: أكيد.
1: احنا الزلام برضو نحكي الحق.
0: نعم.
1: يعني انا واحد من الناس بفتح خزانتي يعني من اول ما تزوجت لليوم والله دائما مصفطه.
0: نعم.
1: دائما مرتبه، دائما البنطلون.
0: نعم.
1: البنطلون الحسه على الحفه.
0: نعم.
1: القميص مكوي معلق، البلوزه مطويه من احلى طويه.
0: نعم.
1: جرار الجروبات لحال، جرار الشلحات لحال. ففي ترتيب يعني، تعرف
0: في حياة
1: يعني،
0: في حياة مرتبة
1: فعلا يعني. نعم. يعني وجودها. نعم. يعني برغم انها بتعمل حبة قبة وبرغم مثلا المشاكل بتصير، لكن وجود. نعم. الزوج يعني احترام الزوج.
0: انا بدي اشكرك لانه انت ختامها مسك، كنت اخر اتصال، ويعني بدي اشكرك. الله يخليكم لبعض.
1: سلام.
0: شكرا
1: سلام
0: لك يعني. جميل. نعم.
1: واهلا وسهلا فيك.
0: يا هلا.
1: حبيبي لا لقاء. سلام.
0: يا اهلا.

إلى هنا نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء. بداية الأسبوع احنا مواعيدنا كل أحد واثنين وثلاثاء على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحيات الزملاء الأعزاء معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج أبدع معنا الزميل العزيز دائما محمد عبيدات أبو بشار، يعطيك العافية. من خلف الميكروفون كان معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولا نقول وداعا ولنا موعد في مساء الغد. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال

الثانية عشرة ليلا، ساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك والعاهل البحريني يشددان على رفض الاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية. سمو ولي العهد يحذر من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة. مجلس الوزراء يوافق على منح مدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية حوافز ومزايا استثمارية. مجلس النواب يقر 5 مواد جديدة من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية واستشهاد 18 فلسطينيا في غزة. أهلا بكم. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بحثا خلاله جهود خفض التصعيد الإقليمي، وأكد جلالتهما ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد للمنطقة أمنها واستقرارها، مشددين على رفضهما للاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية. وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرا من استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، استقبل سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست والوفد المرافق لها. وجدد سموه خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية التأكيد على ضرورة خفض التصعيد لتحقيق الاستقرار إقليميا ودوليا، مشددا على التزام الأردن بدعم جهود التهدئة في المنطقة. وحذر سمو ولي العهد من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع مراحل خطة السلام في غزة. كما بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي مع عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وسبل تعزيزها. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة عضو لجنة القوات المسلحة

0: في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست، وبحث اللوار كلحنيطي مع السيناتور إرنست أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وبناء القدرات والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح القوات المسلحة في البلدين. حضر اللقاء السفير الأمريكي والملحق الدفاعي في عمان وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.
1: أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان حزمة من القرارات الاقتصادية والاستثمارية والإدارية شملت منح حوافز استثمارية جديدة وإعفاءات ضريبية وتمديد خصومات على المخالفات المرورية، كما تضمنت الجلسة إقرار أنظمة تنظيمية جديدة لدعم بيئة الاستثمار. متابعة أوفى في تقرير الزميل رامي العوودة.
2: خلال الجلسة قرر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على منح مدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية حوافز ومزايا استثمارية أسوة بالحوافز المقدمة لمدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بحوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية في مأدبة والطفيلة والسلط لمدة 3 سنوات إضافية، بما يتيح للشركات القائمة استكمال تنفيذ مشاريعها الإنتاجية ويعزز استدامة الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي. وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على إعفاء المستوردات والمشتريات المحلية من مدخلات ومستلزمات صناعية أشباه المواصلات التي تستخدم في الصناعة التقنية الحديثة من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وغيرها من البدلات. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين لسنة 2026. كما قرر المجلس الموافقة على تمديد الخصم التشجيعي على قيمة المخالفات المرورية المتراكمة والمستحقة على المخالفين قبل تاريخ 27 آذار 2026، وذلك بمنح المخالف خصما بنسبة 30% من إجمالي قيمة المخالفات المرتكبة شريطة سداد كامل المبلغ المستحق خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ صدور هذا القرار. وأقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، كما أقر نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين لسنة 2026.
1: أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالات هاتفية مع نظرائه في جمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين إزاء جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحث الصفدي مع نظرائه المستجدات الإقليمية وأهمية تنسيق المواقف ودعم الجهود المستهدفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء بما يضمن عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر والحد من انعكاسات الأزمة وتداعياتها السلبية على المنطقة. كما أكد الصفدي تضامن الأردن مع الدول الشقيقة في مواجهة التحديات واستمرار العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين. كما بحث الصفدي التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية ومن تبعات الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية. أقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات 5 مواد جديدة من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية. وخلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، جرى إقرار المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.

0: والسادسة. التفاصيل في تقرير مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
1: في خطوة تهدف إلى تحديث التشريعات المنظمة للقطاع العقاري وتعزيز كفاءة الإجراءات والخدمات، جاء مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية وسط نقاشات نيابية موسعة حول عدد من المواد، أبرزها ما يتعلق بتعريف الطريق وإجراءات التسجيل العقاري وصلاحيات دائرة الأراضي والمساحة، بما يحقق التوازن بين تطوير الاستثمار وحماية حقوق الملكية الخاصة. وتركزت نقاشات النواب على التعديلات المقترحة التي تهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون النافذ، وتبسيط الإجراءات العقارية وتعزيز التحول الإلكتروني في خدمات دائرة الأراضي والمساحة. ومن أبرز المواد التي أثارت نقاشا نيابيا واسعا تعديل تعريف الطريق الواردة في مشروع القانون، والمتضمن إضافة عبارة السكك الحديدية إلى التعريف، حيث اعتبر عدد من النواب أن إدراج السكك الحديدية ضمن مفهوم الطريق قد يفتتح المجال لاستملاك أراض لإقامة مشاريع السكك دون تعويض، مطالبين بإعادة النظر في النص بما يضمن حماية حقوق المواطنين. وخلال النقاشات أكد النواب على أن استملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار دون تعويض في حال إنشاء الطرق يأتي باعتبار أن الطرق تحقق منفعة عامة وترفع من قيمة الأراضي، إلى أن الأمر يختلف بالنسبة للسكك الحديدية التي قد تؤثر سلبا في قيمة العقار وتقسيم الأراضي وتحد من إمكانية الوصول إليها، ما يستدعي معاملة مختلفة تراعي حقوق المالكين. من جانبه أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن مشروع القانون استثنى خطوط السكك الحديدية المرسومة في المملكة من أحكام القانون، سواء صدر فيها قرار استملاك أم لم يصدر، مؤكدا أنها ستخضع لأحكام القانون الساري وفقا لما ورد في المادة 28 من المشروع. بدوره أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عارف السعيدة أن اللجنة عملت على إدخال تعديلات تهدف إلى إزالة الغموض في بعض النصوص القانونية وتعزيز حماية حقوق الملكية، بما ينسجم مع برامج التحديث الإداري والاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات النيابية خلال مناقشات المشروع. كما يتضمن مشروع القانون تعديلات تمنح دائرة الأراضي والمساحة صلاحيات أوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني وأصدار السجلات والسندات والوثائق الإلكترونية بما يمنحها حجية الوثائق الورقية، إضافة إلى تنظيم إجراءات الإقرار في معاملات التصرف بالعقار. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تتواصل اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. إلى التفاصيل.
2: يتخذ التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أشكالا متعددة بين العمليات العسكرية المكثفة في بعض المناطق وتصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني في مناطق أخرى، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم في محافظة رام الله. وانتقالا إلى نابلس، خرب مستوطنون شبكة الكهرباء بعد قطع أعمدتها، في حين شهدت قرية دوما اقتحامات تخللتها محاولة إحراق منزل والاعتداء على سكانه. وفي الخليل هاجم مستوطنون منازل فلسطينيين وأحرقوا مركباتهم وكتبوا شعارات معادية. أما في جنين فقد اقتحم مستوطنون سهل قرية عربونة شمال شرق المدينة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيا في الضفة الغربية وأجبرت 3 فلسطينيين على هدم منازلهم في بيت لحم، وأخطرت بهدم منزل في نابلس بالتزامن مع اقتحامات واعتداءات نفذها مستوطنون في عدة محافظات. إلى ذلك قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القطاع الصحي في الضفة يمر بالمرحلة الأخطر في تاريخه في ظل تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس. وأشارت الوزارة إلى استمرار عمل الطواقم الصحية في الضفة الغربية رغم الاقتحامات الإسرائيلية وإعاقة حركة سيارات الإسعاف والأزمة المالية.
0: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 18 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع. وإلى لبنان، حيث أصيب 5 عسكريين بجروح جراء استهداف

0: إسرائيلي في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل أثناء مواكبة الأهالي في البلدة. وأكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل رفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من الأراضي اللبنانية، فيما دعت الأمم المتحدة إلى وقف التصعيد، مشددة على أن القنوات الدبلوماسية لا تزال متاحة لمعالجة القضايا العالقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم المخطط له ضد إيران، مشيرا في الوقت ذاته بأن إلغاء الهجوم رهين بالقدرة على إبرام اتفاق بسرعة. إلى التفاصيل.
1: بعد تهديد بالتصعيد من جانب الولايات المتحدة ضد إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرجئ شن هجوم جديد على إيران بعد التوصل إلى ما وصفه بملامح صفقة. وقال ترامب إن إيران وعدة دول في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وقال ترامب إن إسرائيل منضمة في هذا الالتزام، فيما أكد وزير الطاقة الإسرائيلي أن بلاده تضع أمنها على رأس أولوياتها وأنها مستعدة للتحرك عند الحاجة ولو من دون تنسيق أمريكي. وكانت إيران قد حذرت في وقت سابق من أي عمل متهور من جانب الولايات المتحدة، وأعلنت أنها سترد بشكل حاسم إذا ما نفذت القوات الأمريكية تهديدات الرئيس ترامب بشن هجمات جديدة على أهداف إيرانية. وقال القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية إن التصريحات الأمريكية جزء من حرب نفسية، مؤكدا أن طهران تنظر إلى كل تهديد على أنه حقيقي. وأفادت شبكة CNN بأن مسؤولين من دول وسيطة منها قطر وباكستان عملوا بشكل عاجل وكثفوا اتصالاتهم في سبيل تجنب اندلاع تصعيد جديد. وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان وتستعدان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع.
0: قتل 8 أشخاص على الأقل في هجمات أوكرانية استهدفت مناطق روسية عدة وفق مسؤولين روس، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 536 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة وشبه جزيرة القرم. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. هذا وحذر مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد الخطاب من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، كما دعا إلى تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية وعدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة.
2: يوم الاثنين والثلاثة تظل درجات الحرارة أعلى معدلاتها، لكن راح نشوف أنه ممكن تنخفض إشي بسيط جدا، لكن راح تكون أعلى من المعدلات الطبيعية. ننبه المواطنين واللي طبيعة عملهم بتتطلب منهم يكونوا ضمن العمل خارج المباني وعمال الوطن، أنه ما بين فترة 12 والأربعة هاي يكونوا في أماكن الظل، حتى طبعا تجنبا للإجهاد الحراري أو لضربات الشمس. ننصح الأمهات والآباء أنه ينتبهوا بالنسبة لموضوع الأطفال، عدم تركهم بالمركبات المغلقة، لأنه درجة الحرارة داخل المركبة بتتضاعف عن اللي برا، فإذا كانت برا الحرارة 35 فبدك تعتبري تجاوزت 50-60 الحرارة داخل، وبالتالي هذا بنقص الأكسجين وبسبب اختناق.
0: في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك والعاهل البحريني يشددان على رفض الاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية. سمو ولي العهد يحذر من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة. مجلس الوزراء يوافق على منح مدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية حوافز ومزايا استثمارية. مجلس النواب يقر 5 مواد جديدة من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية واستشهاد 18

10 فلسطينيا في غزة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات محمد عبيدات من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصليطة أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: عبد المنعم الرفاعي أحد شعراء الأردن الكبار، جمع بين الشعر وإدارة الدولة. أحبه جلالة المغفور له الملك عبد الله الأول فقربه منه وعرفه بشاعر الشباب. كتب كلمات نشيد العلم الأردني والسلام الملكي بعد الاستقلال، فدخلت أبياته وجدان الوطن.
3: ولماذا يا عبد المنعم لم تنعم على رفاقك بما جادت به قريحتك وأنت شاعر الشباب كما يحلو لك أن نسميك؟ تمدح شيخ مخلد فقط وتترك الآخرين.
4: لقد وصفنا يا مولاي بقصيدة يقول إنها عصماء، لكنه يتمنع أن يقولها لي.
3: ولحتى في هذه الجلسة الجميلة ونحن جميعا حاضرون.
5: يا سيدي، شيخنا الجليل حمزة العربي دائما ما يثقل علي، ورغم ذلك نحبه ونجله. لكن يا سيدي أبشر بما تريد، فإذا لم نقل شعرا بهذه الحاشية الجميلة بمن نقول إذن؟ هدم الله علينا ظلك يا سمو الأمير.
3: لنسمع إذن يا عبد المنعم.

يا رحيب الغور والوادي الخصيب، دفئك المرغوب أشواق القلوب، الأماني والأغاني والرؤى نظمت فيك بصبح ومغيب.

هنا الغور، وادي الأردن الخصيب، هنا تنسج القلوب أشواقها وتغدو الأرواح خاشعة أمام بهاء الطبيعة.

0: وسمعنا صوت سرحان الخلا وجعار الضبع والوحش الغريب وصهيل الخيل في أرجائه وحنين النوق من كوم ونيب. وقضينا كل ليل أهيب بين رعد وبريق وهبوب، وسيولا فاضت الأرض بها هطلت من كل ذي سح سكوب.
1: أنت شاعر جميل يا عبد المنعم.
0: نتفيأ ظلالك يا سيد الشعراء.
2: لقد مدح كل شيء في الغور.

0: حين يحل الليل في الغور تبدو البادية حية كأنها تتنفس بين رعد وبرق وهبوب.
1: وسمرنا وكسانا رهبة سيد يزخر بالمعنى المهيب، جمع الآمال في نظرته وحباها للنهى كل أديب. يا رحيب الغور والمشتومة، كان في المشتى من العيش الرطيب، لك من ذكراك في نفسي هوى هاج في شوقي ودوى في نسيبي.
2: هات لنا ما قلت في الشيخ مخلد.

0: الشيخ مخلد العتيبي من رجال الحاشية الثانية، يحفظ كثيرا من النوادر والملح من البر والصحراء العربية، وينشد في ذلك كثيرا من أشعار البدو الغزلية والحماسية وغيرها بأوزانها الحديثة المعروفة بالزجل.
1: كم سمعنا في الليالي مخلدا حدث المجلس بالشيء الغريب، يذكر البر وما يجري به من رحيل وارتواء من قليب، ويري الوارد وردا وبه ذات دل ولها ند القضيب، ومها بالبرقد فقن المها سالبات عقل ذي الحلم اللبيب.
2: الله الله يا عبد المنعم، يستحق الشيخ مخلد هذا الجمال وهذا الوصف.
1: أما الشيخ حمزة الشيخ الجليل فقلنا فيه:
3: الشيخ حمزة العربي جامع أشعار الملك وأدبه، هو ابن المدينة المنورة، نشأ بين علوم القرآن وآدابها.

وتربى على يد أعلامها، فحمل في قلبه نور العلم وفطنة الأدب. كان قاضياً في معان وخطيباً للجامع الحسيني الكبير، ثم إماماً خاصاً للملك عبد الله قبل أن يرتقي إلى منصب المفتي العام ومدير الشرعية. لم يكن علمه مجرد منبر، بل كان شاهداً على التاريخ، جامعاً لكلمات الملك عبد الله وحافظاً لشعره ونثره، فكان جسراً بين الروح

0: وحسبنا حمزة في فقهه مالكا يحكم بالنص القريب.
1: يا حمزة، ها قد شبهك بصاحب الموطأ الإمام مالك، فماذا تريد أكثر من ذلك؟
0: وشهدنا عمنا في لعبه شطرنجا بطلا وسط الحروب.
1: نعم، عبد السلام الأمين بطل الشطرنج بلا منازع.
2: إلا معك يا سمو الأمير، لا حيلة لي.
1: يا عبد المنعم، وهل نسيت شيبات الشيخ مجري العتيبي وكيف يظهر البياض من تحت السواد؟
0: أبدا يا سيدي أبدا. ومجري يظهر العزم فتى، يبهر الشبان بالفرع الخصيب. قد قضى ليله في أسف إذ رأى المبيض في الشعر القشيب.
1: لكن حتما نسيت محمد بيك خاطر قائد الحرس الأميري الأمين.
0: وهل يعقل ذلك يا سمو الأمير، وأنت من علمنا ألا ننسى الأخوة في الرفق؟ ورأينا خاطرا في جنده مثل هند برغة في اليوم العصيب.
1: وحكيمنا البارع الدكتور شوكة بيك الشاطئ،
0: وظننا شوكة في طبه مثل جالينوس والشيخ الطبيب.
3: تشبيه بليغ، فالدكتور شوكت من الأطباء البارعين.

0: كانت هذه السهرة أكثر من مجرد كلام، كانت شعورا جماعيا يكتنز فيه الوفاء والمحبة، وتترجم فيه الأخلاق إلى أفعال، فتبدو كل كلمة مدح بمثابة إشراقة لحظة جديدة، وكل ابتسامة جسرا بين الأرواح، وكل حداء صدى للقلوب.
1: هنا في هذا الجمع يغدو الليل شاهدا على الأخوة والولاء والروح الإنسانية التي تجمعهم قبل أن تجمعهم الأرض والصحراء.
2: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها الحديث والحوار عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين اتهموا بقضايا أمنية في المحاكم والمؤسسات الإسرائيلية المختلفة. ولذلك للحديث عن هذا الموضوع وتتبع الأوضاع السائدة سواء على المحاكم أو في داخل السجون، دعوني أرحب بالمحامي الأستاذ جواد مولوس، وهو الحقيقة من قادة المحامين أولا في مناطق 48، ولكنه أيضا في وقت مبكر من القيادات المهنية الوطنية السياسية الذين اهتموا في قضايا المعتقلين والأسرى الفلسطينيين. أستاذ جواد مساء الخير.
1: مساء الخير وأهلين أخي حمادي ولكل المستمعين والمستمعات.
0: كل الاحترام لك من الأردن، شعبنا في الأردن دائما بتابعكم أوضاعكم ظروفكم معاناتكم تطلعاتكم، فلذلك من كل الأردنيين عبر إذاعة وأثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية لك كل الاحترام والتقدير، ومن خلالك لشعبكم في الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة. أستاذ جواد، الحقيقة يعني أصبحت قضية الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين قضية بارزة واضحة لسببين. السبب الأول، عدد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين أصبح كبيرا، وثانيا منذ أن تولى بن غفير مسؤولية وزارة الشرطة فهو يتعامل مع الأسرى بطرق يعني في غاية التخلف والعدوانية والفاشية. كيف ترى هذه الأوضاع وأنت تتابع هذه القضايا تفصيليا؟
1: نعم، أولا شكرا لك وشكرا لإتاحة هذا الأثير تضامنا مع قضية برأيي من أهم القضايا الحارقة في فلسطين، رغما أن ما نراه وما يجري الآن على جميع الجبهات هو شأن حارق وحزين وموجع، ولكن تبقى قضية الأسرى من أهم القضايا التي يجب أن نلتفت إليها وأن تحظى بهذا الدعم، ليس فقط بسبب أعداد الأسرى الكبيرة، فالآن حسب التقرير الأخير للمؤسسات الحقوقية يعني يقبع في سجون الاحتلال حوالي 10,000 أسير فلسطيني وأسيرة، منهم 3,500 تقريبا أسرى إداريين، أي يعني لم يحقق معهم حول أي شبهة أو أي تهمة، ولم يقدم بحقهم لوائح اتهام، فيؤخذون من بيوتهم أو من الميدان ويزج بهم في السجون لفترات تتراوح أحيانا تصل إلى سنوات. بين هؤلاء الأسرى يوجد 107 فتاة و247 طفل، أي تحت سن 18، جميعهم عمليا يواجهون ظروفا غير مسبوقة بوحشيتها. يعني هذا شيء الآن ترصده التقارير الإعلامية في العالم أجمع، يعني بعض الصحف ومنصات الإعلام في العالم قد نشرت بتفصيل دقيق هذه الظروف المأساوية التي يواجهها الأسرى، وهي صحيح تصاعدت وتكثفت في فترة هذه الحكومة، لكن كما نوهت ونوه كثيرون غيري بدأت هذه السياسة عمليا من سنة تقريبا 2018 في حكومة نتنياهو عندما كان الوزير جيلعد أردان وزير الشرطة، ووزارة الشرطة هي الوزارة المسؤولة عمليا عن ما يسمى مصلحة السجون، سجون الاحتلال. وبالتالي حكومة أردان في حينه وضعت خطة واضحة لتغيير السياسة التي كانت منتهجة بحق الأسرى منذ عام 67 منذ الاحتلال، تشديد القمع، سحب الحقوق التي تحصل عليها أولئك الأسرى عبر نضالات عنيفة أحيانا وتضحيات كثيرة بدأت بعام 67، ووضع خطة كاملة شاملة لتضييق الخناق وتقويض هذا الواقع الذي عاشه الأسرى، والهدف كان هو كسر ظهر الحركة الأسيرة. أخي حمادة، علينا أن نفهم أن هذه السياسة الإسرائيلية الجديدة فهمت دور وأهمية ورمزية وجود ما يسمى حركة أسيرة فلسطينية متماسكة جامعة، كونت وشكلت قاسم مشترك خلال كل السنين أجمع حوله الفلسطينيون، مهما اختلفوا خارج السجون اتفقوا على أهمية هذا. وهذه الحركة عمليا نبهت وشكلت وكانت دائما خط التماس اليومي المباشر مع الاحتلال، حتى وإن التبست هذه الصورة خارج السجون بقيت كذلك داخل السجون. فكل مطلب وكل حق تحصل عليه الأسرى كان عبارة عن مواجهة مباشرة مع الاحتلال. ذكر دائما الفلسطينيين بأن العدو الأول والأخير يجب أن يبقى لجميع الفلسطين هو المحتل وما يفرزه. وبالتالي عندما فهم الإسرائيلي هذه الأهمية وهذه الرمزية وما كانت تعكسه قرر ضربها، لا سيما بعد أن نجح الإسرائيلي بتشتيت وهز وضعضعة سائر المؤسسات الفلسطينية، بدءا من منظمة التحرير الفلسطينية ومرورا لبنى جميع الفصائل والأحزاب السياسية. فما بقي متماسكا وقويا في هذا المشهد السياسي العام هو الحركة الأسيرة، ولذلك وضعوا هذه الخطة التي تولت هذه الحكومة منذ يعني ولايتها الأولى عملية إنجاز ما وضع قبلها من خطة، وهي عمليا الهدف بكسر وضرب هذه الحركة كمؤسسة جامعة، وعلى المستوى الشخصي تفتيت روح المناضل الفلسطيني وتأييسه.
0: نعم، يعني الحقيقة على الرغم من حالة التمييز الواقعة عليكم بين 48 و67، بين 48 والقدس والآخره، ولكن يبدو أن تعامل من قبل سلطات الاحتلال مع الفلسطينيين سواء كان من مناطق الاحتلال الأولى عام 48 بيحمل الجنسية الإسرائيلية أو فلسطيني من قطاع غزة أو من القدس أو من الضفة الفلسطينية أو حتى يعني عربي من خارج فلسطين، التعامل بالمساواة بالقمع للجميع بلا استثناء.

0: تثنى.
1: نعم، يعني علينا أن نرى ونسمع ونقرأ ما وضعه قادة هذه الحكومة ومنظروها قبل أن تنتخب وبعد أن تنتخب. عمليا الحكومة الحالية أو القيادة الحالية في إسرائيل غيرت النهج الأساسي تجاه استيعاب الفلسطيني أينما كان، سواء في غزة أو في الضفة أو في الداخل الفلسطيني. بالنسبة لهذه الحكومة كل هؤلاء سواسية، ويجب أن يتعامل معهم الإسرائيلي بالهدف نفسه وإن كانت الوسائل متأخرة. ففي غزة رأينا الحرب كما شاهدناها منذ 3 أعوام، الضفة عمليا تخضع لعملية انقضاض وحشية، تهجير قسري وقتل متعمد شبه يومي من ثوائب المستوطنين أو حتى من كتائب جيش الاحتلال، التي أحيانا تساند وأحيانا هي نفسها تغير على الفلسطينيين. وما تبقى هم المليونان العرب في الداخل، وأعتقد أن مصيرهم يعني حسم بهذا الاتجاه، ولكن يبقى التوقيت. فإذا جرت الانتخابات وانتصرت هذه الحكومة مرة أخرى، سنشهد عملية تصعيد في قمع الإسرائيليين وفي قمع العرب داخل إسرائيل وملاحقتهم. هذا عمليا يتماشى مع ما يسمى خطة الحسم، وإن كان واضعها سموتريتش وحيدا، ولكنها هي الخطة التي تبنتها هذه الحكومة. وخطة الحسم تكلمت بصراحة منذ عام 2017 بصراحة متناهية وبوضوح، يعني لا لبس فيه، أن على الفلسطينيين
0: ثلاث خيارات
1: الكبرى، ثلاث خيارات. نعم. إما الخنوع التام والاستسلام، لأن اليهود هم أصحاب هذه الأرض على كل ما يعني ذلك من تبعات، وإما الهجرة شرقا، وإما إن قرروا المواجهة الموت. هذا كتب بالخط العريض، وهذا ما ينفذ وما قد ينفذ بحقنا نحن.
0: ألم يكن قانون يهودية الدولة في سنة 18 هو انعكاس لخطة الحسم؟
1: واضح، يعني القانون القومية أو ما يسمى يهودية الدولة عام 18 هو عمليا القالب القانوني الذي يعني وضح للعالم، ومن لم يرد أن يرى أن هذا عمليا هو الواقع الإسرائيلي العنصر القمعي، وضح للعالم أن هذا ما تراه هذه الحكومة واجبا وحقا لها، أي يعني عليائية الجنس اليهودي على أي جنس آخر، العرب المسلمين المسيحيين ومن كان غيرهم يسكن في هذه الأرض، وعلى من يسكن أن يقبل هذه الفوقية وأن يتصرف وفقا لها، أي كعبد لسيد أو كمجرور لجار. وبالتالي نعم، العنوان الرئيسي لهذه الحقبة وانتهاء إسرائيل القديمة مع الهوامش الديمقراطية العرجاء وانتقالها إلى إسرائيل أو المملكة اليهودية الجديدة، كان برأيك صح، هو قانون القومية، وما سبقه وما تبعه من قوانين كلها تخضع لهذا الفكر ولهذا المفهوم.
0: نعم. طيب أستاذ، يعني الآن حينما ندقق يعني بكل هذه التفاصيل، نجد أستاذ جواد يعني في معرض حديثك تحدثت عن مسألتين في غاية الأهمية، أولا على المستوى الدولي، وثانيا قلت إذا عادت هذه الحكومة. يعني أنت بالإضافة أنك محامي، ولكن أيضا أنت ناشط سياسي ولك دور يعني في المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، ولذلك يعني سنتحدث حول كيف يمكن مواجهة هذه الحكومة والعمل على إسقاطها، لأنه هذا شعار المجتمع العربي الفلسطيني في 48 وأحزابهم السياسية، وخصوصا الأحزاب الأربعة المشاركة في الكنيسة. ولكن قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع، أريد يعني أن أسمع منك حول التضامن العالمي مع الأسرى الفلسطينيين. كيف ترى هذا التضامن؟ هل وصل إلى مستوى مقبول في وجهة نظرك؟ هل يمكن أن يتطور؟ ماذا يمكن أن يفعل على المستوى الدولي من أجل

0: يعني مزيد من الضغط والعزلة للمستعمرة الإسرائيلية. صحيح الآن هم متطرفين ما بيسألوا بحدا على الإطلاق، حتى أوروبا ما بيسألوا عنها اللي هي صنعت المستعمرة الإسرائيلية على أرض فلسطين، ومع ذلك يبقى أحد العناوين التي يمكن أن تشكل سند معنوي سياسي للشعب الفلسطيني وللأسر الفلسطينيين هو الاهتمامات على المستوى الدولي.
1: نعم، يعني هذا موضوع هام جدا، وتسليط ضوء عليه برأيي أيضا قضية هامة. عندما بدأت في الدفاع عن أسرى فلسطين أخي حمادة وأنت تعرف ذلك، بدأت عام 1980 قبل 46 سنة، وعندما بدأنا ذلك أنا برأيي قضية الأسرى كانت دائما في الظل ولم تكن ذات معنى أو أهمية فيما يسمى رأي العام الدولي ولا حتى داخل إسرائيل. ولكن إصرار الأسرى من جهة ومتابعة المؤسسات الحقوقية والمحامين العاملين في هذا المجال على أولا توثيق ما يرونه بشكل مهني ورصد ذلك وتحرير كل ما يرونه بتقارير كانت ترسل بشكل يعني يومي أو أسبوعي لجميع الجهات ذات الاختصاص في العالم، بدءا من هيئة الأمم أو وزارات الخارجية أو المؤسسات الدولية الكبيرة التي تعنى بحقوق الإنسان في العالم أجمع، بدأت هذه التقارير تستحوذ على الاهتمام والالتفات لقضية الأسرى وبإدراج هذا الموضوع في تقاريرها السنوية، إلى أن عمليا اتخذنا في داخل فلسطين ما أسميناه في حينه عملية تدويل قضية الأسرى، وبدأنا نظهر في المنصات العالمية وعلى المنابر في المؤتمرات، مؤتمرات الحقوق وما إلى ذلك، بعرض واستعراض قضية الأسرى بشكل مهني وموفق بشكل سليم. فبدأت هذه القضية عمليا تراعى من قبل تلك المنصات. أنا باعتقادي اليوم طبعا هذا الاهتمام غير كافي، لكنه مهم ومؤثر. يعني نحن أحيانا نريد أن نؤمن أن إسرائيل فوق كل انتقاد وفوق كل التأثير، أنا لا أؤمن بذلك.
0: نعم.
1: التقارير الواردة، المتابعات الحثيثة من قبل تلك المؤسسات مقابل حكومات إسرائيل ومؤسسات صهيونية في العالم وهنا تؤتي ثمارا أحيانا ونحن نشعر بذلك، وإن كانت هذه الحكومة تريد أن يؤمن العالم بأنها فوق كل انتقاد وفوق كل تأثير، لكنها في النهاية تواجه انتقادات شديدة وتواجه ملاحقات شديدة كما نرى في المحاكم الدولية وغيرها، وبالتالي لهذه المتابعات تأثير كبير وأهمية كبيرة، ونحن سنستمر فيها وإن كانت إسرائيل تريد أن تقنعنا خاصة هذه الحكومة أنها لن تكترث لذلك. الظروف داخل السجون أخي حمادي هي ظروف وحشية قاتلة، خطر حقيقي يتربص بكل حياة أسير، وأنا لا أبالغ أنا لا أبالغ، هذه هي الحقيقة. كمية القمع، أساليب القمع، أدوات القمع المستحدثة
0: وقلة الطعام والرياضة والشمس،
1: قلة التجويع، عدم تقديم الرعاية الصحية، عدم احترام الحقوق الأساسية للأسير، زيارة المحامين، زيارة الأهل، الفرات إلى آخره من هذه الحقوق كلها عمليا محجوبة عن الأسرى. ولكن كما قلت وإن كانت الحالة مأساوية وخطيرة هنالك اهتمام متزايد في العالم. التقارير التي وردت في صحف كبيرة في الولايات المتحدة وفي إنجلترا وفي أوروبا وحتى داخل إسرائيل، هنالك منظمات، علينا أن نقرر أن نعرف ونقر بذلك، منظمات تقوم بدور هام جدا مثل بتسلم ومثل اللجنة ضد التعذيب ومثل قضايا أخرى التي تقوم برصد مهني موثق تفصيلي لهذه الإجراءات القمعية وتقوم بنشرها على مستوى العالم، والعالم يحترم ويقرأ، لا سيما أنها تأتي من جهات يهودية صهيونية وإلى آخره. فهذا الدعم ضروري وهذا الاهتمام ضروري، وإن كان غير كافي كما نعرف، لأن الحالة داخل الأسرى هي حالة خطيرة ومأساوية جدا.
0: نعم. طيب نعم. عادة أستاذ جواد بولس المحامي، يعني منظمة الصليب الأحمر عادة بتزور الأسرى في العالم كله، فهل تقوم بزيارات مبرمجة في يعني في في السجون الإسرائيلية؟
1: لا، حتى 7 أكتوبر 23 كان الصليب الأحمر يقوم بزيارات دورية في سجون إسرائيل، وكانت الزيارات عامة رغم أن تقارير الصليب الأحمر غير منشورة، لا ينشر الصليب الأحمر ما يراه وكلاؤه داخل السجون، لكنها تقارير ترسل إلى جهات عامة في العالم، ونحن نعرف ذلك، ولذلك كنا نثمن ذلك الدور، وإن كنا نطالب الصليب الأحمر بتأثير أكبر وأنجع على إسرائيل. المؤسف أن إسرائيل اتخذت قرارا بعد 7 أكتوبر 23 بإيقاف هذه الزيارات، ومنذ ذلك الحين توقف الصليب الأحمر عن زيارة السجون. قبل مدة توجهت إدارة الصليب الأحمر إلى محكمة العدل العليا، ما يسمى محكمة العدل العليا، وطالبت باستئناف زياراتها وفقا للقانون الدولي وحقها في العالم المتبع في العالم والمقبول حتى هنا في الشرق الأوسط. المحكمة عمليا سابقت على هذا الالتماس وأمرت بإفساح المجال لوكلاء ومندوبي الصليب الأحمر باستئناف زياراتهم، لكن للأسف هذه الحكومة كما في قرارات أخرى عمليا لم تمتثل لقرار المحكمة ولم تحترمه، وما زال الصليب الأحمر عمليا محظورا من الزيارات لغاية الآن.
0: طيب، يعني باعتبارك أستاذ جواد محامي ليس فقط على المستوى الوطني بمعنى اهتمامك بالأسرى ويومياتهم، أيضا مكانتك الدولية، فشو تقييمك لمحكمة العدل الدولية في التعامل مع بين قوسين الدولة الإسرائيلية وأيضا محكمة الجنايات الدولية المعنية بالتعامل مع مرتكبي الجرائم، يعني باستثراء نتنياهو والوزير السابق يوآف جالانت؟ طب هدول اللي عمال بيمارسوا كل هذا القمع ضد الأسرى وإلى آخره، يعني لا سابقا وزير الشرطة السابق ولا وزير الشرطة الحالي تم عرضهم أو تقديم لوائح اتهام من قبل محكمة الجنايات الدولية بحقهم.
1: لا يمكن فصل هذا الموضوع عن مكانة القانون الدولي تجاه إزاء إسرائيل واحتلال إسرائيل وما إلى ذلك. إسرائيل منذ عام 67 تتنكر وتنكرت لكل موجبات القانون الدولي الذي يجب عمليا اتباعه في حالة وجود احتلال وفي حالة وجود دولة في حرب وشعب يرزح تحت هذا الاحتلال. إسرائيل تنكرت لهذه المواثيق ولهذه القوانين الدولية، والعالم قبل عمليا هذا التنكر للأسف الشديد، وتصرفت دائما كدولة فوق هذا القانون. لا يمكن فصل ذلك من هذا التوجه العام. مع ذلك أخي حمادي، أنا يعني أريد أن أبقى متفائلا، وإن لم أكن ما كنت بصمد 46 سنة في هذا العمل، تراكميا نحن نرى أن هنالك يعني تغيرات ولو كانت صغيرة، وأن هذه المؤسسات الدولية بدأت تشعر بأنها يعني بأن واجبها أن تأخذ دورا إزاء هذه الموبقات الإسرائيلية المستفحلة، وهذا ما رأيناه في حالة إصدار قانون أمر اعتقال نتنياهو وجالانت وغيره. وإن كانت هذه خطوات صغيرة، لكنها رمزيا مدت من يؤمن بضرورة تفعيل العدل الإنساني والدولي، من يؤمن بذلك يعني مدتهم بنوع ما من الأمل أن هذا الضمير الذي نام طيلة هذه العقود قد يصحو يوما ويقف إلى جانب الضحية الحقيقية في هذا العصر في هذه الأيام، وهي الشعب الفلسطيني وحقوقه. لذلك أرى نوع ما من التفاؤل، وإن كان تفاؤلا حذرا لكنه موجود وبداياته موجودة.
0: حتى بعد إقالة مدعي عام محكمة العدل الدولية،
1: يعني كان من الواضح أن كل يعني كل من يعمل بإصرار ضد السياسة الإسرائيلية المنظومة الصهيونية العالمية ومن يتبع لها ومن يتأثر بها
0: ومن يدعمها
1: سيعمل على الإطاحة به وتشويهه، ليس فقط المدعي العام، إنما رأينا ذلك في مناصب أخرى وضد حكومات أخرى. هذه هي الحرب العالمية التي عمليا تدار اليوم من خلال هذه التناقضات، نحن نرى ذلك. ولكن بالمقابل يجب أن نرى أن هنالك قوة جديدة في العالم تنضم إلى معسكر الضمير الصادق، وهذا ما يعني زي ما قلت يمدنا بالأمل.
0: نعم. طيب هلأ حين يعني نستعرض جلعاد أردان وبن غفير وما فعلاه، كيف يمكن أن يكون هنالك طريقة فعلا لاستدعائهما لمحكمة الجنايات الدولية لما فعلاه بحق الأسرى الفلسطينيين؟
1: يعني هنالك محاولات لتقديم هذه الملفات في محافل دولية كثيرة، بعض الحكومات والدول قبلت وبدأت بالعمل وبتنظيم نوع ما من الضغط على إسرائيل وحتى اتخاذ خطوات. أنا لست متفائلا أن هذا سيحدث، لا سيما في خضم هذه الحالة الدولية المشتبكة بسبب الحرب الدائرة مع إيران وفي مناطق أخرى. ولذلك أنا برأيي هذه خطوات ستكون وستبقى مؤجلة ولن نرى منها نتائج، ولكن الضغط الدولي ضد هؤلاء باسم الحق وما إلى ذلك يجب أن يستمر.
0: وأيضا ربما يعني تشاركني بعد سقوط وغياب هذا المتطرف ضيق الأفق الرئيس الأمريكي ترامب،
1: يعني قد تتغير الأمور من ناحية دولية أولا إن سقطت حكومة نتنياهو قبل حكومة أمريكا، لأنه أنا شايف أنه إذا هاي الحكومة يعاد انتخابها سيكون الوضع جدا خطير عندنا نحن يعني الفلسطينيين أينما تواجدنا. ولكن طبعا مع سقوط نظام أمريكي داعم بشكل أهوج لهذه السياسة سيتحسن الوضع أكثر وأكثر.
0: طيب هلأ الآن يعني أنت كمواطن فلسطيني وكناشط سياسي ولك علاقات وحضور واحترام وتقدير، ويعني أنا أتحدث ليس من باب المجاملة بل ككاتب ومتابع للوضع بفلسطين وخصوصا في مناطق 48. الآن الأحزاب الأربعة، هناك ائتلاف ثلاثي، الجبهة الديمقراطية للتجمع الوطني الديمقراطي، الحركة العربية للتغيير من طرف، القائمة الموحدة والحركة الإسلامية من طرف. هل ترى بأنه طبعا في هناك العامل الثاني اللي هو حزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان اللي وحد حزب العمل مع حركة مارتس، يعني هدول الطرفين اللي ممكن يلعبوا دور يعني مستقبلا، كيف تقيم يعني هذا النشاط، هذا الحضور، هذا الوضع، وأيضا مدى رهانك على هؤلاء لأن يشكلوا فعلا حالة من التأثير في لجم هذه السياسة إذا سقطت هذه الحكومة، خاصة أن نتنياهو الآن له منافسين من معسكر اليمين إيزنكوت وأيضا نفتالي بنت؟
1: يعني قبل الرهان أنا آمل وأتمنى أن يحظى هؤلاء بدعم كافي ليكونا قوة تأثير أو ليكونوا قوة مؤثرة في المستقبل، سواء الديمقراطيين أو الأحزاب العربية أو من لفهم. المؤسف أن الانزياح اليميني داخل المجتمع الإسرائيلي الذي حدث في السنوات الأخيرة وانزياح مخيف نحو أفاشية واضحة،
0: نعم،
1: ونحو تطرف عنصري قاتل، وهذا عمليا يعني داخل جميع الشرائح الاجتماعية ليس فقط شرائح المسحوقين. هذا التوجه اليميني الفاشي يجد له قوة داعمة في جميع تلك الشرائح، وهذا شيء مقلق. أما وجود قوة مثل الديمقراطيين وآخرين فهذا شيء هام، وأتمنى كما قلت أن ينمو إلى قوة حقيقية. شرط ذلك أن يقوم هؤلاء بعرض البديل السياسي السليم وليس التمتمة والغمغمة إزاء ما يوحد ذلك اليمين، لا سيما قضية قمع الفلسطينيين والاحتلال المساواة للمواطنين العرب، الديمقراطية والمحافظة عليها،

0: سلطة القانون وما إلى ذلك، إن لم يقولوا هؤلاء كلمتهم الواضحة الصارمة الصريحة فلن يكون هنالك بديل لليهودي العادي أن يختار بينهم وبين الآخرين. أما بالنسبة للعرب، الحالة مؤسفة ومزعجة جدا، يعني الحالة الوضع السياسي داخل المواطنين العرب عمليا تأذى كثيرا من عدة عوامل، لسنا في هذه العجالة يعني في في في شرح ذلك، ولكن الأولى هي غياب مؤسسة القيادة السياسية الواضحة التي كانت قائمة بفروعها الثلاثة، إن كانت القيادة القومية العربية، إن كانت القيادة الاشتراكية، وحتى القيادة الإسلامية السليمة التي كانت مؤثرة داخل الجماهير العربية منذ عام 48 لغاية سنوات لغاية دعني أقول سنة 2000. هنالك حالة من الضعف القيادي، وهذا عمليا يلقي بنفسه على هذه الأحزاب التي لم تقم بعملية تقييم جدي وإعادة صياغة لبرامجها السياسية ومواءمة هذه البرامج للمتغيرات في العالم وفي المنطقة وفي داخل إسرائيل تحديدا. وبالتالي عزفت هذه الجماهير عن تلك القيادات وتخلت عنها. أنا أرى أن الفرصة لاستنهاض القوى الجماهيرية موجودة، وهذا يتطلب أولا يعني بث روح الوحدة لدى هذه الأحزاب، وهذا ما لا نراه في هذه الفترة.
1: الموضوع بالنسبة للقوى السياسية العربية، يعني بدل ما ترتقي لمستوى التحديات، يعني صار في هنالك يعني انغماس في قضايا ذاتية وحزبية ضيقة، وبدل أن يرتقي المفردات والتعبير لمستوى الائتلاف والوحدة والبحث عنها، تجد أن هنالك انتقادات ومرات بتكون حادة بين يعني الأطراف الفلسطينية المختلفة.
0: يعني أنا برأيي ما نراه هو انعكاس لأزمة أعمق من قضية تصرف فردي لهذا السياسي أو لذاك. القضية يعني تعود لفقر عمليا كما قلت في المنظومة السياسية الحقيقية التي لم تراعي التغيرات السياسية في العالم أجمع في المنطقة وداخل إسرائيل وحتى داخل المجتمع العربي. هذه الأحزاب عمليا أغفلت عملية المراجعة الجدية التي يجب كانت أن تقوم بها، تحديث بناها التنظيمية، تحديث خطابها السياسي لمواكبة القضايا التي فعلا نواجهها نحن في الداخل الإسرائيلي. وعدم تحديث هذه الخطابات أدى عمليا إلى غياب وضع الأدوات النضالية السليمة، وبالتالي إلى حالة من العجز في مواجهة جميع ما نواجهه، سواء داخليا قضية الجريمة والعنف وما إلى ذلك، أو على مستوى الدولة سياسات الحكومة وما وتوابعها. يعني هذا الغياب أدى أو دفع بالمواطن إلى العزوف وهجرة الانتماء السياسي لتلك الأحزاب، وبداية تفكيره بإيجاد الحل الفردي وإنغماسه فرديا في المؤسسة الإسرائيلية، والتفتيش عن يعني أدوات نجاة وخلاص خاصة به، وبالتالي ضياع القضية العامة مقابل الخلاص الفردي، وهذا طب ألا ما نعاني منه.
1: نعم، ألا تجد بأن يعني هذه الجرائم الجنائية التي ترتكب، ألا يعني ألا يمكن أن تكون يعني سياسة منهجية من قبل الأجهزة الأمنية في دفع وفي دعم الجرائم ومنظمات جرمية لأن تقوم بهذا العمل من أجل تفتيت المجتمع العربي الفلسطيني بال 48، بدل أن يرتقي إلى مستوى القضايا الوطنية تصبح القضايا كما تفضلت قضايا انفرادية وشخصية وذاتية للحفاظ على المكون الذاتي بدل الارتقاء للمستوى الجمعي؟
0: أكيد لا نقاش حول هذا الاستنتاج، وهذا استنتاج منطقي وصحيح وحقيقي، ولكن هذا لا يعفي القيادات السياسية من أن تعلق هذه المسؤولية على الحكومة ومؤسساتها.

0: وسياساتها، لا بل يجب أن يحفز هذه القيادات بعمليا اجتراح وسائل جديدة وكافية لمواجهة السياسة الحكومية هذه. سياسة الحكومة ضد الجماهير العربية متنوعة الرؤوس والأطراف والمصادر والمشارب، واحد منها اختلاق عملية أو حالة تفشي الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي في داخل إسرائيل، هذا واضح وأكيد، ولكن هذا كان يجب أن يدفع بهذه الأحزاب وبتلك الحركات الدينية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني بوضع خطط طوارئ لمواجهة سياسة الحكومة، وبالتالي الوقوف أمام هذه الظاهرة داخل. غياب القدرة على وضع مثل هذه البرامج هو عمليا إشارة أخرى لحالة الضعف والترهل القيادي والجمعي داخل المجتمع العربي.
1: على الرغم من وجود لجنة المتابعة ولجنة المجالس المحلية، يعني هذه أكبر يعني في هذه في طليعة المؤسسات الجمعية في لدى المجتمع العربي الفلسطيني عندكم في 48.
0: هذه مؤسسات أصابها الوهن وأصابها الضعف لأسباب عديدة، ولم تعد مؤسسات ملائمة وكافية ومناسبة وفاعلة بشكل كافي أو بشكل بحدها الأدنى لمواجهة الوضع الكارثي الذي نحن فيه، وهي تحولت بدل أن تكون جزء من الحل إلى جزء من المصيبة نفسها.
1: طيب أنت يعني سؤالي الأخير أستاذ جواد بولس، يعني حول يعني الوضع المأساوي الذي سببه هذه الحكومة للمجتمع العربي الفلسطيني. الآن التنافس بين الثلاثي نتنياهو وأزنكوت ويؤاف جالانت نفتالي بنت، ألا ترى بأنه هذا ممكن، وخصوصا إذا جاء أزنكوت، ممكن يعني الأقل سوءا، لأنه مش أفضل يعني، إنما يعني الأقل سوءا بين المساوئ، لأنه هدول الثلاثة بنتهم المعسكر واحد هو معسكر اليمين.
0: لا شك إنه هذا البديل هو أقل سوءا من البديل القائم، وهكذا هي السياسة.
1: نعم.
0: يعني نحن نتمنى بإسقاط الحكومة القائمة، وإن كان البديل الجائز كما نراه هو ليس الأفضل لنا، ولكن هو بديل قد يكون أحسن لنا مما هو قائم طبعا. والسياسة هي عمليا فعل النسبة والتناسب، وإن قسنا ذلك أنا أوافق على ما قلت أخي أمادة.
1: أستاذ جواد بولس المحامي المختص بقضايا الأسرى الفلسطينيين، لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وإن شاء الله نتواصل إليك في ظروف أفضل لصالحكم، لصالح شعبكم، نحو تحقيق المساواة لكم في مناطق 48 وتحقيق الاستقلال لشعبكم في مناطق 67.
0: شكرا أخي
1: حمادي. أهلا وسهلا. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادي فرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: فارس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: السياحة في بلاد الهند الإنجليزية وكشمير، الأمير يوسف كمال، الجزء الثالث والأخير.

لقد رسم الخزان ويعكف على مراقبة البناء، أما الخزان فهو أكبر خزان في العالم ولم يتم بناؤه، ولكن بعد سنتين يكون طول الخزان قد أصبح 8900 قدم، وعرض قاعه 110 من الأقدام، وعرض جزئه الأعلى 12 قدما ونصف القدم، وارتفاعه من قاع النهر 118 قدما، ومن نهاية ما يصل إليه الماء الذي يراد خزنه 6 أقدام. أما المساحة التي ترويها المياه فهي 150,000 فدان. وقبل مفارقتي لهذا العمل الجليل، أعربت عن سروري من رؤية شرقي مثله يباشر مثل هذا العمل ويرأس أكثر من 4,000 عامل بدون احتياج إلى إرشاد ومراقبة من أجنبي.

0: أنا أضم صوتي إلى صوت الأمير يوسف كمال، فأنا سعيدة بالعمل العظيم الذي قام به مهندس من الهند من بلاد الشرق.
1: وأنا كذلك يا شيماء. والآن؟
0: والآن سنرافق رحالتنا من جديد إلى كولومبو.
1: ويصل الأمير إلى كولومبو منطلقا من مدينة ترافانكور، حيث استراح يومين قام خلالها بزيارة مهراج المدينة للتعرف ودار الآثار وحديقة الحيوانات، ثم بعد ذلك
0: سافر قاصدا كولومبو. وقد قال:
2: ولما وصلناها شاهدت تغيرا في لون الناس وسحنتهم، لأن لونهم أحسن بياضا من لون هنود الجنوب، ويقرب شبههم من أصل الصين أكثر من أهل الهند، وبعضهم له لحية صغيرة تشبه لحية الإفرنج، لأن هؤلاء من جزيرة سيلان. أما ثغر كولومبو وهو ثغر كبير به كثير من البواخر، ويرى الداخل فيه بعض مبان عظيمة. كولومبو مدينة جميلة لها شوارع فسيحة، ويرى السائح فيها أناسا من شعوب مختلفة. أما المسلمون فيلبس البعض منهم طربوشا، والبعض عمامة، والبعض طاقية ملونة. ومدينة كولومبو مثل غيرها من البلدان بها الجزء الأهلي والجزء الإفرنجي، والاعتناء بالجزء الأوروبي عظيم، وأجرة السيارات بهذه المدينة غالية جدا.
1: في القطار وفي رحلته إلى كشمير أخذت المناظر تتغير في اليوم السابع أمام أعين الأمير يوسف كمال ورفاقه، فبدلا من الهندوس سود الألوان كان يرى الباتان. وقد قال:
2: ورأيت أهل بونجاب البيض أثناء اختراقنا هذا الإقليم، فذكرتني عمائمهم السوداء بالرفاعية في مصر، كما أن ملابسهم ذكرتني بأتراك الأناضول. أما نساؤهم فهن مبيضات الوجوه

والسمر قليلات منهن، ولكنهن لسن بدرجة سواد نساء الهندوس. وقد ذكرتني مساكن الفلاحين بمساكن فلاحي مصر.

0: وما زال الأمير في رحلته حتى وصل إلى مدينة بيشاور، وهي مدينة أكثر أهلها مسلمون، وفيها قليل من الباتان والأفغان والإفريدس. وها هو يقول:
1: توجهت مع صحبي إلى مضيق خيبر، وهو الطريق الموصل بين أفغانستان والهند، فكان هذا اليوم هو يوم المرور من هذا الطريق. وسبب ذلك أن سكان الجبال المشهورين بمناوشاتهم مع عساكر حكومة الهند يقطعون الطريق فيقتلون وينهبون ولا يرحمون، ولذا لا يفتح الطريق إلا مرة في الأسبوع. ولقد امتنعت عن طبع صور المضيق لأن ذلك ممنوع قطعيا مثل باقي البلدان.
0: ويدخل الأمير في المنطقة الجبلية أي أرض كشمير، ويسير وسط الجبال الشاهقة المغطاة بالأشجار، فيقول:
1: شعرنا عندما دخلنا هذه المنطقة بروح جديدة أنعشت أجسادنا، فقد وصلنا الآن إلى بلدة ميري، وبها نقطة عسكرية إنجليزية، وهي على الحدود بين الأملاك الإنجليزية وحكومة كشمير. تغدينا ثم سرنا حتى وصلنا نهر جيلم، وسرنا عليه حتى وصلنا منزلا للمضيف مملوكا لحكومة كشمير.

0: أفاض الرحالة في الحديث عن طبيعة كشمير، وتحدث عن جبال شاهقة يزيد ارتفاعها عن 11500 قدم عن سطح البحر، وعن أودية كثيرة الثلج. وقال الأمير يوسف:
1: ذكرني هذا الوادي بوديان جبال البيريني بقرب مدينة لوشون، لأن أول رؤية للثلج الطبيعي كان بها مدة ما كنت أصيد الإزار، وهو نوع من المعز الوحشي. قيل لي إن شهري مايو ويونيو يكون فيهما الجفاف بكشمير، ولكن كان الواقع بخلاف ذلك، وكانت درجة الحرارة تصل إلى 4 سنتيغراد فوق الصفر.
2: كانت سياحة الأمير يوسف كمال في بلاد كشمير مخصصة للصيد أيضا، وكعادته في جميع أسفاره تطرق إلى كل شاردة أو واردة حدثت معه، مدونا معلوماته عن الحيوانات التي اصطادها، وواصفا بدقة وسلاسة مشاهد القنص والصيد.
0: أطال الحديث عن كشمير نفسها، وكيف لا يطيل وثلثا عدد سكانها من المسلمين، وقال إن أكثر أراضيها جبال شاهقة، وبعض أجزائها قابلة للزراعة، وتكثر بها المعادن والفواكه. وقال أيضا:
1: من مصنوعات كشمير الأنسجة الصوفية والحريرية والشيلان التي كادت تندثر، والمصنوعات الفضية والخشبية. وقصدت شاه لامار ونشاد باغ، وهما بستانان قديمان كانا محل نزهة الحكام المغول خلفاء الأكبر، وبهما أحواض صناعية وينابيع مياه جميلة. أما البساتين فكانت في حالة جيدة، وأهم ما فيها الأشجار الضخمة القديمة العهد.
2: وصل الأمير يوسف إلى لاهور، وفي المحطة قامت عاصفة شديدة ملأت الجو غبارا، وفي الفندق لم يتمكن من النوم إذ كان الحر لاهبا، فقال:
1: لم يأخذني النوم إلا قبيل الصباح، وهذا رغما من استعمال المراوح وترك الأبواب والشبابيك مفتوحة. لطف الله بأهل هذه البلاد الملزمين بالعيش بها.

0: طيلة حياتهم. نعم إن حر مصر شديد وغبارها كثير، ولكن لا شبه بين البلدين. والذي يتعجب له أن أهل البلد يستبشرون بالهواء فيسرون بهذه العواصف التي لا يصدق شدتها القارئ، فليس من رأى كمن سمع. وصلنا دلهي، وكان ذلك صباح 26 من شهر يونيو. استرحنا لحظة ثم توجهت إلى المسجد المعروف باسم جمعة مسجد. فماذا وجدت على عتبة هذا المسجد؟ وجدت رجلا من جهة الطائف يتكلم العربية وقال لي:
1: إن عمري يبلغ 108 سنوات.
0: ولكني لم أصدقه، لأنه يظهر أنه ابن 55 سنة لا غير. مررنا في طريقنا على الأراضي الجاري فيها عمل الشوارع وتجهيزها لبناء مدينة دلهي الجديدة، أي العاصمة الجديدة. وشاهدنا بالقرب منها دار الرصد، ثم سرنا في الطريق الموصل إلى قطب منار الذي بناه قطب الدين أيبك، مارين وسط المقابر والمساجد التي بناها الحكام السابقون. تلك المباني تذكر بمقابر الخلفاء والمماليك بمصر، حتى وصلنا إلى المنارة. توجهنا في اليوم التالي لزيارة المباني الكائنة داخل حصن دلهي، وهو الحصن الذي بناه الشاه جيهان. فزرنا الديوان عام ومحل سكن ممتاز مهال زوجة الشاه جيهان المشهور. وقد جعل بهذا المحل في الوقت الحاضر متحف يرى فيه الزائر بعض ممتلكات السلاطين.
1: وكانت رحلة العودة في 28 من يونيو حزيران، حيث يقول الأمير يوسف:
0: أمضينا الليل والنهار في القطار، وكان الطقس حارا، ووصلنا بومباي بعد الظهر لبضع دقائق. في اليوم التالي أمضيت معظم جزء من النهار في الفندق، ولم أخرج إلا الظهر للفسحة، ثم عدت إلى الفندق ثانية حيث أمضيت ليلتي، وكان سفري إلى القطر المصري في اليوم التالي.

0: وتمت بذلك رحلة الأمير يوسف كمال المثيرة، والتي دونها في كتاب سياحتي في بلاد الهند الإنجليزية وكشمير، وذلك ضمن برنامجنا المشوق أدب الرحلات.
1: إلى اللقاء غدا أصدقائنا المستمعين، ومع رحلة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.